عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. محراب الكلمة.

0: ووحدها الكلمات تضيء المعاني
1: وتصغي لصوت الأفكار والوجدان.
2: محراب الكلمة،
0: محراب الكلمة،
1: محراب الكلمة، محراب الكلمة. سهرة ثقافية يقدمها لكم الأسعد العياري.
2: محراب الكلمة.
3: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الكلمة. هذا البرنامج في عدده الأول ضمن الشبكة البرامجية الجديدة التي أطلقتها إذاعة المنستير بداية من اليوم، شبكة خريف شتاء 2026-2027. أسعد الله أوقاتكم جميعا، حللتم أهلا ونزلتم في باحة القلب سهلا في محراب الكلمة. هذه السهرة الثقافية بطعم الحوار والنقاش حول إصدارات أدبية جديدة. سعيد جدا أن نلتقيكم كل سهرة اثنين في برنامج محراب الكلمة من 10:10 إلى حدود منتصف القمر. أيضا ذكر أصدقائنا المستمعين أن يلتقيكم ضمن هذه الشبكة البرامجية الجديدة سهرة الاثنين في برنامج محراب الكلمة. محراب الكلمة إذا قلت هو سهرة ثقافية وحلقة نقاش وحوار حول إصدارات أدبية جديدة. وسعيد اليوم سعادتي مضاعفة جدا لأني بين أصدقائي وبين أساتذتي أيضا، وأكون سعيد بتقديم العدد الأول، وهذا العدد الأول يتعلق بكتاب جديد أصدره الصديق الكاتب الأستاذ معز عمامي. هذا الكتاب الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي. يشاطرني ضوء الحوار أستاذي الدكتور أحمد الحزم. خليني نرحب بالأستاذ معز عمامي. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا دكتور أحمد الحزم. مساء الخير،
4: أهلا وسهلا،
3: مرحبا. أيضا يشاطرنا الحوار الدكتور لطفي زكريان جامعة القيروان. مساء الخير.
5: مساء الخير لجميع المستمعين ولك ولي ضيوفك الكرام.
3: أيضا سيكون معنا بعد قليل بالهاتف أستاذنا الدكتور محمد الخبو. إذن عن هذا الكتاب، عن الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي سنتحدث الليلة، عن أهمية الوصف في التراث الفني العربي، عن مجالات التطور الذي شهده هذا الأسلوب. أيضا سنتحدث عن موضوعات الوصف في الكتاب، عن خصائص الموصوفات وعن نظام الوصف، وننتهي إلى الحديث عن وظائف الوصف. ونعرف جميعا أن للوصف وظائف نقدية وأيضا جمالية. عن هذا الكتاب سنتحدث ونضيء محراب الليلة. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. البداية مع مارسيل خليفة، وأيضا بيدي أن نوجه تحية لكل أبنائنا التلاميذ والتلاميذ خاصة أبنائنا التلاميذ وكل الأطراف الفاعلة في المنظومة التعليمية التربوية، باعتبار أنه يوم الغد هو اليوم الأول للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027. أرجو أن يكون موسم دراسي موفق وناجح للجميع. تحية لكل أبنائنا التلاميذ، تحية لكل المربين المعلمين الإداريين، وإن شاء الله تكون سنة موفقة. مرحبا أهلا وسهلا. نضيء ضوء المحراب بتقنيات أنامل صديقنا البهي أيمن الشابي في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونين أسعد العيال. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع للعدد الأول من برنامج محراب الكلمة على أثير موجات ذات المنسير. وجدت تحية وسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. وجدت أيضا ترحيب بضيوف الكرام الكاتب الأستاذ معز عمامي، الدكتور أحمد الحيزم، الدكتور لطفي زكري، وبعد قليل يلتحق بنا أستاذنا الدكتور محمد الخبو. إذن كتاب اليوم هو بعنوان الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي. أكثر التفاصيل حول هذا الكتاب أستاذ معز عمامي بعد أن أجدد التهنئة بصدور هذا الكتاب.
1: الكتاب يتناول أساسا، هو في الأساس دراسة تطبيقية للوصف في نصا سرديا قديم. هذا النص هو حكاية أبي القاسم البغدادي لأبي المطهر الأزدي، وكتب في القرن الرابع للهجرة. نسب إلى كاتب غير معروف أبو المطهر الأزدي، ثم في مرحلة موالية نسب إلى أبي حيان التوحيدي، حققه المحقق العراقي عبود الشالجي ونسبه إلى أبي حيان التوحيدي وغير العنوان إلى الرسالة البغدادية. نفس النص الذي حققه المستشرق الألماني أدم ميتس عن نسخة حجرية أصدرتها مكتبة المثنى في العراق. أساسا اهتمامي بالنص كان لعدم اهتمامي النقاد به والباحثين، على اعتبار أنه كتاب موغل بشكل من الأشكال في الفحش.
0: يعني هل الاشتغال على هذا في هذا الموضوع الوصف هل يهدف إلى سد النقص الذي كان موجودا في المكتبة العربية حول الوصف؟
1: بطبيعة الحال أعتقد أن الأمر كذلك، على اعتبار أن الوصف في على الأقل في الجامعة التونسية درس في الرواية التونسية، درسته زهرة أجلاسي الوصف وفنيته في الرواية التونسية، وكان شهادة تعمق في البحث. ثم درسته نجوى رياحي القسنطيني في الرواية العربية، وكانت دكتورة الدولة. ثم بعد ذلك درسه أستاذان من الجامعة التونسية من كلية الأدب بسوسة أساسا، المرحوم ومحمد نجيب العمامي في كتابه في الوصف وفي بين النظرية والنص السردي سنة 2005، والأستاذي العزيز سي محمد الناصر العجيمي كذلك درسه في الشعر الجاهلي. دراسة الوصف في نص نثري قديم إلى حدود سنة 2007 لم يدرس.
0: صحيح. طيب أكثر تفاصيل يمكن في تقديم الكتاب بعد قليل للدكتور لطفي زكري، لكن سأمرر الكلمة لأستاذنا الدكتور أحمد الحيزم. الكتاب يشتغل على نثر فني في القرن الرابع، يعني كيف يمكن أستاذنا توصيف يعني حضور الوصف في النثر الفني في القرن الرابع؟
2: شكرا. أولا أبدأ بتهنئتي أستاذ معز، كل عمل هو ولادة جديدة للفن وللعلم. أبدأ بالتهنئة والتشجيع على مواصلة المسار والطريق رغم الجهد والمتاعب.
0: شكرا.
2: نحن أبناء الأجيال التي نعيش وأبناء الظروف التي تنتجنا، فالوصف يكون كما تكون الأدوات المتوفرة في الظرف الذي نجتهد فيه. هو اجتهد، يعني عندما اطلعت اطلاعا سريعا في الحقيقة اطلعت على الكتاب اطلاعا سريعا، يعني قدم مقاربة بنيوية للوصف. لها ما يبررها، لا يجوز لباحث أن ينتج شيئا اعتباطا، وإنما هو اختيار منهجي قائم على مبررات قد اقتنع بها. أشرفت أنا على رسالة في وصف في قضية الوصف في ديوان مسلم الوليد، ووجهت طالبي عندها يمكن منذ أكثر من 20 سنة، والله نسيت اسمه، طالب ممتاز، ماذا وصف، كيف وصف، لماذا وصف. قلت له هذا خذ الأقسام الثلاثة لرسالته، لأنه معناها ماذا ندرس. يعني تو المقاومة البنيوية وجه من وجوه البحث ولا هم يبغوا. أنا أنتسب إلى جيل من أساتذة ميشيل فوكو وهو الذي نشر البنيوية في تونس. يعني ولكن ميشيل فوكو هذا ما لا يعرفه الكثير من الناس، البنيوية متهمة بالانغلاق والتحجر في الأنساق المغلقة ولا تنسب النص إلى سياق. هذه قضية البنيوية فهي تعتد بالنظام في كيانه الداخلي بصرف النظر عما قد يكون له من العلاقات مع الخارج، ولا تعتد إلا بنظام العلاقات الداخلية. ولكن ميشيل فوكو فيلسوف وله رأي في المجتمع واهتم بقضايا فكرية عديدة فلا يمكن أن يكون من أولئك المتحجرين. يعني البنيوية أصابها التحجر بعد نشأتها بقليل لقصور في أدوات مستعمليها. لا يمكن أن ينسب القصور إلى البنيوية في ذاتها وإنما يعود الأمر إلى قصور في أدوات مستعملة
1: وفي بعدها عن المعنى أساسا.
2: والله يعني توا ميشيل فوكو أهتم بقضايا الجنون، فلا يمكن أن ليس أقرب إلى المعنى من قيمة الجنون. الجنون قيمة يخرج فيها المنتج عن نسق المعاني عند المجموعة وتفرد بتصور للمعنى.
0: واضح. طيب بالأكيد تطرح العديد من الإشكالات والقضايا. شكرا لك دكتور أحمد. دكتور لطفي، الأكيد صديقنا الأستاذ معز عندما اشتغل في الوصف في حكايات بالقاسم البغدادي وأحالنا إلى النثر الفني في القرن الرابع وهذه القصة التي تشبه إلى حد كبير وصف لماجنين ومجون من أهل بغداد وأصفهان، لأكيد أن الأستاذ معز عمامي اعتمد منهجية في مستوى التخطيط وتفكيك مفهوم الوصف والتعامل معه بدقة وبصرامة منهجية.
3: جميل. في البداية اسمح لي سي الأسعد أن أهنئ الأستاذ معز بن محمد العمامي على هذا الإصدار الأنيق شكلا ومحتوى والذي يأتي كما قلت منذ قليل ليسد ثغرة في المكتبة العربية باعتباره يتناول إذن مدونة عربية قديمة بالدراسة انطلاقا من أسلوب مهم هو أسلوب الوصف الذي كان يعتقد منذ يعني منذ مدة ليست بالبعيدة أنه يتأبى على الوصف هذا الوصف وعلى الحد وخاصة على التقطيع كمثل تقطيعي ويعني تفصيلي السرد. حسنا، ما سأقدمه الآن هو وصف بسيط في واقع الأمر لكتابي إذن الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي لأبي المطهر الأزدي
0: محمد بن أحمد.
3: يتكون هذا الكتاب في واقع الأمر من مقدمة فتحت المجال لمدخل نظري وثلاثة فصول ينفذ بعضها إلى بعض على جهة الانتقال إذن من النظري إلى الإجراء. أما تمهيد النظري فتوزع على أربعة مباحث أساسية سعى من خلالها معز العمامي إلى أن يتزود في رحلته البحثية بزاد مفاهيمي علمي دقيق سائل من خلاله مفهوم الوصف لغة وهذا المبحث الأول ثم مفهوم الوصف لدى النقاد العرب القدامى في المبحث الثاني والوصف لدى البلاغيين الغربيين القدامى ولينهي هذا المدخل النظري بمساءلة مفهوم الوصف لدى النقاد الغربيين المحدثين. بعد ذلك إذن بنى هذا الكتاب على فصول إجرائية ثلاثة كما قلت فوزع الأول منهما والثالث كلاهما على أربعة مباحث في حين يقتصر الفصل البسيط وهو الأطول على مبحثين فقط. هذا سؤال يطرح نعود إليه فيما بعد. في الفصل الإجرائي الأول إذن كان سؤاله بالأساس على تحديد المواقع الوصفية وموضوعات الوصف وقد حاول من خلاله أن يتعامل مع أربعة أسئلة هي بالأساس أين ماذا كيف ولماذا؟ مع السؤال الأول أين؟ هنا حاول معز العمامي أن يقف على المواطن التي يظهر فيها الوصف في الحكاية فيكثر أو يقل، وقاده هذا التساؤل إلى أن يعتمد المقطع الوصفي، وهذا مصطلح وحدة أسلوبية مستقلة ليقيس بها أولا الوصفة ويحدد من خلالها إذن حضور الوصف في مواقع بعينها،
0: وقاده على قياس المقطع السردي
3: وقياس المقطع الحواري كذلك.
0: الحواري نعم صحيح.
3: قاده ذلك لحضور في واقع الأمر حضور إذن الوصف في مقطعين استراتيجيين من المدونة التي اشتغل عليها، هما بداية الحكاية ونهايتها، ولطالما مثلت البداية والنهاية كما نعرف. يعني عند النقاد القدامى من مخالص الأدب بل من أركان البلاغة ومقاتل الكلام بل ودلائل البيان، إذن فاعتناء إذن أبي المطهر الأزدي بالبداية والنهاية والتفطن الباحث لهذا الأمر دليل على أن هذا الكاتب قد أصاب مقاتل الكلام. أما السؤال الثاني في هذا المبحث الأول دائما هو أين، أي ما عفوا أين أو ما هي موضوعات الوصف الذي إذن اعتمده هذا الكاتب. ومعز عمامي تفطن إلى نوعين بالأساس، النوع الأول من الوصف يظهر في الموضوعات الحكائية والنوع الثاني يظهر في الكلام في حد ذاته. فالموضوعات الحكائية مقسمة إلى أحياء منها الإنسان والحيوان والجماد، ويخص الأشياء كالخمر والفواكه والعطور والمآكل والأماكن وغيرها. وثالث الأسئلة مدارها على كيف، أي كيف أدرج إذن هذا الكاتب الحوار. السؤال هنا عن الحيل التي بها يدرج الراوي الوصفة في إذن النص السردي وفي هذه الحكاية القديمة. في الواقع ثم مناسبة كبرى تتمثل في انعقاد المجلس في دار بعض الأكابر، ومن هذا المجلس إذن تفرعت عنه إذن حيل كثيرة. هذه الحيل يعني اعتمد خلالها الراوي جملة من الأساليب والتقنيات ليدرج الوصف في السرد، منها مثلا في يعني فواتح المقاطع الوصفية، منها أقوال الرؤية، نظر، رأى، حدق، تأمل، ورنا، ولكن مع تفاوت في الاستعمال. فأفعال الرؤية هذه مناسبة للوصف. منها كذلك الذاكرة ليتذكر بعض الصفات أو أن يستفهم، أو عبارة كان. أو هذا بالنسبة إلى العبارات الفاتحة. العبارات الغالقة للمقطع الوصفي اعتماد اسم الإشارة، هذه مثلا، هذه صفات فلان، اعتماد الاستفهام، وذا الآخر، من هو، ما هذا، ما صفاته. هذا إذن السؤال الثالث. السؤال الرابع الذي سعى إذن الباحث إلى الإجابة عنه هو لما، أي ما دواعي إذن الوصف في هذا في هذه الحكاية. وهذا أقل تقريبا المباحث، فقد توزع على صفحتين. توصل العمامي إلى تقريبا ثلاثة دواعي أساسية لكتابة الوصف: الرغبة في إبراز الزاد اللغوي والمهارة البلاغية، التذكير أو الكشف عن أخلاق البغداديين وخاصة مظاهر المجون وأحوال الماجنين، وأخيرا توضيح ما غمض لدى المتقبل من صفات الشخصيات. وهذا كذلك سيدعونا إلى مناقشة الأمر. لماذا؟ لأن سيد أحمد وأنت العارف بذلك، ما من شاعر أو نثر أو جامع بينهما حوى قدرا من الغموض إلا وكان مقدما ممتدحا. فإذا كان الوصف يأتي لكشف هذا الغموض وإزاحته، فليعني هذا أن كتاب حكاية أبي القاسم البغدادي لأبي المطهر الأزدي إذن تخلو من هذه القيمة الأدبية. أمر بكم الآن إلى الفصل الإجراء الثاني. أستاذ لسعد
0: تفضل، في انتظار أن يلتحق بنا أستاذنا الدكتور
3: وهو أطول الفصول
0: محمد خبو، قاعدين نتصل به لكن الهاتف لا يستجيب إذا كان في الاستماع،
3: عشان نستغل الفرصة لنواصل مع الفصل الإجرائي الثاني. هو أطول الفصول كما قلت، ومداره على خصائص الموصوفات ونظام
0: نظام الوصف.
3: بطريقة أخرى، تساءل الباحث عن النموذج الذهني الذي يحرك الراوي وهو يصف موصوفاته. هذا النموذج الذهني حصره تقريبا العمامي في ثنائية الامتلاء والنحف. خاصة في وصف الجواري والقيان والمغنيات وما إلى ذلك. ولكن أنا أتساءل عن الثنائية الأخرى، لماذا لم يقع ذكرها والتوسع فيها، مثلا السرعة والبطء، الرقة، الخشونة وما إلى ذلك من الثنائيات والنماذج الذهنية الممكنة، ربما هو ركز على النموذج الذهني الغالب. في نظام الوصف انطلق العمامي في استكناه هذا النظام، وهذا مسألة مهمة جدا، على نموذج واحد تقريبا، نظام وحيد، هو تقسيم إلى خاصيات وعناصر. تقريبا كل المواصفات تخضع لهذا النظام. الخاصية ما هي، ثم ما هي عناصرها، واعتمد في ذلك على إذن نظام التشجير. فإذا نحن إذن أمام إذن وصف ينطلق من العامي إلى الخاص على هيئة الشجر الذي يذكرنا بتحليل الجمل النحوية المشجرة. طيب. وأنهى ذلك بوظائف الوصف. صحيح. وهذا هو الفصل الإجرائي الأخير، فوقف على وظيفة إخبارية. فالموصوف له هم أهل أصفهان وهو يخبرهم بأحوال البغداديين، ثم الوظيفة السردية التي تؤمن السرد، فالوصف يؤمن السرد باعتباره باعتبار أن الوصف إذن يطلع بالوظيفة المرجعية في الحكاية، ثم الوظيفة الزخرفية الجمالية التي تحدثنا عنها سابقا، والوظيفة الأيديولوجية المشحونة بقيم يحاول من خلال هذا الكاتب أن يحارب قيما أخرى. صحيح. أو أن يعاضدها أو أن يروج لقيم من أخرى. ينتهي الكتاب حينئذ بخاتمة وثبتا للمصادر لما راجع ذيلت بفهرس المحتويات، ولم ينسى الباحث أن يفتتح كتابه بتصدير وإهداء وتقديم الأستاذ الفاضل محمد بن محمد الخبو. تصدرت جميعا 18 صفحة، هي مجموع صفحات الكتاب. وقد اجتهد العمامي في أن يجعل لكل فصل المقدمة تضبط إشكالياته وخاتمة تحوصل نتائجه. وهذا إذن وصف جميل على كتاب الوصف. شكرا.
0: وهو وصف على الوصف، يعني دكتور لطفي ذكري دائما بأناقته وبدقته حتى في مناقشة الرسائل الجماعية. ما شاء الله تبارك الله. طيب بالنسبة للأستاذ سي محمد الخبو، الهاتف لا يستجيب، نرجو الأكيد أنه إن شاء الله ما نكونش تأخرنا عليه، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. طيب نعود إلى الأستاذ معز. إذا تناولت يعني مفهوم الوصف، والأكيد ما ذكره منذ قليل الدكتور لطفي خضع إلى مجموعة من المدارس النقدية، أنت توسلت بالعديد من المدارس النقدية التي تحدثت عن كيفية تحويل الوصف، يعني من مجرد عنصر أحيانا نستعمله للتزيين أو للتجميل، إلى عنصر أساسي أو عنصر بنيوي أساسي يساهم في بناء القصة وأيضا في تشكيل صور الشخصيات وتوجيه التأويل.
1: وأساسا في المنهج الذي اعتمدته استندت إلى منظرين غربيين تناولا الوصف بتعمق، خاصة منهما فيليب أمون.
0: وجيرال جينيت.
1: تلميذ في فيليب أمان وهو جان ميشيل أدان. في ما يعرف باللسانيات النصية التي تجاوزت حدود الجملة في التحليل. ونفسه جان ميشيل أدان قد طور النظرية التي جاء بها فيليب أمان ونقده في مواضع كما نقد جينيت. ونقده كان نقدا داخليا سيد أحمد للبنيوية في
0: تحدث عن مفهوم الوصف الروائي في الدراسات السردية الحديثة والمعاصرة.
1: وعلى الاعتبار كذلك أنا ما يعتبره جون ريكاردو أن ما بين السردي والوصفي حرب ضروس، لكن في النهاية يعتقد جون ميشيل أدان ويؤكد ذلك من خلال تحليل النصوص أنا لا حرب بين الوصفي والسردي، لكل مواضعه ولكل غايته وما به يبنى النص.
0: طيب خلينا ناخذ رأي أستاذنا الدكتور أحمد الحزب، هل بالفعل هناك حرب ضروس يعني ومعركة ساخنة وطاحنة بين الوصف والسردي؟
2: والله أنا ذكرتني الآن أشرت في عندما كنت في المملكة العربية السعودية أشرت على رسالة الدكتوراه الذات الزاويدة في الشعر الجاهلي. وكنت قد وجهت طالبة في تونس قبل الاغتراب نحو نفس الموضوع، ولكن كانت مقارنة بين أحوالي الذاتي قبل الإسلام وأحوال الذاتي بعد الإسلام.
0: وأستحضر أنني اشتغلت في دراسات المعمقة سنة أولى الإيقاع والذاتية في شعر أبي القاسم الشاذلي معك.
2: ممتاز. يعني وقتها نذكر اللي سجلت معايا الذات الساردة من الشعر الجاهلي إلى الشعر الأندلسي.
0: مسافة زمنية فاصلة.
2: الله يرحمه سي عبد القادر كان معانا في اللجنة،
0: قال المهيري،
2: قال لي فما مقاطع في الشعر كافية للسرد. قلت له ليس من كلمة إلا وهي ساردة، فإن لم تسرد فهي تسرد تاريخية استعمالها.
0: جميل.
2: فقوبل الموضوع، ولكن مع الأسف الطالبة تعطلت في المرحلة الأخيرة. ولكن الطالب اليمني الذي أنجز الذات الساردة برهن على كفاءة عالية في تدبر السرد. وأنا أقول لك اليوم إن الذات في الآن نفسه ساردة واصفة.
0: جميل.
2: لا تستطيع، لا يستطيع أحد أن يزعم أن الشعر في مأمن من السرد والوصف في آن. وصف أصل الاستعمال، وصف الثوب الجسم شفه.
0: صحيح.
2: هذا هو الوصف. فأنت تتكلم ولا نستطيع أن نفكر خارج اللغة. نحن باللغة نسود ونصف ولا مفر لنا. لكن القضية بما نهتم ونحن نصف الوصفة، وبما نهتم ونحن نصف الشغل، هذه القضية. الآليات تطورت وظهر أقطاب، ظهر علماء جدد ولهم أدوات جديدة ولا يجوز للمرء أن يغفل عنها. كانت بعض المناهج تزعم انغلاق النسق وقيامه بذاته في معزل عن كائن يحكمه. عندما نادى الفكر النقدي بموت الأديب في الستينات استفحلت البنيوية وهيمنت على العقول.
0: صحيح.
2: ولكن الذات، الذات المتلفظة عادت إلى نصها وأحكمت الزمام في تسييرها وأقرت أن كل فعل تلفظ هو اختيار.
0: صحيح.
2: وسياسة، وللكلام استراتيجية. ولا يطلق المتلفظ الكلام على عواهنه، وإنما هو يتخير وينتقي. فللواصف استراتيجية وللسارد استراتيجية، وهما توأمان في عملية التلفظ.
0: جميل. دكتور لطفي، الأكيد الوصف في هذا الكتاب، وأنت تعمقت في قراءة هذا الكتاب وتحليله، الوصف يتحول من أداة تصوير، دعني أقول، إلى وسيلة فنية يمكن من خلالها أن يبني الكاتب عالما تخيليا يمكن أن يحتضن الواقع معه والعاطفة وكل ما يحف بهذا الواقع ويحوط به.
3: صحيح. يعني هو الوصف في البداية هو حاضر، كما كان يقول سيد أحمد أستاذنا العزيز الجليل أستاذ الأجيال، هو يعني ما من كلام إلا وهو يصف أو يسرد. حتى الحوار، حتى الكلام، يعني فداخل هذا الكلام هذا الحوار يعني يدخله الوصف. فالوصف إذن يتسرب ويدخل كل يعني تبادل قولي وكل نشاط لغوي وكل نشاط تواصلي. ما من تواصل إلا وهو إذن يصف حالة من الأشياء. لا شك في أن يعني الوصف هو تقنية بالأساس. تقنية وأسلوب به إذن يصف الراوي الموصوفات به. تصف الشخصية، مجالات تفكيرها، مجالات أحاسيسها، أحلامها، وتصف الأشياء والمسميات. ولكنها وهي تفعل ذلك، وهي تفعل ذلك تبني عالما، تبني تصورا، تبني قيمة. تبني إيديولوجيا يعني تحركها هي، لا تتحرك إذ تصف خارج إيديولوجيا ما. وهنا أستعمل كلمة إيديولوجيا، كلمة إيديولوجيا بالمعنى الإيجابي ليس بالمعنى السلبي. يعني هذا الموقف، وليس هناك أدب خارج الموقف، وليس هناك أديب أو مفكر لا يحمل موقفا ما نسميها إيديولوجيا. إذن الوصف في نهاية الأمر يخفي أكثر مما يصف.
4: طيب، هل الوصف باعتباره فن هو مرتبط بالإبداع وبالقدرة التعبيرية للكاتب على الإبداع؟
3: هذا سؤال مهم، لأن البعض من الكتاب كانوا يعمدون إلى الوصف، يسودون به ما عجزوا عن يعني إنجازه بالسرد، ليملأوا به بعض الفراغات، يعني فيبنون مقاطع وصفية طويلة. نعم.
4: لأنه بالوصف يمكن أن
3: نمد في نفس،
4: أن يقترح الكاتب صورة لذاته على الآخر باعتبار أنه مالك للبلاغة والبيان وما إلى ذلك عندما يستعمل
3: الوصف. هذه وظيفة من وظائف الوصف.
4: نعم.
3: فإذا كانت، إذا كان ما يحرك الكاتب هو مثلا شعور بالنقص، أو أراد أن يتفاعل مع غيره لمن يتهمه بعدم القدرة على الكتابة والبلاغة، فإنه يحاول أن يطلع بهذه الوظيفة التزيينية التحلية أو الزخرفية. هنا أنا أنطلق من مقولة أؤمن بها كثيرا، هو أن ما من وصف، ما من كلام، ما من نشاط لغوي إلا وهو في علاقة مع كلام سابق له. ما الذي يجعلني مثلا أصف هذا المكان بالجميل جدا؟ إلا لأن هناك مقولة أخرى أو أطروحة أخرى تعتبر أن هذا المكان إما عادي أو هو جيد فقط وليس مدهش، أو أريد أن أدعم به قولا آخر أن هذا المكان يعني ربما من أجمل الأماكن في الاستوديوات الإذاعات التونسية.
1: روح فرانسيس زاك ترفرف على المكان.
3: حينئذ فأنا حينما أصف هذا الموصوف بشيء ما، فإن هناك شيء يحركني.
4: صحيح.
3: وأحاول أن أثبته أو أن أدخل معه في علاقة سجال أو في علاقة جدل وما إلى ذلك.
1: سمحني أسعد، في بداية الكتاب في المقدمة تحدثت عن أن الوصف قديم قدم الأدب ذاته، وهو جنس من الخطاب يخترق أنماطا متعددة من الخطاب، نجده في الخطاب اليومي العادي، نجده في الخطاب الأدبي والعلمي والجغرافي والتاريخي والقضائي وغيرها من الخطابات.
4: ولكن
1: هو كامن،
4: كان لتزيين الحكاية،
1: أكيد
4: يعتمد للتزيين والتجميل،
1: لكنه كامن في أضعاف الاستعمال اللغوي مهما كان مأته ومهما كانت وجهته.
4: نعم.
1: الوصف حاضر دائما وأبدا.
4: تطور فيما بعد، شهد تطورا فيما بعد. سؤالي هنا، لو نتحدث عن في سياق تعريف لهذا الكتاب، هذا الكتاب تحدث عن مجالات الوصف في الحكاية وأيضا عن الخصائص الفنية والأسلوبية للوصف، يمكن يعني اختصار ذلك للسادة المستمعين على الأقل لإعطائهم نوع من فكرة مختصرة عما ورد فيه من أفكار.
1: وأساسا كانت الغاية هي دراسة الوصف في موضوعاته أساسا في البداية، موضوعات الوصف في الحكاية من أشخاص

0: مهيل للوصف، ما هي العبارات التي تكررت في الكتاب للوصف؟ من ذلك مثلا الفعل الناقص كان علامة أسلوبية على حضور الوصف، كلما حضر كان مصرفا في الماضي إلا وكان وصفا، سواء ما كان يصفه الراوي وهو يراه مثلا أمامه أو يستحضره عبر الذاكرة أو ما إلى ذلك من الإمكانات التي غير المحدودة التي وجدتها في الكتاب، خاصة وأن سي أستاذنا العزيز فرج برمضان تحدث عنه وقال أن الكتابة حكاية أحوال ولا نجد للسرد أثرا، أنه حكاية تصف مجلسا في ليلة بعينها فقط، دون لا وجود للحكاية، لا وجود للسرد نفسه. الكاتب والراوي من خلاله الكاتب يصف فقط
1: الأحوال، فقط
0: أحوال،
1: فيش أحوال.
0: أحوال.
1: ذكرت منذ قليل ملاحظة مهمة أستاذ معز، ارتباط الوصف بالخيال، أستاذنا الدكتور أحمد الحيز، يعني كيف يعتمد الوصف على الخيال وكيف يحاول أن يراوح بين الموضوعية والذاتية هذا الوصف؟
2: شوف، أنا أجبت عن هذا السؤال منذ سنوات، يعني أشرفت منذ 20 سنة تقريبا على رسالة دكتوراه الصيغة النموذجية في الشعر القديم، ووجد الطالب وقف على درس هو مرحلة القرون السبعة الأولى، من الهجرة إلى أواخر القرن السابع، وقف على أكثر من 20,000 بيت يعتمد فعل رأى، وأكثر من 20,000 بيت يعتمد فعل قال.
1: جميل.
2: فأنت تدرك من خلال هذا الاستعمال الكثير لفعل رأى أن التلفظ مشهدي وحكائي سردي في آن لا ينفك أحدهم عن الآخر. وخذيت لي تبسيط المسألة بيت المتنبي يغنيه صباح فخري، قالت وقد رأت السراري من به وتنهدت فأجبتها المتناهب. قالت وقد رأت، قضية كلها هنا، عندما تبحث في الصيغ التي اعتمدها المتكلم العربي مشكلا فعل قال ومشكلا فعل رأى على أنحاء مختلفة متنوعة متجددة، تدرك أننا إنما نتكلم ونحن لا نعلم أن ما نتلفظ به يعكس بنية التفكير، بنية التعبير تصور بنية التفكير، ولذلك لا مفر لنا من دراسة الذات وما يتهيأ لها وصيروة التلفظ على لسان السارد والواصف. وهذا ما أهملته البنيوية عندما أقصت الذات عن ملفوظها، والواصف لهذه المدونة ينبغي أن يهتم بصيروة التلفظ وميكانيزمات آليات التلفظ بما يتوسل صاحب اللفظ. هذه القضية، معناها الخيال يغدو، معناها هو ريكار لخص المسألة، قال ce qu'il voit il le découvre et ce qu'il découvre il le crée.
1: جميل.
0: هو الموصفات في الحكاية توهم أن لجلها علاقة بالمرجع الكائن خارج النص، لكن الوصفة يكسر هذا الإيهام فيصف الشخصية بصفات معينة ونقيضة، بمعنى أن الوصف لا يصف ما هو خارج النص داخله.
1: صحيح. طيب
2: أنا اخترت لكم نص مالوزون سيت، قلت لك أنا جيت لسيت يعني نص لابن خفاجة ممكن تستحضروه، في وصف الكمامة، وكمامة حدر الصباح قناعها عن صفحة تندى من الأزهار، رضعت ثغور أقاحي أخلاف كل غمامة مدراري، اتشترى
1: الله،
2: 7 أبيات. أنت تشوف ديجا هو قد يقول ورب كمامة وكمامة حدر الصباح قناعها، وتشوف الصباح الصباح فارس

0: فتي، وفعله فعل قوي عنيف، ويستحضر عنتره كيف قال: إن تغدي في دون القناعة فإنني طب. فقال: حدر الصباح قناعها عن صب. أنا أشوف هو يروي يسرب يصف، وأنت قال: فوقفت متقسم الألحاظ بين محاسن من رتف رابية، من خسر رابية ورتف قراري. معناها يكشف لك
1: عالم،
0: يكشف عالما
2: متخيلية
0: كنت تتوقعه.
2: صحيح. للحديث بقية، ولكن كونوا معنا.

أنا كم نصحتك يا صديقي، أنا كم نصحتك يا صديقي، إنها متمردة، كذبتني، لم تستمع نصحتي، فكانت مصيدة. لا يا صديقي، إنني لم أنخدع. تلك العنود الكبرياء الجاحدة، جبارة فتاكة متمردة، تلك العنود الكبرياء الجاحدة، جبارة فتاكة متمردة، لكنني روضتها وجعلتها نارا بلا لهب وشمس فاهدة. لا لا لا لا تكابر، إنها انتصرت عليك، سلبتك بالتنفيذ أغلى. لا صح، لا أهل، لا وجه ضحوك.

من لم يذق منا المرارة، من لم يذق منا المرارة، فالحب لا نصح ولا جرح يغير من مداره، ليس انتصارا يا صديق أو خسارة، لكنني حولتها بشرا وقد كان حجارة، وخدعة تمتص قلبك كي تجود به لثاني، فتغار أنت يغار خصمك للخناجر تسعياني، إنني بالآن من آثار طعنتها أعاني.

0: ووحدها الكلمات تضيء المعاني
1: وتصغي لصوت الأفكار والوجدان.
2: محراب الكلمة،
0: محراب الكلمة،
1: محراب الكلمة، محراب الكلمة. سهرة ثقافية يقدمها لكم

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات إذاعة المنستير في هذا العدد الأول من برنامج محراب الكلمة. أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، وأيضا أرحب بضيوفي الكرام الكاتب الأستاذ معز أعمامي، الدكتور أحمد الحيزم، وأيضا الدكتور لطفي زكري. ونحن اليوم في حضرة الإصدار الجديد للأستاذ معز أعمامي، الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي. في الجزء الأول تحدثنا عن مجالات الوصف، عن الخصائص الفنية والأسلوبية، أيضا تحدثنا عن كيف يعتمد الوصف على الخيال وكيف يمزج بين الذاتية والموضوعي. لو نتحدث الآن أستاذ معز، وتحدثت في كتابك عن وظائف الوصف، ما هي المحددات أولا في تحديدك لأهم هذه الوظائف التي ينهض بها الوصف في المدونة المعتمدة وهي حكاية أبي القاسم البغدادي؟
1: هو أساسا كذلك كما أسلفت اعتمدت على تقسيم فيليب أمان للوظائف في النص السردي وفيما بعد ما يتصل منها بالوصف. هو يتحدث عن خمس وظائف: الوظيفة الفصل، ثم الوظيفة الزخرفية والتزيينية وهي ما نجدها حاضرة بقوة في الحكاية، ثم كذلك حديث عن الوظيفة التبئيرية قوامها جعل الشخصية مركزا في القصة وإفادة القارئ بمعلومات مباشرة وغير مباشرة عنها. ثم انتخبت جملة من إضافة إلى صاحبي النص الوصفي جان ميشيل أدام وأندري بيتيجان، الوظائف أساسية: الوظيفة الإخبارية كما أسلفنا، ثم الوظيفة السردية، ووظيفة الزخرفية والجمالية، ثم الوظيفة الإيديولوجية، لأنه ما من وصف إلا ويحمل موقفا ورأيا للوصف ومن خلاله ومن ورائه الكاتب.
0: طيب دكتور لطفي، الحديث يمكن عن هذا التنوع وهذه التعددية في الوظائف التي يطلع وينهض بها الوصف، هل يمكن أن يكون ذلك مرتبط أيضا بالخصائص الفنية والأسلوبية للوصف؟ نجم نتحدث عن الوصف الذي يتأرجح بين الواقعية والخيال، الوصف باعتباره أيضا أسلوب تهكمي وهزلي في عندما تحضر النكتة والدعابة كأدوات وصفية أساسية، أيضا عندما يتداخل الوصف مع السرد. وأعتقد أستاذنا الدكتور أحمد الوصف لا يأتي معزولا عن السردي، وإنما يتحرك ويتطور من خلال ذلك السارد العليم الذي يدير تفاصيل المجلس وينقل الحكايات والحوارات بكل دق. نتحدث هنا عن مشروعية هذا التنوع للوظائف التي ينهض بها الوصف.
2: هذا السؤال أريد أن يعني أجيب عنه انطلاقا من ملاحظة بدت لي في هذا الكتاب، هو نوع من الخلط بين يعني الدواعي التي تعرض إليها الباحث معز الأعمامي في الفصل الأول والوظائف. فالدواعي بدلي غير الوظائف، ويبدو أن هناك خلط بينهما، فالداعي هو الذي يدعو الوصفة إلى أن يصف،
0: يعني الأسباب هنا الدواعي بمعنى الأسباب
2: التي حركته إلى الوصف. والوظائف هي الغايات والمقاصد، لنقل الغايات والمقاصد، وهذه الغايات المقاصد الوظائف أو الدواعي هي أساسا لا يكشف عنها الراوي أو لا يكشف عنها المؤلف الضمني، تحدث بلغة السرديات.
0: سرد العليم.
2: فإذا ما كشف عن بعضها فإنه يخفي أكثر منها. لذلك المطلوب منا هو أن يعني نغوص من أجل أن نأخذ هذا المحار في قاع البحرية مخفية بالأساس. فالمؤلف يخفي أكثر ما يظهر، فما يبدو لنا من وظائف هي بالأساس وظائف معلنة، ولكن الخفي منها هو الأكثر حضورا. وهذا الذي كان يشغلني وأنا أقرأ هذا الكتاب وهذا البحث خاصة. فهذا الوصف المتصل بالجواري والغلمان والشخصيات وهذا المجلس الأدبي برمته، يعني ألا يخفي يعني غاية أخرى، مقصدا آخر خفي؟ هناك أسباب تمنع المؤلف الضمني أو المؤلف الواقعي من أن يبديها في مجتمع بغدادي نعرف يعني بعض خصائصه. الجانب السياسي هنا
0: صحيح
2: يكاد يكون غائبا، وأنا انتظرت في الوظائف الأيديولوجية يعني حديث عن هذا الموضوع، ولكن تقريبا أنت لخصت الأمر في صفحتين أو في ثلاث صفحات وكأن الأمر تم على عجل. إذن كما قلت يعني أن الوظائف هي متعددة، هي الوظائف التي نجدها في الوصف تقريبا هي وظائف كل خطاب، سواء كان سرد أو حوار أو وصف يطلع بجملة من الوظائف. بعضها ظاهر وبعضها الغالب. ربما الباحث هنا بهدي من المدرسة البنيوية دائما ركز على أغلب أو أظهر الوظائف التي يمكن أن نستخلصها من هذا الكتاب، فتحدث عن هذه هي الوظائف الأربع. ولكن أنا دائما بقيت على ضمأن وأنا أبحث عن الوظائف الخفية، ولعله يجيبنا عن
1: بعضها. الوصف المعلن في الكتاب هو أبو القاسم البغدادي، وهي شخصية لا وجود لها خارج النص. لم يقف سواء المؤرخون أو النقاد على وجود
2: شخصية
1: متخيلة
2: كغيرها من الشخصيات، حتى وإن كان لها وجود حقيقي فتبقى حضورها النصي غير حضورها في الواقع.
1: حضورها الطبق أكيد. الوظائف التي قدمت في أو التي استخرجت من خلال النص نفسه كان المحرك لها هو الكاتب نفسه، هو أبو المطهر الأزدي، يعني هو الذي يحرك الشخصيات والأحداث والأوصاف وما إلى ذلك من خلال راو داخل النص. هذا الراوي الذي مسير بأسوار النص لا يغادره. اعتراضك سي لطفي على الحديث عن الحديث عن الخلط بين الدواعي والوظائف، الحديث هنا عن الوظائف كما فهمتها من خلال كتاباتي قلت أمان وجون شيرادون ليس محاولة لإيجادها في النص أو للتعسف على النص بأن هذه الوظائف موجودة وتحدث عنها المنظران يجب أن تستخرج من النص. أن العملية أساسا كانت إصغاء للنص، النصغي للنص، ولا يكون تطبيق المنهج تطبيقا آليا، وإنما النص هو الذي يفرض المنهج وطرائق التعامل معه. ما ظهر لي أن هذه الوظائف سواء ما كان منها إخبارية أو سردية أو إيديولوجية أو زخرفية مجتمعية هي الغالبة على النص، بمعنى أن يمكن أن هناك وظائف أخرى أكيد، لكن أنا هذه هي الوظائف الظاهرة، الوظائف البارزة عفوا. حين تحدث جنات عن النمط اللي تحدث عن نمط الخطاب المهيمن على النص، أنه لا يدرس إلا نمط الخطاب المهيمن على النص هنا، وكذلك ما ارتأيته أن هذه الوظائف المهيمنة داخل النص والتي حاولت تبينها.
0: طيب جميل. في سياق حديثنا دكتور أحمد عن هذا التنوع وهذا التعدد في مستوى الوظائف التي ينهض بها الوصف، هل يمكن أن نتحدث أن هذه التعددية في الوظائف تعزى أساسا إلى تنوع التركيب بين الجمل الإسمية والفعلية بما يمنح هذا النص الوصفي حركة إيقاعية تتوافق مع طبيعة هذه الجمل؟
3: ممكن هذه هي الوجهة السليمة. أنا لا أقيم ما أنجز الأستاذ مواز، لا أنا لا أقيمه، يعني لا أميل إلى هذا النوع من الحوار. ولكن الوظيفة عند البنيويين على إيقية وليست شيئا آخر، تكون بما يكون لها من المنزلة في نظام العلاقات، هذه هي الوظيفة. ولكن عندما ننطلق أو نباشر مقاربة أخرى، مقاربة إدراكية، مقاربة أنتولوجية، تتغير الحسابات ولا ننظر إلى الظاهرة بمعنى ما يقدم. كأن معز في الحديث عن الوظائف كأنه انطلق من المقولة التقليدية الأرسطية للصورة، كأن الصورة تستدرك فجوة في الكلام فتنضاف إلى الكلام حتى ينهض الكلام بوظيفة وحتى يدل على معنى. أنا عندما أحلل الكلام أقول إن الكلام هو في ذاته وظيفة ريكور، وأعود إليه لأنه هو الذي فتح تفكيرنا في هذه المسائل. قال إن المتلفظ يكتشف ما يصف، نحن لا نصف ما نرى وإنما نتخيله ونكتشفه ونعيد إبداعه. Ce qu'il voit, il l'imagine. Il le découvre. Et ce qu'il découvre, il le crée. Et donc, c'est important. Je ne dis pas que nous sommes les hommes de l'Ouest في سياسة أدبنا. هذا هو عين الغبن والانغراس في الجهالة. لا، نحن نلتمس من غيرنا ما يمكن أن نسوس به مطالبنا ونفتح آفاقا جديدة في فكرنا. أهم وظيفة للكلام هو أن نكتشف من نظام التعبير، من نسيج التعبير بنية التفكير، وأن يكون نسيج التعبير عندنا مناسبا لبنية التفكير يعكسها. ولا وجود لكلام مفصول عن سياقه، ولا وجود لعدم سماع الدعوة في الخطاب. كل خطاب مسؤول، وكل خطاب
0: متهم بما فيه،
3: نعم، ويمتلكه صاحبه، ولا يمكن أن تقصي صاحبه عنه.
0: لكن توظيف يعني أدوات نقدية ومقاربات نقدية ومنهجية جديدة بإمكانها أن توسع دائرة تأويل الخطاب وما إلى ذلك.
3: تتعدد وقتها. التأويلات
2: في هذا السياق لو سمحت تفضل. يعني يجب أن نضع هذا الكتاب في إطاره الزمني بالأساس. هذا الكتاب يعني ألف تأليفا يعني كاملا تام من سنة تقريبا 2005 2006 يعني يعني في ذلك الوقت يعني لم تكن المباحث يعني غير البنيوية يعني في
0: سائدة.
2: ليست سائدة، وإنما لم تأخذ حظها بعض من الدرس ومن الانتشار وما إلى ذلك. فنحن لا نستطيع أن نحاسب هذا الكتاب بفكر اليوم، يجب أن نضعه في إطاره الزمني. وهو كتاب في واقع الأمر متين، ونحن لم نسمع الأستاذ محمد بن محمد الأخبو. وأنا أحب أن أقرأ الفقرة القصيرة التي يعني ذيلت في آخر الكتاب في الصفحة الخلفية للكتاب. يقول الأستاذ محمد بن محمد الأخبو، ونحييه بالمناسبة، ومهما يكون من أمر، فإن هذا البحث في الوصف يكشف عن اقتدار كبير في الخوض في شائك القضايا الأدبية، خوضا من لدني باحث تزود عميق التزود بنظريات الوصف عند منظرين أفذاذة من نحو هامون وكافيز وبيتيجان وريفاز وجونيت، وهو على ذلك مطلع على ما كتب بلغة الضاد مما كتبه الراحل محمد نجيب العمامي ومحمد ناصر العجيمي ونجوى الرياحي القسنطيني ومحمد بن محمد الأخبو وغيرهم. وحري بالبحث أن يكون من البحوث الأكاديمية الجادة التي ساهمت في إغناء البحث السردي في أدبية العربي. ولنقل كلمة حق في هذا في هذا الكتاب الذي يعني قرأته قبل أن يخرج في هذه
0: النسخة النهائية.
2: الكتاب يعني مصنوع بلغة عربية متينة تكاد تكون خالية من الأخطاء، وهذا ما لا نكاد نجده سيد أحمد عند مجيئ يعني البحث محمد سي معز بن محمد العمامي. وهو إلى ذلك متين من حيث استجابته لشروط يعني رسائل الماجستير في العلوم الإنسانية، سواء من حيث الجوانب الشكلية أو من حيث الجوانب المضمونية. والكتاب كما نقول نضعه في إطاره، ولكن ولكن ولكن كل بحث سي معز هو بحث جديد. والباحث لا يكون باحثا إلا إذا كان ما يبحث عن شيء جديد. الباحث معز العمامي التزم بالتنظير الذي وضع للوصف وتفهمه، وهذا ليس بالأمر السهل في لغته إذن الأصلية، وحاول أن يتعامل معه وأن ينصت للنص وقد نجح بشهادة الأساتذة في معالجة هذا النص القديم من خلال النظريات الحديثة النقدية الحديثة.
4: نعم.
2: ولكن نحن نبحث دائما عن شخصية البحث، أين هي؟ هو يتعامل مع النظرية، ينصت لها، ينصت للنص، وبعد ذلك يعني شخصية الباحث ينبغي أن تكون حذر. أضرب هنا مثالا في الحديث عن الوظائف. يعني حينما يتكرر الوصف ويطنب الواصف في الوصف ويستعمل الكثير من النعوت الكثيرة للمنعوت الواحد، فالدلالات هنا يمكن أن تكون كثيرة، إما عدم القدرة على وصف الموصوف لشيء فيه عجيب غريب، أو لرسالة أخرى يريد أن
4: تنوع يعني الصفات لدى الموصوف.
2: فإذا ما كان هذا الموصوف فيه صفة أو فيه اسم ما، فهذا الاسم الذي اختاره له ألا يمكن ربما أن يلمح من خلاله، والتلميح هنا والتصريح، ونتحدث عن الوصف وعن الصورة الشعرية. فهذه مسألة أساسية، يعني الخطاب الآخر، الوظيفة الأخرى ربما المسكوت عنها في هذا النص حين الحديث عن الوظائف، ربما كان من الممكن أن نتجاوز بعض الوظائف التقليدية الصارمة في البحث الأكاديمي كما نظر له الباحثون، وندخل في مسالب النص قليلا، وهذا ما قصدته من هذه الملاحظة.
4: جميل. طيب ياس، لماذا اقتصرت فقط على أن تتعامل مع المقاربات النقدية ومع هذه النظريات دون أن تفسح المجال لذات الكاتب المؤلف الأستاذ معز أعمامي؟ دعني أقول لكي يتأول هكذا، لكي
2: التأويل. نعم،
4: جانب التأويل المعنى. يعني كنت صارما في التعامل مع المقاربات والنظريات؟
1: لا، كنت صارما معها، لكن لم أتركها تهيمن على العمل. بمعنى أنا أعتقد أن ذات الكاتب سيغط في مخاتلة لدرجة أنك قد لم تتبين أنها موجودة في مواضع من الكتاب. كنت أنقد النظرية إلى حد أن سي ناصر العجيمي مثلا حين المناقشة تقريبا قالها بلطف غير معهود كثيرا عنه، صارم في المناقشة كثيرا، كأنما في النهاية من أنت حتى تناقش أمامه؟ من أنت حتى تناقش فيليب أمون؟
4: يجوز هذا دكتور أحمد؟ بعد ذلك أريد رأيك.
3: قالوا واني غايب، فأنا غايب مشهول عما قيل في غيري.
1: بمعنى أنا نقصت جنات، نقصت أمون، نقصت، حاولت أن لا أترك كما قلت في البداية النظرية تهيمن على عملي، لأنه في النهاية يجب أن تظهر ذات البحث كما تفضل سنط في منذ قليل. أعتقد أنها موجودة ظاهرة أم غير ظاهرة.
4: نعم، مهما يكون هذا الكتاب يمثل إضافة يعني في مجال
3: لا الكتاب جيد
2: لا
3: عمل جيد. يعني على الأقل نبدأ بمزيد الحديث عن المدونة التي
4: اشتغل عليها.
3: ليس من السهلة
4: صحيح
3: الاشتغال على هذه المدونة. ثم أنا أرفض الاقتصار اليوم على البنيوية، وأرفض إقصاء الذات المترفضة من تحليل الخطاب، ولكن لا يجوز لي ولا أجيز لغيري أن يقصي المناهج التي ظهرت في فترات سابقة. المناهج كلها متكاملة، ولا يستنفذ المنهج الواحد مهما عمقه أصحابه، لا يستنفذ المنهج الواحد آفاق النص.
4: طيب أستاذ، حدود يعني تدخل الذات الكاتبة في تعاملها مع الموضوع؟
3: الذات حاضرة في كل ما تكتب، حاضرة في الصوت، حاضرة في الكلمة، حاضرة في البنية النحوية،
4: حتى في الاختيارات اللغوية،
2: في الفقرة، في الفاصلة،
3: في النبرة، في الجملة، في انتشار الكلام على فضاء الصفحة. كل ما يخضع للوصف اللساني إنما هو وليد استراتيجية ساسها المتلفظ، وهو يستشرف ردود فعل القارئ ويتوقعها يراوغه هو حينا
4: نعم.
3: ويراوغ المتلفظ القارئ حين الآخر.
4: نعم. هل لك بعض الأسئلة أو سؤال لضيفنا معز؟
3: يعني أنا سؤالي في مستقبل أعمالي هل فكرت في النقلة إلى المناهج التلفظية؟
1: ليس تفكيرا فقط وإنما في إطار الإنجاز، لأن
3: لأنك من قرآن نجيب العمل
1: أكيد أكيد رحمه الله
3: يعني كان صاحب مبادرة
2: دراسة تلفظية
3: التوجه إلى السعودية التلفظية
1: على ربتال وريني ريفارا ترجم لريني ريفارا لغة القصة ونقد نظرية على ربتال في وجهة النظر
4: للحوار بقية بعد أن نستمع إلى هذا الاختيار الغنائي ولاء الجندي منازلكم بعين كونوا معنا

0: فأنت تقرأ الملفوظ برمته فإذا اللفظ متفرد، بل إن اللفظ ينسكب من فيك كالهواء يجري في يسر.
1: وصارت تحدث عنا الطيور صغار السنون وتلك الحبارة،
2: لما حصل من زلزال أصاب من شظايا تطايرت من الزلازل العامة فأصابت مؤسسة اللغة.

0: نعود مستمعين الكرام لنواصل الحديث والحوار حول كتاب الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي. هذا الكتاب الصادر للكاتب الأستاذ معز أعمامي أفسح المجال لضيفين الكريمين الدكتور أحمد الحيزم وأيضا الدكتور لطفي زكري في ما تبقى من وقت هذا البرنامج للتفاعل مع صاحب الكتاب الأستاذ معز أعمامي. دكتور لطفي،
1: لدي في وقع الأمر سؤال. هو يعني كل بحث له ما بعده.
0: نعم.
1: فالبحث في الوصف هنا هل سيتبعه بحث مثلا في أسلوب آخر من أساليب القص في مسألة تتعلق بالجانب الفني في النصوص السردية، أم أن الباحث معز العمامي سيتجه اتجاها آخر؟
2: يمكن تحويل وجه، تحويل وجه.
0: أم أنك ستواصل في البحث في هذا الموضوع يمكن بالاشتغال على مدونة أخرى لاكتشاف حقول معرفية أخرى متعلقة بالوصف؟
2: أكيد هو في علاقة بما ذكره أستاذ أحمد منذ قليل. هو أنا قد اتجهت وجهة أخرى في البحث للأدب الحديث، وموضوع رسالة الدكتوراه هو المذكرات في السرد العربي المعاصر، المذكرات.
0: جميل.
2: والمنهج أو ليس منهجا بعينه، لكن أن المنهج الغالب على هذه الدراسة سيكون السرديات التلفظية مع البنيوي.
3: هذا هو الوجه السليم. لأن أنا اكتشفت أثناء قراءتي، أنا في الحقيقة لا أعكف على قراءة السردية كثيرا، لأني أجد في الشعر ما أغنم من السرد. يعني ليس من شاعر إلا وهو سرد، فلا أريد السرد المنثور، نفضل السرد الشعر، فهمتني؟ لكن عندما أقبلت على قراءة بعض كتب السيرة الذاتية اكتشفت أن أكثر الناس تحررا من محابس الفردانية هم كتاب السيرة. يعني نحن نتوهم أن كاتب السيرة مصغ إلى ذاته دون غيرها دون سواه. إن كان الأمر كذلك فما الذي سيدعوني إلى قراءة كتاب في السيرة؟ السيرة سيرته هو، فما شأني؟ ولكن عندما تحمل السيرة وجهة نظر في المجتمع، ما الذي نبرر به إعادة إنتاج كتاب الأيام لطه حسين؟ لأن كتاب الأيام لطه حسين إنما هو رأي في المجتمع. طه حسين لا يكتب إلا ما يكشف عن موقفه من الفكر الحاضري. يعني كان القراء يتوهمون أنه اهتم بقضية الانتحال في الشعر الجاهلي لأنه يريد أن يعيد إلى الشعر الجاهلي أصالته. هل هو يشتغل في ديوان الأرشيف الشعري ومسؤول عن تأصيله حتى يجدد أصالته؟ لا لا لا، لا يعني هذا.
0: هو شكك في
3: تاريخ الشعر الجاهلي. لا يعني هذاك شيء عارف. الذي يعنيه هو أن يطعن في بسالك الفكر النقل، وأنه قد أخطأ في أعز ما كان ينقله. هذا الواقع عن طه حسين. أذكر أني قرأت منذ سنوات عديدة كتابا لفاليري، رغار سور لو موند أكتوال. رغار
1: تحبه أنت يا فاليري، تحبه أنت سيدا؟
3: لا، سي أن فيلوزوف، سي أن فيلوزوف. دونك علاش قلت لكم ماشي أدب سون فيلوزوفي سون سيونس ريليجيوز سون لينغويستيك؟ إذا كان تقصي الأدب، تجرد قراءة الأدب من علوم الدين، من علوم القرآن، من علوم الفلسفة، من علوم اللغة، ابحث عن حرفة أخرى، اختر لك مسلكا آخر. لا يقرأ النص الأدبي إلا معززا بهذه المعارف، فهمني؟ فعندما تقرأ كتاب هذا الرجال شلومون داكتوال ثم تقرأ في ضوئه كتب الشعر الأخرى ستكتشف كم كان كتاب الشعر وهم يحدثون عن ذواتهم إنما كانوا يكتشفون مجتمعاتهم. أنت لا تعرف ذاتك إلا في مرآة الآخر فردا أو مجموعة.
0: يعني وكأن مستقبل السرد تراه في السيرة أو في الرواية الذاتية أو في اليوميات والمذكرات، يعني هذه الموجة التي بدأت تدريجيا تظهر وتبرز.
3: والله أنا أرى مستقبل الأدب في إعطاء الذات حقها. ما قاله المتنبي في قصيدة ذيك قرينها ياسر يقسم بكالوريا
0: يعني. أناموا بالأجوفين
3: لا لا لا, لا يعني هذيك تأخذ وسعها قبل بينها فمفترق جاراني دارهما العمر دع الذات ولا دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها يعني عندما يفسح الأديب لذاته المجال للتلفظ كيفما شاء هذا هو شرط النجاح.
0: جميل. طيب أستغل الدقائق المتبقية لأسأل ضيفين الكريمين دكتور لطفي زكري إن كان لك بعض الأعمال تشتغل عليها نشاطك الأدبي. التقينا قديما وقدمنا كتاب حول الحواري بعد ذلك ننتظر كتاب.
1: والله فما مشروع كتابين. كتاب أول هو مجموعة من المقالات متفرقة في مجلات يعني محكمة مختلفة حان الوقت لتنظيمها في كتاب يعني يجمعها ويربط بينها ربطا دقيقا، وكتاب آخر كذلك فيه بعض المقالات القديمة وبعض مقالات أخرى جديدة، هذه المرة يتعلق بالسرد والعرفان أغلبها يعني في العرفان، عرفانيات العوالم الممكنة وعرفانيات التمثيل، هذا التمثيل الذي يكون عادة مراوغا فهو يمثل لنا مجلسا يعني أدبيا في أحد كبار ربما سادة بغداد، ولكن هذا التمثيل قد يكون مراوغا ليقصد من خلاله أشياء أخرى. وثمة كتاب آخر هو أشتغل عليه كتاب الارتقاء ويتصل بالاعتذار، الاعتذار في السرد العربي من خلال بعض أعمال روائية، ويتخذ يعني دراسة بينية ينهل من يعني مداخل نقدية متنوعة مختلفة، لأن الاعتذار باب واسع في النص السردي، ما قبل الاعتذار موجباته يعني
0: أسلوبه أيضا،
1: ثم قبل حتى قبل الاعتذار الدعوة إليه كيف تكون وهل كل دعوة في تسمى دعوة اعتذار، ثم الاعتذار إن يعني تحقق وكيف يتحقق، ما أساليبه وما شروطه، ثم ما بعد الاعتذار، يعني هل نقبل بالاعتذار عادة حينما يعتذر الآخر، وهل الإنسان ملزم بأن يعتذر دوما، هو موضوع درس في الشعر سيد أحمد يعرف ذلك، الاعتذاريات هناك يعني صنف الاعتذاريات، ولكن لم نجد من اشتغل عليه في السردي وخاصة في الأعمال الروائية. وثمة كذلك ملتقيات وندوات نحاول أن نشارك فيها في موضوعات مختلفة، ولكنها تبقى كلها في إطار التفاعل القولي والسردية. قريبا يصدر كتاب عن ندوة السردية وكتاب آخر عن فرانسيس جاك يعني الحاصل والأفق عن مخبري السرديات والدراسات البينية التي نحيي من خلالك ومن خلال ضيفي الكريمين الأستاذ نور الدين منخوت رئيس مخبر السرديات والدراسات البينية.
2: تحية خاصة للأستاذ نور الدين منخوت أساسا لأنه مكنني من نشر الكتاب تحت راية المخبر.
0: طيب شكرا لك دكتور لطفي، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. قبل أن أعود إلى ضيفي الرئيسي الأستاذ معز عمامي، أستاذنا الدكتور أحمد الحيسو
3: والله أنا ساعة أولا ينبغي أن أبارك بتهنئتك على هذا البرنامج.
0: العفو.
3: تو أنت لا لا لا. إحنا ضيفتنا بالباهي وقت اللي ناديتنا في الحصة الأولى من
0: البرنامج. هذا من باب الواجب أستاذ.
3: لا شيء ممتاز وربي يعينك.
0: وأنا سعيد جدا لأن أستاذي أمامي راه تحس بالرحبة الناس بالرحبة والارتباك صراحة.
3: أنا يعني شو مشروعي في المستقبل أنا معناها الكتيبة هي قدري
0: أكيد.
3: التأليف هو قدري، ليس لي مفعول من الكتابة. أكتب كل يوم، وإن لم أكتب قد أموت غبلا.
0: بتفعليك
3: لا أمتلك استمرار حياتي إلا بالعكوف على الكتابة.
0: ونحن في حاجة لقراءة ما تكتب أستاذ، يعني سؤال هل هناك كتاب إصدار جديد؟
1: سؤال سيد أحمد،
0: هاي تفضل.
1: هل سننتظر يعني بعد كتاب الحداثة في الشعر؟
3: لا عندي
1: هي هي بعد هذا الكتاب بعد هذا الكتاب سيد أحمد، هل ثمة كتاب ما بعد الحداثة في الشعر؟
3: لا والله شوف توا أنا عودت قريت كتابي هذايا تأملات في الحداثة الشعرية، فشوف القارئ ما نقولش القارئ كسول، ولكن ربما أنا لم أذلل للقارئ بعض الصعوبات، لم أخاطبه بما يستطيع أن يتقصى. أنا سأعود إلى مسألة الحداثة، يعني في حقيقة أنا عاكف على دراستي الحداثات. شفت
0: الحداثة وحداثات
3: الحداثات الحداثات في الشعر العربي التونسي، وأنا أزعم أن الحداثات العربية نجمت من تونس، يعجبوا ولا ما يعجبوا. هذا الواقع المعرفي العلمي، ونسيم تونس حياني وحيني هي قد قصيدة الحدثات، وهي التي انبجست منها قصائد أخرى في المشرق وقلدها المهدي الجواهري. يعني كان تونسي قلد واحد وهم تمكنوا به. أنا نداوني عملت محاضرة في الموضوع هذا، لكن نداوني أعطوني أسبوعين باش حاضر، قلت لهم متاكلة ومذمومة، هذا هو الأدب التونسي فهمني. ولكن الأدب التونسي هو اللي صنع الحدث.
0: جميل،
3: وسأدافع عن هذه الفكرة.
0: جميل، وستكون ضيفي في قادم الأيام إن شاء الله للحديث أكثر في هذا الموضوع. صديقي الأستاذ معز عمالي، وجدد لك التهنئة بصدور هذا الكتاب، والأكيد هي بداية مرحلة تعقبها يعني مراحل عديدة
2: كي لا تبقى بيضة الديك.
0: لا لا لا لا لا, لا أعتقد ذلك. طيب في اشتغال فيما في إصدارات جديدة في
2: الإصدارات؟
0: أنت تشتغل مركز
2: الدكتوراه والمقال أشارك به في ندوة مخبر السرديات، ندوة دولية حول التقاول الحجاجي في 5 و6 نوفمبر
0: الشهر القادم،
2: ودرست
0: نصا. ضيفنا دكتور نور الدين منخود إن شاء الله في قادم الأيام للحديث أكثر حول هذه الندوة.
2: درست نصا أو كتابا لنوال السعداوي مذكراتي في سجن النساء، وعنونت المقالة بال التقاول استراتيجية حجاجية لوجهة النظر في مذكراتي لمذكرة سجن النساء لنوال السعداوي.
0: جميل، شكرا جزيلا. في أزفة ساعة الرحيل كنت سعيد جدا.
2: سمحني كنت سعيدا بإصدار الكتاب بالاتفاق مع السي بسام كمون في فيفري 26، طبعا هذه طبعا فيفري 26 تزامنا مع الذكرى الثانية لوفاة خالي محمد نجيب
0: العلوي
2: فقيد الجامعة التونسية.
0: الله يرحم. طيب شكرا جزيلا لضيوفي الكرام، أستاذ الكاتب معز عمامي تحية ليك، أيضا دكتور أحمد الحيزم والدكتور لطفي زكري. كنا نأمل أن يكون معنا أستاذنا الدكتور محمد الخبو، لكن أعتقد أنه يعني ضرورية
2: إن شاء الله يكون من الخير. نحيي تحية
0: والأكيد سيكون ضيفنا إن شاء الله في قادم الأيام. شكرا لكم كثيرا، تحية لكم جميعا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
2: شكرا.
0: هكذا وصلنا إلى خاتمة هذه السهرة الأولى من برنامج محراب الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا جميلا لكل الأحب والأصدقاء المستمعين والمتابعين. أجمل تحيات أيمن الشابي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيال. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

0: ووحدها الكلمات تضيء المعاني
1: وتصغي لصوت الأفكار والوجدان.
2: محراب الكلمة،
0: محراب الكلمة،
1: محراب الكلمة، محراب الكلمة. سهرة ثقافية يقدمها لكم

0: قاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. هل للوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل للوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.

0: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
1: سلاما أبديا مولاي العاشق.
0: هل قطفت لنا زهرة الكلام هذا اليوم؟
1: أجل، لك ما طلبت.
2: حديث الوردة.
0: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
1: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
0: حدثت الوردة قالت:
1: من أين تأتيك كل هذه الكلمات التي تضيعني؟ من أين يأتيك كل هذا السحر الذي ينسيني مأساتي ويربطني بك بقوة أكثر؟ من أين تأتي بكل هذه الوداعة التي تجعلني أغفر لك كل حماقاتك وأزداد ارتباطا بك؟ أنت تقتلني بحبك، ماذا أفعل معك؟ يبدو أني لا أملك سوى أن أنسى ألمي وأراك لأشبع منك قبل أن أتركك. فتحت عيني على أجمل وهم تعيشه البشرية وتدافع عنه، الحب. كتاباتك ولدت في جروحا ودموعا وعلامات استفهام. بقدر ما أشعر بالحب ينتابني الأحساس الغريب بالموت. أفتش عنك وأخاف على رهافتك مني. مدننا غابات موحشة. أحياناً أتساءل كيف ملكت القوة لاختراق كل الأغلفة الوهمية ووصلت إلي؟
0: وصلت إليك يا حبيبتي عبر الكتابة، وأنا لا أعرف سوى الكتاب عن امرأة لم يعرف قلبي سواها. سيأتي زمن ويحكى عنا إما كشياطين وإما كملائكة. هل تتخيلين قيسا سعيدا وليلى فرحة وهما في غمرة التجربة؟ ها أنت تكنسين ذعرك الداخلي: أحبك، هكذا وسط هذا الشطط. أنا لست مصرا على قتلك أبدا. أطمح أن أؤنس غربتك وقلقك ووحدتك وشططك، لتدركي أنك لست وحيدة وسط هذا القفر الذي اسمه الحياة. أريدك أن تحافظي على هذا القلق الذي يجب أن يظل حيا ومشعا. هل تريدينني أن أصمت وأنسحب؟ وصلت إليك عبر رسائلك الأخيرة المجللة بالسواد والحب والخوف. أنا أيضاً أرتعش أمام الكلمات وأمام حالة الصحو التي تخطين بها حروفك. أنا منذ زمن لم أعد ذلك الكائن الذي يقلب كل شيء ويقوده نحو ما يرضيه. آخذ الدنيا كما تأتي ولا أفلسفها كثيراً، ولو أن اللوثة كما تسمينها التي جاءتني من قراءاتي ما تزال فيا. لا نتخلص ممن أحببناهم ومنحونا فرصا كبيرة للسعادة والفرح داخل الكلمات. هكذا أدخلني سارتر داخل السؤال العادي وحفره معي حتى فاض الجوهر كما يفيض ماء العين.
1: ولكن من أين تأتي بالفصاحة كلها؟

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
0: صديقي أخي يا حبيبي الأخيرة، أما كان من حقنا أن نرى ما يراه وما لا يراه أولو الأمر فينا؟
1: أما كان من حقنا أن نقول الكلام الذي لا يقال، الكلام الذي ينتقي من غموض الفصول وضوح النضال، الكلام الذي ينتقي من وضوح السيول غموض قوى الروح فينا؟
0: صديقي أخي يا حبيبي الأخيرة، أما كان من حقنا أن نداعب قطة؟ أما كان من حقنا أن نرى وردة دون أن نتوجس فيها دما قادما من مكان قريب؟
1: أما كان من حقنا أن نصدق أن لروما قمر وأن لروما شجر؟ أما كان من حقنا أن نسافر داخل هذا السفر؟ أما كان من حقنا يا حبيبي أن نسند التعب الحلو فوق حجر؟ أما كان من حقنا أن نسير؟
0: صديقي أخي يا حبيبي الأخيرة،
1: حبيبي يا حبيبي الأخير، هل أسمعك كلمات ليست كالكلمات؟

0: إيقاع الوردة.
1: حكمة الوردة.
2: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
3: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
2: قيل لامرأة أسر الحجاج زوجها وابنها وأخاها،
3: اختاري واحدا منهم. فقالت:
2: الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود، أختار الأخ. فقال الحجاج:
3: عفوت عن جماعتها لحسن كلامها.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: ضحكات الوردة.
1: اضحكي أيتها الوردة وأضيئي الآتي.
0: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
1: شكت زوجة زوجها للطبيب:
0: دكتور، إن زوجي يتكلم وهو نائم، ماذا أفعل له؟
1: أعطيه فرصة كي يتكلم في النهار. وداعاً سيدتي الوردة.
0: وداعاً مولاي العاشق.

0: صباح الوردة.
1: إيقاع الوردة. هل للوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل للوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.

البنستير صوت الطرب الأصيل.

أنا

لفكرنا زمان عاندنا لا

افتكرني، حاول حاول تفتكرني.

0: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به

فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه

وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى

شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب

ولا مخمصة في سبيل الله ولا

وما كان المؤمنون لينفروا كافة

قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم

وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض

0: عليه توكل وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

دعاء الكروان. اللهم أصبحنا بخيرك الدائم ولطفك الخفي، وبك نظن الظن الجميل، فتولنا يا الله يا كريم. رب ابن لنا عندك بيتا في الجنة يظله عرشك وينيره وجهك، وأن تجمعنا فيه بأحبابنا يا رب العالمين. اللهم إنك حسبي ووكيلي في قوتي وضعفي، اللهم إنك أنت جابر كسري وأنت من يطيب جرحي. لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك، واكفني بك عمن سواك. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل دعاء قبولا واستجابة. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطايانا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. سبحانك ربنا، أذنبنا فسترت، وأهملنا فأمهلت، وأغضبناك فحلمت. اللهم لا تقطع رحمتك عنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وجد علينا بمغفرتك ورحمتك وبركتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطايانا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يتجدد كل يوم مع مسك الختام، مع سيرة حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه السيرة التي تجعلنا نستلهم منها دروسا وعبرا نحتاج إليها في حياتنا المعاصرة.

أعزائنا، بعد أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، قام بأروع عمل سجله التاريخ البشري، ألا وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فقد قال ابن القيم رحمه الله: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المساواة، ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة.

ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية وتسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يكون أساس الولاء والبراء إلا الإسلام، وقد امتزجت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة وإسداء الخير في هذه الأخوة، وملأت المجتمع الجديد بأروع الأمثال.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: دعاء الكروان.
3: روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيا؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: فتكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. وهذا يدل على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية والإيثار والود والصفاء، وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم. وحقا فقد كانت هذه المؤاخاة حكمة فذة، وسياسة حكيمة، وحلا رشيدا لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون. وظلت هذه المؤاخاة بين الصحابة تذهب وحشة الغربة عن المهاجرين، وتؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة، وتشد أزر بعضهم ببعض. فلما أعز الله سبحانه وتعالى الإسلام واجتمع الشمل ذهبت الوحشة. أنزل الله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في الميراث. ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة، فقال: إنما المؤمنون إخوة، يعني في التواد وشمول الدعوة.

في الغد يتجدد اللقاء بحول الله وقوته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ختامنا مسك عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.

بر البر أن يصل الرجل ود أبيه، ود أبيه أي الذين كان أبوه يودهم. عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. نعم الصلاة عليهما أي الدعاء لهما.

0: يا محمد.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
2: محمد
3: محمد
2: في عيونهم.

0: محمد
1: في عيونهم
0: في عيونهم.
1: المادة العلمية
0: يامن الحجة والدكتور راغب السرجاني.
1: تقديم
0: عبد العزيز السيد.
1: إعداد
0: محمد حجازي.
1: أداء
0: محمد العمري،
1: جابر صالح
0: وهدى المالكي.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: عندما أشرقت شمس الرسالة المحمدية وحمل النبي الأمي الوحي من ربه إلى قومه كذبوا، وهو الذي تربى بينهم ولم يكن يوما كاذبا ولقبه الصادق. خونوه، وهو الذي نشأ أمام أعينهم واشتهر بأمانته وكان يوصف بالأمين. آذوه، وهو صاحب القلب الرحيم. سفهوه، وهو صاحب العقل الراجح الذي يحتكمون إليه وكادوا أن يقتلوا لولا أن الله كفاه شرهم، فترك أحب بقاع الأرض إلى قلبه مهاجرا ليؤسس دولة تقوم على ما أوحي إليه من ربه. أعمدتها إيمان راسخ في القلوب وعمل بمنهج رباني في مواجهة كل الخطوب.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
3: لقد تعهد الله أن يظهر هذا الدين ولو كره الكافرون، كما تعهد سبحانه وتعالى بأن يكف أذى الناس عن نبيه. ومن هذا الميثاق الرباني ووسط كتابات كثيرة للمستشرقين تنتقد وتقدح في نبينا، نجد أصواتا منهم تنتصر.

0: يصير له، ليس لأنهم آمنوا برسالته، ولكن لأنهم احتكموا إلى عقولهم لا إلى أهوائهم. وهناك أسماء كثيرة زادت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع مختلفة وفي كتاباتهم، وقفوا بالتحليل لكل النقاط التي أثيرت حول شخص النبي بدءا من التكذيب بنبوته. فالطبيب والمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون، والذي ولد في عام 1841 وعني بالحضارات الشرقية وله كتابات عدة، يقول في كتابه حضارة العرب:
1: إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم، كان محمد من أعظم من عرفهم التاريخ. لقد استطاع أن يبدع مثلا عاليا قويا للشعوب العربية التي لا عهد لها بالمثل العليا، وفي ذلك الإبداع تتجلى عظمة محمد على الخصوص. تأثير دين محمد في النفوس أعظم من تأثير أي دين آخر، ولا تزال الأعراف المختلفة التي اتخذت القرآن مرشدا لها تعمل بأحكامه منذ 13 قرنا.
2: إذاك يشهد الخلق من عجم ومن عربي.
0: المسلمون يحتكمون منذ قرون إلى كتاب واحد لا يتبدل ولا يتغير، تعهد الله بحفظه، لا يأتيه الباطل من بين يدي ومن خلفه. وباحث كالوبون يستوقفه هذا الأمر كثيرا، فهو أثر دائم باق لرجل أنزل عليه الوحي منذ 14 قرنا. ويخرج لوبون في كتابه دين الإسلام بخلاصة كبرى قائلا:
3: جمع محمد قبل وفاته كلمة العرب، وبنى منهم أمة واحدة خاضعة لدين واحد مطيعة لزعيم واحد، فكانت في ذلك آيته الكبرى.
2: لا يدانوك في وصف ولا روح ولا نسب.
0: ليس هذا أول كلام سنستعرضه للكاتب غوستاف لوبون، وليست هذه أول الآراء التي سنقدمها والتي كتبها أصحابها على مدى عقود متعاقبة، ولم تكن انطلاقا من نظرة عقدية خاصة بهم، وإنما بنظرة علمية عملية بالمقاييس المتعارف عليها. ومن هذه الآراء التي تظهر أن النبي صاحب رسالة، وأنه نبي لا كذب، وهو ما كتبه ويلت ديورانت، الفيلسوف والمؤرخ والكاتب الأمريكي المعاصر، في كتابه قصة الحضارة ذي 30 مجلدا، صدر جزءه الأول في عام 1935، ويقول في المجلد 13 من هذا الكتاب:
1: إن محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ، فلقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء، فلقد نجح في هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله، وقل أن نجد إنسانا غيره حقق ما كان يحلم به.
2: رقيت في العلياء محمودا غالي الشوب.
0: في كتابه قصة الحضارة استشهد ديورانت بآراء عدد من المفكرين من معاصري، فنقل عن جورج برنارد شو الكاتب المسرحي الذي ألف أكثر من 60 مسرحية وحاز على جائزة نوبل في الأدب في عام 1935، نقل قوله:
3: إذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس، قلنا إن محمدا أعظم عظماء التاريخ، فقد كبح جماح التعصب والخرافات وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا واضحا قويا.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
0: طلاقة الوجه والبشاشة وسعة الصدر والصبر والتواضع وحب الفقراء بعض من سمات النبي صلى الله عليه وسلم التي أوردها المستشرقون المنصفون في كتاباتهم عن النبي في معرض تأكيدهم على نبوته. ولقد رصد هنري ماسيه الكاتب والمفكر الفرنسي الذي ولد في عام 1886 وعمل مديرا للمعهد الفرنسي في القاهرة وأستاذا في جامعة الجزائر وعضوا في مجمع الكتابات والأداب وفي المجمع العلمي العربي بدمشق، واختارته اليونسكو في لجنة المستشرقين. ورصد هذا المنهج في كتابه الإسلام الذي صدر في عام 1957 قائلا:
1: بفضل إصلاحاته الدينية والسياسية، وهي إصلاحات موحدة بشكل أساسي، وعلى العرب أنفسهم وخرجوا من ظلمات الجهل والفوضى. كان محمد هو المشرع الملهم والمحرك الأول للوحدة الدينية بين جميع الأقوام، وكان بسيطا حازما.
0: هو الحبيب الذي ترجى شفاعته،
1: هو الحبيب الذي ترجى شفاعته،
0: لكل هول من الأهوال مقتحم،
3: لكل هول من الأهوال مقتحم،
0: دعا إلى الله فالمستمسكون به،
1: دعا إلى الله فالمستمسكون به،
0: مستمسكون بحبل غير منفصل.

0: أدب.
1: هذا نبينا حبه في قلوبنا وسنته في أعمالنا. غدا بإذن الله تعالى مع المصطفى نلتقي.
2: محمد
3: محمد
2: في عيونهم.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

صباح الخير لكل مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في نور الصباح، البرنامج الذي يرافقكم مع كل صباح بكلمة طيبة وابتسامة وأمل جديد. معي أنا في التقديم مروة بن عبد الجليل. من لطف الله بالإنسان أن الله يرسل له شخصا يحدثه بحديث كان يحتاج أن يستمع إليه، فيظل ينصت لحديثه ويتأمل كيف أن الله أنتقى ذلك الشخص لأجله ودبر الأمر من فوق سبع سماوات فساقه إليه حتى يجلس بين يديه، فلا يزال يحدثه حتى يرجع للقلب سكينته وطمأنينته.

أنا أول المصفقين لإنجازاتي بالحياة، والمثل الأعلى لنفسي في كل مرة وأمام أي لحظة مرة. لا أقبل الهزيمة ولا أنحني لظروف الحياة. أحسم أمري دوماً بالشكل الصحيح، وأحب نفسي فوق جميع التوقعات، وأقدرني وأحترمني وأحترم شجاعتي التي أوصلتني إلى هنا رغم كل الصعوبات. أنا النسخة الأصلية عن نفسي، ولا مجال لتزوير وجودي إطلاقاً. أنا السيدة الأولى والأخيرة، وأنا صاحبة دور البطولة. أنا الإنجاز والعنوان والقوة. أنا كل ما تريده نفسي لنفسي.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: ومع العودة المدرسية تعود معها أجواء خاصة إلى بيوتنا، حقائب تجهز وكتب ترتب وملابس مدرسية تحضر وأطفال يستعدون للقاء زملائهم ومعلميهم من جديد. العودة إلى المدرسة ليست مجرد عودة إلى المقاعد والكتب والواجبات، إنها بداية مرحلة جديدة وفرصة جديدة للتعلم واكتشاف الذات وتحقيق الأحلام. ولعل أجمل ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا في هذه الفترة هو أن نجعل العودة المدرسية مصدر فرح لا مصدر خوف أو ضغط. فلنستبدل عبارات مثل يجب أن تكون الأول دائما بعبارات أكثر تشجيعا، أنا أثق بك، اجتهد، حاول، ولا تخف من الخطأ. أيها الأولياء، تذكروا أن الطفل لا يحتاج فقط إلى حقيبة جميلة وكتب جديدة، وإنما يحتاج قبل كل شيء إلى كلمة حنان وحوار هادئ وتشجيع مستمر. ساعدوا أبناءكم على استعادة نظامهم اليومي تدريجياً. النوم مبكراً، الاستيقاظ في الوقت المناسب، تنظيم أوقات الدراسة واللعب، والابتعاد قليلاً عن الشاشات حتى تكون العودة أكثر سهولة وراحة. وأبناؤنا الأعزاء، المدرسة ليست مكاناً للحصول على الأعداد فقط، بل هي مكان نتعلم فيه كيف نكون أصدقاء وكيف نحترم الآخرين وكيف نتحمل المسؤولية وكيف نكتشف مواهبنا وقدراتنا. لا تخافوا من مادة تبدو صعبة، ولا تحزنوا إذا أخطأتم في إجابة، فالخطأ ليس فشلاً وإنما خطوة من خطوات التعلم. وإذا كانت هناك كلمة نحب أن نتركها في قلوب أبنائنا مع بداية السنة الدراسية فهي: آمنوا بأنفسكم، حاولوا، اجتهدوا، ولا تقارنوا أنفسكم بغيركم. لكل طفل طريقة ولكل موهبة وقتها ولكل نجاح قصة تبدأ بمحاولة صغيرة. ومع العودة المدرسية نتمنى لكل أبنائنا عاماً مليئاً بالنجاح والصداقة والاكتشاف والفرح، ونتمنى لكل أم وأب عاماً هادئاً يقطفان فيه ثمار التعب والسهر والدعم. ولنجعل من بيوتنا ومدارسنا فضاءات للحب قبل التعليم، وللتشجيع قبل التقييم، ولصناعة الإنسان قبل صناعة الأعداد. من نور الصباح نرسل أجمل تحية إلى كل تلميذ وطالب يستعد لفتح صفحة جديدة من كتاب حياته، وإلى كل معلم وأستاذ يعود إلى رسالته النبيلة، وإلى كل أم وأب يرافقان أبناءهما خطوة بخطوة. عام دراسي جديد وبدايات جديدة وأحلام جديدة. كونوا على يقين أن كل صباح يحمل فرصة جديدة للنجاح، وأن أجمل الرحلات تبدأ دائماً بخطوة. فالعودة المدرسية تبدأ قبل أن يدق جرس المدرسة، وتبدأ أولاً من البيت.
2: عدولة دخلت أنا أولى، يلا نغني العدولة. عدولة دخلت أنا أولى، يلا نغني العدولة. من منظر حوالي ومسقف لسه طرته مش معقولة. منظر حوالي ومسقف لسه طرته مش معقولة. يا حلاوتك وانت في مريالتك بوس ماما وانت في مدرستك.

يا حلاوتك وانت في مريالتك

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.
1: ولأن تفاصيل حياتنا لا تخلو من مواقف تحتاج منا إلى التأمل، ننتقل الآن إلى جوانب أخرى من هذا الصباح. تخيل مفارقة أن تصبح أقصى أمانيك هي أن تلتقي بشخص عادي، شخص بسيط لا يملك أجندات خفية ولا يحمل خلف ابتسامته رغبة في التلاعب بك أو الصعود على كتفيك، شخص تشعر معه أو أمامه بأن رادارك قد استكان وهدأ وأرسل إشارة خضراء مطمئنة تقول لا بأس، هناك يمكنك أن تخلع دروعك وتستريح.

أحب نور الصباح. لن تصير لمشاعر إيجابية ما لم تقبل وجود السلبية أولاً، حين تعترف بذيقك وتتفهمه بدل مقاومته تبدأ في التعامل مع نفسك برحمة، ومن هنا يبدأ التوازن.

وبعد هذه الرسالة الإنسانية نأخذكم الآن في جولة سريعة مع معلومة قد تبدو بسيطة لكنها تحمل الكثير من الفائدة. كسلك وإهمالك أولاً عدم احترام لنفسك، وثانياً خذلان لمن وضعوا ثقتهم فيك. ستفهم متأخراً أن عائلتك هم من سيبقون معك عند المنعطف الأخير. يختفي الزحام ويبقى القليل. لا تنخدع بكثرة من حولك اليوم. النهاية تظهر من كان فعلاً بجانبك. ولأن تفاصيل حياتنا لا تخلو من مواقف تحتاج منا إلى التأمل، نقول ما ضاع منك لم يكن ثميناً، أنت من بالغ في تقديره. والخسارات المبكرة أرباح مؤجلة، ومن بان سفهه في أول الطريق أعفاك من حق العشرة وطول المسير. الكثير من الأشياء لن تعرف أنها كانت من اللطف بك إلا متأخراً. تحسس الخبرة في كل تأخيرة، فلله تدبير خفي ورأفة بك ورحمة لا تعلمها.

0: نور الصباح.
1: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
0: أحباء نور الصباح، نخصص الآن وقفة مع اهتمامات الجيل الجديد وتحدياته وطموحاته. انتهزوا فرصة الأيام فإنها لا تطول، ولا تفسدوها بالشقاق والجفاء والنزاع حول أتفه الأسباب، واملأوا أعينكم من وجوه الأحباب، وارتفعوا عن الصغائر لتجعلوا من رحلة العمر إبحارا سعيدا في بحر السلام. فغدا سوف تصل السفينة إلى مرفئها الأخير ويفترق الركاب. الصدمات التي تعيشها الآن لم تكن بسبب الآخرين، سببها الأساسي تصوراتك المثالية، تخيلاتك الجميلة، ومعتقداتك أن الجميع يشبهك. بالتالي أنت من زرع بذرة الصدمة من الأساس وجعلتها تنمو أمامك حتى صدمت بالواقع. لا ترفع سقف توقعاتك وكن منفتحا للاحتمالات. توقع كل شيء لكي لا تكسر قلبك بيدك.

0: نور الصباح.
1: صباح ينعش الآمال فينا ونحمد فيه رب العالمين ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين.
0: كلما رأيت كيف خذل يوسف من أقرب الناس له أشد الخذلان، وكانوا في ذلك سببا لتتويجه ملكا، آمنت أن الرحيم يتبع توالي الخيبات والخذلان بأعظم الفرج والتيسير والتمكين، وآمنت أن لحظات الفرج يمسح بها الرحيم قلبك لتنسيك سنين الشقاء وكأنها لم تحدث أبدا، وآمنت أن التوكل يحقق المستحيل.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أعزائي المستمعين، هناك معارك يخوضها الإنسان وحده، لا لأنه لا يجد من يسمعه، بل لأنه لا يريد أن يرى ضعيفاً في عيون من اعتاد رؤيته قوياً. لذلك لا تصدق كل ابتسامة، ولا تظن أن من قال أنا بخير كان صادقاً دائماً، فأحياناً يكون الصمت احتراماً للنفس، ويكون الكذب البسيط آخر ما تبقى من الكرامة.

نقترب من ختام وقفتنا، لكن قبل أن نغادر نترككم مع كلمة صباحية صغيرة قد ترافقكم طوال اليوم. من أجمل التحولات بعد سن 30 أنك لم تعد تريد أن تبهر أحداً، تريد فقط أن تكون مرتاحاً هادئاً وبعيداً عن كل ما يستنزفك. تبدأ باختيار سلامك بدل إثبات نفسك.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: إلى هنا مستمعين الأعزاء، نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج نور الصباح. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، ونسأل الله أن يكون صباحكم مليئاً بالخير والبركة والنجاح. نتمنى أن نكون قد أضأنا في يومكم شمعة من الأمل، وزرعنا في قلوبكم

بذرة من التفاؤل والمحبة. تذكروا دائما أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن الابتسامة الصادقة قادرة على أن تصنع يوما أجمل لكم ولمن حولكم. كانت معكم مروة بن عبد الجليل في التقديم، وفي الإخراج سامي مطاوع، على أمل أن نلتقي بكم في موعد جديد وإشراقة جديدة من برنامج نور الصباح. دمتم بخير، ودامت أيامكم مشرقة كنور الصباح.

0: صباح الخير.
1: أحلاها بشحافك
2: صباح النور
1: ينساعد حتى لو بالحق الشافك كلمة صباح الخير.
0: صباح الخير
1: أحلاها بشحافك
2: صباح النور
1: ينساعد.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم. أعلنت شبكة تونس للتجارة عن إطلاق الفاتورة .tn، وهي البوابة الإلكترونية للفوترة الموجهة أساسا للمؤسسات والمهنيين الذين يسجلون فوترة ضعيفة. وتقترح البوابة حلا بسيطا وعمليا وآمنا يسمح بإدارة مختلف مراحل المسار الفوترة الإلكترونية. تعتزم شركة صينية لصناعة قطع غيار السيارات الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو وفق ما أعلنته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. كما أنه من المنتظر أن يقوم وفد آخر يضم 13 شركة من كوريا الجنوبية في مختلف الاختصاصات المتعلقة بصناعة مكونات السيارات بزيارة تونس في منتصف شهر أكتوبر القادم. وسيتم تنظيم هذه الزيارة بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية في سيول كوريا الجنوبية. تحتضن مدينة إسن الألمانية يوم 17 و18 سبتمبر، أي غدا وبعد غد، أول منتدى اقتصادي ألماني تونسي منظم بالمدينة، في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون المركزي وفتح أفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس ومدينة إسن. كما تشارك تونس في الصالون المهني للسياحة في باريس العاصمة الفرنسية، والذي انطلق يوم أمس ويتواصل يوم الغد، ويجمع الجناح التونسي وفق بلاغ لسفارة تونس في باريس مختلف المتدخلين في القطاع. تلقى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يوم أمس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، تم خلاله تناول مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائي والتشاور حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة العربية. يتوجه اليوم وفد من رجال الأعمال ممثلين عن قطاع الصناعات الصيدلانية تقوده الكونكت، منظمة كونكت، نحو ألمانيا، وذلك في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية في تونس في ألمانيا. ستليها جولات أخرى نحو كل من جمهورية النمسا وجمهورية البرتغال ومدينة ليون الفرنسية. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع بشائر الصباح مع زميلي أحمد موسى.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: صباح الخير يا أهل الخير، صباح النور والفرح والطاقات الإيجابية. نهار جديد نفتح فيه صفحة جديدة ونقول يا رب يجعل نهارنا أخف من البارح وأجمل من اللي نتمنى. واليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، واللي وافق هجريا للرابع من ربيع الثاني 1448 هجري. وصلنا النصف الأسبوع تقريبا، ونسق بدأ يزيد الخدمة، القراية، المسؤوليات. ما ديما فما وقت باش نوقف لحظة، ناخذ نفس، نبتسم ونقول الحمد لله على نعمة الصباح وعلى الناس اللي تحبنا، على كل حاجة صغيرة تفرحنا. خلونا اليوم نتفائلوا، خاطر ساعات كلمة باهية، ابتسامة، مكالمة من شخص نحبوه، ولا حتى خبر صغير يبدل مود نهار كامل. انتم وين ما كنتوا، في الدار، في الخدمة، في الطريق، في القهوة، ولا تحضروا في صغاركم للقراية، نقول لكم صباحكم خير، صباحكم بشائر، وصباحكم أخبار تفرح. معكم اليوم في بشائر الصباح حمدي لحول في الإخراج، راجل التقني، وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. شرفقوكم إن شاء الله حتى للتسعة كالعادة مع مجموعة من الأركان والفقرات اللي باش تتابعوها في برمجتنا الشتوية، وأكيد نرجوكم بأكثر تفاصيل بعد على السومير متاعنا لليوم. خليوا الراديو معكم، خليونا نعيشوا مع بعضنا صباح الأربعاء بكل ما فيه من أخبار، موسيقى وموجات إيجابية.

0: خليكم مع إذاعة المنستير.
1: موجة على كل لون.
2: صباح الخير تونس، صباح الفل والياسمين للتوانسة الكل يسمعوا فينا في التوقيت هذايا. وقتنا هو 6:16 في إذاعة المنستير، تسمعونا أيضا إذاعة بانوراما اف ام. إن شاء الله تكونوا ديما متوانسين بينا وين ما كنتوا. الدنيا مش ديما تمشي كيما نحبوا، ساعات تتعطل حاجة، ساعات نتعبوا، ساعات نقولوا يا أخي علاش أنا، علاش الأمور معقدة هكا. ما صدقوني مش كل تأخير معناه فشل، ومش كل باب تسكر معناها الحكاية وفات. ساعات يلزمنا شوية صبر، شوية نفس طويل، ونعاود ونقوم ونكملوا. وخاصة ما تقارنوش رواحكم بغيركم، كل واحد عنده وقته، كل واحد عنده طريقه، كل واحد يخوض في معارك اليومكن انت ما تعرفهاش. اعمل اللي عليك، اخدم على روحك، توكل على ربي وخلي الباقي على الله. وإذا اليوم ما نجمتش تحقق برشا أعمال، أعمل حاجة صغيرة، مكالمة، خطوة، فكرة، حتى قرار انك ما عادش تستسلم، هذا في حد ذاته انجاز ينجم يكون كبير وينجم ينفعك في بقية النهار. وخليها قاعدة عندك، نهار خايب ما يعنيش حياة خايبة، ومشكلة اليوم مش بالضرورة مشكلة غدوة. وان شاء الله نهار اليوم ما غير مشاكل، ما غير موجات سلبية، وفيه برشا طاقة حلوة تكون زيتكم في نهار اليوم. شدوا صحيح، ابتسموا، قولوا ان شاء الله الجاي خير، وخليوا الامل ديما حاضر، خاطر مادامنا مازلنا نحاولوا مازال فما ما يتعاش، ومازال فما برشا حاجات باهية تستنى فينا. صباحكم أمل، صباحكم قوة، وصباحكم بشائر من إذاعة المنستير وبانوراما FM. كالعادة مجموعة من الأركان والفقرات بتتابعوها معنا حتى للتسعة متاع الصباح. من بين الفقرات حدث في مثل هذا اليوم، وفي الفقرة هذه باش نركزوا على حدث وحيد صار في نهار اليوم. كل مرة باش يكون اختيار على حدث مميز خاص باليوم اللي احنا فيه. صباح بلا حدود كالعادة، جولة مع الأخبار العالمية وأخبار العالم من خلال معرض الصحف العالمية، وجولة في المواقع العربية والعالمية. خذها بإيجابية إن شاء الله في ساعتنا الثانية، والتنمية البشرية والكوتشينج مع الكوتش إيناس عتيق. الموعد باش يكون معها في صبحية الأربعاء، ونبنيو تقريبا المداخلة متاعنا على سيتواسيون، على وضعية وموقف، ونحاولوا علاش لا ناخذوه بإيجابية حتى كان روه سلبي. دونك الفقرة هذه باش تكون إن شاء الله بعد السبعة. ومن أركان كالعادة القارة اللي متعودين بها سبور انفو في الثمانية غير أربعة، الميتيو مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي إن شاء الله مع الثمانية غير درجين. وفي ساعتنا الأخيرة مع الخبير ومصافحة بالنسبة لليوم يوم الأربعاء، بشكون مع سيامن بي الشطي رئيس إقليم الوسط الشرقي المرصد الوطني لسلامة المرور، بشكون نصائح مرورية في كل مرة إن شاء الله باش تسمعوها معنا من خلال المصافحة الأسبوعية مع المرصد الوطني لسلامة المرور. ونختم البرنامج بالكلمة ليك، وباش يكون ضيفنا أو ضيفتنا سيدة سهام الهدار مديرة مركز اتحاد الأعراف للتكوين، باش نحكيو على تظاهرة مهمة للشباب وللطلبة اللي تخرجوا مؤخرا، واللي يخموا ويفكروا باش يحسنوا في المهارات نتاعهم، في سكيلز نتاعهم. اكيد المعلومات باش قدموها في فقره الكلمه ليك، والتظاهره باش نحكيوا عليها باش تكون مفيده للمهنيين وايضا للمتخرجين جدد، واللي يخموا باش يفكروا باش يلتحقوا بالاختصاصات نتاعهم المهنيه ان شاء الله في القريب. دونك مهم جدا باش نحكيوا في تظاهره باش تكون نهار السبت ان شاء الله في صفاقس من خلال استضافه سيدة سهام الهدار. هذه السومير متاعنا بالنسبة لليوم في بشائر الصباح، شرط تتونسوا بنا، شرط تحصل إفادة لكل المستمعين والمستمعات.

صباحكم أحلى صباح. وإن شاء الله ديما أصبحكم أحلى صباح مع إذاعة المنسير مع بشائر الأربعاء، وتسمعونا أيضا من إذاعة بانوراما FM. تحية لمستمعين الكل داخل تونس وخارج هذا الوطن العزيز، إن شاء الله متواصلين بينا، إن شاء الله مقربين مسافات، خاصة الناس اللي في الغربة، مع الموسيقى التونسية، مع الاختيارات متاعنا اللي تتبعوا فيها في كل صبحية أربعاء، ولتكون 100% تونسية. بعد نزول حجر البرد في عدد من مناطق الانتاج بالجهات الغربية، ما خلف أضرار متفاوتة في غراسات الزيتون والأشجار المثمرة والخضروات. وزارة الفلاحة كانت وجهت جملة من التوصيات للفلاحة المضرين. الأضرار الحقيقة شملت خاصة تساقط الأوراق، تكسر الأغصان، جرح الفروع والجذوع، إضافة إلى تضرر وتساقط عدد من الثمار، وهو ما يأثر على نمو الأشجار وعلى مردوديتها. وزارة الفلاحة دعت الفلاحة إلى التدخل الوقائي في أسرع وقت، خاصة في حقول الخضروات، باستعمال مبيدات فطرية مصادق عليها، وقص الأغصان المتضررة ومعالجتها بمبيدات تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب المدوات في أوقات ارتفاع درجات الحرارة. كما توصي الوزارة بضرورة احترام فترة ما قبل الجني وجمع الثمار التي سقطت بسبب حجر البرد لكي لا تصبح مصدر للعدوى وتكاثر الأفات. وأكيد لمزيد من الإرشادات الفلاحة ينجموا يتواصلوا ويتصلوا بالمصالح الجهوية والمركزية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لأخذ أكثر ما يمكن من معلومات. إن شاء الله موسم فلاحي يكون ناجح. استبشرنا بالأمطار، لكن فما شوية أضرار على مستوى الإنتاج الفلاحي يمكن في الفترة هذه. إن شاء الله تكون ما فماش أضرار كبيرة، ربي يرحمنا بالأمطار. وديما ردوا بنا ونتابعوا خاصة النشرات الجوية، على خطر الفترة هذه معروفة بالتقلبات الجوية. شنو يقول الطقس اليوم حسب التوقعات نعرفه في الميتيو؟ اليوم الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار متفرقة بالسواحل الشرقية، ثم تشمل محليا الجهات الغربية للوسط والجنوب. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في تونس الكبرى 32 درجة تقريبا، نابل 31 درجة، زغوين 33 درجة، القيروان أيضا في حدود 33 درجة، المنستير والمهدية 30 درجة، ومتوقع نزول الأمطار في المستير وفي المهدية، سوسة 31 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري في منطقة سيرات، الرياح تتجه شمالية غربية، البحر قليل الاضطراب، وسرعة الرياح ما بين 5 و 15 توصل ل 20 عقدة. في خليج تونس البحر قليل الاضطراب ورياح شمالية شرقية، وسرعة الرياح ما بين 5 و 15 عقدة. في خليج الحمامات الرياح جنوبية شرقية والبحر قليل الاضطراب ومضطرب، وسرعة الرياح ما بين 5 و 15 عقدة. وفي بقية السواحل الرياح تتجه شمالية شرقية. في منطقة الشابة البحر متموج فقليل الاضطراب، وسرعة الرياح بين 15 إلى 20، تتقلص بعد الظهر من 10 إلى 15 عقدة. في خليج جابس البحر قليل الاضطراب فمتموج، وسرعة الرياح ما بين 5 إلى 15 توصل 20 عقدة أثناء الظهر. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، صلاة الصبح مع 4:34 دقيقة، صلاة الظهر مع نصف نهار و19 دقيقة، صلاة العصر مع 3:42 دقيقة، صلاة المغرب مع 6:24 دقيقة، صلاة العشاء مع 7:48 دقيقة. كالعادة باش نواصلوا مع الأركان والفقرات بعد شوية. الصباح بلا حدود، قبلها النغمة التونسية حاضرة، والموسيقى إن شاء الله تعجبكم في صبحية اليوم.

0: الحمامات تكلسة بوعرجوب عالموجة 104.7
1: 104.7 البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: وصباحكم أحلى مع إذاعة المنسير إذاعة بانوراما أفا ومع بشائر الصباح كالعادة مواصل معكم لقاء حتى للتسعة. يومكم سعيد، صباح النور والسرور، إن شاء الله برشا موجة إيجابية تستقبلها في صبحية اليوم. جولة مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.
2: صباح بلا حدود،
1: جولتنا كالعادة بشكون في بعض المواقع العالمية والعربية، والبداية بموقع روسيا اليوم من العناوين: ملفات أمنية واقتصادية ومستجدات إقليمية ودولية تتصدر مباحثات بن زايد والشرع في الإمارات. وعلى نفس الموقع نقرأ: وزيلينسكي يستمر بسلسلة الإقالات وسط تشكيك بنزاهة البرلمان الأوكراني. على موقع البي بي سي من العناوين: تقرير للبنتاغون حول نقص في الذخيرة الأمريكية بسبب الحرب على إيران يناقض تصريحات ترامب. وعلى نفس الموقع من العناوين: تحذيرات سعودية واسعة شملت مكة وجدة ومئة ألف نازح منذ تجدد المعارك في اليمن. على موقع سكاي نيوز من العناوين: بريطانيا تشكك بشرعية الجيش السوداني وتدعو للتحقيق في ملف السلاح الكيميائي. وعلى نفس الموقع من العناوين: ليبيا النفط من بين مطالب الحرس وتحذيرات القوة القاهرة. على موقع العربي الجديد من العناوين: استمرار الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا وإيطاليا على خلفية منطقة سبتة. وعلى نفس الموقع نقرأ: وانفجار بيروت، النائب العام يحدد مسؤولية جزائية على ميشيل عون. ونكمل بالقدس العربي من العناوين: الكونغرس، الحرب على إيران كلفت الولايات المتحدة الأمريكية 38 مليار دولار. وعلى نفس الموقع من العناوين: تعطل كبير لحركة القطارات في هولندا بسبب عمل تخريبي محتمل. إذا كانت فكرة على بعض الأخبار المتداولة في المواقع العالمية والعربية في صباح بلا حدود، معرض الصحف التونسية كالعادة مع زملائنا بقسم الأخبار في 8:30.

0: يوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: اليوم هو 16 سبتمبر، واخترنا اليوم باش نحكيو على شخصية نضالية ليبية، وهي شخصية قاومت الاستعمار الإيطالي في ليبيا، وهو شيخ الشهداء وشيخ المجاهدين وملقب بأسد الصحراء المناضل الليبي عمر المختار، واللي تم إعدامه في 16 سبتمبر 1931. عمر المختار ارتبط اسمه بالشجاعة والصمود ورفض الاستسلام. هو من مواليد برقة شرق ليبيا، ونشأ في كنف الحركة السنوسية وتلقى تعليمه الديني قبل ما يتحول إلى واحد من أبرز قادة المقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي. منذ الغزو الإيطالي لليبيا سنة 1911، دخل عمر المختار في مواجهة طويلة مع القوات الإيطالية، وواصل قيادة المقاومة الأكثر من 20 عام، خاصة في مناطق الجبل الأخضر، معتمدا على معرفته الكبيرة بالتضاريس، ونجح مع المقاومين الليبيين في إلحاق عدد من الهزائم بالقوات الإيطالية. واللافت في شخصية عمر المختار أنه ما كانش فقط مقاتل، كان زاد الشيخ ومعلم وقائد عنده حضور قوي بين الناس، ولذلك تحول مع مرور الوقت إلى رمز للمقاومة والكرامة الوطنية. في سبتمبر 1931، وبعد سنوات طويلة من المقاومة، وقع عمر المختار في الأسر بعد اشتباك مع القوات الإيطالية، ونقل إلى بنغازي أين حكم أمام محكمة عسكرية إيطالية، وصدر في حقه حكم الإعدام شنقا. وفي صباح 16 سبتمبر 1931، في مثل هذا اليوم، تم تنفيذ الحكم أمام أعداد كبيرة من الليبيين، وكان عمر المختار وقتها في سن متقدمة وعمره 73 عام، لكنه قعد متمسك بموقفه بفكرة المقاومة إلى آخر اللحظة. والسؤال هو علاش عمر المختار مازال حاضر في الذاكرة العربية والليبية إلى اليوم، خاطر بعض الشخصيات ما تموتش بموت صاحبها، ما تبقى مرتبطة بقيم أكبر منها الحرية، الكرامة، الصمود، وحب الوطن. وعمر المختار مهما اختلفنا في قراءة بعض تفاصيل المرحلة التاريخية، يبقى واحد من أشهر رموز مقاومة الاستعمار في تاريخ المنطقة، وتحولت صورته وذكراه إلى رمز وطني في ليبيا، وإلى شخصية معروفة في العالم العربي. رحم الله عمر المختار، ورحم كل من ضحى من أجل حرية الوطن متاعه. ويوم 16 سبتمبر هو يوم الشهيد في ليبيا.

0: صباح الخير وجو الخير، نجد تحية لكل من تحق بنا في الاستماع بشائر الأربعاء من إذاعة منسير وإذاعة بانوراما حتى للتسعة كالعادة، مجموعة من الأركان والفقرات تتبعوها معنا في ساعتنا الثانية. خذها بإيجابية من الفقرات الجديدة القديمة، نجم نقول التنمية البشرية باش تتواصل من خلال البرمجة هذه، لكن بطريقة جديدة يمكن بأصوات أخرى أيضا باش تسمعوهم في بشائر الصباح يوميا. في الفقرة باش تجيكم بعد السبعة مع صغير صغرون أيضا وصوت الأطفال اللي بيشتبعوها معنا بطبيعة من خلال كالعادة تسجيل في دقيقتين من الزمان. إن شاء الله كل مرة نسمع صوت بتاع صغير من صغيرات متاعنا، واللي نتمنى لهم عودة مدرسية موفقة وناجحة، وإن شاء الله تعدي عام متميز صغيرات الكل وتلامذة الكل اللي يسمعوا فينا واللي حضروا في رواحهم في الوقت هذا باش يقصدوا ربي للقراية. استقبلوا المدرسة واستقبلوا أصدقائكم والمعلمين متاعكم برشا روح إيجابية، ما تخافوش من المكتب، ما تخافوش من العام هذا متاع القراية، كونوا أجور شوية. وأكيد كل فترة عندها الجو متاعها، كيما الصيف عنده الجو، العطلة عندها الشرم متاعها وتفرهدتوا فيها شوية، بحرتوا فيها شوية، يمكن شاركتوا في نوادي زاد القراية مع أصحاب، مع العلاقات الباهية مع المعلمين متاعنا، أكيد بش يكون فما جو آخر وجو ممتاز. حاولوا ما تتعبوش خاصة أوليائكم في العام هذا، خاطر يخموا عليكم برشا ويحاولوا يوفروا لكم في كل مرة الظروف الملائمة للنجاح بطبيعة الموسم الدراسي. ريتوا أكيد أوليائكم قديش تعبوا عليكم باش حضروا لكم الكرتاب اللي تحبوها، الأدوات اللازمة، اللبسة متاع البارح نهار لول في القراية، حاولوا فرحوهم بالانضباط وبالقراية وبال خاصة العمل في المكتب، وإن شاء الله تكونوا موفقين وناجحين. بعد شوية هدي عزيز باش قدم لكم أخبار الساعة السابعة.
1: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
2: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
1: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: خير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: السابعة صباحا في إذاعة المنستر، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستر صوت البلاد وحب كبير.
1: البداية بحالة الطقس، حيث يتميز طقس اليوم بظهور سحب عابرة على أغلب مناطق البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية مع إمكانية نزول أمطار متفرقة. درجات الحرارة ستسجل ارتفاعا خفيفا، حيث تتراوح درجات الحرارة عامة القصوى بين 29 و 34 درجة، وتكون في 26 درجة في منطقة شمال الغربية، وتتجاوز 34 في مناطق الجنوب. يتوجه اليوم وفد من رجال الأعمال ممثلين عن قطاعي الصناعات الصيدلانية والخدمات المرتبطة بها، وأيضا مجال الطاقات المتجددة، تقوده منظمة كونكت نحو ألمانيا، وذلك في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية في تونس. هذه الجولة في ألمانيا ستليها جولات أخرى نحو النمسا والبرتغال ومدينة ليون الفرنسية. أعلنت الحكومة الكندية عن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس، بما يتيح لشركات الطيران في كلا البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجاري. وينص الاتفاق على الترفيع في عدد الرحلات الأسبوعية لنقل المسافرين والبضائع إلى 7 رحلات لكل بلد مقابل 4 رحلات سابقا. أعلنت وزارة التجهيز عن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الإسفلتية على مستوى طرقات محاولة الطريق الجهوي 22 والطريق الجهوي 24، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وأفادت الوزارة أنه ابتداء من اليوم سيقع الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه، ودعت المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة التخفيض في السرعة والانتباه إلى العلامات والإشارات المركزة للغرض. دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، دعا إلى جعل التعاون النقدي أداة حقيقية لتعزيز القدرة على الصمود، مؤكدا الحاجة إلى جيل جديد من محافظي البنوك المركزية. جاءت دعوة فتحي زهير النوري في إطار مشاركته في الاجتماع 8 لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي. تشارك تونس في الصالون المهني للسياحة في باريس العاصمة الفرنسية، والذي انطلق يوم أمس ويتواصل للغد، ويجمع الجناح التونسي مختلف المتدخلين في القطاع من مهني السياحة والسفر والهياكل المهنية المختصة، إلى جانب مشغلي النقل الجوي والبحري، خاصة الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة. أعلنت شبكة تونس للتجارة عن إطلاق الفاتورة بوانتين، وهي البوابة الإلكترونية للفوترة الموجهة أساسا للمؤسسات والمهنيين الذين يسجلون فوترة ضعيفة. وتقترح البوابة حلا بسيطا وعمليا وآمنا يسمح بإدارة مختلف مراحل مسار الفوترة الإلكترونية. وبحسب وزارة تكنولوجيات الاتصال، فإنه بإمكان المستعملين إعداد فواتيرهم وتوقيعها إلكترونيا وتحويلها مباشرة إلى منصة الفاتورة دون اللجوء إلى حلول الاندماج الخصوصية. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناية. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. من العشرة متاع الصباح، عناوين قارة نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة
4: وفي المواضيع والمسائل
3: اللي تهمكم وتشغلكم
4: وهذه
3: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
4: على إذاعة المنستير.

سبعة واثناشر دقيقة في المنستير. نجد التحية لكل ما التحق بنا في الاستماع وين ما كنتوا، إن شاء الله متوانسين بنا. طريق السلامة لمستعملي الطريق بطبيعة في الوقت هذا، متوانسين بذاعة المنستير. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله الأحداث اللي بشعيشوها اليوم تكون أحداث إيجابية. في إطار مواصلة رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات عن بعد، أعلنت شبكة تونس للتجارة تونيزيا تريد نت عن إطلاق بوابة جديدة خاصة بالفوترة الإلكترونية. وكما سمعتوا في مواجيزنا الإخبارية، البوابة موجهة بالأساس للمؤسسات والمهنيين اللي عندهم حجم فواتير محدود، وتوفر لهم حل مبسط وآمن باش ينجموا ينجزوا مختلف مراحل الفوترة الإلكترونية. أنه من خلال البوابة المستخدم ينجم يهيئ فضاء العمل متاعه ويقوم بإعداد الفواتير وإمضائها إلكترونيا، ومن بعد يبعثها مباشرة إلى منصة الفاتورة من غير ما يحتاج إلى الحلول التقنية الخاصة للربط أو الإدماج. الشبكة دعت المؤسسات والمهنيين الراغبين في الانتفاع بالخدمة إلى استكمال إجراءات الانخراط إلكترونيا عبر منصة الفاتورة، كما دعت اللي سبق لهم أودعوا ملفاتهم ورقيا وما زالوا ما تلقاوش يمكن المصادقة إلى إعادة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية لتسريع معالجة مطالبهم ورقمنة الملفات. وأكيد لمزيد من المعلومات أو المساعدة، وضعت شبكة تونس للتجارة على ذمة المهنيين والمؤسسات عناوين بريد إلكتروني خاصة بالمصلحة التجارية والدعم الفني. هذا فيما يخص الفوترة الإلكترونية. وكيد في برامج إذاعة منسير، في بعض البرامج باش نتطرق للموضوع هذا، باش نحكيو أكثر على التقنية الجديدة ورقمنة الإدارة وتطوير الخدمات خاصة فيما يخص الفوترة الإلكترونية. صغير صغرون وبعدها راجعين.

0: هارون مع ريم الهام.
1: اسمي ريبونت، عمري 5 سنوات. انا في الصيف شخت البحر، اختصت بس الباص متاعي وعمتون وني بابا. انا نخاف من البحر، هو فيه حريقه، انا ما نحمرش. انا في البحر لبني قص اخضر مر ولبني بي، عندي عيون ازرق بس واحد. ما عنديش خويا، لا لا ما بابا. اما عندي اخت ميرا كبيره صغيره عمرها 5 سنوات باهيه، ونحب. باي باي.

0: يومكم سعيد مستمعين. صباح النشاط والحيوية، نعرف برشا مازال شادد الريتم، مازالوا شادين الريتم متاع الصيف، مع انهمش برشا في القومة توا، خاصة تلامذة صغيرات متاعنا، قولهم صح صحوا ونشطوا وقيت باش نفيقوا ونكونوا حاضرين للقراية اليوم إن شاء الله، موفقين في نهاركم. الناس الكل كيف كيف اللي عندهم اختبارات حياتية، اللي عندهم انتروتيان، اللي عندهم يمكن شور باش يقضيوه اليوم، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله أبواب الرزق تفتح أمامكم جميعا. خذها بإيجابية كما قلنا، فقرة في التنمية البشرية باش تكون يومية في بشائر الصباح في الوقت هذا، كل مرة مع كوتش وكل مرة نحكي وعلى موقف في نجم يصير لنا وكيفاش ناخذوه بإيجابية مادام احنا في فترة العودة المدرسية. ونعرفوا كما قلنا برشا تلامذة مازالوا باخرين شوية على القراية في الأيامات هذية والأسبوع هذية، خاصة الريتم مازال ريتم الصيف أكيد مقيت، ومهم جدا باش تقدم لكم إيناس شوية نصائح في الموضوع هذا. ونحكي كما قلنا نهارين هذوم على العودة المدرسية وكيفاش حاولوا نبدلوا الريتم متاعنا من الفترة متاع الصيف للفترة هذه اللي فيها النسق باش يتغير ويكون فيه أكثر يمكن نشاط وقومة بكري إن شاء الله في الصبحية. خذها بإيجابية وبعد راجعين مع دقيقة صحة، عناوين الأخبار، سبور أنفو والميتيو. خذها
1: بإيجابية، النور والسرور، صباح التفاؤل والموجات الإيجابية اللي يسمعوا فينا الكل. مرحبا بكم في أول حصة وأول مداخلة في موسمنا الجديد بالنسبة لي. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة ومستعدين لمرحلة جديدة وطاقة جديدة بعد العطلة الصيفية. في الموسم هذا اخترنا نكونوا أقرب لكم مفهوم جديد ومختلف اللي هو خوذها بإيجابية. الفكرة بسيطة برشا، ناخذ كل مرة موقف حي نعيشوه في نهارنا اليومي اللي هو معبي بالضغط وما بين قوسين شوية مشاكل وكل، باش نشوفوا كيفاش نجموا نتصرفوا، كيفاش ناخذوا الحياة هذيك بمنظور إيجابي ونحولوا لحظات الضغط إلى نقاط قوة وراحة نفسية. وما دامنا احنا موجودين في أجواء العودة المدرسية، خلينا نبدأ بأول مثال حي يعيشوا فيه برشا ديار توانسة البارح واليوم. خلينا نسألكم، قديش من واحد اليوم الصباح فاق بالسيف، ضربت الناقوس وهو يحس في بدنه رزين وما عندهش عين باش يقوم، وقديش من أم وبوه قايمين يجري ومضغوطين وقت مصاريف، وتبدأ عاد الصغار اللي ما عندهاش باش تلبس، في المقابل قديش من صغير يقوم كان بالسيف ما عينوش باش يمشي ويقول لكم ما نحبش نمشي نقرأ، والثانس وتعود بالطبيعة بالراحة والعطلة. الموقف هذا لو كان ناخذوه بعصبية وبغش باش يفرح سنة نهارنا الكل، البو يخرج الخدمة متغشش، الأم تقعد فادة، صغير يمشي المكتب هو خايف كانوا ماشي ما بين قوسين للسجن. أما إذا كان نعرفوا نستغلوا الفرصة هذه ونستناو شوية وناخذوها بطريقة إيجابية، نجم يبدلنا بارش حاجات في نهارنا. خليهم نثبتوا منيح، الصغير يقول لك ما نحبش نمشي راهو ماهوش هو يعرف المصلحة متاعه وماهوش يكره القراية، لكنه خايف من التغيير، خايف يخرج من منطقة الراحة متاعه متاع الصيف اللعب ويمشي البلاصة فيها انضباط وقواعد جديدة، وانتي كتفيق ما عينكش وفادد وتصيح عليه قاعد تأكد له الخوف متاعه. لهنا تجي المهارة متاع إعادة التأطير الإيجابي. أنت إذا كان بو أم تعرف كيفاش تولد هيك الطاقة الخايبة هذيك إلى طاقة إيجابية في الدار، حاجة مهمة على الأخر، كتفيق تخمم في روحك إنه التعب هذايا والجري راهو استثمار في أغلى حاجة عندك. ديما تخمم هكا انه ربي يعطيك في الصحة والبركة باش تقري ولادك وتشوفهم يكبروا قدامك ويوصلوا. لهنا المشهد يتبدل تماما من عذاب ومصاريف الى غير ذلك الى شرف ورسالة مزيانة على الاخر. باش نتصرفوا بذكاء وإيجابية في الموقف الحرج متاع الصباح، نجم نطبقوا 3 خطوات عملية نبدلوا بها المود متاعنا في 5 دقائق. اول حاجة نحتويه هك الصغير هذاك اللي قايم فادد وما عينوش وما نحبش نمشي، ما تجاوبوش، قل له اسكت ولا اكبس روحك ولا مش نضربك ولا حاجة كيف هكا. تحكي معاه، تحمله هكا شوية وتحكي معاه تقول له نعرفك انت عيان وماذا بيك تزيد ترقد، اما طوى باش نمشي ونكتشفوا حاجات مزيانة وصحاب جدد، في العشية نعملوا دورة ولا نعطيك حاجة تحبها انت، مثلا انت وشنو يقولك الحاجة في المتناول بالطبيعة. اللي عملته انت بالطريقة هذية مش تفيد برشا باش صغيرك يطمن لك ويتبك وتسيسه مليح، لأنه مش يفرز هرمون يخليه يهدي هادي معناتها ويخليه يحس بالأمان. ثاني حاجة تعديل الموجة متاع البول والأم قبل ما تخرج من دارك، خذ نفس عميق وتبسم في المراية، فكر اللي أنت القائد متاع السفينة هذيك، كان القائد ما يعرفش يسوق السفينة ولا يتفرعس، الدار كلها تدخل بعضها. الكلمة الحلوة والابتسامة في الصباح مفعولها أقوى من مفعول القهوة. ثالث حاجة تصنع طقس صباحي ممتع، ما تخليش الصباح مجرد جري وعمل هيك وما تعملش هيك، البس فيسة ازر بروحك، حضر شنو ما تحضرش شنية. لهنا تحط غناية مثلا تحبها دار الكل، ولا أعمل مسابقة صغيرة شكون يلبس الحذاء متاعه لول. البكاء هنا يتبدل بلعبة، الطاقة السلبية الكل تتبخر في لحظة. لهنا يجي الدور متاعك المهم اللي يطبق فيه الذكاء الاجتماعي والعاطفي، خاطر الإنسان الإيجابي موش هو اللي ما يقابلش المشاكل ولا نهار ومزيان على الأخر ولا الحياة الوردية. الإنسان اللي يعرف كيفاش يحول لحظة الضغط إلى لحظة قرب وحب، هذاك هو الإنسان الإيجابي. راهو صغيرك ما يخممش في الكلام اللي قلته له، ولكن تقعد له هيك الإحساس اللي عاشه معاك في الصباح عجبه ولا لا. في الأخر العودة المدرسية راهي فرصة جديدة وصفحة بيضة بعد العطلة الصيفية لمدتها طويلة شوية بالنسبة للعطل الأخرى، وبداية رحلة نجاح جديدة لأولادنا وعائلاتنا. خذوها بإيجابية وافرحوا بالتعب متاعكم، واعرفوا اللي كل خطوة تعملوها اليوم هي حجر الأساس باش تبنيوا به مستقبل مزيان ليكم ولصغاركم. إن شاء الله المداخلة متاعي عجبتكم والموضوع نال رضاكم واستفدتوا منه، وإن شاء الله تعيشوا أيامكم كلها ضحكة وراحة وطاقة إيجابية ووقت أجمل مع الناس اللي تحبوهم. ونلتقي في موعد قادم مع موقف جديد وموجة إيجابية جديدة. في أمان الله. خذها
2: بإيجابية. تعي جرب يديرك ما خسر شيء.
3: إيمانا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
2: شنية مجاونة هذا؟ يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
3: ديما وزادة ياسين الوالدة.
2: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك. شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
3: صحيح.
2: جرب مش تخسر كل شيء. صحتك، عائلتك، قرايتك، المستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقسو جوانحك. تخير روحك واللي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
4: إشهار أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس، لبتوس وروسبينا، كس بالشركاو والحوت متسمى علينا، مكنين، قصر هلال، طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.

0: 7:30 صباحا على موجزات المنسير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. وفي عناوينها: وزارة الأسرة تنظم سلسلة من الأيام الجهوية رائدة للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية. لدى إشرافي على افتتاح السنة الدراسية، وزير التربية يؤكد تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي وتخفيف الاكتظاظ المدرسي من خلال إحداثات جديدة. خلال لقائه رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع عند إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. إطلاق بوابة الفوترة الإلكترونية الفاتورة لفائدة المؤسسات وأصحاب المهن. حجم الصادرات التونسية نحو سوق إفريقيا جنوب الصحراء تتجاوز 1.4 مليار دينار خلال السنة المنقضية، وتنظيم أكثر من 60 تظاهرة تجارية خلال سنتين. المنتخب التونسي يواجه نظيره الكيني لحساب الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8:00 صباحا بعد قليل. جديد وأخبار رياضة.
1: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
2: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير،
4: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
5: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حابيت نحكي لكم على مرض معين اللي هو التصلب اللوحي المتعدد، لاسكليروزون بلاك. هو من أكثر الأمراض انتشارا عند العبيد اللي عمراتهم تتراوح ما بين 20 و40 سنة. هو المرض يتمثل في التهاب في الأعصاب، المخ والمخيخ والنخاع الشوكي مرورا بالعصب البصري. من أكثر الأعراض انتشارا في هذا المرض هو ضعف النظر مفاجئ على مدة أيامات مع وجع في تحريكة العين. حاب نقولكم اللي أي واحد يحس في تنميلة في يده ولا في شطر بدنه ولا يده تعمل من روزة معش تتحرك ولا ساقيه الزوز ولا قلق في النظر ولا قلق في البولة، المهم المدة تتراوح أكثر من 24 ساعة، راهو يلزم يقابل طبيب متاع أعصاب باش يقوم بتشخيص المرض بصفة مبكرة، باش يتمتع المريض بالدواء المناسب في الوقت المناسب حفاظا على صحته باش ما تزيدش تتعكر الحالة. مع تحيات دكتورة الأعصاب مهيري مريم.
5: دقيقة صحة.

صباح الخير، مرحبا بكم في الاخبار الرياضيه على موجه اذاعه تاي المنسير وبانوراما فام. البدايه بالمقابلات المتاخره لحساب الجوله الثالثه ذهاب لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. اليوم دفعه ثالثه وقبل الاخيره غدوه دفعه رابعه فيها مقابله واحده. اليوم فما زوز مقابلات في الاربعه متاع العشي في نفس التوقيت في ملعب مصطفى الدوري في ميدون في جربه. ترجي جرجيس يستضيف الاتحاد المنسيري التحكيم لسفيان الورتاني ومعه فرج عبد الله في غرفه الفار. وفي ملعب حي المطار في بنكردان اتحاد بنكردان يستضيف نادي الصفاقس التحكيم لسيف الورتاني مع حمزه جعيد في غرفه البار. غدوه الخميس في الاربعه متاع العشيه في ملعب الهادي نيفر في باردو الملعب التونسي يستضيف النادي الافريقي التحكيم لهيثم الطرابلسي ومعه دافيد سماتش كحكم في غرفه الفار. دافيد ذي هو حكم سلوفيني طبعا في إطار التعاون بين الجامعتين التونسية والسلوفينية لكرة القدم في إطار تبادل الحكام. النجم الساحلي يطار الفني بقياده كريستيان اوبراكوني المدرب الفرنسي للإتوال منح اللاعبين راحه بخمسه ايام على ان تستأنف التمارين مع نهايه الاسبوع الحالي. ترجي التونسي باش يعقد جلسته العامة العادية للثلاث مواسم الرياضية 2023-2024 و2024-2025 و2025-2026 يوم الجمعة 9 أكتوبر. ثلاث جلسات تدريبية الخاصة بالتقارير الأدبية والمالية للمواسم الرياضية هذه الثلاث باش يكون عقد جلستها العامة أو جلساتها العامة العادية يوم الجمعة 9 أكتوبر بأحد النزول في قمرة انطلاقا من الأربعة متاع العشية. النادي الصفاقسي حارس المرمي من دحمان بشير كن للراحة لمدة 3 أيام بسبب تعرضه لإصابة خفيفة وبالتالي باش يغيب عن المباراة اليوم أمام اتحاد بنكردان على أنه يكون جاهز وحاضر في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى واللي باش يواجه فيها النادي الصفاقسي نظير النادي البنزرتي يوم الأحد القادم 20 سبتمبر. اتحاد خسور السيف انتدب المهاجم زياد السوسي لمدة موسم واحد قادم من فريق السبورتينج المكنين. مكارم المهدية أجرت أمس فريق مواجر أمس فريق أكابر كرة القدم مباراة تطبيقية مع فريق نادي الأولمبيك البرادعة في إطار الانفتاح على جمعيات الجهة وتعزيز أواصر التعاون والتواصل بينها. هذه المبدأ اللي أخذته مكان المهدية في الموسم الرياضي الحالي. شبة القيروان فات الهيئة التسييرية لشبة القيروان توصلها لاتفاق مع حارس المرمى غيث العدواني لتعزيز فريق كبر كرة القدم، وأكدت أنه كل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، والمصدر الوحيد للمعلومة المؤكدة هو الصفحة الرسمية لشبيبة القيروانية بالفيسبوك أو النطاق الرسمي للجمعية. نذكركم أن الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قررت تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 إلى يومي 26 و27 سبتمبر الجاري بعد ما كان مقرر انطلاقتها في نهاية الأسبوع هذا يومي 19 و20 سبتمبر بسبب عدم تمكن عدد كبير من الأندية من رفع عقوبة المنع من الانتداب. الأستاذ أمين موجو هو الكاتب العام الجديد لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم خلفا للتونسي محمود الهمامي اللي يحيل على شرف المهنة، وباش يباشر الأستاذ أمين موجو مهامه الجديدة يوم 21 سبتمبر الجاري واللي باش يشرف خلالها على دورة اتحاد شمال أفريقيا اللي باش تحتضنها الإسماعيلية في مصر. تعرفوا أمين موجو هو الأستاذ أمين موجو كان هو الكاتب العام أو مسؤول سابق في النجم الرياضي الساحلي، كان رئيس اللجنة القانونية في النجم الرياضي الساحلي، وأيضا هو كان رئيس لجنة بطولة والكاس في الجامعة التونسية لكرة القدم، وهو من اقتراح الجامعة التونسية لكرة القدم باش يكون هو يمثل تونس في الاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم. في الكرة الطائرة انطلقت أمس فعاليات بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة أكابر اللي تحتضنها تونس إلى غاية يوم 26 سبتمبر الجاري بمشاركة 13 منتخب. أمس منتخبنا الوطني التونسي كان على موعد مع المباراة الأولى في قبة المنزة في قصر الرياضة في المنزة، انتصر من المنتخب الغاني بثلاث أشواط مقابل صفر، تفاصيلهم 25-17 25-21 و25-22. في المقابل بقيت نتائج يوم الأمس، المنتخب المصري فاز أمام غامبيا ثلاثة أشواط مقابل شوط، الجزائر فازت أمام تشاد ثلاثة أشواط مقابل صفر، الكونغو الديمقراطية انهزمت أمام الكاميرون ثلاثة أشواط مقابل صفر، ورواندا فازت أمام أفريقيا الوسطى بثلاثة أشواط مقابل صفر.
اليوم الثاني لبطولة افريقيا للأمم للكرة الطائرة تتلعب اليوم. كل المقابلات ديما في قبة المنزه، 9 متاع الصباح تشاد تواجه نيجيريا، في نص النهار رواندا تواجه الكونغو الديمقراطية، في 3 متاع العشية المغرب تواجه غامبيا، في 6 متاع العشية موعد مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد المنتخب الكيني، إن شاء الله الحظ والتوفيق في الجولة الثانية لمنتخبنا الوطني التونسي. ثم في 9 متاع الليل بعد مباراة منتخبنا باش يكون فما مباراة تجمع بين افريقيا الوسطى والكاميرون. في كرة اليد، في بطولة إفريقيا لكرة اليد للأمم اللي تحتضنها أبيجان الكودوفوار، بطولة إفريقيا للأصاغر، أمس منتخبنا الوطني كادي الأصاغر كان فاز من المنتخب النيجيري 32-23. اليوم الموعد مع المباراة الثانية في مضي ساعتين متاع نهار توقيت تونس، منتخبنا الوطني أصاغر لكرة اليد يواجه المنتخب المغاشي منتخب مدغشقر في القاعة متعددة الاختصاصات في أبيجان. إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد. عنده مباراة أخرى ثالثة بشكون بعد غدوة الجمعة في 3 متاع العشية، بشكون قمة وديربي إفريقي شمال إفريقي بالأحرى

هذه تتواصل إلى يوم 21 سبتمبر، وغلق باب تقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة يكون يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. وبالنسبة لبقية تفاصيل البلاغ وشروط الترشح تلقاها منشور على صفحتنا الخاصة بالرياضة بإذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير سبورتس. في كرة السلة أدانت الجامعة التونسية لكرة السلة أحداث العنف اللي يجدد خلال المباراة الودية لجامعة شبيبة القيروان ونادي الصفاقسي في قاعة عزيز ميلاد في القيروان يوم 12 سبتمبر الجاري، واللي جدد فيها كما قلنا أحداث متاع عنف. الجامعة قررت واتخذت مجموعة من القرارات، هي معاقبة شبيبة القيروان باللعب دون حضور الجمهور في أربع مقابلات تستقبل فيهم الشبيبة منافسيها، مع احتمالية 10 ملايين بسبب إشعال جماهير الشبيبة في عدة مرات للشماريخ أثناء المقابلة هذه. إحالة عدد من اللاعبين والمدربين والمسؤولين من الفريقين الزوز شبت قيروان ونادي الصفاقسي على لجنة التأديب بالجامعة التونسية لكرة السلة لتحديد المسؤولية الفردية، وأيضا خلال البي في متاع العقوبات هذه، فإنه في نهايته وفي ختامه تمت فيها الدعوة لكل الجمعيات الرياضية لاحترام شروط المباريات وضمان سلامة الحكام واللاعبين والتصدي لكل مظاهر العنف ونبذ التحريض وكل أشكال الإخلال بالأخلاق الرياضية. في السباحة، تونس تحتضن البطولة العربية للسباحة في المياه المفتوحة من 2 إلى 4 أكتوبر في جمرت في سباقات 5 كيلومتر و10 كيلومتر من خلال سباق السرعة الإقصائي وسباق التتابع المختلط للفرق. الختام عالميا بأبرز النتائج في مختلف البطولات الأوروبية وبقية البطولات في مختلف أنحاء العالم. في الليغا الإسبانية البارح ريو فاليكانو فاز أمام إسبانيول برشلونة 2-1، ألافيز انهزم أمام فالنسيا وهدف مقابل صفر، تشي انهزم أمام ريال مدريد 3-2. في كأس إيطاليا، جنوة تفوز وتمر هدف مقابل صفر أمام سودريتول، وفيرونتينا فاز أمام بيزا 3-0، وتمر لدور الموالي. في كأس الرابطة الإنجليزية، وستهام انهزمت أمام فولهام 3-2، فولهام يترشح. إبسويتش تاون انهزم أمام الأرسنال 4-2، الأرسنال يترشح. ليفربول ترشح أمام توتنهام بعد فوزه 2-1، وريدينغ انهزمت أمام برينتفورد 2-1، وبرينتفورد هي تترشح لدور الموالي. في كوبا سود أمريكانا، فاسكو دي جاما البرازيلي فاز أمام سانتا بوكات الكولومبي 2-0، وكوبا ليبرتادورس في البارح بلاتينسي الأرجنتيني فاز أمام فلومينيزي البرازيلي 2-1. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية حمدي لحول في الإخراج التقني، تحياتي مقدم الميكرو شوقي الحمادي في أداة وتقديم أخبار الرياضة على موجات إذاعتي المنسير وبانوراما فام. يرجع لكم كالعادة من جديد سيد السيد سيد أحمد موسى، ديما منور بشير الأربعة، ومعاه جي معلومة الميتيو بعد قريب مباشرة من الواحد الوطني للرصد الجوي، وتتواصل ديما أخبارنا ومتابعاتكم إن شاء الله لإذاعة المنسير. يومكم طيب، إلى اللقاء.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين مواصلين مع معلومة الطقس في الميتيو. وقتنا هو 57 دقيقة ومصافحتنا الآن شكون مع سي صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور والسرور سي صبحي.
2: صباح الخير خويا أحمد، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بإذاعة المنستير.
1: تحية كبيرة ليك ويعطيك الصحة على كالعادة المعلومات اللي ناخذوهم من عند المختصين، خاصة في الفترة هذه اللي معروفة بالتقلبات الجوية. دونك طقس بالنسبة اليوم الأيام المقبلة ظهر لي فما شوية تغيرات ولازمنا شوية حذر زادة حتى في تنقلاتنا.
2: نعم صحيح، هو يوم الأمس شفنا في العشية معناتها سحب منخفضة تكونت بجهة الساحل وتحديدا بولاية المنستير، سجلنا أعلى كمية 21 مليمتر بجهة المكنين، كذلك بجهة قصيبة المديوني سجلنا 18 مليمتر 16 بقصر هلال، وكانت في حدود 11 مليمتر بجهة بنبلة. بالنسبة لهذا الصباح ما زالت بقايا بعض الأمطار ضعيفة بجهة الساحل، وفي الفترة المسائية تتشكل خلايا رعدية بالمناطق الغربية الوسط مع نزول بعض الأمطار.

0: الرياح تواصل من قطاع شرقي قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، بحر عامة قليل الاضطراب، والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم الأمس لتتراوح القصوى ما بين 30 و 35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. بالنسبة ليوم الغد كما كنت معناتها تحكي إن شاء الله غدوة على موعد مع تقلبات جوية هامة تشير آخر بيانات النماذج العددية إلى تغيرات مهمة في المشهد الجوي بداية الغدوة العشية، خاصة هو منخفض للضغط الجوي يتمثل في تدفق جدل هوائية باردة في الطبقات العليا الغلاف الجوي، وتزامنا كذلك مع تيارات ما زالت تيارات جنوبية على مستوى 1500 متر، كذلك على مستوى سطح البحر هنالك منخفض الضغط الجوي يسير تيارات شرقية محملة برطوبة البحر، وبالتالي الخلايا الرادية بتكون نشطة تظهر معناتها تقريبا توا معظم السيناريوهات احتمال تسجيل تساقطات غزيرة وحتى تسجيل كميات هامة من الأمطار. ردوا بنا في مثل هذه الوضعيات
1: فين تقريبا باش تركز الأمطار حسب نعم المعطيات الأولية
0: وكذلك نعم هو في البداية باش تبدأ بمناطق الغربية للشمال ثم تتفرع تدريجيا لتشمل أكثر مناطق الشرقية جهة زغوان جهة الوطن القبلي وخاصة خاصة جهة الساحل وكذلك الوسط وهي جهة القيروان المنستير سوسة المهدية قد معناتها تسجل كميات هامة من الأمطار. ردوا بنا معناتها يلزم ناخذوا الاحتياط اللازم في مثل هذه الوضعيات، نحن في صدد المتابعة.
1: هذا ابتداء من غدوة إن شاء الله حسب التوقع
0: بداية نجم نقوله بداية من يوم الغد العشية وتتواصل إلى آخر أسبوع، معناتها الأمطار باش تكون غزيرة أكثر غدوة العشية ولا حتى العشية فيت بجهة المنستير سوسة المهدية. كذلك نحن في معناتها صدد المتابعة نصدر بعد قليل نشرة مع النشرة خاصة بهذه الوضعية تحييناتنا قابلة مع توقعاتنا قابلة للتحيين، وإن شاء الله نحن في متابعة مستمرة وأي معناتها بلاغات إن شاء الله تصدر معهد الوطن للرصد الجوي توصلكم أول بأول إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة سي صبحي بن أحمد من المعهد الوطن للرصد الجوي، ديما نقول الحذر واجب، التنقلات خاصة وقت الأمطار ردوا بالنا منها، وأكيد إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف، وإن شاء الله الأمطار تكون نافعة في بلادنا في الأيامات هذه إن شاء الله في مختلف المناطق. شكرا لك سي صبحي ويومك سعيد.
0: إلى اللقاء.
1: يعطيك الصحة. بعد شوية علي جلاسي يقدم لكم أخبار الثمانية كالعادة، الموعد مع فقرات ساعتنا الثالثة إن شاء الله بعد الثمانية مع الخبير ومصافحة مع سيامن بيشطي عن المرصد الوطني لسلامة المرور، ومصافحة بشتولي أسبوعية وقر إن شاء الله في بشائر الأربعاء، معرض الصحف والكلمة ليك من فقراتنا في بشائر الصباح.

0: إشهار
1: أرض الزعيم والرباط العظيم تابسيس لبتوس وروسبينا كسي بشركاو والحوت متسمي علينا مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار المسير الكليكية في المنار
2: الثامنة صباحا على مجذات المنستير وتقديم لنشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها. وزارة الأسرة تنظم سلسلة من الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع عند إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. إطلاق بوابة الفوترة الإلكترونية الفاتورة لفائدة المؤسسات وأصحاب المهن. صباح الخير من المقدمات من المقدمة للتفاصيل. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة الأيام الجهوية رائدات اليوم 16 و30 من شهر سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية وفق ما أعلنته الوزارة. وذكرت وزارة الأسرة في بلاغ لها أن تنظيم هذه الأيام الجهوية يندرج في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، مشيرة إلى أن هذه الأيام الجهوية ستقام بالمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل بمختلف الولايات باستثناء 4 من بينها زغوان حيث تقام بدار ثقافة. قال وزير التربية نور الدين النوري أن المعدل الوطني لكثافة التلاميذ داخل الأقسام في تونس والذي يعتبر منخفضا وفق تقديره لا يعكس الحقيقة، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات معدل الكثافة فيها منخفض وأخرى مكتظة. وأكد النوري أن وزارة التربية على وعي بذلك وتعمل على التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ من خلال الإحداثات الجديدة أو التوسعات داخل المؤسسات. وأكد النوري على هامش افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الإعدادية المحدثة أبو القاسم الشابي ببعرادة من ولاية سليانة، أكد تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي هذه السنة بعد الانتدابات الأخيرة.
3: إذا كان خذينا معدل الكثافة الوطني لا يعكس الحقيقة، لأنه معدل الكثافة الوطني منخفض جدا، لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في الفصول في بعض الأقسام 19 و20 تلميذ، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36 تلميذ في القسم. ونحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف هذه الظاهرة، تخفيف ظاهرة الاكتظاظ بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوية. الإطار التربوي كنا شعرين به من السنة الفارطة وتجاوزنا ذلك سواء بالمناظرة الخارجية أو من خلال خريجي دفعة علوم التربية. اليوم لا نشكو من نقص في الحاجيات والمندوبيات الجهوية والسلطة الجهوية تعرف ذلك، أننا نسدد كل حاجياتنا وما زالت في الأسبوع الأول تتغير الحاجيات ربما لسبب أو لآخر، ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشعور أو ذاك.
2: في سياق متصل، أعلن المحافظ العام بوزارة الداخلية فاروق السلامي رئيس منطقة سوسة الجنوبية تجند مختلف مصالح وإدارة الوزارة بكافة أسلاكها لينجح انطلاقة السنة الدراسية والجامعية في ظروف طيبة وسلسة. وفي تصريحه لمهر جيدان أكد السلامي أن هذه الجهود تندرج في إطار عمل متواصل على مدار السنة، حيث شهد فصل الصيف تحذيرات استباقية مكثفة لتطهير محيط المدارس والمعاهد والكليات من كافة مظاهر الانحراف والمظاهر المخلة بالأمن العام.
4: بذلنا مجهود كبير للتحذير لنجاح العودة هذية، عدينا تقريب صيف كامل ونحن نقيه في محيط على المؤسسات هذية من كافة مظاهر الانحراف المخلة بالأمن العام، خاصة في الترويج المخدرات قصر وفي المحيط المدرسي والتلمذي، خاصة في سوسة. ما يخفاكش المجهود الكبير اللي تحقق والنجاحات اللي تحققت لهنا بالقيام بعديد الضبطيات، بضبط العديد من المنحرفين اللي يقوموا بترويج المواد المخدرة. الحمد لله توفقنا في أنه نضمن عودة مدرسية موفقة، عنا العناصر نتاعنا إطاراتنا وعواننا منتشرين قدام كافة المعاهد، نوعدوا التوانسة نقولوا لهم راكم أولادكم أمانة في رقبتنا.
2: تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج كلا من السيدة سارة زعفران الزنزري رئيسة الحكومة والسيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط تناولوا أعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار مخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة في إطار اختيارات وطنية خالصة وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء كانت في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع وفق ذات البلاغ. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة إطلاق بوابة الفوترة الإلكترونية الفاتورة، وهي موجهة بالأساس إلى المؤسسات والمهنيين الذين ليس لديهم حجم فوترة كبير، بما يتيح لهم إنجاز عمليات الفوترة الإلكترونية في مختلف مراحلها بطريقة آمنة وسهلة وفق ما ورد في بلاغ للشركة. وتتيح هذه البوابة للمستخدمين القيام بالفوترة وتوقيعها إلكترونيا وتحويلها مباشرة دون الحاجة إلى حلول إدماجية معينة، حسب تصريح رضا بوزجندا المكون في مجال التصرف المؤسسات.
0: منصة ويب الفاتورة ونجموا لنا نصدر الفاتورات الإلكترونية أترافير المنصة. لنا يلزم عندك أول حاجة يكلي توكين هذا اللي نخطوه من عند الوكالة التونسية للمصادقة الإلكترونية، واللي هو اللي نخمو بالديكلاسيون فيسكال وكتونيبس والديكلاسيون سي ان اس اس وبرشا حاجات اخرى. بالنسبه للناس اللي تخدم بالديجيكو نقول لكم راهو مازال اونكور، مازال ما يخدمش على البلاتفورم. وحاجه جديده ومهمه جدا اللي هي نجم صح والفاتورات نتاعنا بالهويه اللي هي الهويه الرقم بالنسبه للمؤسسات لنا اللي هما اشخاص طبيعيه والا زاده وكلاء الشركات. بالنسبه للناس اللي صبت الدوسيات نتاعهم في تي تي ان في تونس العاصمه بالأوراق والدوسي نتاعو ما صارش تريتمون نتاعو معناتها ما عطاوكش الفاليداسيون، يلزمك تدخل بلاتفورم اسمها اديزيون الفاتورة تعاود تصب الدوسي نتاعك من جديد وتاخذ الفاليداسيون باش تنجم تخدم لنا على بلاتفورم الفاتورة. فما ناس اخرين اللي عندهم كميه كبيره من الفاتورات وزاد يتعاملوا معناتها عندهم جيستيون دو فونت ولا شا وعندهم يقولوا نحن يخدموا بلوجيسيال، راه فما دي لوجيسيال اومولوجي يخدموا زاد بالفاتوره الالكترونيه. اخر معلومه نوت كوميون لنا عدد اثنين قالت بالنسبه لمزدي الخدمات اللي قاعدين يصبوا في المطالب نتاعهم صبوا المطالب نتاعهم مازالوا ما كملوش الاجراءات راهم لنا يستثناوا من العقوبات.
2: بلغ حجم الصادرات التونسية نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء السنة المنقضية 1.4 مليار دينار حسب ما أكده نعمان حمداني عن الإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات. وكشف حمداني في تصريح لمؤسسة الإذاعة التونسية عن برمجة المركز لأكثر من 60 تظاهرة تجارية بين بعثات رجال أعمال من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ورجال أعمال من تونس خلال السنتين الماضيتين.
5: تم المجهود الوطني اللي تم لانضمام تونس للكوميسا اتفاقية سوق شرق وجنوب افريقيا، دونك هذا فتح ابواب صدر تواسة امام دول كبرى. كينيا مثلا كنا قبل ما نصدروا حتى تقريبا صفر منتجات، اليوم كينيا موجودة في يعني في الخمسة الاسواق الاولى لتونس. يعني سنة 2020 كان حجم صادراتنا في حدود 18 مليون دينار، سنة 2024 وصلنا 80 مليون دينار وقت اللي كنا ما نصدروا حتى شيء على كينيا او دول اخرى في شرق افريقيا. كذلك انضمام تونس الى اتفاقية التبادل الحر القاري زليكاف هذا، وانطلقت تونس فعليا بإعطاء شهادة منشأة طبقا لتراتيب زليكاف، واليوم تونس مع سبع دول إفريقية أخرى في المجموع ثمانية دول قاعدة تقوم بالتبادل التجاري ضمن التراتيب اللي وضعها زليكاف. اثنين، اليوم عبر تركيز شبكة التمثيل التجاري اللي هما تقريبا على ذمة كل المصدرين التوانسة لتوفير المعلومة التجارية اللي تكاد تكون مغيبة على المواقع الاجتماعية أو على الذكاء الاصطناعي، وحتى وإن أجدت المعلومة فهي معلومة في الغالب تكون مشكوك فيها، وبالتالي فإن شبكة التمثيل التجاري لمركز النهوض بالصادرات توفر كل المعطيات الضرورية والإحاطة بالمؤسسات التونسية الراغبة خاصة في الانتصاب بالسوق الإفريقية. كيما الكوديفوار عدنا أكثر من 300 مؤسسة تونسية فتحت مقراتها في الكوديفوار نفس السنغال، ومؤخرا كذلك دولة الكونغو قاعدة تستقطب في مؤسسات كبرى قاعدة تستقر على عين المكان حتى يكون لها يعني نصيب من هذه السوق.
2: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، وزارة الأسرة تنظم سلسلة من الأيام الجهوية رائدات اليوم وفي 30 من شهر سبتمبر للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية وذلك في مختلف ولايات الجمهورية. لقاكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 على هيدي عزيز استعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. البشائر متواصلة في ساعتها الثالثة والأخيرة مع أحمد موسى.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية. على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير، البحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم من جديد مستمعينا في بشائر الأربعاء، أولى فقرات ساعتنا الثالثة مع الخبير.
1: مع الخبير.
0: العودة المدرسية مش كان محفظة جديدة وكراسات وكتب ومواعيد دراسة، هي زادة عودة لحركة مرورية مكثفة أمام المدارس والمؤسسات التربوية، ومعها ترتفع مسؤولية الجميع في حماية أبنائنا وبناتنا، سواء كانوا مترجلين راكبين في وسائل النقل المدرسي أو مستعملي الطريق. في الفترة هذه المرصد الوطني لسلامة المرور يكثف حملاته التحسيسية والتوعوية بهدف نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من الحوادث خاصة في محيط المؤسسات التربوية. باش نحكيو أكثر على الحملات الخاصة بالعودة المدرسية وبرنامج العمل اللي كان في الأيامات هذه مع المرصد، وأهم نصائح والإجراءات الموجهة للتلامذة والأولياء ومستعملي الطريق. معنا سي يامن بيا الشطي، رئيس إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور، اللي بيكون إن شاء الله معنا في موعد قار مع الخبير في صبحية الأربعاء. سي يامن مرحبا بك، وصبح النور والسرور.
2: صباح النور أحمد، صباح النور لكل العاملين في إذاعة المنسير وكل مستمعي إذاعة المنسير.
0: أكيد العمل على حملة خاصة بالعودة المدرسية في الأسبوع هذا، كل أسبوع الأول من العودة المدرسية، أكيد باش نحكيو شوية على الأنشطة اللي حضرتوها واللي بديتوا فيها خاصة البارح، وأهم التحركات متاع المرصد أكيد والحملات متاعكم.
2: الحقيقة المناسبة هذه مناسبة العودة المدرسية 2026-2027، المناسبة هذه اللي هي عزيزة على قلب التوانسة الكل. وزارة الداخلية معناها أعطتها معناها الأهمية القصوى من خلال معناها حملات قامت بها وحدات شرطة وحرس المرور وكذلك المرصد الوطني لسلامة المرور. بالنسبة تم معناها تأمين محيط المؤسسات التربوية يوم العودة، وكذلك معناها التكثيف من دوريات شرطة وحرس المرور خاصة أمام المؤسسات التربوية التي تشهد معناها اللي جاية على طرقات معناها رئيسية وتشهد معناها كثافة مرور مرتفعة. احنا المرصد الوطني لسلامة المرور كذلك بما أن مؤسسة تبع وزارة الداخلية معناها قمنا بإعداد معناها حملة معناها حملة اتصال واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة لفائدة مستعمل الطريق. قدمنا فيها العديد من النصائح للأولياء وكذلك التلاميذ وكذلك والإطار التربوي وكل مستعمل الطريق اللي يمر أمام المدرسة. كذلك احنا ما توقفش معناها العمل متاعنا فقط على حملات تحسيسية، احنا كذلك قمنا بعديد من الجلسات مع في مع اللجان الجهوية للسلامة المرورية واللجان المحلية لرسالة المعتمدين للسلامة المرورية، وتمت مراجعة معناها تأمين محيط المؤسسة التربوية خاصة من خلال تركيز المنطقة 30 كيلومتر في الساعة حسب الأمر 454 لسنة 2023 اللي ينص بصراحة العبارة على ضرورة تخفيض السرعة إلى حدود 30 كيلومتر في الساعة في حدود في محيط المؤسسات التربوية. نعم. احنا الحقيقة من خلال المتابعة متاعنا شفنا أن وزارة التجهيز ومن خلال إدارات الجهوية معناها قامت بعمل ممتاز، معناها قامت بتركيز العلامة 30 وعلامة الخطر اللي تدل على وجود أطفال في محيط المؤسسة التربوية ألا تفتح على طرقات المراقبة الراجعة لهذا النظر. بينما البلديات الحقيقة فما بلديات معناها قامت بعمل ممتاز خاصة البلديات العريقة والكبيرة والعنفة معناها موارد مرتفعة معناها قامت
0: بتعاون معكم على الأقل.
2: نعم. لكن فما الحقيقة احنا فما بعض البلديات التقدم متاعها معناها متعثر شوية. احنا من خلال المنبر هذه ندعو بلديات إلى الإيفاء بتعهداتها وتركيز العلامة هذه بما لها من
0: أهمية،
2: من أهمية ومساهمتها في تخفيض من السرعة أمام المؤسسات التربوية وتقليص من حوادث المرور التي تهدد معناها وليداتنا. كذلك دعوة إلى البلديات لإخلاء الأرصفة المحيطة بالمؤسسة التربوية وكذلك إعادة تشوير ممرات المترجلين وكذلك صيانة مخفضات السرعة خاصة وأن التجهيزات هذه لازمة أمام مؤسسة تربوية لحماية الأطفال.
0: العودة المدرسية تعني ارتفاع كبير في حركة المرور سيما خاصة في محيط المدارس والمعاهد. شنو أكثر السلوكيات الخطيرة اللي لاحظها المرصد في الفترة هذه؟
2: أكثر سلوكيات هو ركن السيارات السيارات الأولية خاصة أمام بوابات المؤسسات التربوية وإلا على الأرصفة وإلا فوق ممرات المترجلين وإلا فوق مخفضات سرعة اللي هي معناها تصرفات معناها تنجم تهدد حياة وليداتنا خاصة أن الأطفال معناها ما عندهمش إمكانية تتوقع الخطر كما إنسان راشد وبالتالي وكذلك بالفرحة متاع الرونتري سكولير الأطفال يوليوا معناها يبدأوا مندفعين يجري ويلعبوا وهذا معناها ينجم يهدد حياتهم. معناها دعوة إلى الأولياء خاصةً ألا يقتنوا قرب معناها المؤسسة التربوية أنهم يتركوا شوية يتخلوا شوية على السيارة يرافقوا وليداتهم على ساقيهم يعلمهم كيفاش يتعاملوا مع الفضاء المروري يتعلمهم كيفاش يشقوا الطريق يتعلمهم كيفاش يمشيوا على الرصيف ويتجنبوا مثلا يتجنبوا زادة إذا كان فما حواجز فوق الرصيف يعلمهم كيفاش يتجنبوها وكيفاش يحميوا رواحهم. كذلك دعوة إلى الأولياء اللي قاعدين معناها يجيبوا في وليداتهم على السيارات أنهم ما يركنوش السيارات كما قلنا أمام المؤسسات التربوية يحاولوا يأمنوها في مكان بعيد شوية عن المؤسسات التربوية وهذا معناها حماية لوليداتنا لهم رأس مالنا. كذلك دعوة إلى بقية مستعمل الطريق إلى الالتزام بسرعة 30 كيلومتر في الساعة أمام المؤسسات التربوية مع العلم أن هذه أن هو السياقة أكثر من 30 كيلومتر في الساعة راهي مخالفة ويعاقب عليها مجلة الطرقات التونسية. كذلك الدراجات النارية خاصة الشباب اللي قاعدين يعملوا في حركات ساعات بالدراجات النارية يعملوا في حركات بهلوانية خاصة أمام المعاهد الثانوية معناها ماذا بينا كان ينقصوا من التصرفات هذه اللي هي مخلة بسلامة مستعمل الطريق خاصة وأن وزارة الداخلية من خلال وحدات شرطة وحرس المرور وحتى الأمن العمومي معناها قاموا بتأمين محيط المؤسسات التربوية وقاموا بردع معناها المخالفات هذه ألا من شأنها وهذه التصرفات معناها الخطيرة ألا من شأنها باش تهدد حياة وليداتنا.
0: هو اللي رناه البارح والله إيجابي برشا الحقيقة خاصة الوقفة متاع الأمنيين وحتى من أبناء المرصد ورينا حتى توزيع الحلوى التلامذة حابين هكا نراو ديما النهار الأول يكون نهار مميز بالنسبة للتلاميذ خاصة التلامذة لأول مرة باش يمشيوا للمكتب والعلاقة تكون حلوة باهية وفيها تواصل بين الأمني وبين التلميذ وبين الولي وهذه حاجة الحقيقة أنا واحد من الناس عجبتني معناها فما يمكن اللي انتقد حاجة كما هكا اللي يعني راها إيجابية الحقيقة خاصة في تواصل الأمني مع التلميذ والولي لكن إن شاء الله تتعمم وإن شاء الله رواها في كل المناطق خاصة في سوسة رينا بالحق برشا معناها من الأمنيين استقبلوا استقبال حلو برشا للتلامذة متاعنا وحتى للأولياء دونك إن شاء الله هذي على طول العام مش كان في النهار الأول في الأسبوع الأولاني في العودة المدرسية سيهمنا
2: هو أحمد راهو الدور متاع الأمن الوطني والحرس الوطني هو دور وقائي أولا قبل ما يكون معناها دور ردعي. بالعكس احنا الحملات هذه من شأنها أن تعمل في علاقة ثقة ما بين المواطن وما بين الجهاز الأمني اللي هو ساهر على حمايته ولا غالب إذا كان فما مخالفين إذا كان فما عباد معناها ما همش قاعدين يحترموا في القانون هو يلزمنا نطبق القانون لخطرنا احنا في دولة القانون المؤسس
0: صحيح وماذا بينا نحمي رواحنا أكثر ما يمكن بتصرفاتنا وسلوكياتنا وماذا بينا مراوش كراه بن باركيا في التروتوارات بحث المدارس ولا في أي تروتوار من التروتوار الموجودين في الطرقات متاعنا كيف زاد ردوا بينا على السرعة كما قال سيام الخطر مهم جدا. النقل المدرسي زاد موضوع ما يقلش أهمية سيام أنه نختموا به بطبيعة شنو الرسائل اللي يمكن يوجهها المرصد لسواق النقل المدرسي ولمستعملي وسائل النقل مخصصة للتلامذة خاصة لنشاطهم باش يزيد في الفترة هذه؟
2: صحيح احنا اول حاجه معناها اول رساله الى سواق الحافلات المدرسيه يحاولوا معناها كيف يقفوا في المحطه يحاولوا باش يقربوا للمحطه ويقربوا للرصيف ما يقفوش وسط المعبدة هذه تصرفات شفناها برشا معناها ولا من شأنها أن هي تهدد معناها حياة وليداتنا، خاصة أن ثم دراجة نارية نجم كي تلقى حافلة مثلا متوقفة وسط المعبد تولي الدوبل على اليمين ولا على اليمين من جهة ألا تفتح بها الأبواب، وبالتالي تنجم تشكل خطر على وليداتنا. كذلك دعوة إلى مثلا الطلبة والتلاميذ اللي يستعملوا الحافلة إلى تجنب معناها التدافع، كذلك إلى تجنب التدافع معناها والصعود إلى الحافلة معناها بشوية، كذلك الدعوة إلى السائق مرة أخرى باش يستنى حتى لين يستنى معناها شوية، يصبر شوية على التلامذة حتى لين يخرجوا في عقلهم، ما يحاولش باش يضربهم مثلا، يقدم هيك شوية يحاول باش يضربهم وبالتالي ينجم يتثبت.
0: هو تعرف الزربة هذيك علاش كيثبت شوية سيامن؟ على خاطر تلقاه ماهوش واقف في مكان مخصص للحافلة، تلقاه اون دوزيام بوزيسيون، هاوك علاش باش ما يعطلش الناس يوقف شوية، وبعد كي راه اللي فما شوية كراها بوراه يحاول معناها يمشي بسرعة. دونك هنا ردوا بأن خاصة سواق الحافلات بالطبيعة ما نعمش نعموا الناس الكل، فما ناس اللي تلتزم بالمكان المخصص، فما ناس تلقى روحها مجبورة باش تبعد شوية على ستاسيون تاع الحافله لخاطر تلقى شكون باركي غادي زاد.
2: صحيح احمد، احنا زاد يلزمنا نقدموا زاد نقدموا نصيحه زاد كذلك لمستعمل التاريخ الاخرين السيارات يتجنبوا معنا ركن السياره في مكان الحافله، خاصه وراهو ركن السياره في مكان الحافله والا فوق الرصيف والا معناها فوق ممر المترجمين راهي مخالفه ويعاقب عليها القانون بالضبط. فوق الورد وفي الطرقات المرقمه راهي الخطيه نتاع كيف تحط السياره نتاعك في مكان نتاع لا اله الا الله محمد رسول الله نتاع محطه الحافله راهي توصل معناها حتى 330 دينار. أيوة. واذا كانت راكي على دوزيام بوزيسيون راهي توصل الى 220 دينار المخالفه نتاعها معناها، ويرفعوها معناها اعوان الادارات الجهويه للتشهير.
0: ايوه دونك ظهري مش ناقصين مصروف احنا سيام
2: خموا
0: على الأقل في جيبنا مادام بعد ساعات فما حاجات أخرى ما تخليناش نفكروا معنا في سلامة الناس، نخموا في رواحنا زادة اللي اليوم المخالفات نجم تأثر علينا حتى اقتصاديا. دونك ردوا بأن المخالفات هذه خاصة اللي تكثر مع الزحمة مع عودة المدرسية مع النقل المدرسي والحافلات اللي تكون مكتظة بالتلاميذ. دونك ديما نصائح باش تكون أسبوعيا إن شاء الله. يعطيك الصحة سيام من بيا الشطي رئيس أقليم الوسط الشرقي بالمرصد الوطني للمرور، نعرف اللي في الفترة هذه وفي الأسبوع هذه فمن برشا عمل وفمن برشا حملات تحسيسية باش نحاولوا ديما نوعيوا مستعملي الطريق، وكي نقولوا مستعملي الطريق راهو فما المترجلين، فما سواق السيارات، الحافلات، الشاحنات، الدراجات النارية، الناس الكل معنية بالنصيحة وبالفايدة إن شاء الله تحصل في الفقرة هذه مع الخبير معك سيامن بيا الشطي. شكرا لك سيامن،
2: يعطيك
0: صحة ويومك سعيد.
3: أكودا هرقلة سوسة علموجة 99
4: 99 تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 8:30 صباحا في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 الموافق للرابع من ربيع الثاني 1448 بالتقويم الهجري. إذن الصحف التونسية اليوم كلها تركز على العودة المدرسية، فنقرأ في افتتاحية في ريبورتاج في جريدة الصحافة اليوم، نقرأ: بين فرحة البدايات وقلق التفاصيل، المدارس تستقبل أبنائها وحركة لا تهدأ. في جريدة الصباح أيضا في موضوع العودة المدرسية نقرأ: وزير التربية يقول: تجاوزنا إشكال نقص الإطار التربوي، وهدفنا الحد من الاكتظاظ المدرسي، أي عدد التلاميذ في كل فصل. أيضا نقرأ: قطاع التعليم الخاص يتوسع، أسعار خيالية ومطالبة برقابة، وتكاليف سنوية باهظة لمن يختارون لأبنائهم التعليم الخاص. دائما بمناسبة العودة المدرسية نقرأ في جريدة الصحافة اليوم: مؤسسة فداء تؤكد أن رعاية أبناء الشهداء واجب وطني ورسالة وفاء. ونبقى دائما مع العودة المدرسية، لكن الآن للتكوين المهني، فنقرأ في افتتاحية جريدة الصحافة اليوم: اليافطة المناسبة للعودة التكوينية لهذا العام 2026-2027، التكوين المهني خيار استراتيجي في التنمية. في مواضيع أخرى نقرأ في الأخبار الاقتصادية حول إعداد قانون مالية العام القادم: البرلمان يرفع سقف الأسئلة حول التنفيذ والتمويل وإصلاح المؤسسات العمومية. وفي جريدة الصباح في الأخبار الاقتصادية نقرأ: شركة صينية تبحث الاستثمار في قطاع أسلاك السيارات، تعزيز جاذبية تونس كوجهة للاستثمارات الصناعية والأجنبية. وبين تونس وكندا تدعيم خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجاري، حيث أنه تم الاتفاق مع كندا في الزيادة في عدد رحلات الجوية كل أسبوع من 4 إلى 7. أيضا نقرأ خبير بمنظمة التجارة العالمية: تونس أمام فرصة لإعادة تموقعها في سلاسل القيمة العالمية. وفي أخبار الفلاحة، عضو المكتب الوطني بالنقابة التونسية للفلاحين: الأمطار الأخيرة شجعت الفلاحين على الزراعة والبذرة وتوزيع المساحات المزروعة من الحبوب. في جريدة الشروق نقرأ في ملحقها الاقتصادي: الطب الذكي فرصة اقتصادية، حيث أن الذكاء الاصطناعي يدخل عيادات تونس. نقرأ أيضا: من غلق المقرات إلى تعليق النشاط، المال والخلافات يهزان الاتحاد العام التونسي للشغل. في جريدة الشروق وفي أعلى صفحة الأولى نقرأ: فنانون ورياضيون ومغنو راب مشاهير، لكن زعماء عصابات تجارة المخدرات. وفي السنوات الأخيرة كلما تم الكشف عن عصابة في تجارة المخدرات إلا واكتشفنا أن فيها مغني راب. في أخبار العالم، روسيا تهدد بضرب بولونيا ردا على تصريح وزير خارجيتها. والأخبار العالمية نقرأ في مضيق هرمز وباب المندب: استراتيجية الاستنزاف الإيرانية تخنق أمريكا، حيث أن الحوثيين الذين يحكمون منطقة في شمال اليمن قد أصبحوا يسيطرون على باب المندب، أي المدخل إلى البحر الأحمر، بالإضافة إلى مضيق هرمز الذي الآن هو تقريبا تتقاسم السيطرة فيه كل من أمريكا وإيران. كل هذه المشاكل الكبرى في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية ترفعان كلفة الصراع وتتسببان في ارتفاع أسعار النفط، وبذلك ستكون وأيضا في استيراد المواد الأولية وتصدير المواد الأساسية. كل ذلك سيؤدي إلى تضخم كبير في الاقتصاد العالمي. كانت هذه تقريبا أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر الموافق للرابع من شهر ربيع الثاني بالتقويم الهجري القمري. بعد قليل يعود إليكم مجددا زميلي أحمد في بشائر الصباح، وموعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 9 مع موجز جديد للأنباء.

0: 48 دقيقة في ذات منسير إذاعة بانوراما في معكم حتى للتسعة في بشائر الصباح وقيت الاستضافات في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: في الكلمة ليك باش نحكيو على موضوع يهم الشباب التونسي، باش نحكيو على التكوين، تطوير المهارات، فرص التشغيل، والأهم كيفاش نجمو نطوروا مسارنا المهني ونفتحوا أبواب جديدة على سوق الشغل الدولية. ومركز اتحاد الأعراف للتكوين ينظم نهار السبت إن شاء الله 19 سبتمبر بيتفقس يوم إعلامي للتعريف بمشروع ستارتيك، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز تشغيلية الكفاءات التونسية خاصة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال وفتح أفاق جديدة أمام الكفاءات الراغبة في تطوير مسارها مهنيا سواء في تونس أو على المستوى الدولي وخاصة في ألمانيا. باش نحكيو أكثر عن المشروع هذا، عن التكوينات المتاحة، معنا السيدة سهام الهدار مديرة مركز اتحاد الأعراف للتكوين. سيدة سهام صباح الخير ومرحبا بك.
2: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل. بي كيش ما قلت انت، لي مركز التابع للمنظمة الأعراف، هو مركز تأسس في 2023 في شراكة تونسية ألمانية، وهو أول مركز يتحال في شراكة ما بين القطاع العام والخاص في إطار مشروع ممول من البي ام زد الألمانية. كيف الاختصاص اللي بدينا به في المركز هو ميكاترونيك سيارات، وبعد زدنا طورنا الشراكات مع دوتر بيو دوسون مش كان مع الألمان، وفي فورماسيون دو سبيسياليزاسيون في ريباراسيون اي مانتنونس دي درو الكتريك اي ترميك. واليوم عودنا دخلنا في شراكة مع البي بي دبليو الألمانية في مشروع ستارتيك اللي واكب التطور الكبير متاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة كما قلت. وين مشينا للشركات، سمعنا حاجياتهم وخرجنا أهم البروفيل المطلوبين اليوم في سوق الشغل، ومع المهارات التقنية في التكنولوجيا المعلومات فما زيد المهارات اللغوية. على هذيك البير دو فون بي بي دبليو في يدعم المتكونين في اللغة الألمانية وإلا الإنجليزية 50% من المستوى AA حتى للبي A.
0: التخفيض معناها فما تخفيضات توصل ل 50% في تكوين الزوز لغات الألمانية والإنجليزية من مستوى AA إلى بي A. وشكون ينجم يتفع بهذه الامتيازات؟ هو هنا السؤال يمكن، والتخفيضات هذه مدام سهام.
2: أي إنسان يحب يطور في مهاراته، هي اللوفر ليميتي لل 250 واحد الولا اللي باش يقيدوا في اللغات. احنا توعدنا ان جروب اللي هو قاعد يقرا في الألمانية، فما دو جروب اون كور زيدا ألمانية وانجلي، دونك اللي باش يكون الأسرع هو اللي باش يتمتع بالتخفيض هذايا. دونك احنا في الجورني هذه باش نحكيو على السبونسيون، خاطر سي تون سبونسيون معناتها تريز انتريسونت، باش نحكيو زيد على لي بروفيل ولي كومبيتونس دوموندي في الدومين نتاع الاتيك، وباش نحكيو زيد باش يكون فما حلقة نقاش بانيل على كيفية تعزيز المسار المهني على المستوى الدولي والمحلي.
0: ممتاز. وهنا برشا شباب يمكن عندهم شهادات جامعية أما يلقوا صعوبة في الاندماج في سوق الشغل، كيفاش يمكن ستارتيك المشروع هذا بالذات ينجم يعاونهم ويساعدهم من خلال حتى اللقاء متاع يوم 19 سبتمبر؟
2: باش نحكي وإحنا فما مهنيين من الوسط المهني وفي مجال التوظيف والهجرة المهنية المنظمة، باش نحكي على كيفاش يطوروا من مهاراتهم. احنا كما قلت لك مشينا للشركات خرجنا من عندهم لي كومبيتونس دو دوموندي، على خاطر توا مع الانتيليجنس ارتيفيسيال ولات الخدمه تخدم اسرع، فما واللي ما يواكبش معناتها المهارات هذوما سامحني باش يكون ديكالي
0: معناها مشي تصعوبات صحيح في
2: اي ولا اي مشي كل كسوارا هوني في تونس ولا البرا
0: صحيح.
2: دونك احنا توا لي كومبيتونس نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال سورتو فيها برشا جديد وكل يوم قاعده تتطور اكثر معناتها الذكاء الاصطناعي، دونك باش نعملو لهم دي فورماسيون على الذكاء الاصطناعي، على السايبر سيكوريتي. ما نحبش نحرق برشا لي بروفيل ولي كومبيتونس اللي باش نحكيوا عليهم.
0: اي هو بالعكس هو حاجه يمكن باش تشجع الناس باش يحضروا ويواكبوا على خاطر موضوع الساعه. يمكن اليوم لي سكيلز هذوما والمهارات هذوما اللي هو حاجه ضروريه اليوم بالنسبه للمتخرج جديد من الجامعه، والا الناس اللي تحب تكون معناها تعيش تجارب مهنيه جديده ومتطوره. دونك فرصه باش يحضروا اليوم هذايا وباش ما نحرقوش برشا احنا الحقيقه الاختصاصات كما قلت انت ميساج مدام سهام. دونك خلينا نحكيوا شويه حتى على حلقه النقاش فيها بس خاطر عنوانها النجاح دوليا، وهنا نحب نسالك شنو هي يمكن اهم العوامل اللي تخلي الكفاءه التونسيه تنجح في خاصه في سوق الشغل الدوليه. دونك بالتجربه يمكن نتاع حتى اتحاد العراف ومركز التكوين وليتوا تعرفوا كيفاش ينجم التونسي يلقى روحه ينجم يتاقلم كما يلزم في سوق الشغل الدوليه. ومن خلال ظهر لي حلقه النقاش هذه باش تطرقوا للموضوع هذا. اي
2: احنا عندنا شركات برشا اوفشور هوني في تونس. نحكيو توا على الدومين ديتيك ونحكيو حتى في الميكاترونيك اوتوموبيل. الحقيقه احنا توا باش ننجحوا معناتها دوليا عندنا لي كومبيتونس الكل. كفاءاتنا قاعدين يتعلموا باحدث التكنولوجيا الموجودين، معناها كوسوسوا نحكيو في اليد العامله معناها والا في الاتيك. دونك التكوين نتاعنا تكوين ممتاز جدا. نحكيو توا في الميكاترونيك اوتوموبيل، احنا عملنا دي فورماسيون دي فورماتور. جاونا دي فورماتور من المانيا وعملوا فورماسيون للي فورماتور نتاعنا في صفاقس. وهكا علاش نشحت الفورماسيون نتاعنا. برشا من المهنيين اللي قراو تويكي عندنا في الميكاترونيك عملوا اللغه وقاعدين يحضروا في لي دوسيي نتاعهم باش يخرجوا. التكوين هو اهم عنصر اللي يخلي الكفاءات نتاعنا تنجح دوليا.
0: نعم تتأقلم خاصة في سوق الشغل الدولية وحتى الذكاء التونسي زاد راهو معناها تونسي كيحط

0: اللي قاعده تخدم تويكيه التكوين خاطر تكوين مستمر، العباد اللي تخدم في الشركات ينجموا يطوروا في مهاراتهم، الشركات اللي تحب تطور في مهارات العباد اللي تخدم معاها معناتها في اطار فما وسائل دعم من الدوله كسوا تي اف بي ولا دروا دو تيراج. العباد اللي مازالت كي تخرجت، الناس اللي تحب تعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل، اي شخص يكون معناتها مهتم بالتكوين هذية هو مدعو للحضور نهار 19 سبتمبر من 9:30 لنص النهار ونص في The Z Hotel.
1: Très bien. Donc, يعطيكم الصحة. فما معلومة متاع مشاركة ولا حاجة مدام سيهام؟
0: لا، سي
1: غراتوي. فوالا، هذه أهم يمكن معلومة نجموا نقدموها للشباب نتاعنا، خاطر بالحق تو عادك تعرف المصروف الفترة هذه كاسحة شوية الأمور.
0: صحيح.
1: نحبوا نتكونوا بلاش احنا تو ماذا بيه.
0: لا لا، توي لاكسي غراتوي نهار 19 سبتمبر، ونعطيكم احنا أكثر فكرة على على عروضنا اللي باش نقدموها في في أوتيكا ترينينغ سنتر، باش نزيدو نحكيو زادة على البروجي التاتيك وشنو نقدمو فيه كسبونسيون. كيف ما قلت لك، سبونسيون هي 50% على اللغات الألمانية أو الإنجليزية، معناها هذا مجوز لغات اللي باش نعملوا فيها السبونسيون،
1: واللي هي لغات مفاتيح بالنسبة خاصة اللي باش يخوضوا تجارب خارج الحدود في ألمانيا في تكنولوجيات والاتصال وفي المجال التكنولوجي اللي نحكيه على دولة متطورة ولا توجه البرشة من الناس خاصة توانسة، والإنجليزية اللي هي اللغة العالمية الأولى تقريبا اللي لازم تكون موجودة باش مهاراتنا معناها تتطور أكثر ونجم نتأقلموا في كل الاختصاصات خاصة دوليا. يعطيك الصحة مدام سيهام الهدار. عندكم شي حاجة أخرى في الأيامات الجاية مدام أنت معنا مدام سيهام؟ باش نحكي شوية على مركز اتحاد الأعراف للتكوين، محضرين حويجة أخرى بخلاف الستارتيك والمشروع هذا إن شاء الله؟
0: عندنا بروجي اخر كيف ما حكيت الساعة مع انوتر بايور دو فون اللي هو سويس كونتاكت، على الفورماسيون دو سبيسياليزاسيون في اصلاح وصيانة الدراجات الحرارية والكهربائية. هي اول فورماسيون تصير في تونس في الدومين هذايا.
1: تري بيان، ممتاز. هذا وقتاش ان شاء الله باش يكون التكوين؟
0: التكوين هو تو احنا حاليا معناتها اونكور، عندنا اتيلي في الـ في الـ في السنتر قاعدين نحضروا فيه للفورماسيون هذه. بعدها قد فما فورماسيون دي فورماتور للفورماتور اللي عندنا، ومن بعد نبداو الفورماسيون. فورماسيون باش تدوم بين 300 و 420 ساعه وفيها سيرتيفيكاسيون
1: بي إشهاد معناها متاع مشاركة ومتاع تكوين، وحتى على السي في معناها مهم جدا باش واحد يحسن السي في متاعو بمهارة جديدة. دونك يعطيك صحة مدام سيهام الهدار مديرة مركز اتحاد الأعراف للتكوين، سعيد بهذه المصافحة، وأكيد إن شاء الله المستمعين متاعنا واللي يحبوا على التكوين ويحبوا على بطبيعة الإفادة في اختصاصات خاصة فيهم شركات أجنبية ينجموا يتواصلوا مع مركز اتحاد الأعراف للتكوين، ينجموا يلقوا المعلومة على أي صفحة مدام سيهام، باش على الأقل نوفروا المعلومة والأكتواليتي يلقوها بطبيعة المتابعين نتاعنا.
0: احنا عندنا صفحتنا في الفيسبوك أوتيكا ترينينج سنتر، وعندنا صفحتنا زادة في الانستغرام كيف أوتيكا ترينينج سنتر، وعندنا في التيك توك
1: في تيكا ترينينغ سنتر. تري بيان، يعطيك الصحة، نشكرك برشا وإن شاء الله موفقين.
0: اللي أنا كنت معاك اليوم ونستنيكم إن شاء الله نهار 19 في دو زيد أوتيل.
1: يعطيك الصحة، مشكورة، شكرا ليك مدام سيهام، يومك سعيد. هذه كانت بالنسبة لليوم حصة بشائر الصباح، الكلمة ليك، شوية موزيكا وبعد نختم معكم البرنامج.

0: هيك نكون وصلنا لختام حصة اليوم من بشائر الصباح، بشائر الأربعاء، بشائر النغمة التونسية. إن شاء الله إيقاعاتنا عجبتكم في صبحية اليوم، كيف كيف محتوى الفقرات متاعنا اللي بدأت من الستة متاع الصباح حتى للوقت هذا. سعيد اللي خدمت مع حمدي لحول أول مرة، وإن شاء الله تتواصل التجارب والعمل معك حمدي، ومرحبا بك في ذات المنستير بطبيعة معانا. شكرا نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي بعد شوية، ولك الأجر مع عواطف الجبالي، وأقبلها الأخبار إن شاء الله مع زملائنا بقسم الأخبار. كان معكم في الإعداد وتقديم أحمد موسى لبشائر الصباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: بشائر الصباح.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة الأيام الجهوية رائدات اليوم 16 و30 من شهر سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية وفق ما أعلنته الوزارة. وذكرت وزارة الأسرة في بلاغ لها أن تنظيم هذه الأيام الجهوية يندرج في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، مشيرة إلى أن هذه الأيام الجهوية ستقام بالمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل بمختلف الولايات باستثناء 4 من بينها زغوان حيث تقام بدار الثقافة. يستضيف الترجي الجرجيسي الاتحاد المنستير انطلاقا من الساعة 4 عصرا لحساب لقاء متأخر من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وفي لقاء ثان لحساب نفس الجولة يستضيف اتحاد بن قردان نادي الصفاقسي. الرياضة دائما يواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة نظيره الكيني بقصر الرياضة بالمنزه انطلاقا من الساعة 6 مساء لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة التي تحتضنها تونس إلى غاية 26 من شهر سبتمبر الجاري. وكان المنتخب الوطني فاز على نظيره الغاني بثلاثة أشواط نظيفة في الجولة الافتتاحية أمس، مع الإشارة إلى أن البطولة الإفريقية مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 ومونديال 2027. تكون السماء اليوم الأربعاء مغشاة بسحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، كما ينتظر ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مصحوبة بأمطار وتساقط للبرد. الرياح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، وتتقوى أثناء السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. البحر عامة قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام 10 صباحا، ولك الأجر بعد الفاصل مع عطف جبلي.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
0: إذاعة المنستير
3: برامجنا منكم وإليكم.

0: صباح الورد على أنغام عمر خيرت. مرحبا بكم أنتم في الاستماع على إذاعة المنستير، برنامج ولك الأجر. عدنا والعود أحمد. مرحبا بكم الكل، كل متابعينا ومستمعينا على هذه الموجة وكل أحباء البرنامج هذي. هوك بعد ترتيحة قصيرة في الصيف رجعنا لكم إن شاء الله في موسم خريف شتاء 2026-2027. إن شاء الله يا رب يكون بدرت خير عليكم، إن شاء الله نعاون وقدر الإمكان قدر من النجم، وإن شاء الله أنتم نعرف برشا ناس قلوبهم رحيمة ويستنيوا في المواعيد هذية باش يعاونوا باش يمدوا يد المساعدة لغيرهم التوينسة. إن شاء الله كلنا وخيين وكنا نحبوا بعضنا ونعاونوا بعضنا. اليوم كما العادة نحاولوا أن نركزوا أكثر الموسم هذية على الوضعيات الاجتماعية والإنسانية، نحاولوا أن نعدي لكم أكثر ما يمكن على خاطر الموسم اللي فات مو ديما واحد كي يخدم خدمة يعمل شوية هكا وقفة التالي ويعمل تقييم ويشوف روحه فين ينجم يحسن وكذا. فهكا كيفاش نطوروا نحنا، فلاحظت شخصيا أنه فما شوية هيك كاني تعصفت عليكم شوية في الوضعيات، برشا قعدوا لي على خاطر الموسم اللي فات وقعدت نشوف الأجندة نلقى برشا أرقام، برشا ناس جيت، برشا ناس اتصلت، لكن للأسف ما لقيتش الوقت وقتها باش نعديهم. فنعتذر منهم ونقول لهم إن شاء الله الموسم هذية نجم نعاونكم قدر الإمكان باش نحاول أني نركز أكثر على وضعياتكم. كل إنسان محتاج لمساعدة بالطبيعة بعد ما تعدى عن طريق الدولة وبعد ما ثبتوا مشؤون الاجتماعية وغيره. فمرحبا بي في برنامج ولك الأجر اليوم باش يكون الفضاء هذي اللي هو. ثم أيضا ما ننسيوش شركائنا من الجمعيات الشريكة الكل حاضرة معنا كيما العادة كل أسبوع، نحاولوا ناخذ جمعية من الجمعيات، وبالطبيعة التحية موصولة لكل الجمعيات الشريكة معنا واللي يحب ينضم زيادة للمجموعة الخيرة هذي. مرحبا بي، نقدم التحية لجمعية التكافل والإحسان الخيرية بالمنستير، لجمعية دار اليتيم بسوسة، لجمعية عشاق حمام سوسة، ولجمعية أولادنا، جمعية تونسية أولادنا بيشي بحذية حاضرة عادة. الله غالب يعني يصير هو ديما ثم هالنسوة هذه. فين نحب نقول لكم راني نتكلم مكيكة معي ما قدميش ورقة. فهذا من الجمعية الكل اليوم معانا، وهذاك علاش اللي يحب زيدا ينضم مرحبا بيه ديما في هالموعد هذه كل أربع ولا من 9 حتى للعشر. مرحب بضيوف الكرام. سي فتحي مرحبا.
1: السلام عليكم. مرحبا بكم. الحمد لله
0: توحشناك
1: على خير، وتحية إلى كل المستمعين والعاملين على هذا البرنامج
0: يعيشك.
1: الهادف الشيق
0: يعيشك. سي فتحي زباغي كما تعودتوا وتعرفتوا عليه هو رئيس جمعية دار اليتيم بسوسة، من أكثر الجمعيات قربا لقلبي، ربي إن شاء الله يوفقهم،
1: إن شاء الله
0: نعرف العمل نتاعهم لفائدة الأطفال اليتامى، وإن شاء الله ربي يجزيهم كل خير. بعد شوية ونحكيوا على العودة المدرسية، قبل هذيك نرحب زيادة بضيفاتي الكريمات. مقابلتني عايدة مقديد ناشطة في المجتمع المدني والعمل الخيري. صباح النور عايدة.
2: صباح الورد، صباح السرور، صباح الشوق والحنين.
0: وحشنا هالأصوات.
2: وحشناكم برشا. ومرحبا بكم والعود وأحمد، وإن شاء الله
0: إن شاء الله
2: الله يبارك لكم جميعا.
0: شكرا لك أجمعين. إن شاء الله ديما نشكروك على المجهود الكبير اللي تقوم به من أجل إيصال للوضعيات هذية. ونحن بالطبيعة أنتم عينينا اللي البرة واللي توصلنا ويعطيكم الصحة ومشكورين برشا. كيف الجمعية التونسية أولادنا حاضرة معنا منال الحجسالة، مرحبا بك منال.
3: أهلا، صباح النور كبير. والسرور والورد المنثور، إن شاء الله يا ربي رجعنا بقوة، وإن شاء الله ربي نرسم البسمة على أكثر صغيرات وعلى أكثر عائلات يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. بعد هالتحية الصغيرة هذية نبدأ بها يومنا ونفتح بها ببين الخير. بعد هذيك باش نبدأ إن شاء الله مباشرة مع جمعية تونسية أولادنا.

0: افتح بيبان الخير يفتحها في وشك ربنا. الخير مش عشانك لوحدك. يا بخت من هون على اخوه
1: ويا حظه من كان سند لغيره.
0: افتح بيبان الخير يفتحها في وشك ربنا. الخير مش عشانك لوحدك. يا بخت من هون على اخوه
1: ويا حظه من كان سند لغيره.
2: صح عليه اللي يكون سند لغيره، والله صح عليه اللي نجم. صح لي ساعات تجيني وضعيات ونقول يا ربي كان نجم معناها نعاون ونلقى روحي ما نجمش فيه بالحق. حسرة كبيرة والله، حسرة كبيرة. فإن شاء الله ربي يقدرنا على الخير، ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا. مرحبا بكم انتم في الاستماع إلى برنامج ولك الأجر، ديما على موجة إذاعة المنستير. باش نمشي لجمعية دار اليتيم بسوسة. علاش؟ لأنه انطلقت السنة الدراسية، إن شاء الله يا ربي وليداتنا الكل ناجحين وموفقين إن شاء الله في دراستهم. والجمعية ماراثون قبل العودة متاع تحضير كل شيء. شنو عملتوا سناسي فتحي؟
3: عجبتني برشا الدعوة اللي قلتها تو. أيوه. ربي استعملنا ولا تستبدلنا، إن شاء الله ربي يستعملنا في الخير.
2: آمين يا رب العالمين.
3: آمين يا رب. بالنسبة إلى دار اليتيم بسوسة،
2: نعم،
3: الحقيقة نعيشوا أجواء كبيرة برشا، أجواء مرعشة، نعيشوا عرس. أقول عرس وقت اللي نشوفوا 250 من أبنائنا وبناتنا بكلهم حاطينك المحافظ وبكلهم لابسينك التبليه المزيانة وكل ابتسامة بتاعهم لا تقدر بثمن. اللي عملناه الكل وقت اللي نخضر وكل نظرة هذيك ونشوف وكل مشهد كاية، كل شيء تعبنا وجريهنا وكل معناه
2: يهون
3: يهون.
2: أيوة.
3: يعني فرحة كبيرة لا توصف مع بعض النواقص تو نحكي فيها.
2: أيوة.
3: الحقيقة تفاجأنا ببرشا حاجات.
2: أي.
3: وبكل خير. أي. يكفي وقت اللي يجينا رئيس جمعية كبير معروف في سوسة.
2: أي.
3: ويدخل ومعاها طاقم كامل للفضاء التربوي بتاعنا. أي. ويقدم لنا ما شاء الله من المكيفات من الدنيا ما خلى معطانا، وفي الاخر بعت لنا كار هزتك الوليدات وحضروا على ماتش الكورة.
2: نسميه جمعية كبيرة، جمعية النجم الرياضي،
3: النجم الرياضي الساحلي، في شخص السيد كريم العكروت اللي حقيقة فاجأنا بأخلاق عالية عالية جدا. وقت اللي حضن أولادنا ويبوسهم راهو دموع الناه في وجهه، وقال كلمة للملأ، قال انتم صحيح فقدتوا أباءكم وفقدتوا أمهاتكم، أما لطوال إن شاء الله باش ترعاكم. كلمة هذه راهي عندها قيمة كبيرة ياسر.
2: ماشي الصحة ما قصرش. إن شاء الله على منويل وزاد يمشيوا جمعيات أخرين.
3: إيه المفاجأة الأخرى وقت اللي نشوفوا مدارس خاصة وتجي تقول لنا هات عطيونا تلامذة 10 وال 12 وإحنا باش نقريوهم. التلميذ يتكلف ب 400 دينار في الشهر وهم تقول لك لا إحنا باش نقريوهم.
2: يعطيهم الصحة.
3: هذه زاد مبادرة جديدة حسينا بها. إيش باش نقول لكم؟
2: الحمد لله. معني
3: آخر حاجة.
2: أيوة.
3: آخر حاجة الإطار الطبي. يجينا دكتور في علم النفس ويقول قبل ما تبدأ سنة دراسية جيبوا لي العائلات الكل والولاد الكل. وعمل بيهم قاعدة الأمهات وحدهم وعطاهم كيفاش يربيوا الوليدات وكيفاش يعالجوا للسنة الدراسية. وبعدها خرج الأمهات ونادى الصغيرات وهذي دام تقريبا 3 ساعات. يعني خرجوا بشيء كبير وقت اللي ترى حاجات من نوع ذاي، يعني لمسة وفاء وتقدير وعرفان إلى كل أهل الخير.
2: وهذا من الكل ذكرتهم سي فتحي متطوعين.
3: كل متطوعين
2: لله.
3: نزيد نقول عن التاغين أستاذ بنيفور متبرع للدروس الدعم للفضاء التربوي بتاعنا الجديد اللي هو حقيقة يعني مولود جديد بفخرة إلى دار اليتيم. ما نلقاوش حتى في المدارس الخاصة. النواقص.
2: أيوة.
3: احنا
2: قبل سي فتحي ذكرنا قدي عندكم انتم وليدات.
3: احنا 220 تلميذ اللي وفرنا لهم كل شيء.
2: أيوة.
3: حتى الطبليه ولو ناقصة مش نكملها. بوه كان عندنا حلم باش نوفروا لهم اللمجة. لأن الصغير اللي يمشي للمدرسة ومفطرش فطور الصباح.
2: أيه.
3: يعني ما هوش باش ينجم يعني يتحملك الدرس وما هوش لذا احنا باقي شادين فيه الحلم هذاي وان شاء الله يجونا اهل الخير ويعاونونا.
2: أيه.
3: لصغيراتنا هذو شنو احنا نتمنى وستيك حليب كل جمعه للعائله هذيك، ما نطلبوش شاميه ولا مش نطلبوا حتى الحليب يجي فيه البركه. بالنسبه للعائلات اذا قلنا عندنا الحلم بتاع اللمجه، الباقي كل شيء متوفر وباش نتابعوه.
2: ايوا
3: باش نتابعوه مطيره السنه الدراسيه اللي راهو فيه هكا ولا هكا ولا لامبه حمراء باش ناديوه ونتابعوه ونشوفوا النواقص الكل كيف تاع العائلات، وان شاء الله ربي يعطينا القوه ونكملوا معاهم هالمشوار هذا.
2: يعطيك الصحه. التو على الاقل معناها الحاجه ضروريه اللي نجموا نعاونوا بها النساء هذوما، ثم برشا نستسمع تحب تمد يد المساعده، هذوما ايتام شنو اللي نجموا نعاونوهم به؟
3: الحاجه الضروريه عندنا مثل ناقصين الطبليات وبالكتب ما نحكي لكم، ربما هي ظاهره على اطار كامل الجمهوريه لان المحض تلقى فيها سبع كتب ناقصين وما نلقاوهمش، يعني حقيقه نداء للسي ان بي يعني وللمسؤولين باش يوفروا الكتب بصفه عامه، هي ظاهره توجدت في تونس الصين.
2: صحيح برشا كتب مازالوا، ربما مع الجمعه هذه ان شاء الله تزيد تتوفر كتب.
3: احنا العائلات هذه ما هيش عوده مدرسيه برك، احنا قاعدين نتابعوا فيهم على طول السنه وعاملين لهم شهريه خاصه، كل عائله عندها مساعده حسب العدد بتاع الصغيرات. عملنا نداء سابقا باش كل عائله نتمناه وباش ياخذها كفيل. وصلنا توا من 170 عائله عندنا 51 كفيل اللي الحقيقه خذونا شارج كامل، البقيه نتمنى يا رب امنيتي ونوجه نداء الى اهل الخير والى القلوب الرحيمه باش يبادروا بهالكفاله هذه، راهو متكلف حتى شيء.
2: نعم.
3: عائلة نجموا ياخذها ثلاث خيات نجموا تشاركوا فيها زوز، هي قداش تتكلف العائلة؟ في حدود 150 دينار 200 دينار، وعمل كبير ياسر. ونذكر ونقول سيدنا أن أنا وكافل اليتيم في الجنة. وخاصة في العلم نزيد نقول حاجة أخرى، بشرى للي يتصدقوا هي صدقة جارية، لأن العلم هذا ينتفع به وإن شاء الله باش يكون صدقة جارية.
2: صفتك يذكر بالرقم نتاعكم هكيك اللي حاب يتواصل معكم.
3: أيوة. الرقم هو 94 513 770
2: 94
3: 513 770 أماني حبد لقاء المباشر.
2: أيوة.
3: يجيونا للمقر بتاعنا اللي هو بحي الرياض قرب مقهى بغداد.
2: أيوة.
3: ويرى كل شيء كتاب مفتوح، يوريه شنو عنا وش ما عناش وين وصلنا وما وصلناش، ويرى أكل الصغيرات ونوريه كل شيء. وهكا ان شاء الله يحصل لك التقارب هكايا ويعرف اللي هو باش يقتل باش يعاون قدامه يعني.
2: به نعاود نذكرهم ملا جمعيه دار اليتيم بسوسه، ثم زوز مطالب اذا كانت تنجموا بالطبيعه تعاونوا فيهم باللي تقدروا عليه. الحاجه الاولى انه الوليدات هذوما محتاجين اللمجه، فحاجه بسيطه ياسر انه الناس تتدخل باش توفر لهم حليب ولا اللي تنجموا انتم الصباح كيما ترى وليداتكم، معناها تتكفل بعائله باثنين بعشرة بعشرين، انت وشنو تنجم تصور؟ مش حاجه صعيبه على التونسي اليوم. ثم ايضا دار اليتيم زاده بسوسه محتاجه زاده لانه الصغيرات هذوما نجموا بعد نكملوا معاهم المشوار.
3: نكملوا معاهم وانه في الكفاله نحكي على موضوع الكفاله.
2: ايوه بالضبط، انه تبدا ثم كفاله للعائلات، وكما قال سي فتحي حتى تنجم تتكفل انت واخوك ولا انت واخواتك في عائله واحده مثلا، ولا اللي عنده قادر ينجم يتكفل باكثر من عائله، فهكيك على الاقل تهزوا مع الحمل شويه مع دار اليتيم بسوسه، لانه الحمل مش سهل ثقيل، وكل خاصه موسم كيما هكا راهو مجهود كبير وجبار باش الناس هذه تلقى شكون يدعمها. ثم حاجه اخرى سي فتحي لهنا زاده ماذا بيا نسال عليها، الطلبه ايش عملتوا معهم؟
3: انت خديتها مني ثاني باش نقول لك، عندي شطر ثاني اللي هو لا يقل اهميه هي العوده الجامعيه. احنا والحمد لله عندنا توا 21 طالب من بينهم 8 اللي نجحونا سنة، وان شاء الله ربي يعطيهم يعني السنه الجامعيه كلها خير ونجاح وتميز.
2: نعم.
3: وتالق. هل 21 طالب هذوما صحيح لانهم اغلبيتهم وكلهم عندهم شهاده الفقر والكرنيه الابيض، الدوله تمنحهم بورس. لكن البورس قداش؟ في حدود 100 دينار. وقت اللي نجي ونحسبوه ساعات لا يكفي لباس، لا يكفي سكن، لا يكفي حصيله 100 دينار، ناس كنا نعرفوا شنو قيمتها. اذا فكرنا احنا حتى عملنا نفس الشيء، قلنا نزيدوهم 100 دينار اخرى نعطيهم بورس. اذا هال 21 طالب هذوما باش نعطيهم بورس كامل لمده 10 اشهر، لان شهر جويلية بالنسبه لنا هو شهر امتحانات واعتبرناه شهر يحتاج يعني مصروف.
2: نعم.
3: بالنسبه للطلبه هذوما زائد الترسيب اللي خصصنا له 200 دينار. ال 21 طالب هذوما باش يتكلفونا تقريبا فوق ال 20 مليون.
2: ايوه.
3: اذا عملنا نداء لاهل الخير. خذوا منهم سته. فما سته.
2: ربي يبارك لهم.
3: اللي خداهم اون شارج كامل. قال لك ابعد عليهم هذوما، احنا باش نواصلوا معاهم في لباس وفي دنيته وفي بورس بتاعهم هذوما خديناهم. قعدوا لنا 15
2: ايوه
3: نداء الى اهل
2: حتى الخير. كانت نجم تكفل بواحد اللي يسمع وينجم يتكفل ولو في واحد ينقص
3: حتى
2: علينا
3: اشتر بورس.
2: اي
3: يقول اني باش نساهم مع الطلبه هذوما.
2: نعم
3: احنا نتمنى باش يجي واحد يقول اعطيني 5 10 علاش لا؟
2: ايه
3: عملناها وصلنا شكون خدانا 10 طلبه
2: صحيح
3: وجاب لنا 10 ملايين في ساخ هيك والحمد والشكر لله
2: يرحم والدي. نعم
3: نتمنى اهل الخير باش يفكروا معنا ويساهموا معنا في العوده الجامعيه اللي هي 15 طالب واللي يقدر
2: اللي يقدر. كان تحب تعاون بالترسيم، كان تحب تتكفل بالكل، كان تحب تعطيه المنحة متاعه وتعاونه في المنحة متاعه وفي الطالب هذا يقعد على ذمتك وعمناه. ونتذكر سي فتحي في نفس الموسم هذايا ثم شكون ملتزم كل شهر يجبد من شهريته هيك المبلغ هذيك ويجيبه لنا، يجيبه لك ليك انت بالطبيعة.
3: خاتيني خاتيني عملت ميزة هذا
2: يرحم والدي فيرحم. اسمع الكلمة بحسبها لنرى فيرحم والدي يجيبك الشهرية يقول تو تعديت جبت شهريتي هاو هذوما لك الطالب اللي متكفل بيه في دار اليتيم. ربي ان شاء الله يجزيهم كل خير الناس الكل ان شاء الله السنة زادة كيف كيف ثم ناس
3: يا رب يا رب.
2: وكان نقول لك الحكاية نتاعها المرأة هذيا اللي كانت تجيك سي فتحي معناها وتتكفل الطالب بالطلبه اللي عندك. قالت لي اني كانوا عندي زوز وليدات، الزوز قريتهم وصلتهم وفي الخارج يقراوا ربي يوفقهم منها ان شاء الله، واحد كمل يدور لي واحد مازال تحيه ليها كان هي تسمع فينا. فقالت اني في بلاصه انه وليدي صاي كملتهم باش نعتبر انه هذا ولدي زاده مازال عندي وليد يقرا. فيشوف معناها محليه هيك العقليه وهيك التفكير الايجابي هذاك قلب الكبير كما قلت. فالحمد لله زاده هي متكفله بهالطالب هذيا وربي ان شاء الله يجزيها كل خير.
3: يعني ما شاء الله احنا تو اغلبيه اللي يدخلون للمقر يجيبوا صغيراتهم معهم مهزينك الكرطابلات العائله بناء بول عائله يجيب معاه زوج صغار والثلاثه اللي عنده ومعاهم الكرطابلات
2: هم اللي يدخلوا بهم. هو المتكفل هذا
3: المتكفل
2: ايوه يجيب هو يجيب ولاده معناه المتكفل فيهم
3: ويقدمونك الصغيرات. انا شوفك الحركات النبيله
2: محليها
3: والاجواء المنعشه
2: حتى معنويا ونفسيا تهز يعني المورال للصغيرات.
3: يا رب دوم علينا الخير وتونس بكلها خير وبكلها بركه وان شاء الله يا ربي ما ينقطعش المد الخير.
2: امين مازال متواصل ينقص ينقص نحن والظروف الاقتصادية والاجتماعية أما إن شاء الله
3: ما نجدوش نحن تو نعيشوا موجات إيجابية
2: الحمد لله
3: وما نجدو كان الإيجابي
2: ديما متواصل الخير حمدي
3: باش نمشيو على نزيد كلمة أخرى
2: مش مسيبنا صفتها اليوم
3: نحكي على هالأجواء الطيبة هذه الحقيقة نتفكر غزة
2: أي
3: نتفكر غزة احنا نلوجوا على الكرطابلات ونلوجوا على اللمجة وهما ما عندهم شيء عندهم القنابل هابط عليهم واحنا نتفرجوا سينما نتفرجوا عليهم يا رب اعطيهم بالنصر المبين.
4: امين.
5: جسور الخير جسور الخير
2: ركن جسور الخير كما تعودتوا به باش كل مره ناخذ وضعيه من الوضعيات. الان باش نبداو بوضعيه اجتماعيه في صفاقس. مدام منال حرسيله باش تقدمها لنا. اي منال عندك الكلمه.
6: باه ايسر عمره 8 سنين اما الوجيعه اللي عنده اكبر برشا من عمره. ايسر نجي من البحر اما البحر ما خليلوش لا ام لا بو ولا خو خداهم الكل وخليه هو وحده يكمل. امراه حنت عليه خرجته من الغريق. تخيلوا يعني صغير في العمر هذا يفيق وما يلقاش أمه. يحب يقول يا بابا وما يلقاش شكون يجاوبه. يحب يقول يا بابا جيب لي يا بابا شري لي أما ما فماش بابا. أيسر اليوم يعيش مع جده والجد كان هو اللي بقاله. نجول السؤال المطروح شكون يسند جد أيسر؟ راجل كبير في العمر عايش كان بمنحة الشيخوخة هو راه منها الدوية متاع مرته منها الكري منها خلاص فاتورات المي والضوء ومنها المصروف متاع أيسر وكل يوم الحمل اللي عليه يكبر. نحبوا شكون يسند أيسر هذا بالمختصر شنية قصة أيسر.
2: يعطيك الصحة وهوش نزيدوا نسمعوا نحن الجد يحكي على قصة الحفيد متاعه شنو اللي عانيه وشافه خاطر هو الوليد هذايا الحقيقة قصة مؤلمة كيفاش خرج مع أبوه وأمه وخوه في حرقة وفقد بوه وأم وخوه وهو خرج صدفة مع امرأة أخرى. يا سبحان الله ربي إن شاء الله يقويه. نسمعهم بعدنا الجد.

خليت وتبدلت من الخضار المرة الأولى ونبعت بهمتي كهو طلع أخذي كله السيمية وطبس يخدم في باله وكاري بمئتين وثمانين ألف خضار المرة الخجابة منه في الصغار وغلب يعني في الكراء ومع سلاحك خلصنا ما نكذبش عليك شهرية ضعيفة نأخذ ذراع عاوني يجري نمو وتخدم بالديار يكو قال لا شيء ما نمشي مشى المشي الأولى أما واحد هنا من جرقنا قاعدوا 18 ساعة وهم في البحر جيتهم القليم تاع طالي بقى عليهم ليسانس كلمة تونس يكو جابوهم قعد معايا نهارات هنا ما لقي حتى باش يتكيف يأخذ من أمه درب عليا قلنا له أقعد وليدي ما كتبت ليك أقعد شد وليديك وقعد وليديك متعلقين بينا ياسر يكو برلا واحدة مبيل علي أعطاته عنوان تليفون بجربة قلت له تمشي له هذا يوصلك مشى لحقته المرة الأولى أنا وحدي حاولت ما سارش بعد لحقت أمه معايا فهمت يا كو زيد ما سارش بعد 26 يوم كو وركبهم في فلوكة فيها 67 نفر

شهر 30 سبتمبر 2024 مشيت بيه مشوي وغرقت، ماتوا بيها 20، مات هو وماتت مرته ووليده. من عشنيتي هذا كبش في مراب الليل تسخب ولدها، ولدها مات يعني في البحر، قلت طلعته البرة من البحر كوه. نهار الاثنين الصباح

جماعه بيعمل ايه؟ هم غرقوا، ركبت ومشيت الجربه، قعدت 5 أيام ملوح غادي، والوليد هذا تقعد عند المركز بنتي هيك هو، وجبتهم عزيت بنتهم ونجري وانتي علك نام، قلت خليني نخذل له الاخرى المقبره ونخذل له يعطوش وشيريه يصبوها له ليوت العمر 18 شوي الكو، ما صار شيء من الدوله الكو ما خذاها، وكان الكرني الابيض معته له هنا نخذل له في 260 بعد جدوه 10 280 ألف، لكن مش كافين ولمجه بنيت عمي ما ياكلش ليك الثياب ما ياكلوش.

عمري توه وداخل بالعشر سنين، عشر جواز سكر عشر سنين. مرة عطينا هلو تقربي بخمسين ألف بالسوري، واحدة بالعربي 120 ألف، ومدخلين يتحفظ بالكوار بحذانا. قلنا خلي ينسى شوي الجنال، الطبيب النفساني اعطاه جواز شيء ما فيه، خليتهم وخليتهم متيسروا ساعة ساعة يبدي عاود لي في الكلام وينسى الحاجة، حتى ينسيها يقرأ حاجة ينسيها.

تزوج مات زملاء كيميائي وجاء المعتمدية مرأة هنا في وطلبت علي ورقة عطيتهم ومدير جاهو شيء ما صار شيء ما عملوا لي. والله صدقيني هذه المعتمدية من نهار جت قيتك مريتك لاريت لها وجه قلت الأوراق هات الأوراق هات الأوراق شيء ما نعطيتهم أخذ شهادة كفالة من المحكمة كيف البيه نهي وانا ما نعطيتهم ما قلتك عليك.

تعاونوني باللي تدقلوا نماج شوي مصروف شوي لابسة اللي يكبر شوي وعمل على روح ابنة عامينة تو عمري 73 سنة راه وجدها 65 سنة وما نكذبش عليك ما عنديش حتى مورد رزق حتى كانت دولة ساكنة فيها حتى عملت مطلب بك الخروج يعطوا في 10 ملايين ما عطونيش قلت على الأقل نخذل له حتى نعيشتين ثلاثة نعطيهم نعمل له حل ابنة عامي هذا الخايف منه أنا خايف ما نكذبش عليك الموت واجلين بيها لكن اللي كان خايف يموت ويبيع لي تحت وليت عمي عندي السكر عندنا مرض مزمنة وجديه

0: هذي اللي تسمعوا فيه هو جد أيسر، راجل كبير فوق 70 سنة، تحمل مسؤولية لجيت ولا على البال ولا على خاطر. ربما ولده جد صحيح في الحرقة، المرة الأولى رجعوه والمرة الثانية مشي، وللأسف هنا الواحد يفتح قوسين، الأولاد اللي قاعدة تهجروا ولا تمشي تحرق بين ظفرين طريقة غير شرعية وتز معها عائلتها، شنو ذنبها الصغير؟ شوف ساعة أول حاجة
1: حطم الصغير،
0: أول حاجة مات الصغير لول، مشي ذيك كليه البحر، مشي مع أمه وأبوه الله يرحم، شنو ذنبه؟ ما قررش مصيره، هما قرروا له مصيره. والصغير الثاني لولا ألطاف الله ربما ربي سبحانه بعث له هالمرأة هذه، هي غلطت فيه تسخيل ولدها في الظلام والبحر ويعلم به ربي اشتعدها لي فك الليلة، فخرجته هي معاها، سبحان الله ربي كتب له عمر جديد. يعني شوف شنو شايف وشنو عانى وكيفاش هو حاسس بالفقد، هذيك راهو فقد أمه وبوه وخوه وفي ظروف يعلم بها كان ربي. معني الصغير هذية تركته الدولة اللي هو ولد الدولة التونسية، تركته لمصيره، لائحة نفسية، لائحة اجتماعية، لشكون يسأل عليه؟ يخي ولد شكون هذا؟ ما ولد تونس، ولو أبوه أخطأ هو ما عنده حتى ذنب في خطأ أبوه ولا في قرار أبوه، ترميه هك الوليد هكيكة في البحر وربي نجيه من البحر وتوى قعد تحت ألطف الله، هو ديما ربي سبحانه هو اللي يرتف بينا، لكن قعد مع أمه جدته وجده اللي هما في 70 سنة. يعني يقول لك الجد كما كنتوا تسمعوا خايف نموت غدوة، لشكون باش نخليه؟ مازال صغير
1: وراهو مريضة برشا أمراض،
0: زوز مرضى، زوز كبار وصغار، ويعطيو فيه في 280 هكا دينار في الشهر،
1: الكارني الابيض،
0: الكارني الابيض اللي هو منجم يعمل له حتى شيء، كما قال هو ما يكفيوش يتيدوا لمجة، يزيدوا من جيبهم، هما زوز كبار ما عندهم حتى شيء، شهرية بسيطة، في الوضعية صعيبة برشا، يجي المعتمد وكما العادة والعمدة والشؤون الاجتماعية والخصائص الاجتماعية،
1: صوروا يتعديوا،
0: اي يعطيني الاوراق وطبع لي الاوراق ويجيني للإدارة وارجع غدوة وامشي ويجا وامشي ويجا، الناس كبار يعلم بهم ربي كيفاش ينجموا يحضروا هكا الدوسيات هذيك، وفي الاخر تترمي كلها وما ياخذوا حتى شيء في ديهم. هذه وضعية من ألاف ناس حرقت ومشيت وخلت ولادها ربما في وضعية كيما هذه وحتى حد ما وسئل عليهم. فنشكركم برشا جمعية أولادنا، جمعية تونسي أولادنا، على أنكم تقدموا حالات كيما هذه، خاطر مهم برشا أنه نقولوا راهو فما ناس حرقت صحيح والمجتمع قاعد يدين يقول يستاهل هو هز روحه ومشي، لكنك الصغار شنو ذنبه؟
1: الصغار شنو ذنبه ذاك؟
0: اليوم الناس هكا سمعت الوضعية متاعه، اللي يحب يعاون
1: كلمة فقط نحب نقول هو صحيح أيسر ما نجموش نرجعوا له لا أمه ولا أبوه لا أخوه، أما نجمو نخليوه يحس لي بعد ما خسر عائلته هو ما خسرش كل شيء. إن شاء الله كل دينار يا رب تخرجوه وتصدقوه، هو جبر خاطر وصدقة وفي ميزان حسناتكم يا رب، وهو صدقة جارية.
0: أمين. ذكرهم بالرقم اللي يحب يعاون، وراهو جد أيسر الرقم تاعه موجود عنا بطبيعة، ما نجموش نعطيوه في الديريكت، لكن انتو ما تنجموا تاخذوه من عنا عند الجمعية التونسية أولادنا،
1: معايا نعطيه رقم الجد،
0: وتمشيوا حتى تزوروا الوليد هذا وتجبروا بخاطره، وكان تنجموا تعاونوه على شلي. وإذا كان بالطبيعة معني الناس اللي تسمع فينا في صفاق الزادة واللي هما قراب للأيسر والجد والعائلة متاعو، ينجموا يمشيوا ويعاونوهم باللي نجموا، خلي الوليد هذا على الأقل حتى نفسانيا،
1: خاصة الأطباء مش وعود بربي،
0: وخاصة الأخصائيين النفسيين، إني نركز برشا على الصغير وعلى نفسيته، هذه أهم حاجة. كان هو صغير باش يقعد، خاطر أكيد باش يخلي له هذيك معناها تأثير في نفسيته وشروخ أكيد في نفسيته، فياليت ثم شكون يتكفل بالوضعية هذه مدام الدولة قاعدة تتفرج، مدام حتى حد ما تدخل وعاون. وتو من 2024 طفل وقت عمره 8 سنوات، يعني نتصور يتذكر كل شيء مطبوع في الذهن متاعه، فما نجموش نقولوا قال جده ما نجمش يركز، بالطبيعة ما نجمش يركز، بالطبيعة ما نجمش يتذكر ويقعد يحفظ ويقرأ، بالطبيعة عنده برشا معناه يعلم به ربي شنو في الداخل متاعه، فياليت ثم شكون يوفر له الحماية النفسية. باش نعطيكم رقم وإذا كنتم ما تنجموا تعاونونا مرحبا بكم. قديش الرقم منين؟
1: 95 360 240، أو على الرقم 50 801 600، 95 360 240، رقمي. واللي يحب يتواصل مع الجد أكيد نعطيها في البريفي.
0: شكرا لك.
2: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، أي عمل تقدمه لأي مخلوق يعد قرضا حسنا لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس، سائل سألك، مريض استعان بك، إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان وهو غريب فأعنته على وصول البيت. والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة، المكافأة النفسية بالسكينة والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق. لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب هذا بسبب إحسانه.

دنيتنا تصبح جنة. ربي حقق ما نتمنى ودنيتنا تصبح جنة.

0: وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر. وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر. والله يمنع إن أراد بحكمة، لا بد أن ترضى بما حكم القدر.
1: جسور الخير، جسور الخير،
2: جسر الخير. مازلت ممتدة في برنامج ولك الأجر ديما على موجة إذاعة المنستير. باش نمشيو للوضعية الثانية، باش تقدمها لنا السيدة عايدة مقديد، ناشطة في المجتمع المدني والجمعيات الخيرية. عايدة، قدم لنا الوضعية.
3: مرحبا مجددا، ربي ما تبدلوش الموجة، اقعدوا اسمعونا. الحالة هذه تستوجب بالحق انتباه، وربي يسر باش نلقاو لها حلول ان شاء الله
2: يا رب.
3: هذه اختنا هي فعلا اسمها وردة، اما باش نسميها وردة الصبار. لماذا وردة الصبار؟ لأنها أول حاجة نحب تحية إجلاء والوفاء ليلها، لأنها هي عندها توا 7 أطفال، 6 بنيات ووليد. هي كانت تخدم على روحها ولبس عليها تنتج، إلا أنه صابها مرض اللي هو انحباس مائي في الرئة، وليت منفوخة بكلها تتنفس، معناها تنفس يعني بطيء، تستعمل توا في الماكينة متاع الأكسجين.
2: نعم،
3: وليت ما عاش تقدر باش حتى تجاهد برشا. شاء القدر وطلقها زوجها. وبعد ما طلقها الظروف متاعها تراجعت، وليت الكيرة والصغار والحمل الثقيل والكل.
2: نعم،
3: إلا أنه زوجها يصيبه عافاكم الله سرطان، ويعني يدخل في المراحل الأخيرة.
2: ربي يطول في
3: كل مرأة طيبة. قالت بنتي ما تتكشفش على أبوها في حاجيته، لازمني. خمت ورجعت، عملت عقد باش ترجع زوج متاحة وهي اللي تقوم برعايته.
2: مازال الخير في الدنيا،
3: يعني أغزر جابته يعني في إطار، رغم الظروف الدار راهي قاسية برش، كان يرقد في القاع طوي باش جابوا له فريش. وقالت أنا نتحمل، متسالش رات بالعشرة.
2: أيه،
3: وشافت يعني كل أيام
2: بولدها وبنتها، بولدها وبنتها أو بنتها. نعم،
4: هذه معنى الأصول،
3: الأصول.
2: أي خذ بنت الأصول راه الزمن يطول.
4: بالضبط، هذه
3: أمس نسجل معاها تبكي عليه، قالت والله يشرب في كعبة يغورت، ما لقيتلوش حيل باش نغذيه، تبكي عليه. ونسيت هي الألم نتاعها، والألم مضاعف، عندها ولد زاد مريض كيف كيف، عندهم مشكلة في التنفس، والبنية زاد مصابة جاها يعني عندها ملف صحي في فرحة حشيد، صارها زادة سرطان المخ. يعني الكبار المعامل عليهم شكونوا لها سند ويقفوا معاها، هذوكم زادة أيضا مرضى. قعدوا لها كتلاثة بنيات الأخرين اللي يقراوا، ما وصلتش حتى باش توصل باش تسجلهم وتوثقهم باش يرجعوا يلتحقوا يعني بال...
2: مسكينة هي مريضة وهزها الحمل الكل،
3: حتى تخرج قالت لي يا عايدة نخرج تجيني كريز دازم، معناها جيها مسيكنا
2: ضيق التنفس،
3: التنفس ما عاش تلقى باش تتنفس. قالت لك نطيح نسكك ونولي، معناها قالت لي والله ماذا بيا نخدم، ماذا بيا، أما شنوها كنت، قالت لي يعني ماكينتي كنت الخياطة، كنت نبيع نمشي الأسواق، كنت نجم توقيت ميتة حية بكلمة هذه. قالت ولادي كي نزيد وليت اللوم على نفسي، وبعض نقول هذيك نعمة عطاها لي ربي، أما خليت كل شيء وفوضت أمري لله والأهل الخير باش يعاونوني. وهذا تتشوف
2: نسمعها شنو تقول بالضبط. تحوصلوا معنا الموضوع إن شاء الله من خلال كلامها.

معاش لازم تحال نخرج من النوع عشان كل ساعتين نعمل اكسجين ما نجمش نخرج. الراجل المريض هذاك شب ملوح مريض مشي ما رخيت على الكارني جيت على الكارني ما عطوهولي كان من بعد معاش لازم يعمل عملية معاش لازم يعمل شيميو معاش لازم يعمل أشعة طريح الفراش اللي يسهل عليه ربي بالفرج من الله ربي إن شاء الله يفرج عليه يرحمه ربي بالفرج من عنده. ولدي كيف كيف مريض بذيق نفس كيف خاطر هو ولاتي ذيق نفس هذا ولاتي ذيق نفس بالماكينة بالدواء يمشي بالدواء 50 دينار دواء كل شهر 200 دينار دواء ب 200 دينار كل شهر هذا ما دواء ب 200 دينار.

0: راسها في المخ، عامله 6 حصص شيميو عند الدكتوره فين في البنك في فرحه حشيات. كيف كلهم دوسيتهم في فرحه حشيات يعرفوهم اصلا ويعرفوا تجاوزهم، تجاو تعاملوا معها بالباهي من كثر ما يوصل حالتها تعبه توا تنسى للتو. ساعات تقول لك شنو تعيش لو جود اصلا تجاوبك بحديث اخر ماشي حديث موضوع جمله. يعني كنشوفهم هيك متدبرين مش تتكلم.
1: الله المستعان، ربي يفرجها ان شاء الله، ربي يفرجها، ربي فرجها، ربي كريم ان شاء الله ويسمعوا صوتك واهل الخير موجودين.
0: بنتي الصغيره التقتها ب 30 في سنه خامسه عندها ضيق نفس
1: خاطر دارك الدار فيها نداء وما تنطقش باش تقعد فيها وقت طويل. اني بجودي خرجت وما نجمتش نوفق.
0: بيتو برا بيتي فلاشات هنا خاطر في الدار داخل كلها نداء. من يعني كم

0: يعني ما تلقى متعلق والله ما تلقى متعلق كي تسمع الله المستعان. امراه معنيها بين ظفرين تكتلت عليها ظروف الصعيبه الكل, معنيها الزوج مريض مرض خطير,
1: يعني الزوج وكملوا عليها الابناء
0: وليداتها كيف كيف, البنيه الوليد هي زاده مريضه
2: الحمد لله على العافيه
0: الحمد لله, معني فقر مركب الصحه معنيها قله ذات اليد كما يقولوا
2: هذه هي الغارقه في هذا
3: يقولوا حاجه ان اشد الناس ابتلاء هم الانبياء ثم الامثل فالامثل
2: إن شاء الله.
3: هو ابتلاء من الله ونقولوا بشر الصابرين
0: ربي ان شاء الله,
3: إن شاء الله ربي يبدل عليها الاوقات بخير حقيقة, يعني حالة حرجة حرجة حرجة ولكن ربي أكبر من كل شيء, إن شاء الله يسر لها أهل الخير ويبدل عليها الأوقات
0: ونعم بالله. عايدة اليوم الوضعية ما أكثرش من هيك باش نزيد نفسر كل شيء واضح,
2: هي تسكن نعطي الموقع نتاعها تسكن
0: لا لا ما تعطيش الموقع بالضبط في سوسة في سوسة
2: في سوسة,
0: في سوسة. لكن اللي يحب يتصل
2: ياخذ رقمي وين نوصل نبلغ ان شاء الله 21 160 109, نعاودوا 21 160 109.
0: اللي يحب يعاون المراه هذه
2: راهو يبارك لكم, هاكا شفتوا الحاله,
0: سبع صغيرات مرضى وضعيه صعيبه برشا, زوج مريض الام مريضه يعني حتى ماكله شراب لبسه
2: حفاظات للرجلها ما لقاتش
0: اي ماكله لك الراجل مسيك
2: مال فورتي مال خاصه
0: اي خاصه للراجل المريض
2: سيروم باش ما عنده ورقه قد هكاك لا حول طبيب سماب فقط بجنبه هذيك وما روح تدور عليه.
3: مره اخرى نشكر المراه اللي رجعت الرجل لها بعد
2: هي ربي
3: يبارك لها يعني المعدن معي. المعدن من ذهب
0: أي. نعم ربي إن شاء الله يجزيها كل خير رغم اللي هي مريضة ويجعلها تكفل بروحها بوليداتها, لكن رغم هذية معناها ما رت بالعشرة كما قلت الماء والملح هذك هم بنات الوصول إن شاء الله الناس تعاون. نعاود نذكرهم بالرقم,
2: الرقم 21 160 109. الله يبارك لكم جميعا
0: آمين يا رب العالمين. منال بالنسبة لكم أنتم أيسر الوضعية متاعون, نعاود نذكر بالرقم متاعك كيف كيف
4: 57 154 669.
0: سي فتحي كيف كيف زاد اللي
3: دار اليتيم نعم. والطلبة واللمجة وكل ما لازم دار اليتيم, أذكر بالرقم 94 513 770. ولكم الأجر
0: برشا يعطيكم الصحة, سامحونا سامحونا لو كان الصباح معناها جات الوضعيات الصعيبة الله غالب, هذا مجتمعنا راهو ما نجي بينه معناها هذا مجتمعنا هذا واقعنا,
1: نحبوا نوصلوا احنا العائلات كيفاش تعيش يعني
0: ثم ناس راهو بالحق تعاني في معاناة كبيرة وحدها وحدها. نعاود نأكد في بالنسبة للوضعية هذه فقط قبل ما ننسى الدولة قاعدة تعطي فيهم في
2: الكرني الأبيض المنحة متاع الكرني الأبيض
0: اللي هي 280 دينار والكرني بالطبيعة باش يداوي وكها
2: وفي هذا تحصلت عليه مؤخر
0: نعم واللي هو ما يكفي حتى شيء تصوروا دار فيها 9 مرضى
1: هو اللي قريب 400
2: معناها في معناها كاف
0: في كاف في كاف اللي يحب يعرف كل شيء راهو ينجم يمشي على عين المكان ويمشي يشوف العائله ويتصل بيهم يتاكد من المعلومات الكل ويعاون باللي يقدر. نشكركم برشا, نعاود نقدم اعتذاراتي الصباح نعرف واحد اني قلبي تمرس معناها ان شاء الله ربي يقويهم الكل وان شاء الله ربي يطيح ويزرع الطيبين في طريقهم وفي طريقنا الناس الكل. نشكركم برشا سي فتحي زويغي رئيس جمعيه دار اليتيم بسوسه, عايده مقداد الناشطه في العمل الجمعياتي والخيري, من الحاج سالم جمعيه تونسيه اولادنا, نشكركم برشا الكل على الحضور معنا. ثم وضعية وعدتها أني باش نطلبها لكن باش نقولها باش خليك الأسبوع القادم لأنه باش ننسق مع جمعية SOS هذاك علاش الجمعة الجاية إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا وناخذوك في الوضعية نتاعك وهكاك نجموا نوصلوا الصوت نتاعك وهي تبحث على عمل لزوجها إن شاء الله ربي يسر للناس الكل. نشكركم هكا وصلنا للختام, حمدي يعطيك الصحة, نشكرك برشا من قلبي على كل ما تفضلت به وعاونتنا فيه, كيف كيف نجل أعطيها الصحة زيادة في الإخراج الرقمي, مع تحياتي عوض في جبالي, نتلقى بكم نهار السبت إن شاء الله في برنامج عين العقل من ماضي ساعة الماضي ثلاثة, إلى اللقاء.
5: لا تقلق الله موجود, الله عز وجل.

فوق الظروف، اللي في ظروف صعبة، في ضغوط، في حصار، المكاسب قليلة، فرص العمل نادرة. الله عز وجل في كتابه الكريم قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه. قال له يا معاذ: ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله إذا هم عبدوه. قال: ألا يعذبهم. مع الإيمان ما في ألم، ما في حزن، ما في يأس، ما في إحباط. أمرك بيد الله، ما سلمك الله إلى أحد. قال لك: إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. اتق الله يجعل الله لك مخرجا، وترزق من حيث لا تحتسب.

0: صباح الخير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار متابعة وضعية قطاع البعث العقاري ودفع الاستثمار في المجال السكني، اجتمع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري أمس مع نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين الهاشم الملياني للنظر في تطوير مساهمة الباعثين العقاريين الخواص في إنجاز البرامج السكنية الاجتماعية، خاصة في إطار صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، بهدف تنويع العرض السكني والاستجابة لحاجيات الفئات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن تنظيم الأيام الجهوية رائدات يومي 16 و30 سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، بهدف مزيد التعريف بالبرنامج وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. استشهاد 14 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب 25 آخرون، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة كانت تؤوي عشرات النازحين. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم إسقاط طائرة مقاتلة سعودية عبر استهدافها بذخيرة مصنعة محليا، في الوقت الذي أعلن فيه التحالف العسكري بقيادة السعودية إسقاط مسيرة أطلقها الحوثيون كانت متجهة نحو مكة، وهو ما نفته الجماعة اليمنية ووصفته بالافتراءات والأكاذيب. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الولايات المتحدة تتجه للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل 40 ألف قنبلة زينت كل واحدة منها طن واحد. وأفاد مسؤول أمريكي في حديث لصحيفة نيويورك تايمز بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على الصفقة. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة على إنهاء الحرب على إيران، حيث وافق على قرار بشأن صلاحية الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس، ومن المرجح أن ترامب سيستخدم حق النقض ضد هذا القرار. تصافحون زميلة ربح عبدالله والسيدة منيرة الشريفة، ومتابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير مؤنسة إفادة وخدمة ديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا.
3: ترى يجرب يدرك ما خسر شيء.
4: لماذا قلنا لي عادة يا سين؟ مجاونة.
3: شنيه مجاونة يا ودي؟ جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك يدي، مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
4: تيما وزادة ياسين الوالدة.
3: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة، فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
4: صحيح.
3: جرب، مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع، مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح انا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلتلكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
5: صحتك بالدنيا مع إناس الغريهاني. صباح الخير، أهلا وسهلا بمستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم فين ما كنتم، فين ما يوصلكم صوت إذاعة المونستير. مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج صحتك بالدنيا اللي يرجع في العدد الأول بالنسبة للشبكة البرامجية الحالية خريف شتاء 2026. أهلا وسهلا بالناس الكل كالعادة في البرنامج هذايا، باش نحكيه على صحتنا من زوايا مختلفة، بمعلومة موثوقة، بنصيحة تنفعنا في حياتنا اليومية. كالعادة يسعدني أن ألتقي بكم في تعويض لزميلتي إينس الغرياني في موعد الأربعاء من توا حتى نص النهار. باش نبداو كالعادة بفقرة فنون البيت مع صديقة منيرة شريف، بعدها نفتحوا ملف مهم يتعلق باستعمال النباتات الطبية بين الفائدة والمخاطر، خاصة بعد حادثة التسمم الخطيرة اللي جدت في سيدي بوزيد خلال عيد الإضحى الفارط. باش نحكيو في الموضوع هذايا مع الدكتور سيف الحق الحناشي، أستاذ استشفائي جامعي مساعد وإخصائي في النباتات الطبية والسامة. بعدها ننتقلوا الموضوع يمس الذاكرة، يمس العائلة، مرض الزهايمر عافاكم الله، مع الدكتورة مريم المهيري، أستاذة مبرزة في طب الأعصاب ورئيسة مصلحة طب الأعصاب بالنيابة بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمونستير. كما تلاحظوا حلقة متنوعة، مواضيع مختلفة لكن الغاية واحدة، نفهموا أكثر باش نحافظوا على صحتنا أكثر. صحتك بالدنيا، خليكم معنا، أهلا وسهلا بالجميع. مع تحية حمدي لحول، نجلة عطية بن محمد، عفيف السكلي ربح في تعويض الإناث، أهلا وسهلا بالجميع.

0: وسهلا بمستمعينا بكل من التحق بنا في الاستماع. يتواصل مشوارنا في برنامج صحتك بالدنيا، وأول فقراتنا اللي نسهلوا بها اللقاء هذا اللقاء الظريف والتعريف مع صديقتنا منيرة الشريف. صباح النور منيرة.
1: صباح النور ربح، أهلا وسهلا بيك
0: منيرة ومنورتنا كالعادة.
1: شكي نورك، وأهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعات، يا مرحبا بيكم.
0: منيرة كالعادة جينا مدججة كما نقولين
1: مدججة.
0: كان نجي بن حسن يسمع فيها طوارة وشيخ عليها ضحك، يقول ياسر تحكي بالعربية الفصحى. جايتنا منيرة وعندها بارشة أفكار وبارشة مهارات باش تفيد بها ربية البيوت
1: إن شاء الله يا ربي سهلة. وهي زادة نزيد كون ديما المواضيع نختار الصحية. هذا البرنامج صحتك بالدنيا يلزم يكون معناها إحنا في المطبخ نتابعوا صحتنا ونتابعوا في أكلتنا في تجاربنا في كل شيء، كلها إن شاء الله تكون صحي.
0: نعم.
1: احنا توا دخل البارح هكا الرونتري محلاها،
0: مرفيت حكينا على الطبليات
1: حكينا على الطبليات المرة هذه بالنسبة لك الصغيرات اللي كانوا في عطلة ومعنتها مرتاحين وديما معلم توا باش يروحوا أكل شارهين باش يقعدوا بحد لم، وهي تقاها الوقت هذاك اللي يروحوا فيه مش تدخل المطبخ. وقت الصغيرات هذاك وخاصة تاع الروضة والصغار هكا مش الكبار شوية. نعم. يعرفوا، أما الصغيرات هذوك محتاجين باش يبدأ بين ساقين أمه في المطبخ، صحيح ولا
0: صحيح؟
1: يبدأ ماذا بيه نهارتها كان ديما بحذاها توا بعد عليها النهارين هذوما ومش يشد لها ساقيها وهي تقول وابعد ردوا بالكم، فما برشا مخاطر حب نقول عليها. راهو المطبخ راهو بكل اختر على الصغيرات. شوفوا انتوما كيفاش تقدوا حالكم كيما يقولوا
0: ديما بعد الفوق بعد على كل السكيكن وكل
1: علي الفوق.
0: نعم علي الفوق بعد
1: خاصة ربح وهي تبدا تطيب تلقى الكسرونة ذيك يدها البرة
0: لا قدر الله
1: ديما اليد هذيك الداخل الداخل حطها باش هو ما يعترش فيها وما يتعبش فيها وما حتى هكا يعرفها أما ينجم يعثر فيها. حاجة كمان هكا كما قلت أنت كسكاكت والماء سخون وهذي الكل هو أنا نفتح
0: أما الحقيقة باش حوادث منزلية مدلينا نقي وأطفالنا منها
1: هوك علاش أني نقول لك خطر توا وقته باش يبدأوا لسقين فيكم ويبدأوا مستحشين توا يتعودوا. أما أنتم زادة عودوا رواحكم كونة تبعدوا المخاطر على صغيراتكم.
0: وهذا هذه نصيحة ذهبية الأولى،
1: هذه نصيحة نعطيها لكم وتعرفوها راهو أما تسهوا عليها في بعض الأحيان.
0: نعم.
1: نحبكم
0: كما كان بدأوا نمشيوا في الكياس يقول لك ديما ولدك حطه هو مجنب الآخر على التروتوار باش لا قدر الله يتملص من يدك حاجة. ثم نصائح يلزمنا معناها عالمين
1: برشا حوادث صارت وقدام عيني البنية سيبت يدمها وهربت الكياس استرها ربي يعني ما حاضرة فيها هدية. والله ردوا بالكم ما حاجات هدية تردوا بالكم ما كالبوسات كي تبدأ تدز فيها هذيك راهو سنتروا بالباهي راهو ينجم يحب يطلع ويوقف ويطيح لك ويجي على فم ويجي في الكياس
0: لا قدر الله
1: معناها لا قدر الله هذو ما ننتبهوا ليهم
0: ربي يحفظهم جميعا
1: يحفظهم إن شاء الله نعرف نقولوها ديما يا رب هذيك ولكن نردوا بالنا منها. هاي نمشي وتوا بالنسبة لنا احنا عن تجميل جاتني برشا فيها مشكل برشا ناسا يحبوا الساقين شبيها شايحة الساقين شبيها مشرحة
0: رغم اللي انت في كل مرة تعطي أستيوس
1: نعطيهم كل مرة نعطيهم حاجة وهو راهو برشا تنجموا تستعملوها هو
0: يذول يراو نقص في الفيتامينات معينة ولا
1: بالنسبة فما مرضى الأمراض المزمنة كما السكري راهي تشيح الساقين برشا والجلد تشيح علاش خاطرك العروق هذوك ينقص فيهم كجويدة هذوك يولي تشعر بالشياح وإذا كان كثرت لها وما رتبتهم شي تشقوا وقت التشقق
0: ذاك علاش لازمك تعتني بيه
1: للجراثيم ولكل شيء
0: أي
1: لقدر علينا نردوا بالنا احنا نجموا نعملوا بما طرق راهي سهلة مهلة اللي هي نجموا نستعملوها وعطيتكم مرتين وثلاثة وباقي يسألوني علاش كيفاش نعمل كيفاش فما اللي يدهن بالزيت راهو الزيت إذا كان تدهن به ما هوش مرط راه يشيح لك، يشيح وما يحبش الشمس تزيد، راه يسخن السقين تزيد عليها. نقول لك الجليسرين تخلطوا بالزيت راهو به، نجم تحط شوية جليسرين فوق النار وتحط معاه شوية زيت وتبدأ تحرك تحرك حتى تولي لك كريمة، وتزيد عصير القارص اللي هو مرطب وباهي ومغذي، تولي عندك العجينة هذيك اللي تحطها في الثلاجة وتولي تستعملها كل مرة، انت تمدها وتدهن بها ذوب لك، وديما لبسوا كلاس تقطن في الليل، وخاصة الرجال اللي يخدموا فيك الأعمال
0: شاقة شوية،
1: شاقة كيما المرمى وغيرها ياسر عندهم مشاكل وفي ديهم زادة. نفس الشيء تنجم تستعملوا راهو. أما المرة هذه أشنو باش نعطيك معناه، نعطيك بالدونتيفريس. هكا دونتيفريس هذاك اللي يغسلنا سنين
0: متعدد الاستعمالات
1: ياسر ياسر فيه والله باهي، هذاك باهي برشا،
0: يعملوه حتى في أقنعة للوجه،
1: تعملوه في كل شيء
0: وعنده نتائج رهيبة.
1: أي وتنجم تعملوه في المطبخ نتاعك،
0: تنظف به،
1: أي تنظف به برشا حاجات وتسد به بعض الثقب يبدأ أبيض معش تظهر تتسكر لك تقولش عليها سيمان تولي لك، وهي ثقب صغير تقعد تجيب في السيمان وتخلط ولا جبس ولا حط شوية دونتفريس على غار النمالة سكره ولا بدونتفريس ثم تمشي تبعد عليك تابع. هاي باهي نجموا نعملوا برشا حاجات معناها من جملتهم إن نجموا معناها نعملوا ترطيب بيه ونخلطوا معه حويجات أخرين،
0: كيما معه
1: الجليسرين، تحطوا معه الذوب شوية الجليسرين وتخلطوا بالدونتيفريس وتعملوا كريمة وتزيدوا عصير ليمون قارص، معناها حاجة كيما معناها هذوما ثلاثة كافية راهو يعملوا لك ترطيب حتى تقول يزي. علاش؟ خاطر نعرفوا اللي هو الجليسرين معاه مع معناها هكا دونتيفريس هذاك، وماذا بيك خذوا كان لونه ابيض، لونه ابيض مش فيه الوان، هكا لونه ابيض هذاك راهو باهي برشا باش تخلطوا وتدهن به ثقيل. وبعد شنو تعمل؟ تاخذ ذاك الورق الرهيف اللي احنا نغلفوا به كالتيما يقعد فرشكه وباهي، عرفتوه باهي هذاك، تجيل ثقيل في الليل بعد ما تهنى وتعمل بيها دهنة، معنى دهنة هذيك تغلفهم وتخليهم حتى الغدوة، راهو يعطي معناها مفعول إيجابي باهي باهي برشا. نجموا تعملوه بالطريقة هذية تولي لك معناها تقعد، وبعد تنجم تلبس كلاستر أو ما ديما قطنه بلاش لاستيك، وهكا تحافظ عكلك الرطوبة متاع سقيك، نهيرين ثلاثة تولي سقيك يا محلهم ناعمين يا بهينة ويرطب ويبيض.
0: نعم
1: حاجة باهية
0: باهي برشا.
1: ده نمشي وتو احنا تيزانة لنعملوها التيزانات، وانت مش تجيب مختص في الأعشاب. نعم. مش يقول لك شنو معناها
0: نحكيه على ترشيد استهلاك الأعشاب الطبية ان شاء الله بعد شوي.
1: باهي بالنسبة احنا في التيزانة في المطبخ نعملوا التيزانات باش نعملوها بالترنجي بالبابونج، كل واحدة عندها مفعولة الحاجة بالطبيعة، ولكن احنا نقعدوا حيرين ان هي لا تتغلى وان هي لا تصب عليها الماء سخون
0: بالحق. خطر
1: اي خطر، فما حاجات مثلا ما يتغلاوش تحط عليهم ماء سخون كافي، وفما حاجات تغليهم تغليهم شوية وبعد تغطيهم وتخليهم يتنفخوا، هكاك تتعمل التيزان. احنا توا نقولوا احنا شنو مثلا الكركم يتغلى ولا نصب عليه الماء سخون؟
0: بربي نصب عليه الماء سخون.
1: الكركم يتغلى
0: بربي
1: والله، الكركم يتغلى، الزنجبيل يتغلى، اكليل الجبل يتغلى، والقرفة تتغلى.
0: معلوماتك هذه علمية موثوقة؟
1: موثوقة 100% إن شاء الله، وزيد دسل عليها الاختصاص
0: في بعد قليل.
1: اللي تنقع هنها تتنفخ عندك النعناع، منغليوش يتوكي طيب التاي في الأخر أنت وطابلك تايك وباش تحط النعناع، ما تغليش هيك النعناع، سقط حفنة النعناع فك السخون هذاك التاي السخون
0: بعد ما
1: تغطيها بعد ما يطيب بطبيعة. ما فما ناس تحط النعناع يتغلى مع التاي. غلط راه، يلجم بعد ميطيب
0: تحط يسيب حفل. مرارة إذا كان يتغلى
1: يتغلى يعطي المطعم وما هوش يولي مش صحي. إحنا نحبها صحي يعطي مفعول
0: نعم.
1: وحطه هذيك ونغطيه ونخليها لنفيزيون اللي هي تقعد تتشرب هذيك به. عندك الميرامي باهي هذيك راهية
0: تصب عليها المسخون
1: هذي تصب عليها المسخون. عندك القرم في الميت غلاش عود القرم في الطبيعة
0: ديما نغليه نساء
1: الحق صب عليه المسخون وخليه يتنفخ وبعد
0: من الاستعمالات الخاطئة هكاو
1: باهي. عندك البابونج هذو ما نعملوه باش يكلميه ولا تعملوه بعد الانفيزيون هذيك تعملوه للمكياج للوجه للشعر راهو نافع برشا. هذه هي نصبوا له الماء
0: يعطيك الصحة.
1: هذو ما أي نختمو كنا ندخلوا المطبخ ونعملوا أكلة مزيانة لصغيراتنا. إيش قولكم؟
0: تفضل.
1: باهي شنو نعملوا؟ بطشو يحبوه ياسر الصغار. ثم في الشرق يقول لك يقليوه يعملوا العجينة راهي بنينة أما إحنا نحبوه ديما مش
0: حاجة صحية لحقين
1: نحبوها في الفرن ونحبوها هكا
0: بعدنا أنا... عن المقلي المقلي لا
1: ذيك معناها يحطوهم نفس العجينة راهو ويقصوها بالمقص وتبدأ تولي كعبات بنين
0: ومزيانين حتى في المنظر
1: مالا باهي. اما احنا نحبوا مش نعطيكم حاجه صحيه هي الباتاشو اللي تعملوها ديزيكلير اللي الكلير شنو معناه معناها طويله مستطوله والباتاشو خطر فما انواع تحبها في الكوره ولا تحبها مستطيله انت وش تحب باهي. احنا اليوم نعملوها كوره ونعملوها مستطيله احنا باش نحشيوها راهو بعد باش تحشيوها بالكريمه كريمة مثلا الكريمة العادية هذيك تنجم بالشوكولاتة المطلية تنجم أي حاجة تنجم تحط فيها حتى معناها وتنجم تعملها مالحة راهو لكن الحلوة أنا شخصيا كيفاش باش نطيبها أنا ما نحطلهاش السكر ثم اللي يحط سكر شوية مغير فنطع قهوة كان باش تحط خاطر هي اللي باش تحشي بيها حلو يولي لك برشا حلو
0: نعم.
1: العجينه
0: نعم.
1: والهو باه احنا كيفاش تعمل البطاشو سهله برشا راهي ناخذوا شنو يلزمنا يلزمنا مثلا الفرينه يلزمنا العظم يلزمنا شويه ملح ناخذوا 420 غرام فرينه 120 وزنو راهو الميزان به يجيب لك الصحيحة
0: حاجة قد
1: يعطيك الصحة. انت باش تاخذ معاها حليب وماء تحب تخلطهم تحب تعمل بالماء وحده اما ما تعملش بالحليب وحده لازمها ماء فهمت به قد ما تاخذ الزبدة قد ما تاخذ الفرين تاخذ 4 كعبات عظم شوية ملح لابد منه وباش تاخذ 100 غرام زبدة ده الزبدة هذه باش تاخذ الماء والحليب اللي هو كاس وتجيو في كسرونة وتخلطوهم مع بعض تحطوهم يغليو هما يغليو وانت تسقط فيهم بالنسبة معناها ما تحطش العظم تخليه في الاخر هو باش تحط شوية الملح باش تحط فيها السكر الزبدة تغلي فك الماء هذاك وبعد ناخذ الفرينة ونرميوها رمية واحدة مع بعضها تخدم غرفلوح وفوق النار وتبدأ تحرك بسرعة يعني بطريقة سريعة به توصلوا معناها أكل العجينة هذيك وصلتوها إنها تبعد على جناب متاع الكسرونة وقتها تعرفوها اللي هي حاضرة تبعدوها من فوق النار وتبدأ تخلط بالعظيمة بالعظيمة تفقر العظمة وتحطها بالنسبة للعظم راهو تقول هذه هي فزلت معناها كي تاخذ مغرفة بلوح وتبدأ تعجن فيها تقول لا لكن تخدمها تدخل فيك العجينة تولي تطلب الثانية والثالثة وشوف الرابعة انت وفارينتك كان شربت لك معناها صبا وإلا تزيد هكا العظيمة الرابعة.
0: نعم.
1: به ولات عندك عجينة خليها ترتاح ترتاح شوية، وبعد خذوك البوشادور هذاك الدهن بيض تحطوه، وبعد تعمل الزكلير هذوم مستطيلين، كان ما عندكش هذاك تعمل بالمغرفة راهو، ويدخلوا للفرن 150 درجة مش برشا، يقعدوا فيسا هم ينفخوا تلقاهم حضروا
0: تقتص.
1: بعد شقهم وحط الخليط وزين من فوق بشوكولاتة ذايبة. نعم. كان باش تعملهم كعبرة قصلها من فوق تعملها شابو وتحشيها، وإلا تخليها صحيحة وتاخذ البوشادوي وتنقبها من اللوط وتنزل عليها تتعبى بالكريمة تتعبى بلا تحب أنت، وهذو ما تقدمون صغيراتكم يحبوهم باش وكيفلوا بشكا.
0: شكرا جزيلا لك
1: منيرة.
0: طبعا فقراتنا متواصلة في برنامج صحتك بالدنيا، والموعد يجدد معاك الأربعاء القادم بإذن الله.
1: إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: نسير السويسي بومردس شربين على الموجة 97.3
1: إذاعة المنستير
2: 97.3
3: إذاعة المنستير تبع الموجة تبع الموجة.
2: في كل برمجة عنا جديد برامجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
4: تبع الموجة
2: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: تتبع الموجة مالا صديقي المستمع، مرحبا بك في مواصلة المشوار معنا في متابعتنا مع مختلف فقرات برنامج صحتك بالدنيا. فقرة جديدة في الموسم هذية من برنامج صحتك بالدنيا خاصة بالأعشاب الطبية، خليني نقول، ولا التداوي بالأعشاب الطبية. وأسعد كثيرا باستقبال الدكتور سيف الحق الحناشي، أستاذ استشفائي جامعي مساعد بمستشفى فاطمة بورقيبة قسم السموميات وبكلية الصيدلة، وهو أخصائي في النباتات الطبية والسامة. وموضوعنا اليوم ترشيد استعمال النباتات الطبية. صباح النور، أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا.
1: صباح الخير مدام ربح، شكرا على الاستضافة الهائلة الممتازة. نحسوا أن الموضوع هذا سيتان سوجي داكتواليتي ولازم يتحكى فيه، وعنا ما نحكيه فيه بطريقة علمية بطبيعة الحال.
0: نعم، ما خلينا نبدأ دكتور من البداية، نبدأ من الأساس. كي نقولوا نباتات طبية، هل هذا يعني بالضرورة أنها آمنة ولا طبيعية؟ يعني ما بالضرورة يعني آمنة ما تضرش؟
1: هذه بالضبط اللاتيز ولا الأطروحة اللي لازم نفيها بقوة.
0: نعم،
1: الطبيعي ليس آمنا بالضرورة.
0: نعم،
1: هذه قاعدة نحبوا الناس كل تعرفها. هو في الحقيقة احنا في موضوع النباتات والتداوي بالنباتات اني تيغايي entre deux visions.
0: خاطر تحسها توندونس الحكاية،
1: بالضبط،
0: تلقى على صفحات التواصل الاجتماعي ولا على اليوتيوب ولا على مختلف المنصات، اعمل هكا باش تضعاف، اشرب هذه باش تسمن، اعمل هذه باش تنحي الدواء الفلاني، راهو ينجم يكون طب بديل. لا تحس معناها امور علمية، لا تحس فما دوزاج، لا حتى شيء.
1: بالطبيعة، وسيرتو وسائل الاتصال التواصل الاجتماعي زادت عمقت من الأزمة سوا ديزون. دونك نرجع لك للفكرتين السائدتين في الموضوع هذا. فما برشا ناس يتبناوا نظرية أنه النبتة تضر وما تنفعش،
0: سمحني
1: تنفع وما تضرش، يعني هكا بالضبط نسمعوها برشا احنا كمهني صحة،
0: ما هي إلا طبيعية،
1: حتى
0: هي
1: كان ما نفعش ما تضرش، وهذه بطبيعة حاجة غلط. وهم زادة أنصار متاع وجهة نظر أخرى اللي يحاربوا النباتات ويجهلوا مكانتها التاريخية في تطور الطب والصيدلة عبر التاريخ. وتنشوفوا مع بعضنا كيفاش الفيل هذا دو ليستوار المتواصل من 5000 عام لليوم. النبتة كانت ديما في قلب الوسائل العلاجية وفي قلب التداوي. أما الأوبجيكتيف إن شاء الله اللي نوصلوا لهم أترافير الحصة متاعكم هي أن يزاج إكليري، أن يزاج راسيونيل، استعمال رشيد وحسن للنباتات.
0: نعم،
1: إن شاء الله
0: شنو
1: كيفش.
0: بما أنه موضوعنا ترشيد استعمال النباتات الطبية، شنو المقصود علميا؟ يعني الموضوع متعلق بحسن استخدام النبتة الطبية.
1: بالضبط، حسن استخدامها يقتضي بالضرورة أنه نعرفها ونضبط برشا مفاهيم. النبتة الطبية هي نبتة فيها على الأقل جزء منها أو بكاملها تنجم يكون عندها خصائص علاجية.
0: نعم،
1: هذا معناه مش نباتات كلها طبية.
0: نعم،
1: طبعا مش أي حشيشة موجودة طالعة في الشارع راهي تداوي، معناه مش خطرها نبتة معناها راهي تداوي.
0: نعم،
1: بيه. دونك هذه لا ديفينيسيون قانونية، لا ديفينيسيون اللي موجودة في الفارماكوبي. أنا ديما نحب نرجع للفارماكوبي، هذه اللي هي بالعربي دستور الأدوية.
0: نعم،
1: هي لا بيبل دي فارماسيان اي دي ميدسان، هي فيها الدواء كيفاش يتعمل، كيفاش نراقبوا جودته، وكيفاش نحضروه، ومنين يجي.
0: نعم،
1: دونك لي فارماكوبي الكل، عن الفارماكوبي أمريكية، صينية، يابانية، أوروبية، فرنسية، غيره. احنا في تونس نعتمد على الفارماكوبي أوروبيان بالأساس.
0: نعم،
1: فيها تعريف دقيق لدرجة ما تتخيلوهاش للنبتة الطبية، ولي خصائصها، ولي مكوناتها، ولي أجزائها الفعالة. مش النبتة كلها فعالة بنفس الطريقة. دونك هذا يقتضي أنك تعرف شنو تستعمل من النبتة، بخلاف أنك تعرفها أناهي النبتة الطبية، لازم تعرف الجزء اللي لازمك تستعمله باش تداوي الحاجة الفلانية. تنشوف بعد أمثلة كان تحب.
0: نعم، هو خطورة النبتة أكيد نتصور حسب الكمية، حسب طريقة التحضير
1: بالضبط،
0: الجزء اللي مستعمل منها
1: بالضبط،
0: معناها مش بشرطه راهو يلزم اختصاص وقراية لسنوات طويلة باش الإنسان يولي يفهم ويرشد استعماله الواعي للنبتة حتى وإن كانت طبية.
1: بالضبط، وهذاك علاش هي النباتات تتقرى في كلية الصيدلة.
0: نعم،
1: والطالب في كلية الصيدلة يتعرف على النباتات من اللي يدخل الكلية، من تقريبا من السنة الثانية، ويعاود يقرأها في السنة الثالثة والرابعة والخامسة، ومن بعد يكمل يمارس حاجات عندها علاقة باللو فيجيتال في مسيرته الكل.
0: نعم،
1: دونك هذا يقتضي كمية تاع معارف لا يستهان بها.
0: نعم، لو تنجم نبتة معناها جرعة تكون مفيدة أكثر من ذلك تولي ضارة.
1: بالضبط. نعم، دونك والحاجات اللي لازمنا on la maîtrise pour cet usage éclairé, on maîtrise l'identité de la plante. Ça, خاطر فما معناها هوية النبتة أنهي النبتة، خاطر النباتات تنجم تشبه لبعضها، ومن اللي يكون العبد باش يستعمل نبتة طبية يمشي يستعمل نبتة تشبه لها وهي سامة. دونك ليدونتيتي دوز صحيحة، لو بون دوزاج، لا بون بارتي، وخاصة زاد لو مود دو بريباراسيون كما كانت تحكي ضيفة قبلي، طريقة تحضير المستخلص ولا النبتة هذه كيفاش نحضروها.
0: هذا يتغلى وهذا يعني منقوع وهذا.
1: بالضبط، هذه حاجة تفرق ياسر ياسر،
0: وإحنا نخلط ونقوم ببرشة أخطاء ما غير ما
1: وإحنا نشوفوا نتيجة الأخطاء هذه في السبيطار.
0: نعم،
1: لطف عليكم الناس كل. راهي التسممات بالنباتات حاجة ما هيش تري فريكونت، أما تصير سنويا عشرات الحالات على الأقل في جرة استعمال خاطئ للنباتات.
0: بخلاف نغليه ولا ننقعه، احنا ساعات نخلطه هكا، نعملوا تشكيلة نحطوا نعناع على رند، على ما نعرفش تابل، على كروية، على نخلطه وما نعرفوش علاش.
1: فما لازمنا نعرفوا اللي عندنا دي زينكومباتيبيليتي، معناها حاجات ما تجيش مع بعضهم.
0: نعم،
1: حتى كانهم كل واحدة وحدها، كي ناخذها كل واحدة وحدها تكون نافعة، كي يتخلطوا ينجموا الليفي متاعهم يولي متضاد، ولا الليفي الجماعي متاعهم يولي سام.
0: نعم،
1: دونك بصفة عامة ننصحوا بالسيمبليسيتي، كي بالواحد باش يعمل اون تيزان تتسمى باللغة العادية، واحنا باللغة العلمية سي جينيرالمون اون انفوزيون، كي تجي باش تعمل انفوزيون ماذا بيك تستعمل نبتة ولا زوز او ماكسيموم. باهي، نحكي بعد على طريقة التحضير كيفاش تنجم تفرق، اما قبل طريقة التحضير ليدونتيتي انا ناكد ونعود على انه لازمنا نعرفوا النبتة، خاطر هذه هي تقريبا نجر عليها اغلبية الحوادث، لا كونفوزيون اللي تصير بين نبتة طبية، نبتة عندها خصائص علاجية، ونبتة سامة. اخر حالة وصارت ولا يتم ميدياتيزي هو حالة التسمم الجماعي اللي صارت في سيدي بوزيد مع في وقت العيد الأضحى.
0: نعم،
1: الماضي
0: جماعة الكلية وقت العصبين.
1: بالضبط،
0: وطلعت فيه نبتة
1: طلعت
0: سامة.
1: هي ستون كونفوزيون.
0: نعم،
1: دونك غلطوا بين نبتة اللي طيبوا بها نطيبوا بها الناس الكل اللي هي السلق، والنبتة السامة اللي هي نيكوسيانا جلوكا تتسمى، أو نوع من أنواع التبغ اللي تشبه للسلق كي تبدأ صغيرة، وصارت الكارثة للأسف
0: برشا
1: كانت فيها وفيات. معناها
0: نعم للأسف الشديد برشا ناقعوا في الخلط ما بين نباتات متشابهة.
1: بالضبط، وهذاك اللي اختر بصفة عامة، ونجي احنا حسب الإحصائيات اللي عنا، حسب اون ايساي دو كاتيغوريزي لي كا لي جيونا، لا كونفوزيون هذه والخلط بين النباتات هو سبب الاول نتاع لي زانسيدون على تفاوت خطورتهم. دونك بخلاف اللي كونفوزيون انه العبد يجهل النبته ما ينجمش يفرق بين نبته ونبته، خاصه كي ياخذها من الطبيعه مباشره، وهذا يصير في بعض الحالات. بخلاف الكونفوزيون هذه اللي الحل فيها انه نستشيروا الناس اللي تعرف بصفه عامه، لي فارماسيان فون بيان ابيليتي باش ينصحوكم في الحالات هذه، ما فيها حتى قلق، راهو تمشي للصيدلي نتاع الحومه تسأل اذا تخلطت عليك الامور، ولا اذا ما عرفتش نبته، ولا اذا تحب معلومه دو بارلور فورماسيون. عندنا زاد بعض الاطباء اللي يعملوا دراسات تكميليه في التداوي بالاعشاب، وعندهم اون كومبيتونس هايله برشا في الموضوع. دونك مهني الصحه موجودين باش تتنحى الكونفيزيون هذه على الاقل.
0: نعم دكتور، هو راهو حتى في المطبخ نتاعنا نستعملوا برشا
1: بالضبط،
0: خاطر اللي يحط الكليل على الزعتر على برشا حاجات، اما ما غير دوزاج، كل واحد عيني ميزاني. هذا في خطوره تنجم فما خطوره معناها
1: بالنسبه للي بلونت هذوما لي زارومات والتوابل اللي يستعملوهم بصفه عامه استعمالهم امن. لكن صارت زادة في بعض الحالات صارت تسممات وصارت مشاكل صحية في جرة الليزارومات هذوما، خاصة بسبب الدوز الغالطة. لا دوز اكسيسيف بصفة عامة، مثلا كما نحكي على النوا دو موسكاد هذه جوز الطيب.
0: نعم
1: كان صدقني ربي اسمها هكا،
0: هذيك نعملوا بها برشا حاجات
1: صحيت
0: فوحوا بها
1: نستعملوها، تاخذها من عند اي توابلي في العادة هكا برشة صغيرة
0: شوية
1: وهذيك هي لدوز. فما شكون يحط كونتيتي كبيرة ووقتها النبتة هذي أي بالحق تولي تظهر التوكسيسيتي متاعها اللي هي سمية عصبية. دونك تنجم تؤدي لكونفوزيون ان ايتا دو ديلير اتسيتيرا.
0: يا رسول الله
1: عامل. دونك سي لا دوز كي في لا ديفيرونس بين أكيد. حتى نفس النبتة وحتى تبدا نافعة كي تكثر منها ساعات تولي فيها مضر كبير. دونك لا دوز في لو بوزون، وهذه قاعده علميه احنا اللي نقراوها ونقريوها.
0: نعم
1: عندنا زاد دونك امثله اخرى
0: ساعات حتى مش نكتفيو باللي ننقعوه ولا باش نشربوه ولا نستعملوه في الطبخ، ساعات حتى نوع من النباتات اللي نحطوها في حدائق في حدائقنا في المنازل.
1: ايوه
0: هي ظاهرها للزينه، أما كي نلمسوها ولا نستنشقوا ريحتها النجم وتصير لنا مشاكل صحية كبيرة.
1: يعطيك الصحة. وصاروا ديكا من نوع هذا، خاصة الضحايا فيها يكونوا من الأطفال مع نباتات الزينة، خاصة اللي بلونت انترودويت تو برشا نباتات زينة كانش موجودة في تونس والناس ولت مغرومة وتجيب من دول أخرى وإلى آخره. عنا دي بلونت دو لفامي دي زراسي احنا نسميهم، هذوما مزيانين دي بلونت دانتيريور نجم تزين بهم الداخل، برشا عائلات عندهم في وسط ديارهم، اما دوب ما تتحط في الفم خاصه صغار خاطر ينحي ويحط في فم يعني تنحي طرف من الورقه من تيج كل شيء. لو سامبل كونتاكت هذا يعمل ان رياكسيون اليرجيك، يعمل تحسس كبير وتهيج ويعمل دي زيريتاسيون. وصاروا ديكا صار مؤخرا ان كان تاع وليد عمره 3 سنين في المستشفى فاطمة بورقيبة، جانا بانتفاخ في الوجه وفي الفم خاطر خذا شويه من نبته محطوطه في الدار عندها برشا. دونك لحسن الحظ وبصفه عامه لي زيريتاسيون هذوما لي توكسيسيتي كوتاني التحسسات الجلديه ما تكونش خطيره بصفه عامه، ثم تسممات بالنباتات أخطر برشا. أما لازم زادة نردوا بالنا من الكونتاكت مع النباتات في الجردة زادة، حتى الفلاحين الناس اللي تخدم في الجرديناج ساعات الكونتاكت مع نباتات كيما الفوربيا اللبينة تتسمى بالدرجة هذه تخرج لاتكس كيما الحليب، الفلاح وهو يخدم يمسها مع تعرض للشمس تصير اون فوتو سنسيبيليزاسيون. دونك البلاصة يتبدل لونها، نجم تغمق، نجم تولي فيها دونك رياكسيون غير عادية. دونك ردوا بينا حتى الكرموس،
0: حتى الكرموس مش أقولك الحليب نتاع الكرموس
1: هي تشبه للفوربيا، فيها لولاتكس هذاك كي تريزي ريتون وخاصة كي تعرضوا للشمس خاطر فيه مكونات تسمى لفيرانو كومارين. بالمناسبة نحب ننوه لهنا انه النباتات راهم ما الناجيس با بار ماجي، معناها فيهم مكونات هما اللي خليهم يعملوا المفعول، مش بالسحر. معناها ناخذ نبتة تعمل لي في بالضبط بالضبط كيما ناخذ دواء، ناخذ حربوشة فيها اون موليكول باش تمشي للاسيب للهدف نتاعها وتعطي لفي العلاجي المرجو. النبتة هكاك بالضبط فيها دي موليكول اللي يا اما يبريوا العبد ولا يتسبوا في تسمم.
0: اي سامحني ماناش كلنا طب دكتور، نحكي على المواطن العادي كيفاش ينجم يفرق ما بين نبتة طبية آمنة نسبيا وبين نبتة يمكن أنها تكون سامة ويمكنش يعني اعتماد الصور ولا الكلام المتبادل خاصة كما قلنا في البداية على صفحات التواصل الاجتماعي. ولا شنية نصيحة العملية ذهبية اللي نجم نقدمه هيلو باش نجم يستعمل هالحاجات هذية في الدار وتكون آمنة؟
1: النصيحة العملية والأهم بالنسبة للمواطن مهما كان مستواه الثقافي ولا مستواه الإدراكي هو لو سيركوي دابروفيزيونمون، البلاصة اللي تاخذ منها وتشري منها ولا تنحي منها النبتة، مصدر النبتة لازم يكون معلوم.
0: طيب ناخذ من التوابلي ولا ناخذ من الفارماسي؟
1: مثلا التوابلي، التوابلي يبدا معروف وتبدا مجربه في بصفة عامة. التوابلي بيان سور مش كيما الفارماسي، اما بصفة عامة سي تان سيركوي كونترولي ونعرفوا شنو عندهم وشنو يجيبوا. المشكلة مع التوابلية مش الإفراد، معناها مش لي كونفيزيون بين النباتات. أما ساعات مثلا نعطي مثل الكانيل، القرفة لكانيل دو سيلون هي القرفة الأصلية أو قرفة سريلانكا، ساعات نخلطوها مع القرفة، قرفة أنواع أخرى، قرفة الصين لكانيل دو شين مثلا، اللي هما مش نفس الكاليتي ومش نفس السوم. لكانيل دو سيلون تبدا جويده هكا كيما سيجارو ملفوف، وليكورس جويده برشا، هذيك هي الاصليه اللي وسومها ديجا اغلى برشا. الكانيل القرفه الخشينه اللي تبدا جلدتها خشينه برشا، هذيك دو كاليتي مواندر، ماهيش اخطر، ماهيش خطيره، لكن ما هي فيهاش نفس المنافع. الباديان دوشين مثلا هذيك نجمه السعد،
0: أي.
1: كيف كيف هذا نوع متاع توابل النساء الكل يعرفوه، حتى الرجال اللي طيبوا يعرفوه. كيف كيف فما اون باديان اخرى، باديان دو جابون تسمى، اللي هي سامه تشبه لها بالضبط، معناها نجمه هكاك. بصفه عامه هذا الشيء هذا ما يصيرش برشا عند التوابلي، لكن لا فيجيلونس مهمه.
0: هو مصاب جينا نلقاه يعني تعريفات علميه
1: اي
0: على الاعشاب هذه، باش كل مواطن وقت ما يقتني يلقى النصائح المهمة والتعريفات العلمية على كل نبتة باش يستعمل استعمال آمن.
1: لهنا دور الإعلام باش يكون مهم برشا، حتى ومضات تحسيسية في الإطار هذا مهم، خاطر توا لينا نلاحظوا أن لي زانتوكسيكاسيون ولات ساعات نتائجهم خطيرة سيريوز شوي.
0: نعم.
1: قبل يصير تسمم، أما بصفة عامة يمنع المريض معنا.
0: نعم.
1: تو ولات فما حالات تاع وفيات، معناها المشكل السامبوز. ونتصور اللي احنا اوني سوليسيتي في كل وقت، احنا نجمو نكونوا نقدموا المعلومه باي طريقه، بالطريقه اللي يستسيغها المواطن، اما لازم دو لي فور دون سو سونس. معناها ماشي
0: سامبوز. وشنو هي الفئات اللي اكثر عرضه لمخاطر التسمم بالنبتات؟ يعني معناها نحكي على الاطفال الصغار ولا كبار السن ولا النساء الحوامل، ولا فما اشخاص زاده يبداو بصدد تناول ادويه معينه ربما يكون يعني الموضوع معاهم اخطر؟
1: بالضبط. بصفه عامه الصغار هما من لي كاتيجوري داج اللي معنيين بالتسممات، خاصة في الحالات
0: عشانكم اللي تغليو فيهم في الدار، ماذا بيكم الصغار ليه؟
1: أي ماذا بينا بصفة عامة ما نخليوهمش على بورتي دي زونفون، كيما الدويات، كيما الدواء ما نخليوش على بورتي دي زونفون، كيما لي برودوي شيميك في الدار، الأعشاب زاد نخبيهم. عندنا مشكلة الناس اللي عندها أمراض مزمنة وتاخذ في الدويات ويحب يتعالج بنبتة، يحب يستعمل نبتة. لهنا ثم مشكلة لي زانتيراكسيون ميديكامونتوز، كيما تاخذ زوز ولا ثلاثة دويات مع بعضهم لازم ترد بالك اللي ما همش ما يتفاعلوش مع بعضهم بطريقة سلبية. كيف كيف بالنسبة للنباتات ينجموا يتفاعلوا مع الأدوية وينجموا ينقصوا من مفعول الدواء ولا يزيدوا في مفعول الدواء. لي زانتيراكسيون ساعات يكونوا مخطرين. مثلا أنا جبت برشا أمثلة باش نحاولوا نبسطوا الأمور. لاريغليس هي عرق السوس تتسمى، موجودة

0: باع زادا مثال شهير نقريو به في الفاكولتي دو فارماسي اللي يتفاعل مع بارش أنواع متاع أدوية كيما مثلا أدوية شحم في الدم. كي ناكل زنباع الزنباع ما يخليش الكبدة تقوم بدورها متاع التنظيف، هذاك المعروف لو ميتابوليزم متاع الدويات. دونك تبدا الكبده ما تخدمش بالكداء تحت تاثير الزنباع، يولي الدواء ما عادش اليميني ما يخرجش من البدن بالطريقه العاديه. معناها يولي الدواء يبقى اكثر مده في الجسم، دونك يولي يعطي ايفي اكبر، ودونك تظهر التوكسيسيتي نتاعو. كانك تاخذ حربوشه من دواء شحم في الدم تولي عباره خذيت اربع حربش كي تبدا تاخذ في الزنباع. فما زاد الميل بيرتوي، هذه الحمراء تتسمى نبتة أخرى طبية موجودة في شمال الغربي خاصة. هذه تعمل عكس المفعول متاع الزنباع على الكبد، تولي تخلي الكبدة تختم أكثر، تعمل النيتواياج رابيد، دونك الدواء يخرج فيه سعم البدن ويولي الدواء ماهوش ما عندوش فاعلية. وهذا ينجم يكون خطير في حالات الأدوية متاع الأمراض الحساسة كيما أمراض القلب مثلا إلى آخره. بصفة عامة النصيحة الذهبية للناس اللي عندها أمراض مزمنة وتحب تداوى بالنباتات لازم تستشير الطبيب ولا الصيدلي قولا واحدا، معناها ما فيهاش نقاش، راهي تنجم تكون خطيرة الحكاية وتنجم ما تظهرش زادة بالوقت.
1: حتى كان واحد ما هوش مريض معناها هكا فما خطر برشا انسان نعرفهم يحبوا التنحيف ويسمع لي العشبة هذيك تنحف، ولا العكس اللي يحب يسمع العشبة هذيك تحل الشهية، ما فيها بيس تستشير الطبيب والصيدلاني.
0: بالضبط، خاطر اللي فيه كما كنت تحكي مدام ما يظهر مش بالضرورة يظهر بالوقت. مش ديما يظهر اونيغو، ينجم المفعول هذايا السمي يكون تراكمي ويظهر بعد سنين، تبدأ الكبدة تتضرر بشوية بشوية وما تفيقش بها كان بعد سنوات.
1: وحتى الأمعاء دكتور فما شحم معناها حشنا بيه احنا باش يقي
0: بالضبط
1: ترسيلك، معناها ينقص بطريقة غالطة وينجم يكون فيها خطر على الأمعاء متاعك.
0: منتوجات التنحيف هذه بصفة عامة لبرودوي أمانسيسور الموجودين توا في خاصة في مكملات غذائية يطرحونا في مشاكل.
1: نعم.
0: حقيقة خطر أغلبيتهم معمولين لأسباب تجارية بالأساس، ما فيهمش ان كنترول ريغورو، برشا دي برودوي جايين من دي سيركوي ما همش مراقبين، خاصة الكونتروباند والكونترا والتهريب وغير، دونك ثم مشاكل افيك سي برودوي.
1: وكل الإعلانات المغرية عاد طيح 8 كيلو 10 كيلو في شهر ولا درشنية، حتى لازم ساعات يقولوا لك في جمعة.
0: اي لا تشوف من كل الأنواع نتاع الإغراءات، وخاصة هذا موضوع سنسيبل يعرفوا معناها شنو يستهدفوا وشنو الحاجات اللي تغري المواطن العادي.
1: نعم.
0: عندنا هذا، عندنا زاد المنتوجات نتاع المشاكل الجنسية، برشا أعشاب للضعف الجنسي عند الرجال خاصة دور في الأسواق وفي المرشيات الموازية، وساعات حتى في دي بارا فارماسي، وصارت مرات جابونا دي برودوي وجينا نحلوا فيه على أساس نبتة يطلع فيه الدواء متاع ضعف جنسي، حرابش مفتفتين في وسطه في وسط بودر.
1: نعم.
0: ياخذ البودر يمشي بالو النبته هي اللي تعطي اللي فيه، هو الدواء المعروف نتاع ضعف جنسي ضعف انتصاب عند الرجال. نعم. مثلا، وهذا نجم يكون خطير الدواء هذا كي يتعطى بوصفه طبيه.
1: نعم.
0: ما يتعطاش في المتشلشي من المرشي معني، دونك تنجم تكون عنده خطوره كبيره على القلب وعلى الاوعيه.
1: نعم.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: ردوا بالنا من مصدر دونك المنتوجات هذه هي كلمه السر معناها بصفه عامه.
1: وهذا شنو حبينا رسالتنا اللي حبينا نوصلوها اليوم للساده المستمعين من خلال اختيار الموضوع هذا. إن شاء الله جمعة جاية نتلقاو ديما في الركن هذية من أجل الحديث عن النباتات الطبية دائما في إطار التوعية والتحسيس. شكرا جزيلا لك دكتور، إن شاء الله نتلقاو في مناسبة قادمة
0: إن شاء الله. حبينا دونك أن نكادر السوجي هذية بحكمي باش تكون تجربة جديدة إن شاء الله، وإميسيون تاعنا بالنباتات ما خيرش من بداية كيما هكا تكون للترشيد.
1: نعم.
0: نحط الأمور في إطارها. النباتات الطبية ما هيش ديما تعالج، لازم نعرفوا نستعملوها بطريقة راسيونيل كيما حكينا، وتكون إن شاء الله تكون تعاوننا في الأرسنال تيرابوتيك تعطينا حلول.
1: نعم.
0: أما على شرط الاستعمال دونك لو بون يوزاج.
1: نعم. شكرا جزيلا لك.
0: يعيشك. شكرا على الاستضافة. يعيشك.

0: إيطاليا، سليمان، منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
1: 104.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: تمام 11:00 صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية بمناسبة العودة المدرسية إلى الالتزام بقواعد السلامة بما يضمن عودة مدرسية آمنة للتلاميذ، وذلك من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية وتجنب المخاطر التي قد تهدد سلامتهم. أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عن تنظيم دورة تكوينية في صناعة الحصير بولاية نابل، وذلك في إطار برنامج نقل المعارف في المهن المهددة بالاندثار بقطاع الصناعات التقليدية. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس يوم غد الخميس 17 من سبتمبر الجاري الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب إصابة هذا العام والاستعدادات لموسم البذر 2026-2027. انتظم بمعتمدية نصر الله من ولاية القيروان يوم إعلامي لفائدة مربي الأغنام بالمنطقة والمناطق المجاورة، خصص للتعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي عيد الأضحى للسنة المقبلة، وذلك بمقر خلية الإرشاد الفلاحي بنصر الله. تبرز تجربة التعاون بين تونس وعدد من البلدان الإفريقية في قطاع الجلود كأحد نماذج تبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات التونسية في تطوير المنتجات وتحسين جودتها وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 470 تدخلا، من بينها 57 عملية إطفاء حرائق وفق ما تم نشره اليوم على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. ختاماً، أعلن المركز الوطني لفن العرائس عن فتح باب الترشح لتأطير ورشات في فن العرائس موجهة للأطفال والكهول، وذلك في إطار برنامج التكوين لسنة 2026-2027. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير، لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. تعيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: صحتك بالدنيا،
4: صحتك بالدنيا،
5: صحتك بالدنيا مع إناس الغريالي.

0: دائما مع هذه الأصوات الجميلة اللي ننتقيها ونختارها بكل عناية هدايا لمستمعينا في كل مكان. وصلنا للأحداش وعشرة دقائق الموعد هدايا، موعد مهم في برنامج صحتك بالدنيا، نحكي فيه على صحتنا، نلتقي فيه دكاترة وأطباء وكفاءات في المجال باش نفيدوا سادة المستمعين. كما تعرفوا إن شاء الله نهار السبت الجاي باش يكون اليوم العالمي لمرضى الزهايمر، عفى الله الجميع. وتعرفوا الذاكرة هي جزء من هويتنا، من تفاصيل حياتنا، من الأشخاص والأماكن اللي صنعت أجمل ما في أيامنا. لكن ماذا يحدث عندما تبدأ هذه الذاكرة في التراجع؟ متى يكون النسيان طبيعيا ومتى يصبح علامة تستوجب الانتباه؟ العديد من الأسئلة اللي مش نطرحها حول المرض هذا، لكن خلينا في البداية نسلطوا الضوء على تظاهرة علمية طبية مهمة في الإطار هذا باش تنتظم بعديد المناطق بالمناسبة. ويسعدني أن أرحب بضيفتي الدكتورة مريم المهيري، طبيبة استشفائية جامعية مساعدة في اختصاص أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمونستير. دكتورة أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك مدام ربح، صباح النور. دونك مرحبا بك وبساعة بالسادة المستمعين. بيان سور جوست حبيت ان فيت بالمناسبة هذه، هو اليوم حبيت جوست نصلح لك كلكو هكا شوية ديزانفورماسيون. هو اليوم العالمي اليوم للمرض الزهايمر سي توجور لو 21 سبتمبر داكور، مي تحت
0: باش يكون نهار الاثنين الجاية،
1: هو سيبوزي نهار الاثنين معناتها.
0: أما التظاهرة اللي باش تصير نهار السبت
1: صحيت، التظاهرة اللي هي تحت إشراف وزارة الصحة والشبكة الوطنية لجمعيات دونك طب الأعصاب وعلوم الأعصاب باش يقوموا ب دونك ب يوم تحسيسي في جميع براتيكمون في أكثر المستشفيات في تونس باش نقوموا باليوم التحسيسي هذايا للكشف المبكر على مرض الزهايمر.
0: نعم، أهم ما في التظاهرة السؤال الكبير بالبنت العريض، كيفاش نحافظ على الصحة الدماغية متاعي؟
1: صحيح، هو توا الصحة الدماغية دونك البرين هيلث سي ان سوسي ان فيت، معناتها كيما نقولوا سي ان بروبليم جينيرال، ونحن معناتها طبيا يعني موجهين عليه برشا ضوء، ومجتمعاتنا زادة دونك لاهين بيها الحكاية هذه برشا. دونك يلزم نفيقوا معناتها بالمرض نتاع الذاكرة على بكري، ما كيفاش انت تنجم تحسن القلق هذايا ولا تتفاديه؟ جينيرالمون يلزم يكون توسكي لي فاكتور دو ريسك كارديو فاسكولير يبداو ريكحين، معناتها توسكي اللي عنده ضغط الدم، شحم في الدم، السكر، يلزم هذوكم الكل نتفاديوهم. وحتى لو كان موجودين يلزم يحافظ المريض على دوايته باش ما يخليش معناتها نوصلوا للمخلفات اللي حتى اللي تمس الذاكرة دونك لي فيسو نتاع السيرفو اللي عندهم زادة يعني تأثير على الذاكرة. نوم عميق، وكما نقولوا نحن ان سومي ريباراتور، يعني نوم باهي ينجي يخليك تقوم ناشط الصباح مش تبدا نص نوم ودايخ. اكل بيان سور صحي، نشاط رياضي دونك يلفو ميو، ننصحوا العباد باللي هما يقوموا باكتيفيتي معناتها حتى لو كان مشي مره في النهار نصيف ساعه سي لارجومون سوفيزون، مي حاجه من بين الحاجات المهمه اللي تنجم تحمي الدماغ نتاعنا.
0: نعم، حاجه مزيانه في العنوان في الليزافيش اللي بتاع التظاهرة هذية، كان بديت تنسى احنا معاك وما ننسيوكش. هذية يلزمنا بالحق في تعاملنا مع كبارنا والمرضى بالمرض هذية، الإنسانية والعاطفة يلزمها تكون موجودة باش نحيطوهم نفسيا، حاجة مهمة في الوقاية وفي العلاج.
1: صحيح بيان سور، الاكثر في الوقايه بيان سور باش نكونوا ديما بحذاهم ونستحفظوا عليهم وكل ونعطيهم النصائح اللي لازمه. معناها في العلاج الحق maladie d'Alzheimer, c'est une maladie صعيبه شويه surtout à la عائله معناتها ça constitue un fardeau اللي العائله تتقلق نفسانيا خاطر الوالد ولا الوالده يوليو ينسوا يوليو يضيعوا حتى لين وصلوا حتى مرحله متقدمه يولي عندهم قلق نتاع التصرفات وكل شيء والمريض جينيرالمون il est dans le déni يبدا مش فايق بروحه ينسى اللي هو ينسى بطبيعته دونك بالنسبه لي في عالمه الخاص مش متقلق برشا مي العائله هي في حد ذاتها تولي العائله هي اللي تستحق شكون يتلهى بها مش هي تتلهى بك المريض
0: باش نوضحوا من الاول دكتوره هل هو حتميه مرتبطه بالتقدم في العمر المرض هذا
1: مش حتمية مي المرض معناتها العمر المتقدم يأثر يعني زي سيتان parmi les facteurs de risque les non modifiables ما تنجمش تبدلهم خاطر كنا باش نكبروا مي العمر الكبير يخلي العباد معرضة أكثر اللي هي تمرض بالمرض هذا شوت في لي فاكتور دو ريسك نتاع المالادي دالزايمر ولا الخرف كما بصفة عامة دونك فما دي فاكتور اللي نجموا نأثروا عليهم فما دي فاكتور ما نجموش معناتها كما العمر كما سيكس كما فما حاجات كما لاشتيا معناتها طونسيون واش حام في الدم وكل هذوكم انت تنجم تتحكم فيهم تستحفظ على روحك بالدوايات بالغيجيم انسي دو سويت
0: نعم هو برشا مازالوا ما وصلوش للتقدم في العمر لكن بداو ينساو يقول لك وليت ننسى برشا هل هذا زهايمر كيفاش نميزوا يعني بين النسيان الطبيعي وبين النسيان المرضي اللي نجم يكون علامه من علامات المرض
1: باه صحيح هو الساعة النسيان جنرالمون هو الخرف
0: نعم
1: مي في الخرف عندنا برشا انواع مش اي واحد ينسى معناتها عنده الزهايمر
0: نعم
1: هذه نقطه جوست نفسروها اللي الخرف عنده برشا امراض تسبب الخرف مي الحاجه الشائعه اكثر هي لمالادي دالزايمر اكثر مرضى معروفه دونك في العالم وفي تونس زيدا حتى في لي زيتود نتاعنا كي نعملوا معناتها احصائيات نلقاو اللي مالادي دالزايمر سي اللي ال اوكوب لا بروميير بلاس في لي كوز اللي يسببوا الخرف داكوردو بين واحد ينسى نسيان عادي نتاع تطور في العمر وما بين واحد بالحق بديت له مرض الزهايمر جينيرالمون راهو فما حاجات الارمونت كيما نقولوا نحنا
0: فما علامات مش تجاهلها
1: علامات خطر اللي الحاجات كي تتكرر برشا خاطر اي واحد ينجم ينسى بصفه طبيعيه معناتها
0: حتى لو كان قدام الشواغل الكبيره نتاع الانسان
1: دونك اي حاجه تتكرر برشا مرات تاثر على الحياه اليوميه نتاعك بالحق توصل انت تنسى رونديفو مهم في حياتك توصل تحرق ماكله وتتكرر برشا مرات دونك فما ان غوتونتيسمون على حياتك اليوميه دونك وقت يزمك تخاف وراهو يشعل ناقوس الخطر راهو هذاك وقت يزمك تعدي بيان سور سي تو على ما عندك المرض هذايا يلزم تاخذ بال مناسب باش نتفاداو اللي المرض تزيد تتطور
0: نعم على القليل توقف في مرحله معينه باش ما تخليهاش تتطور فيسا حتى
1: صحيح خاطر هو ما فماش حاليا سورتو في تونس ما عندناش دويات اللي توقف المرض جمله ce sont des pathologies dégénératives اللي معناتها يتطوروا على حسابهم
0: في العالم
1: الخاص.
0: موجود معناها
1: في العالم فما actuellement فما دواء دونك ضد الفيزيوبات نتاع المرض في حد ذاته
0: اما اليوم العالم قريه صغيره راهو معناها المفروض اللي يخرج في العالم
1: ينجم يجينا الحق في ينجم يجي في يوم ما اما تعرف ياخذ برشا وقت الله غالب
0: برشا ناس معناها في حاجه ناس وكبيره
1: دويت غاليه برشا خاطر مصنوعه معناتها قلت لك دي زونتيكور مونوكلونو اللي هما باش يوقفوا كيفاش الخلايا معناتها تتراكم مع بعضها وفما دونك لونجيوباتي معناتها فيت لي بيتا لي بروتين ا بيتا اميلويد يتراكموا مع بعضهم دونك عباره يخنقوا الخليه
0: نعم
1: فهمت من برا وفما تراكمات من داخل دونك فما دويات توا مصنوعه باش ما تخليش اكل لابيتا اميلويد يتلموا مع بعضهم يل ساغريش اي سي ان تريتمون كي تري كوتو الحقه
0: نعم بلي خلينا نذكروا بهم العلامات هذوما اللي ما لازمناش نتجاهلوهم وهذوكم يعتبروا معناها ناقوس خطر يدق لازمنا من خلالهم نمشيو مباشره للتشخيص
1: صحيح دونك المريض اول ما يبدا جينيرالمون يبدا ينسى المواعيد ينسى شوية الأسامي يعني يحط الحاجة وينساها داكودو عندك السيركوي متاع اللي يقول المعلومة ويعاودها يحكي لك حكاية برشا مرات ولا يسألك السؤال برشا مرات على نفس الحكاية دونك يسأل وينسى اللي هو سأل دونك يعاود يسأل دونك هذوما من الحاجات اللي من لي سيني كيما نقولوا اللي بالحق يخليوك تخاف على البارون تاعك امك ولا ابوك بعد الشر بيان سور على العباد الكل ان شاء الله ديما العباد الكل في صحه جيده مي توقيا معناتها الحاجات هذوما دونك لازم ديما تركز مع لي بارون تاعنا ولا حتى معناتها اخوات ولا في
0: عمر من عمر معناها تبدا
1: هي لا مالادي دالزايمر جينيرالمون لو ديبي نتاعها انت 60 و 80 ميتنا جم تتشاف سورتو فما بري ديسبوزيسيون جينيتيك كيما نقولوا فما العائلات اللي عندهم معروفين بالمرض هذايا تولي المرض تجي بكري شويه حتى فيغ لاج دو 45 ans et 50 ans تولي تجي بكري قد ما فما ورثه قد ما تولي تجي بكري
0: ناس تورث معناها المليارات وحنا
1: مالوغوزمون وي سي جينيتيك فما دي جين معينين اللي خليو فما عباد معرضين اللي هما ما تجيهم لمالادي دالزايمر
0: نعم فقدان الذاكره اللي سبب معين لمرض ولا لحادث معين ينجم يسرع في وجود الزهايمر ولا
1: باهي هو كما فسرنا نحن اللي قلت لك مش كان الملادي دالزايمر هي تسبب في النسيان فما برشا حاجات اخرى امراض اخرى نجم تعطيك قلق في الذاكره كيما بوست تروماتيك واحد يتضرب على راسه في بلايص معينه نجم تمس الذاكره بوست افي سي يعمل جلطه دماغيه دونك تخلي مخلفات شويه ذاكره شويه قلق نتاع التصرفات لي حاجات المرض الخايب اللطف فهمت كلكو سوا موجود ولا بعد ما يتشق دونك ينجم يخلي مخلفات توسكي قلق نتاع كيما نقولوا نقص نتاع الفيتامينات فما الفيتامين بي 12 والفيتامين دو 9 كيبداو طايحين في البدن كيف كيف ينجموا يسبوا قلق نتاع ذاكره
0: نعم
1: دونك فما برشا عوامل اما كل حاجه وحدها بالعكس هذوكم حاجات عباره فهم فيهم حاجات نجموا نتريتيوهم نجموا نعطيوهم دواء كيما النقص نتاع الفيتامين بي 12 كي تعمل انت سوبليمونطاسيون نتاع الفيتامين بي 12 المريض يرجع لاباس
0: نعم
1: ما عندهمش علاقه بالمالادي دالزايمر
0: نعم
1: ما ينفيش اللي واحد يتضرب على راسه وبعد قداش من عام ينجم يديفلوب لمالادي دالزايمر كل حاجه ماشيه في ثنيتها
0: نعم ساعات الانسان ينسى اسم شخص ولا ينسى مكان اما يتذكره بعد فتره وقتاش يولي الامر مدعاه للقلق
1: اي هو هذاك الاكثريه كيما نقولوا نحن النسيان نتاع واحد كبير اللي هو ينجم يضيع شويه ذكره اما يلقاها الحاجه
0: ساعات نقولوا ترو دي ميموار
1: اي بعد شويه وقت ينجم يذكرها الوغ كو القلق كيولي مخطر كي ما تتذكرهاش وكيما فسرت لك اللي الحاجه ذيك تتعاود برشا مرات في النهار ولا في الجمعه ينسى برشا دي زيفينمون برشا دي رونديفو يضيع مفتاح يضيع قضيه
0: نعم.
1: يمشي يقضي شيء يخلي شطر القضيه في المرشي وينساها
0: نعم.
1: حاجات كيما هكا المراه يخطو في الكوجينه تولي تفوح الماكله برشا مرات والا ما عادش
0: ملح مرتين
1: مثلا والا ما عادش تفوح القديت ولا الماكله مش بنينه دونك هذوكم العلامات اللي يخليوك سوسون لي سين دو بيرت دو لوتونومي معناتها فما غوتونتيسمون على حياتك اليومي
0: نعم.
1: دونك هذوكم فريمون راهو
0: علامات واضحه
1: علامات واضحه راك في خطر
0: ويلزمك توا تمشي للتشخيص المبكر ما خلينا نحكيوا على اهميه التشخيص المبكر هل يمكن فعلا انه يغير ربما طريقه التعامل مع المرض المسار اعطينا اهميه التشخيص المبكر في
1: بالطبيعة. بالطبيعة يغير برشا الحق خاطر مش كيما يجيني مريض مازال كيبدا ينسى افيك ان توت ان ديبي دو روتونتيسمون سور لوتونومي كيما يجيني واحد ان ستاد سيفير راهي المرضى تتطور كيما فسرت لك معناتها دو سونس سور معناتها على مسارها الخاص دونك من الاول تبدا بالنسوة على خاطر اول حاجه تتمس في المالادي دالزايمر هي لا بارتي تمبورال فما ستركتور دي زيبوكامب يتسميو يشيحوا دونك هذوك يسبوا النسوه وبعد الشيح يتعمم الفوق يخلط للوب فرونتال اللي هو ذي اللي بالكومبورتمون نتاعنا بالتصرفات نتاعنا بالاحاسيس وكل شيء كي تولي لاتروفي تنتشر يولي المريض عنده قلق نتاع التصرفات معناتها ما يرقدش بالقدا يحب يخرج يقول لك لا هذه مش داري يولي ديليران يقول لك تسرقوا فيا تحبوا تقتلوني دونك برشا حاجات تخليه يولي اجيتي يضرب يسب دونك هذوما بالحق ما نحبوش نوصلوا لهم
0: نعم
1: هكا علاش اون انسيست على الكشف المبكر نتاع ان ديبو دو هكا تروبل اتونسيونيل تروبل نتاع ذكره شويه قلق ما يلقاش الكلمه مي وقتها كي نعطيه الدواء المناسب ونعرف شنو نعملوا معاه معناتها كوم دي معناتها يلزم دي زوبيتو دو جور نورمالمون باش فما برشا حاجات اللي تنجم تعاون المريض باش ينشط الذاكره نتاعو فهمت
0: نعم. مادام هاني تقول لك هل فما فحوصات محدده يعتمد عليها الطبيب في التشخيص هذايا وديما كما تعرف معناها تدهور المقدرة الشرائية تخلي ساعات الواحد يرى عزيز عليه قاعد قدامه يعاني من العلامات هذية وزعمها هي مكلفة ما هيش مكلفة شنو لازمني نعمل
1: به. Donc, si on parle de la maladie d'Alzheimer, elle est أكثر واحدة متواجدة. Donc, la maladie d'Alzheimer فيها دواء. اللي كما قلت لك il stabilise au moins يقعدوا حتى ايش من عام ils sont stable. ما تزيدش تتطور بهم الحالة. عندي برشا مرضى يتابعوا عندي اللي عندهم حتى فوق 8 سنين ياخذوا في الدواء نتاعهم ils sont stable. هذيك يقول لك راني ننسى تقعد الناس ومش باش يرجع لاباس عليه جملة يقعد ينسى اما ما طورتش الحالة. الدواء راهو يتاخو عن طريق الكنا. دونك اللي عنده صحيح هو مكلف شويه جونغ الباكو نتاعو 100,000 ابوبري في الشهر. دونك اما سي توتالمون رومبورسي باغ لكنا. معناتها اللي عندهم كارنيه كنا ينجموا نعمروا له ورقه الكنا دونك لا بي 1 ويستنفع بالدواء غراتويتمون عبارة ما يدفع حتى شيء بور ستابيليزي دونك لي باسيون نتاعنا.
0: نعم نلقاو الحلول. فماشي عوامل يعني تنجم تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر كيما السكري كيما ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها.
1: اي ديجا هذوك parmi les facteurs de risque كيما قلت لك معناتها نتاع دي فاكتور دو ريسك كارديوفاسكولير اللي يقلقوا زاده في ظهور مالادي دالزايمر كي يبدا سكر مش مريقل طونسيون كيف مش ريكحه مالادي شحم في الدم المريض ما تبدا العبد ما يرقدش بالقدا الي ستريسي عنده برشا ضغط في الخدمه في الدار. دونك هذوك من كل العوامل اللي نجموا يخليو دونك يسرعوا في ظهور مالادي دالزايمر.
0: ديما أنا نركز على الوقاية أكثر من العلاج
1: بالطبيعة.
0: نتصور النشاط الرياضي والأنشطة الفكرية وغيرها اللي نجموا نعيشوها في حياتنا تقينا نوعا ما من المرض هذا.
1: صحيح. دونك كما قلت ماذا بينا نحن على الوقاية وماذا بينا على العلاج حتى لو كان صار المرض ماذا بينا على العلاج المبكر هكا علاش معناتها
0: حتى العلاقات الاجتماعية المزيانة.
1: اي صحيح الكلهم هذوكم يقيوا وينشطوا الذاكرة ويحمسوا كما نقولوا نحن الذاكرة باش تقعد تخدم باش ما تترهلش. معناتها احنا ديما نواصيو المرضى ديجا حتى كي يجيونا استاد ان بو موديري معناتها نقولوا لا مش خاطر هو ولا ينسى تحطوا في تركينة ما عادش تحكي معاه.
0: تحس اللي الكبير مصر انه يكون محاط اجتماعيا ويحب يحكي ويحبش الرفقة والونسة ويحبش يكون معاه
1: حتى لو كان ما يحبش انت يزمك تخرجوا بالسيف من الحاله هذيك خاطر اون فوا خليته وحده راهو سافا باش يزيد المرضى عليه. فهمت
0: ساعات يقول لك هاو نضيف واكل شارب تبارك الله عليه شنو ناقصو راهو ناقصو
1: كيما يرجع كيما صحيت كيما البيبي الصغير. شفت البيبي انت يقول لك باش ما يطلعش اوتيست دونك يزمك تكلمو يزمك تحكي معاه يزمك تخرجو كيف هذا باش ما يزيدش به المرض. دونك يزمك تخرجو يزمك ديما تحكي معاه مش خاطر هو ينسى ولا ينسى الكلام ولا ما عادش يلقى الكلام دونك تقول يا اختاني ما عادش نكلمو خليها هكا كلت وشربت وقعد في بلاصته. لا بالعكس قد ما il sera sollicité ou bien entouré بالعلاقات تخرجوا زيادة
0: يعني لازم يكون واعي بأهمية حاجة أخرى مثلا كما نعرفش أنا يتعلم حاجة جديدة مثلا برشا يمشيوا الجمعيات القرآنية
1: صحيح.
0: برشا يمشيوا يطالعوا يمارسوا هواياتهم معناه يخرجوا ما يقعدوش حبيسي
1: ماذا بينا بيان سور.
0: نعم
1: سورتو كي يبدأ المريض في حالة مازال من اللول وفيق بروحه اللي هو بدا ينسى أما نعم. سختان ماما يولي ما عادش يفهم معناتها اللي هو شنو عنده اكزاكتومون مي انستاد اللي واعي وفايق معناتها اللي هو مريض معناتها بالمرض هذايا كيما قلت باغمي الحاجات هي قراءه القران ولا حفظ القران.
0: نعم.
1: ينشط برشا الذاكره.
0: نعم.
1: فما برشا العاب كيما كلمات المقاطعه ولا فما السكوبيدو دونك هذوكم عرفت الجدول اللي فيه ارقام.
0: نعم.
1: في ارقام هذيك يشريوه حتى بالكتب كريمه ينشط برشا الذاكره دونك يخليك تعمل هكا عمليات وكل شيء دونك
0: تمارس هوايتك حاجه تحبها زيدا
1: ماذا بينا وي بوركوا با كان عنده هوايه وقتها قا وقت باش يعملها حاجه باهيه معناتها.
0: نعم فما حاجه مهمه جدا زيدا دكتوره هي التغذيه الصحيه اللازمه باش نحافظوا على الدماغ نتاعنا.
1: صحيح
0: خاطر ساعات ننساو رواحنا في خضم الحياه تجري
1: اشري
0: اخدم وفاست فود وحاجه من هنا ومن غادي وما نفكروش معناها في عواقب هذايا.
1: صحيح. أول حاجة الماكلة غير صحية بطبيعتها باش تعرضك أكثر للي فاكتور دو ريسك اللي حكينا عليهم من الأول، هذوكم حاجات هما بطبيعتهم يخليوا المرض يظهر ولا إلى غاف لا مالادي كما التونسيون والاشتياء والسكر وشحام في الدم وكل شيء. وحاجة أخرى بيان سور الغذاء الصحي اللي يكون غني بالأوميغا 3 اللي نلقاوها جنرالمون في الحوت الأزرق، في الزوزة، في الزيت زيتونة، في التسكيين. احنا عنا احنا مشهورين بالبسيسة، دونك بسيسة القمح، بسيسة الشعير، دونك هذوكم اوكلي معناتها كيما قلنا احنا الماكلة متاع ناس قبل تحمي برشا دونك من ظهور الملادي الزهايمر.
0: نعم.
1: وحتى لو كان المريض بيجي تنجم معناتها تنجم كيما نقولوا نحن مع الدواء تخليه إل سوستابيليز.
0: نعم. كيف نلاحظوا فما تغير في ذاكرة واحد من أفراد العائلة، كيفاش نقنعوه بزيارة الطبيب من غير ما نشعروه بأنه مريض ولا عاجز، خاطر الأمور النفسية مهمة.
1: صحيح، أمور نفسية مهمة، وأصلا هو المرض ينجم زادة بطبيعته ويعطي تأثيرات نفسية ويظهر بأعراض نفسانية من الأول، كما يبدأ قلق هكا، يتقى ديبخيمي، عنده تخوبل دو لومور، إلي أباتيك هكا، ما عادش يحب يكلم العباد. ان ستاد تري تارديف، بالعكس كما فسرت لك يولي أجيتي، يولي يضرب، ان سي دو سويت. دونك بصراحة بيان سور احنا ديما في كي نوصيو العائلة في المعاملات معناتها مع المرضى نقولوا حاولوا ما تعكسوش.
0: نعم.
1: حاول ما تذكروش اللي هو قاعد ينسى، خاطر
0: ساعات تبدا تقول له تي ماني قلت لك.
1: اي دونك يلزمها الحقاني قلت لك راهي مرضى صعيبة سورتو على العائلة، يلزمها برشا برشا وسع بال وصبر مع المريض هذاك. مي بيان سور ديما نحاولوا يلزم يجي عادي باش نعملوا نحن الفحوصات اللازمه. قبيله سالتني شنو هي الفحوصات اللي نجموا نعملوها، اون فيت فما دي ان بيتوتان بيلون نوروبسيكولوجيك، دي تيست نعملوهم نحن لي ميدسان باش نفيقوا معناتها بالمرض هذا موجود ولا لا. عباره على دي تيست معناتها تيست لو ام ام اس مينيمونتال ستيت سكور.
0: ياخذوا برشا وقت؟
1: والله هما في العاده ياخذوا شويه وقت، ما نحن فرصة في اليوم هذا التحسيسي حبينا نعمله بالحق معناتها اون اكسيون كبيرة برشا، اللي نحن باش نجيبوا لي تيست هذم الكل، واللي عنده قلق ولا حاسس اللي هو ينسى يتفضل بحذينا. دونك ان شاء الله كيما فحكينا
0: في المستير فين مشكون بالضبط؟
1: في المستير في السبيطار في بحذا مكتب القبول وانت داخل السبيطار.
0: وفي سوسة؟
1: في سوسة نورمالمون في سهلول، مي ما عنديش ديتاي نصور تو يزيدوا هما يعلنوا غاديكا، مي في كل واحد في جهته معناتها باش يكثر من جايين المرضى باش يبدا في بالهم، معناتها عباد عاديه ولا جي باش هو باش يهزبوه للطبيب هاكا يتعدى بحذينا، شاكك عنده شويه قلق نتاع ذاكره نعملوا له لي تيست، في صوره ما باش نلقاو فما قلق نجمو نبعثوه نحنا نبرانشيوه مع العيادات نتاعنا باش نكملوا بيان سور الفحوصات، خاطر باش تكونفيرمي والا بوغ باش نحي انت الامراض الاخرى اللي حكينا عليهم اللي نجمو يعطيو النسيان ما يكونوش الزهايمر. جنرالمون يلزمنا نطلبوا ايرام، يلزم ايرام سيربرال، دونك يلزمنا اون دوموند هذيك وقت عن طريق العيادات نتاعنا. فهمت؟
0: نعم. كيف نحسوا المريض نتاعنا قاعد ينسى بطريقه جلبه للانتباه، مهم انه ما نحسسوش اللي هو قاعد ينسى ولا نصححوا له المعلومه ام خير؟
1: هو ماذا بيك ما تحسوش. وي فهمت، خاطر باش توليه تخلي له فرستراسيون، باش يولي متقلق اكثر، شوالي يتجنبك ما عادش حاب يحكي معاك. دونك ديما نحاولوا ان نوصيو العائله اللي هما ما يضغطوش عليه.
0: معناها اللي قاعد يقدم في الرعايه من العائله من للمريض هذايا لازم يحسوا اللي هو لباس ويتعامل معاه ويتواصل معاه ايجابيا،
1: ديما يتواصل معاه صحيح،
0: ويحسوا اللي هو انسان مستقل واموره واضحه
1: ويستحفظ
0: له على يزيد يعمق له معناها الشعور والاحساس هذا، خاطر فما يولي نوع من الانهاك النفسي والجسدي للمريض. اما حتى هو زاد والله صدقني اللي قاعد يقدم في الرعايه راهو في حاجه الى متابعه نفسية، خطر حاجة ما هيش سهلة. ربي إن شاء الله يمتعنا بالصحة والعافية ونتسلحوا بالعزيمة والصبر، لكن زادة مهم برشا أنه القاعد يقدم في الرعاية هذه نعاونوه ونهزوا معاه ذن القفة.
1: صحيح،
0: خليوش واحد برك معناه.
1: أي ماذا بينا لو كان معناتها نوليو عنا برشا ديز اسوسياسيون يتلهيو باللي بارون اللي لاهين معناتها باللي زاكومبانيون باللي زيدون اللي لاهين بالمرضى هذوما، خاطر كيما قلت راه هما باش يتقلقوا برشا باش يتعبوا نفسانيا جسديا، خاطر نجم المريض لو ريتم سيركاديان نتاعو يتبدل، يولي بالعكس يرقد في النهار ويقوم في الليل. بار اكزامبل دونك يفيق يحير اللي معاه في الدار. دونك راهي بالحق انستاد افونسي بصراحه. ربي يفرج على مرضتنا الكل ان شاء الله, وربي يعطيهم لي بارون بيان سور القوه باش يتحملوا هكا مانتا لي بارون تاعهم. اما ان شاء الله كله في ميزان حسناتهم وشويه وصعبه.
0: سي محمد السيلمي من بوحجلة القيروان يقول لك وين وصل الطب اليوم في علاج الزهايمر؟ هل أصبحت هناك علاجات قادرة على إبطاء تطور المرض؟
1: دونك مالوغوزمون في تونس لا, في العالم. دونك في تونس عندنا كو دو موليكول دا كل دول هما لي دونك لي توسكي دونيبيزيل ولا ميمونتين. سو سون دو موليكول اللي نستعملوهم في المرضية د الزهايمر. سينو في العالم فما لوكانيماب توا موجود. سو سون دي زانتيكور مونوكلونو بون ايلون مونتري اون افيكاسيتي نتاع 35% افيك بوكو الحق دو تاثيرات جانبيه معناتها دي زيفي انديزيرابل. مي ما هما بيدهم اول ما بداو في امريكا وتوا بداو يعملوا فيهم سايبوا فيهم في الاوروب. مازلت يعني تاثيرات والافيكاسيتي نتاعهم مش مدروسه برشا. Mais ils sont très très coûteux. Manta à savoir ou najmo yakhltoun al Tunis walla el haqq. On espère un jour najmo nlqaou dwa li yowqef el marad hadha, tout en sachant que le alam el koul ibara w li société savante w li lehin manta bel ikhtiraat w koul qadin dima el bouhouth manta jariya ala adwayat li tnajm tahassan el marad hadha vu li howa walla montashir bsifa ghriba.
0: نعم مدام هدى تقول لك هل الزهايمر يبدا دائما بشكل تدريجي ولا يمكن تظهر التغيرات بصوره مفاجئه؟
1: هو الاكثر بصفه تدريجيه, يبدا بشويه بشويه. Parmi en fait la définition, c'est l'installation progressive, d'accord. Mais ma yinfish elle est mais c'est exceptionnel. Elle y a d'abord ou talqa généralement un facteur déclenchant. Talqa manarsh un homme par exemple, kent matalqa bwelda wlda kharaj safer el barra. Donc fajat tanthaka tatahawl fi nafsiyata kol shay tataout wli tabda ظهر في قلق متاع الذاكرة كل شيء.
0: نعم
1: أنا فيه هكا كيلكو كا ميل أكثر راهو تدريجيا في ظرف 6 شهور عام تبدأ معناتها يمشي بشوية بشوية الناس وتزيد تكثر عليه تولي ملاحظة أكثر. داكور دوا.
0: نعم شنو الفرق ما بين الزهايمر وبين أنواع الخرف الأخرى؟
1: دونك الزهايمر هي أكثر واحدة منتشرة وأكثر واحدة الحق نلقاه حتى نحن في العيادات متاعنا وفي مرضتنا. الأخرين فما حاجات سيكوندير, فما حاجات اللي تلقى سبب في جرة ظهور القلق متاع الذاكرة, كما فسرت نقص متاع الفيتامين بي 12, اون ديستيرويدي قلق متاع غدد, بوست افيسي بعد جلطة, بعد تروماتيزم, بعد تومور, بعد داكوردو. دونك هذوكم لي كوز سيكوندير. في لي زوتر فامي دي باثولوجي ديجينيراتيف اللي هما امراض يتكونوا كما بليزيور فاكتور ما عندناش فاكتور واضح كما المالادي دالزايمر. فما لي بارك بلوس اللي يعطيو مع الذاكره يعطيو رعشه جينيرالمون وقله الحركه وكل شيء, ان سيندروم اكسترا بيراميدال يونا بوكو. معناتها هكا علاش المريض يستحق اللي هو يشوف الطبيب باش يلوج على لي سيني هذم الكل. كان يلقى تو سامبلومون الفحص الاعصاب نتاعو طبيعي جوست عنده قلق نتاع الذاكره جينيرالمون سي لا مالادي دالزايمر. كان باش نلقاو دي سيني اسوسي معناتها حاجات اخرى كما الرعشه كما قله الحركة. حركه كيما ما نعرفش نقلق في الحركه نتاع العين برشا برشا معناتها دي سيني نجمو نلوجو عليهم وقتها يخليونا نشكو في امراض اخرى. ونحن بطبيعتنا هكا ولا هكا باش نطلبوا اي ار ام بوغ نو كونفيرمي سيت باثولوجي.
0: نعم طيب الانسان لما يكون مصاب بمرض الزهايمر فما علامات معناها تكون مش واضحه للمحيطين به تخليهم ما يفيقوش به ولا بالضروره لازم فما علامات واضحه؟
1: هو جنرالمون فما علامات واضحة, أما ساعات العبيد تبدأ معناتها تفيق وتطفي. فهمت؟ تفيق بها وتقول لي بكشي حتى شيء, بكشي كبر, بكشي من الكبر معناها. دونك يطفيو الضوء حتى لين الحاجة ذيك تزيد تظهر برشا تولي فلاغرونت وقتها يجيو يعديو.
0: نعم
1: مي على ليميت راهو ساعات يجيوني مرضى راهو بوهم يعني ماكسيموم معناتها مينيموم راهو عنده 3 سنين ولا 4 هو على الحاله هذيك وهم ما جابوهش معناتها ما جايبوه اسي اون غوتور.
0: قلك عادي كبير
1: لا لا ما فهمش هاني قلت لك الكبير ينجم ينسى شويه مش برشا مش كل يوم مي بعد ينجم يذكرها الحاجه يلقاها معناتها يلقى المعلومه اللي لوج عليها كان اسم صغير كان حاجه فهمت كان كلي خبيه نجم يلقاه مي الاخر لا مرضي مالادي دالزايمر جينيرالمون ما يتذكرش و سافا غوتونتيغ على حياته اليوميه داكوردو. هذيك اهم حاجه.
0: هو شخصية المريضة تحسها عنها تتغير تتبدل مع تطور المرض، و يعني فما بعض المرضى يلقوا صعوبة كبيرة في تذكر الأحداث القريبة خاصة، وتركيزهم ديما يكون على تفاصيل قديمة جدا جدا جدا.
1: به ذي نقطة مهمة مدام ربح يعطيك الصحة، خاطر أنا كنت نخمش نقولها، خاطر في أي منبر ديما نقولها، راهو مش المريض كي يقعد يتذكر القديم راهو لاباس عليه. سيتون انفورماسيون غالطه اللي مروجه للعباد الكل اللي يقولك هاو لاباس عليه، معناتها الذكرى نتاعو يحكي لي على ايامات عرس وعلى ايامات كيفاش اول مره خدم. لا مش بشرطه، خاطر لا مالادي دالزايمر ال توش لا ميموار ريسونت الحديثه اللي ما تخليهش يحفظ معلومات توا، معناتها حاجه قلتها له توا ما عادش نجم يحفظها. هكا علاش هو دايور يعاود يسال برشا مرات، انت تقول له معلومه يعاود ينساها، يعاود يذكرك قول لي شنو هي المعلومه اللي قلتها. دونك المعلومه جديده، اما راهو لي سوفونير سي parmi la mémoire la plus résistante اللي تقعد فريمون جوسكا قداش من عام. اللهم كان وصلت ان ستاد تري تارديف وقت تنجم تتمس.
0: نعم
1: داكوردو.
0: هو ساعات حتى اللغه الكلام القدره على ايجاد الكلمات المناسبه باش يعبر بها ما يلقاهاش.
1: بيان سور هي لا مالادي دالزايمر تبدا بالنسيان، اما ال بو توشي لي زوتر فونكسيون كوجنيتيف اللي هما الكلام نجم يضيع، دونك لا فازيك
0: يولي حتى الوقت حتى المكان
1: اي صحيح، دونك يولي فما اون ديزورينتاسيون تروبل اتونسيونيل من الاول ماشي بداش مركز برشا، مي سورتو ما ينجمش يحفظ المعلومات الجديده. داكوردو. وفما ديزورينتاسيون تمبورو سبيسيال اللي يولي فما بلايص مستانس يمشي لهم وحده، يولي ما عادش يعرف يروح، يمشي للجامع يوحل. لا ديزورينتاسيون سبيسيال تبدا من برا معناتها من الشارع، وبعد حتى في الدار يولي يكون ماشي للكوجينه يتعدى البيت البانو.
0: نعم
1: دونك فريمون هذوكم في حالات متطوره.
0: نعم هو ساعات معناها اضطرابات مريض الزهايمر تاثر على النوم، تحسه يولي ما عادش يرقد بالباهي.
1: اي صحيح
0: تحس عليه وي. علامات اكتئاب.
1: وي دونك الامور النفسيه تنجم تلقاها
0: اللي يحب يعيش عزله
1: وي تنجم تلقاها من الاول، كيما تنجم تلقاها في الوسط في وسط تطور المرض، كيما تلقاها في حاله متطوره برشا. دونك لي تروبل دو لومور يولي اريتابل ما كاينش، معناتها فما ان شونجمون دو كاركتير.
0: نعم
1: في اللي هو وينسى دونك يولي متقلق، دونك يولي اريتابل تقول له حاجه يقول لك ماني قلت لك عليها، معناتها انت تعاود تذكره، يولي هو يزيد يستفز عباره. فهمت ينجم يجبد روحي ولي ماش حاب يكلم العباد فيه اللي هو ما يلقاش الكلام، دونك يحب ماذا به يقعد وحده ويزولي باش حد ما يفيق بيه. دونك هذوكم حاجات اللي ما نحبوهمش يصيروا.
0: للتشخيص معناها من الأفضل أنه يمشي لطبيب أعصاب مباشرة ولا يمشي لطبيب العائلة ولا شنو الاختصاص
1: هو طبيب العائلة نجم يفيق بالحاجات كي من هكا، سورتو كان يجيه بار اكزومبل يقول له راني خذيت موعد ونسيته، راني ما خذيتش الدواء، راني ننسى الدواء. من هكا هو طبيب العائلة أقرب طبيب كما نقوله نحن للمريض ذاك اللي يشوفه جن معناتها جن avec fréquemment maintenant chaque 3 mois باش يعمل الاوراق نتاع التونسيون نتاعو par exemple ولا حاجه ينجم يفيق باللي سيني هذوما صغيرين. دونك هو ينجم يقوم بتوجيهه لطبيب اعصاب، ينجم حتى يعمل له لو سكور هذا لما مسو سي ان سكور جينيرال، ينجم اي طبيب ينجم يعمله اللي يعطيك فكره عامه اسكو فما قلق ولا. وبعد كان لقى قلق ينجم يوجهه بيان سور لطب الاعصاب، خاطر الطبيب هو جينيرالمون اللي يطلب ليرام، وحتى الدواء لازم يكون انورولوج هو اللي باش يكتب له الدواء.
0: نعم مدام مروه منصور تقول هل كل شخص يعاني من ضعف الذاكرة يحتاج إلى تصوير للدماغ وتشخيص؟
1: Généralement, oui. L'IRM, elle nous permet de confirmer la maladie d'Alzheimer et elle nous permet aussi pour éliminer باش نحيو الأمراض الأخرى الكل. لا يقدر نجم تنسى ويكون عنده لطف مرض خايب، دونك يلزمني نعمل IRM باش نثبت.
0: تقول لك بعد التشخيص كيف تتم متابعة المريض وهل تختلف المتابعة من شخص إلى آخر؟
1: دونك بعد ما نعملوا التشخيص نعطيو الدواء، وجينيرالمون المتابعه تكون كل 3-6 شهور. بون والفحص ديما نكون نعملوا معناتها لي تيست هذوما نتاع الذاكره بصفه متكرره، جينيرالمون تاع مره في 6 شهور تعمل له الفحص نتاع الذاكره باش تشوفوا اسكو قاعد يتطور ولا. داكوردو. دونك يقعد يتبع في العيادات، هو بطبيعته باش يجي عامر اوراق الكلام، ونعاودوا نعملوا الفحص نتاع الذاكره مينيموم مره كل 6 شهور.
0: برشا في تونس توا توندونس كما كنت نحكي مع دكتور سيف الحق منذ قليل وإحنا نحكيه على ترشيد استعمال الأعشاب الطبية، نحكيه على المكملات الغذائية والفيتامينات اللي قاعدين يقبلوا عليها التوانسة، يعني من مسالك مختلفة ساعات غير مراقبة. هل يمكن أن تعوض العلاج الطبي ولا تمنع المرض؟
1: الحق لي. Donc, c'est une maladie dégénérative qui est en train de se elle évolue à la يعني بالدواء ولا بلاش mais هو الدواء
0: يحاول يبطئ الفيتامينات.
1: لا
0: نقص نتاع يا برا ناخذوا احنا الفيتامينات.
1: النقص نتاع الفيتامين بي 12 ينجم يسبب قلق نتاع الذاكره، ما مش لا مالادي دالزايمر، قلق نتاع الذاكره اللي خفيف ان اوتر تيب جينيرالمون نتاع قلق، ونجم تفيق بيه وتاخذ سوبليمونطاسيون نتاع الفيتامين بي 12 وترجع لاباس.
0: نعم.
1: اما بور لا مالادي دالزايمر لي كواكو احنا في البريسكريبسيون نتاعنا نعطيو برشا الفيتامين او خاطر سي parmi les vitamines اللي نشطوا الذاكره.
0: نعم.
1: داكوردو.
0: سي ايمن بريش يقول لك التدخين ياثر في خطر الإصابة بالزهايمر ولا بالخرف؟
1: وي دونك التدخين ماذا بين الإقلاع على التدخين، ممكن منبر نقولوا راهو التدخين مضر بطبيعة بالصحة وحاجة معروفة للعباد الكل، وعنده دخل في ظهور الملادي دالزهايمر في تطور الحالة.
0: نعم.
1: سي parmi les facteurs de risque cardiovasculaire.
0: تعلم لغة جديدة أو مهارة جديدة في سن متقدمة هل يمكن أن يكون مفيدا للدماغ؟
1: بالعكس حاجة باهية برشا، معناتها مفيدة جدا، خاطر هذيك تخليك تقوي في الغزاغف كونيتيف متاعك، قد ما تنشط انت الذاكرة متاعك دونك قد ما ريسك أقل اللي هي تدهور.
0: مدام هدى شي بتقولك فين نتعامل مع رفض المريض الاعتراف بأنه يعاني من مشكلة في الذاكرة؟
1: هذاك الإشكال اللي حكينا عليه، الحق ما تنجمش تعكسه برشا، ما زادا ما تنجمش تسيبه على راحته وتخليه من غير الدواء، دونك تحاول بكل الطرق اللي أنت تجيبه يعدي يقابل معناتها الطبيب متاعه، أموا حتى مش كل 3 شهور باش ما نثقلوش عليه، حتى مرة في 6 شهور، وحتى لو كان معناتها الباسيون يرفض ديما اللي هو يجي، ميسالش رانا ساعات نقبلوا الأولاد وإلا لي بارون متاعه يجيو ياخذوا له، المهم نستحفظوا على الدواء.
0: نعم.
1: بور غارونتيغ لا ستابيليتي دو لا مالادي.
0: وتقول لك ماذا نفعل عندما يبدأ المريض في الشك في أفراد عائلته ولا اتهامهم بأخذ أغراضه وغيرها من الإشكاليات؟
1: أي هذيك في حالة متقدمة يولي الباسيون دونك عنده تروبل بسيكياتريك دانوتر
0: تحسه خايف مرتبك
1: autre type des comment aux femmes à l'anxiété femme à dépression il voit les bas délirant il délire femme à l'idiome délire de jalousie il voit les rire à la marteau voilà je connais qu'un bah des comme bah des had femme à délire de persécution il voit les collègues femme je connais pas bien ton niche mais comme fais-je très beau toi clowny femme c'est une psychose à un stade très avancé dans le cadre de la maladie d'Alzheimer elle est à ce stade doué écher c'est un traitement symptomatique et les bichas ne me l'arrive pas.
0: ومهم جدا أنه نحافظوا على الروتين اليومي متاع المريض، معناها خليه في مكان مألوف مع نفس الأشخاص، فما حاجات عادات يومية نحافظوا عليها.
1: وي سورتو تبديل البلايص خاطر كديزوريونطاسيون سبيسيال هذيك تزيد تتعكر برشا.
0: أنا خاطر شفت من الواقع فما مريضة بالزهايمر بناتها معناها باش يتعاونوا عليها،
1: كل واحدة باش تهزها البلاصة،
0: كل واحدة باش تهزها لدارها،
1: نفس الحالة اللي توا جاتني ديجا في العيادات. نعم. الخارجية ما زلت كي خرجت من غادي دونك عندهم هكاك هما دو في وما ينجموش.
0: هو الأحسن نخليوها في دارها،
1: الافضل من الافضل من بدلهم
0: كيما
1: الجارد،
0: معناها كل مره تحب
1: بحذاها حد. ما ساعات الحق ما تنجمش، معناتها تحكم على عبيد اللي عندهم عائلات وعندهم صغار في ديارهم، انت باش تبدل ريتم تاع عائله كامله، دونك يلزم يلقاو ان اكيليبر ما بيناتهم الاخوه.
0: هو اللي يوجع برشا في المرض هذايا حالات الضياع اللي نشوفوها تقريبا يوميا لمرضى الزهايمر، يعني فما حوادث منزلية زادة يمكن أنه يعيشوها ويكونوا معناها عرضة لها، الحقيقة لهوة كبيرة لازمنا نقوموا بها مع المريض هذايا.
1: وي لهوة كبيرة برشا، يعني قلت لك خاطر حتى يخرجوا، معناتها فما اللي يخرج حتى يخرج في الليل بار اكزومبل بيان سور ويضيع ثنية، دونك فما برشا عباد يتلزوا يسكروا ديارهم بالمفتاح كاريمون ويخبيو المفاتيح عندهم بوغ ايفيتي سي بروبليم.
0: نعم.
1: توا حاليا فما حكاية البراسلي منتشرة برشا، وليت حتى فما برشا يجيبوا فيها من الخارج، ابريوري مش موجودة برشا في تونس، براسلي اللي تخليك كيما جي بي اس تعرف بلاصتو حتى كي يخرج ويضيع تنجم تجيبو. فهمت؟ بيان سور عليها اسمه tu peux حتى insérer le contact نتاع انت والولد ولا بنته.
0: نعم.
1: دونك في صورة ما يلي باش يلقاه ينجم يكونتاكتيكم.
0: ساعات معناها تبدا عندك مريض زهايمر في الدار وعندك اطفال، عادي اني نخبر الاطفال بحقيقه مرض الجد ولا الجده باش يعرفوا كيفاش يتصرفوا معاه، ولا الاحسن نخليهم في منأى معناها على المشكل هذا؟
1: والله هذا
0: هي امور نفسيه بحته
1: وسؤال ما عرفتوش قبل الحق، ما عنديش فكره معناتها كيفاش نفسيه صار كيفاش صغير باش يتقبل.
0: ما تعرف المستمعين معناها اي سؤال يحبوا ماذا بيهم يلقاش يجاوب
1: معاه. ماني قلت لك الصغار، انا نشوف من رايي الخاص ما عنديش الحق خبره واضحه على الموضوع هذا، معناتها مع الطفل ما تعطيتش حتى مره معليش، معناتها كيسكو سافا اجوتي اللي انت باش تقوله. بالعكس نصور هكيك نجم صغير ما تعرفش عليه، ما تتوقعش كيفاش باش يتعامل، نجم يولي يتزطط عليه عباره، معناتها يولي يعمل عليه بالعاني على جد ولا حاجه. مي بون، هما كان يبدا صغير في عمر معين ادوليسون يفهم.

0: في الذكريات راه يقعد عند المريض
1: معناها عنده إحساس.
0: القدره على الاحساس
1: سي تو تافي دونك
0: نعم.
1: وي دونك اللي يلزم العائله تكون محيطه به 100%
0: نعم. قلت لك شنو اللي تتمنى ان المجتمع يتوقف على قوله او فعله تجاه مريض الزهايمر؟
1: نتمنى اللي العباد تفيق به بكري. نتمنى
0: نعم.
1: اللي بالحق من اول ما يبداو يحسوا هكا قلق نتاع نسوه ماهوش طبيعي يجيو يعديو مرحبا بهم. سي اون اوكازيون ديجا هانا في السبيطار مستير ان شاء الله يوم السبت 19 سبتمبر تلقاونا في السبيطار المستشفى الجامعي دونك فاطمه بورقيبه بالمنستير في الهول نتاع السبيطار. تلقاو برشا طب باش اللي عنده اي قلق مرحبا به ولا ولد ولا بوه ولا امه يجيبو نعملو له الفحص نتاع الذكره ونثبتو اسكو عنده القلق هذيا ولا باش نجمو نركحو له اموره. الحاجه الثانيه اللي نقولها اللي ما تتغرش اللي المريض ما يتذكر ذكريات القديمه راهو
0: نعم.
1: ما عنده اوكون سينيفيكاسيون
0: نعم.
1: راهو عادي جدا اللي هو يقعد
0: يتذكر هذيك علامه كبيره من علامات المرض
1: صحيت اللي هو بون ينجم يقعد يتذكر الذكريات القديمه ما يقلقنيش وعادي جدا
0: اما
1: مادام بدا ينسى دونك لازم يقابل المريض يقابل طبيب اعصاب باش يقوم بتشخيص المرض
0: نعم. قالت لك شنو اللي تتمنى انه يعني تتعلموا كل عائلة قبل أن تواجه تجربة زهايمر عند واحد من أفراد عائلتها عند عزيز عليها برش خاطر فما مهارات يلزم نتسلحوا بها باش نجموا بالحق نتبعوه بالبيه
1: يلزم ديما تعمل حاجات جديدة
0: نعم.
1: مش تقتلك الروتين تتعلم حاجة جديدة كما قلت قبيلة لغة اللي عنده هواية سيختناش سيختو بعض الغتخيت ينجم يعملها بغيكولاج ديسان أي حاجة معناتها تخليه ديما ذكرى متاعه ويقرأ يقرأ برشا كتب دونك المطالعة إتو دونك هذوكم حاجات تنشطوا بيان سور نستحفظوا على العلاقات العائلية
0: نعم
1: وعلى اللحمة متاع العائلة والانتوراج وكال سنتي لي سنتيمون انسي دو سويت.
0: والله هو العودة إلى ديننا زادة راهو حاجة مهمة جدا تقينا هذايا إذا كان نمشي ومعناها ننخرطوا في الجمعيات القرآنية ونقوموا بحفظ القرآن راهو باش ننشطوا الذاكرة وباش نحافظوا عليها
1: وي سي تو تافي دونك بارمي الحاجات المنصوح بها اللي هي حفظ القرآن
0: نعم وي. نعم دكتورة كيف يبدأ الإنسان في فقدان بعض ذكريات طبعا فما حاجات تقعد في الذاكرة في علاقتنا به احنا لازمنا نحافظوا على إنسانية المريض هذية قبل ما ننشغلوا بما نسيه
1: بيان سور باش تحفظ عليه إنسانيته وعلى كرامته ومتى بيان سور انت ماكش باش تعنفه مش خاطر ينسى دونك تولي يولي ما انت تتغير نظرتك ليه أبخي تو هو بوك ولا أمك معناها
0: نعم
1: دونك يزمك هذيك هو الإحساس موجود ما يجوز يزم لهوة أزيد من العادة وكها ودونك يزم بالحق لهوة خاصة ما تعكسوش ما يحبش يدوش ما يدوش بيان سور ماكش تجي أنت منعرش أنا
0: تجبروا
1: ولا تهنتلوا قدام ولادك ولا تعنفوا ولا حتى كلمة سافابا بيان سور هذيك الكل إيفيتي راهو هو أول حاجة بوك ساعة ذيك بيان سور ما نحكيش على صلة الرحم وكما انتي جبت على الدين متاعنا وثانية حاجة هو في موقع غالب مرض بمرض معناتها صعيبة شوية دونك يلزمنا برشا وسع بال
0: نعم. شكرا جزيلا لك من الدكتورة مريم على كل هالإضاءات وعلى كل هالنصائح الذهبية اللي قدمتها لنا في تعاملنا خاصة مع مريض الزهايمر. صحيح هو المريض ولكن العائلة المحيطة اللي تقدم في الرعاية والمساعدة زادة هي راهي في حاجة إلى أنها تتسلح بالصبر وبالعديد من المهارات صحيح. الأخرى باش نجم تقوم بالوظيفة هذه وبالرسالة هذه على أكمل وجه
1: سي تو تافي دونك ديما نحنا نحاولوا نقويوهم مشيت لها وقول لهم راهو هذاك حاجه ربي وراهو اجرك انت عند ربي وتحاول توسع بالك وكل اما هما بيدهم
0: انا ديما نقول صحه ليهم الساعه العبيد اللي يلقاو منفذ باش
1: يجيبوا حسنات
0: يراكموا الحسنات والاجر عند ربي ان شاء الله يتعبوا
1: يتعبوا ربي معاهم ان شاء الله
0: ربي يقويهم
1: ان شاء الله
0: ويعاونهم ان شاء الله
1: وي.
0: شكرا جزيلا ليك وان شاء الله نلتقيك في مواضيع اخرى وان شاء الله بالصحه والسلامه للجميع.
1: يعيشك مدام ربح ان شاء الله. بيان سور العباد الكل ان شاء الله في صحه جيده وربي يحفظنا الناس الكل.
0: امين.
1: يعيشك ان شاء الله نهاركم زين.
0: يعيشك. بعد قليل تلتحق بنا زميله امنه غزال لتقديم ثاني نشرات الاخبار على موجاتنا. شكرا صديقي ايمن صديقتي نجم.

لا وكل من كان معنا في تنفيذ هذا اللقاء، دمتم على محبة، وغدا سنستقبل الصباح معا ضمن منوعة الصباح الأولى على موجاتنا بشائر الصباح. خليكم ديما مع إذاعة المنستير، إلى اللقاء.

قبل ما نغادر حبيت أذيع هذا البلاغ الصادر عن سي الحبيب الفرجاني اللي أضاع حافظة أوراق بالسوق المركزية بالمنستير. رقم الهاتف متاعه 97 461 760. أعيد، سي الحبيب الفرجاني أضاع حافظة أوراق بالسوق المركزية بالمنستير، رقم الهاتف متاعه 97 461 760، أو يمكن تسليمها لمكتب الاستقبال بالإذاعة. وشكرا لكم جميعا.

0: منتصف النهار من إذاعة المونستير ومنها نقدم ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير. في النشرة نرصد تشكيات المواطنين من تعطل أغلب الخدمات البلدية بمدينة المونستير. يوم الثاني على التوالي أكثر من 150 تلميذ وتلميذة بمنطقة صلاطنة بأولاد الشامخ من ولاية المهدية يحرمون من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب عدم توفر سائق حافلة. متساكنو مدينة منزل بوزلفة من ولاية نابل يرفضون تركيز وحدة صناعية لتربية الحشرات وإنتاج البروتينات بجانب المستشفى المحلية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في المونستير. وتزامنا مع العودة المدرسية التي تتسم بذروة الإقبال على الخدمات الإدارية والبلدية، اشتكى عدد من المواطنين من تعطل أغلب الخدمات البلدية كالتعريف بالأمضاء والنسخ المطابقة للأصل في أغلب بلديات مدينة المونستير، ما اضطرهم إلى التنقل بين مختلف المصالح البلدية بالمدينة للحصول على الخدمة المرجوة، ليصطدم إما بغيابها أو طول صفوف الانتظار أو بالشبابيك المغلقة.
1: جيت مش نعمل تعريف بالإمضاء، البلدية متاع الرسيس خلك بري يمشي البلدية هذه، والبلدية هذه خلك يمشي للبلدية لحد الكرة الأرضية. علاش مثلا أنا تاكسي منه تاكسي منه تاكسي منه، ما يراعوش ظروف الولي ولا ظروف التلميذ؟ مش معقول، نورمال مو بلدية لازمك تخرج كل شيء، سواء كان مضامن ولا وفيات ولا تعريف بالإمضاء. علاش يصعبوا فيها على المواطن؟ علاش يصعبوا فيها علينا وهي سهلة؟ معناتها أنا تو جيت بالفين، مشيت على ساقية ديستانس، بعد ركبت بالفين لنا ونزيد تو نمشي لوين التليفون.
2: مش اني ناخذ تاكسي نجي فهمت الليل هوني؟ تعريف بالامضاء معناها ما عندناش تعريف بالامضاء. ماذا بينا اي بلديه نزورها الخدمات الكل موجوده، مش قلنا عليه هذا موجود في البلديه الاخرى مسجل في البلديه الاخرى هذا صبوا في البلديه الاخرى.
3: والله كي تدخل البلديه الخدمات نتاع البلديه تطلب انت حاجه تقول عامله لك مزيه، كل خدمات مش كافيه يقول لك الريزو ما فماش، ارجع من بعد يجي غدوه، المشي والجاي اكثر من كل اي حاجه.
0: لليوم الثاني على التوالي لم يتمكن أكثر من 150 تلميذ وتلميذة بمنطقة صلاطنة من عمادة المحارزة الشرقية بأولاد الشامخ من ولاية المهدية من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب عدم توفر سائق حافلة كانت قد خصصتها وزارة التربية لنقلهم. السيد كريم السعيدي عضو المجلس المحلي بأولاد الشامخ، وأكثر التفاصيل في ميكروفون الزميلة نادرة إسماعيل.
4: اليوم عندنا إشكالية نتاع صغيراتنا يعني تلامذة نتاع منطقة صلاطنة عمادة المحارزة الشمالية معتمدية ولاد الشامخ، عندهم الكار ميني بيس اللي وفرتها معناتها وزارة التربية، عندهم عاميا يتنقلوا بها مسافة 6 كيلومتر من منطقة صلاطنة حتى ل 7 كيلومتر من قريفية نائية، ياسر عليهم وفر لهم الكار برك الله وفيهم وزارة التربية أعطاها كار وشركة النقل وفرت الشوفير، معناتها السنة الفارطة والسنة اللي قبلها وفروا كار وتلامذتنا يعني جو أريحية ويقروا في أريحية. السنة معناتها في بداية السنة الدراسية تلامذتنا مشوش يقروا أكثر من 120 50 تلميذ تقريبا أمس معطلين على الدراسة، حتى الأولياء معناتها ربضوا أن صغارهم يمشوا يقرأوا في الظروف كما نحكي 6 كيلومتر يمشوا 6 كيلومتر يجي، معناتها اليوم النهار الثاني زادت تلميذات ما جوش يقرأوا. هذه مشكلة لازمها تتحل. احنا رسلنا صورة المعنية بالأمر سيد المعتمد السيد الوالي الإدارات الكلية في بالها شركة النقل الوزارة في بالها الناس كل في بالها، لازمنا حل لهذا الإشكال وحل يعني وليداتنا لازمهم يمشوا يقرأوا بأي شكل من الأشكال.
0: أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي لبيض في تصريح لزميل حن العباسي، أكد أنه تم تسجيل عزوف من طرف الفلاحين على اقتنام مشاتل الزيتون بسبب الأزمة التي عاشها القطاع السنة الفارطة بسبب تدني سعر الزيت.
5: لما يسألت بزيت عمناول ولا عمناول هذيك خلتها تبلها عجز على الزراعة الزيتون، يقول لك أنا أخوي هكذا تشوف السوق شنو هو، حتى اللي كان مشترى في 50,000 يضرب في 20,000 ديما ربع الكمية راح للأسواق متاع الزيت اللي صارت عمناول ولا عمناول لازم اللي صارت فيه الزيت ما ثماش قبل كبير. وإحنا عنا برنامج على بنك الأفريقي للتنمية في ولاية زغوان 5 سنين مثلا عمناول عنا 40,000 زيتون بلدي، 40,000 ما متوفروش علاش؟ خاطر مثلا ما الجودة ما خديناهمش. السنة بإذن الله بنستخدمهم ونوزعهم على صغار فلاحين مش الكبار فلاحين اللي يزرع في 50 عود يزرع 100 عود. قطاع الزيتين ما عادش قطاع واعد كما قبل، الناس ولا متخوف برشا اللي عندها عاملة برنامج يعني مش تزرع في 100,000 وتزرع في 50,000، الناس كلها وقفت حتى لين يتضح انه الزيت يبان المشكل نتاعو ويتحلش ممكن ترجع الفلاحة تزرع.
0: إلى ولاية نابل، حيث عبر متساكنو مدينة منزل بوزلفة عن رفضهم لتركيز وحدة صناعية لتربية الحشرات وإنتاج البروتينات والذباب والديدان بجانب المستشفى المحلي بالمنطقة، لأن هذا المشروع يثير مخاوف جدية بشأن تداعياته البيئية، خاصة لاحتمال تسببه في انبعاث روائح كريهة وتأثيرات سلبية على المائدة المائية. أحمد كمال بن كعب رئيس الاتحاد المحلي الفلاحة وصيد البحر بمنزل بوزلفة.
6: عقد المجتمع المدني في منزل بوزلفة لم يكن على علم بهذا المشروع في صناعة الحشرات والذبابة والديدان بالمرة. فما رأنا ثم شوية تحرك. تهلوا الأهالي متى يلقاوا معناتها ثم مشروع مش يتقام في صناعة الحشرات والذبابة والديدان لاستخراج منه ما تعرف. حرينا احنا بنلقاه اللي هو ما عنده ساقة في جرومباليا، فما تضمر كبير وفما تلوث للمحيط. فما بالك احنا في منطقة فلاحية بجنبها منطقة سكنية، ثم مستشفى محلي تقريب بضع أمتار 10 أمتار ما بينه وبين المصنع ذلك. نرفض إقامة هذا المشروع، تلوث محيط، روائح كريهة تضر بالمربين وبالسكان وبالمرضى في المستشفى المحلي، ثم إمكانية تلوث المائدة المائية مش يضرنا وإحنا نعاني من ندرة المياه. وجهنا للسلطات متى بإيقاف هذا المشروع، فما متى أماكن أخرى تكون بعيدة عن المناطق السكنية وبعيدة عن المناطق السقوية الفلاحية.
0: في إطار تعاطي المسؤول مع ظاهرة انتشار الكلاب السائبة وما تطرحه من تحديات تؤثر على السلام العامة وتثير قلق المواطنين، تعمل بلدية حمام سوسة على اعتماد مقاربة إنسانية وعلمية قائمة على التوازن بين حماية صحة السكان والرفق بالحيوان، وذلك بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني عبر إحصاء الكلاب السائبة والحد من تكاثرها عبر اعتماد تقنية الصيد بالشباك والتلقيح ضد الكلب. كاتب عام بلدية حمام سوسة وسيم جريمة.
7: بلدية حمام سوسة اعتمدت منهج صيد الكلاب السائبة بالشباك وتعقيمها والتلقيح متاعها، يعني بعدنا على القنف بالنسبة لبلدية حمام سوسة. وتوا نظرا يعني للتشكيات اللي كثرت مع المواطنين التقينا انه علاش ليه يعني نعملوا منهج تشاركي ونسبع المواطنين والجمعيات يعني الناشطة في مجال الرفق بالحيوان. إن شاء الله غدوة باش نعملوا اجتماع، الهدف متاعه أنه أول حاجة إرساء يعني خطة ميدانية باش نعملوا عملية إحصاء للكلاب والحد متكاثر متاعها عن طريق صيد الشباك والتعقيم والتلقيح يعني ضد الكلب. باش نعملوا فيها آليات اللي باش نوفروا من خلالها رعاية طبية للحيوانات السائبة والخطط والكلاب. احنا ديجا عندنا سنتر حضرناه باش نشوفوا كيفاش باش يتم استغلال السنتر هذا لتعقيم الكلاب وتلقيحها. كيف زادا باش نحاولوا يعني نعملوا اطلاق حملات توعويه للمواطنين كيفاش باش يتعاملوا مع الحيوانات، وحملات تلقيح يعني تكون بصفه دوريه، وهذا بالشراكة يعني مع المجتمع المدني والمجلس المحلي في دار الجهوية الفلاحة اللي حقيقه يعني ديما توفر لنا البياطرة وتوفر لنا تلقيح بصفه مجانيه.
0: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن عن تنظيم الأيام الجهوية رائدات يومي 16 اليوم و 30 سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف بالبرنامج وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بسوسة مصفى أبو بكر.
8: تم تنظيم هذه الايام في ولايه سوسه باش تكون المركز الجهوي للاعلاميه الموجهه للفضاء للتفاعل والاجابه عن استفسارات النساء الراغبات في الانتفاع بالبرنامج الوطني وتقديم الارشادات العمليه والمتعلقه بتيسير عمليه التسجيل عبر المنصه الرقميه، باعتبار انه التجربه الاولى لاحظنا انه فما صعوبه في انه الراغبه ما توفرش كل المعطيات بالطبيعه حاله الشيء اللي يصعب انها نكملوا لها الاجراءات نتاعها. المره هذه باش نركزوا على الجانب هذا انه نكملوا وثائقنا ونكملوا ملفاتنا حتى ينتفع كل راغب بالانتفاع ببرامج الراغبات والراغبات بهذه الاجراءات، باش نحاولوا نوفروا لهم كل المعطيات حول توسيع مشاريعهم حول افكار مشاريعهم نحاول نقربوا لهم باش يصيغوها الافكار ونقدموها في شكل تطبيقي. قدموا لحد الان 162 مشاركه قاموا بالتسجيل على المنصه الرقميه باش نوفروا لهم كل الامكانيات جلهم متصلنا بهم باش يكونوا موجودات اليوم. انا عندي اشكاليه في الوثائق، انا عندي اشكاليه في مشروعها، انا عندي استفسار مستشارات حول المشروع باش نحاول نوفر لها كل الاجابات من خلال البنوك المموله وايضا من خلال الشركاء اللي معانا في هذا اللقاء. بطبيعه الحال نوفر لهم كل الامكانيات انه يسجلوا ويدفعوا بهذا البرنامج.
0: وصلنا الى ختام النشر، نذكر بالعناوين. في النشرة نرصد تشكيات المواطنين من تعطل أغلب الخدمات البلدية بمدينة المنستيرة. اليوم الثاني على التوالي أكثر من 150 تلميذ وتلميذة بمنطقة سلاطنة بولاد الشامخ من ولاية المهدية يحرمون من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب عدم توفر سائق حافلة. متساكنو مدينة منزل بوزلفة من ولاية نابل يرفضون تركيز وحدة صناعية لتربية الحشرات وإنتاج الديدان بجانب المستشفى المحلية. مع أجمل تحيات فريق الأخبار من غزال، جيهان الضياء وحنان العباسي ونادر إسماعيل، وعلى الأجهزة التقنية أيمن الشابي.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
10: المنستير إشهار.
11: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس، لبتيس وروسبينا، كس بالشركاو والحوت متسمى علينا، مكنين، قصر هلال، طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
10: مرحبا كل المستمعين مع جديد. سهريات، نبض الشارع، فن وموسيقى، ومع جديد عناوين تعودتوا بها وتكمل معكم.
12: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المونستير. اليوم في الأربعاء متاع العشية في ملعب مصفى الدوري في ميدون بجربة الرجي الرياضي الجرجي يستضيف الاتحاد المونستيري. التحكيم لسفيان الورتاني ومعه فرج عبدالله في غرفة الفار. مباراة لحساب الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابط المحترف الأولى لكرة القدم. أيضا في ملعب حي المطار في بن قردان في نفس التوقيت في الأربعاء متاع العشية اليوم اتحاد بن قردان يستضيف النادي الصفاقسي. التحكيم لسيف الورتاني مع حمزة جعيد في غرفة الفار. الجامعة التونسية لكرة القدم قررت تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترف الثاني لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 إلى يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، بعد ما كان مقرر انطلاقتها يومي 19 و20 سبتمبر بسبب عدم تمكن عدد كبير من الأندية من رفع عقوبة المنع من الانتداب. في أخبار الأندية في مختلف الرياضات، النصر الرياضي بالصبيخة باش يعقد جلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 يوم الأربعاء 30 سبتمبر في مقر الجمعية بداية من 9 متاع الصباح. نادي الركبي بسوسة باش يعقد جلسة العامة الانتخابية للفترة 2026-2028 في مركب رماية طريق القلعة طريق القنطاوي في سوسة يوم الأحد 27 سبتمبر بداية من 4 متاع العشية. جمعية سيد الهن الرياضية تعقد جلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 يوم الثلاثاء 29 سبتمبر انطلاقا من 5 متاع العشية في ملعب البلدي بسيد الهاني. جمعية الاتحاد الرياضي بقصيبة المديوني باش تعقد جلستها العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 يوم الأحد 27 سبتمبر انطلاقا من 6 متاع العشية في بلدية قصيبة المديوني. جمعية البعث الرياضي بعمير التوازر باش تعقد جلستها العامة التقييمية للموسم الرياضي 25-26 وأيضا الجلسة العامة الانتخابية للفترة 26-28 يوم السبت 26 سبتمبر بداية من 5 متاع العشية في مقر بلدية التوازرة. أيضا جمعية النجم الرياضي العلوي باش تعقد جلستها العامة التقييمية للموسم الرياضي 25-26 يوم الأربعاء 30 سبتمبر في مقر بلدية العلاء. جمعية نادي تنس الطاولة بتوزة باش تعقد جلستها العامة الانتخابية للموسم الرياضي 25-26 يوم الاثنين 28 سبتمبر بداية من 5 متاع العشية في مقر بلدية توزة. جمعية نادي التنس بقليبية باش تعقد جلستها العامة لتزكيه اللجنة المستقلة للانتخابات يوم الأربعاء 30 سبتمبر في 4 متاع العشية في مقر النادي، وآخر أجل لتقديم الترشحات لعضو اللجنة التي تكون من 3 أعضاء هو يوم الأحد 27 سبتمبر في 6 متاع العشية، ومعها يغلق باب الانخراط في نفس اليوم والتوقيت على أن يعاد فتح بيع الانخراط يوم الخميس 1 أكتوبر في 10 متاع الصباح. جمعية البرجين الرياضية باش تعقد جلستها العامة التقييمية الموسم الرياضي 25-26 وأيضا الجلسة العامة الانتخابية في نفس اليوم الأربعاء 30 سبتمبر انطلاقا من 6 متاع العشية في مقر الجمعية الكائن بدير شباب البرجين. وأمس الثلاثاء 15 سبتمبر تم فتح باب الترشحات لعضو الهيئة المديرة ويغلق باب الترشحات يوم الثلاثاء 29 سبتمبر. جمعية الاتحاد الرياضي بفندق الجيل باش تعقد جلستها العامة التقييمية الموسم الرياضي 25-26 يوم الأحد 27 سبتمبر في 10 متاع الصباح في مقر الجمعية. وجمعية النادي الرياضي بحاجب العيون باش تعقد جلستها العامة الانتخابية للفترة النيابية 26-28 يوم الاثنين 28 سبتمبر بداية من 4 متاع العشية في مقر بلدية حاجب العيون، وآخر أجل لتقديم الترشحات يوم السبت 26 سبتمبر. في بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة المقامة حاليا في تونس العاصمة، اليوم في قبة المنزه تشاد فازت أمام نيجيريا 3-0، ثم في نص النهار في قبة المنزه ديما بكل المقابلات تتلعب اليوم، في نص النهار انطلقت الآن مباراة رواندا الكونغو الديمقراطية، في مطلث المغرب تواجه غامبيا، في 6 متاع العشية منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب الكيني، في 9 متاع الليل إفريقيا الوسطى تواجه الكاميرون. في كرة اليد في بطولة أفريقيا للأصاغر المقامة حاليا في أبيجان في الكوت ديفوار، في ماضي ساعتين بعد شوية اليوم منتخبنا الوطني التونسي يواجه منتخب مدغشقر. نادي الرياضة النسائي بالموكين باش يعقد جلسة العامة الانتخابية للفترة 2026-2030 يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري في 6 متاع العشية في مقر بلدية الموكين. عملية بيع الانخراطات لتخول الحضور والمشاركة في إشغال جلسة العامة الانتخابية تتواصل إلى يوم 21 سبتمبر. غلق باب تقديم ترشحات رئاسة وعضوية الهيئة المديرة يكون يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. هذه التفاصيل متاع الجلسة العامة الانتخابية لنادي الرياضة النسائية بالموكين. السباح التونسي رامي الرحموني موجود حاليا في اليابان باش يشارك ضمن الوفد السعودي المشارك في الألعاب الآسيوية اللي باش تقام في اليابان من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. نهاية الأخبار الرياضية، تحيات نجل عطيب المحمدي من الشاب تحياتي مقدم الميكرو شوق الأحمد، يقول لكم شيء طيب للجميع.
1: هاي جرب يدي لك ما خسر شيء.
2: لماذا قلنا لي عادة ياسين مجاونة؟
1: شني مجاونة يا ودي؟ جرب مش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك يدي، مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ما وزادة ياسين الوالدة
1: الوالدة تعود فرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح
1: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع، مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك، بس خير روحك واللي تحر. انت باش تقولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكلنا كيف نقوم الصباح نحلو التليفون نمشيو للقهوة نطلبو قهوة ونخلصو سومة نمشيو للخدمة نتحصلو على راتب ندفعو الإيجار نشريو ماكلة وربما نستثمرو جزء من الفلوس اللي عنا كل هذا عادي لكن فما سؤال غريب شكون اللي قرر انه تكون حياتنا بالطريقة هذه علاش مثلا نخدمو مقابل المال علاش نملكو بيوت أراضي وحتى شركات علاش أيضا مثلا شركة تصنع هاتف في بلاصة تصنع المكونات متاعه في بلاصة أخرى وتبيعه في عشرات البلدان وعلاش المال أصبح هو نفسه قادر أنه يولد مال أكثر نعيش داخل نظام اقتصادي اسمه الرأسمالية الرأسمالية ما جاتش من عدم ما جاش مثلا أدم سميث وقال اليوم باش نخترع الرأسمالية الحكاية أقدم وأكثر تعقيد والأهم أنه الرأسمالية ما بداتش وقت اللي الناس بداوا يتاجروا الإنسان كان يتاجر منذ آلاف السنين إذن السؤال وقتاش وكيفاش بدات الرأسمالية فعلا خلينا نبداو بسؤال آخر قبل الرأسمالية هل كان الناس يعرفوا التجارة وإلا لا؟ طبعاً كانوا يعرفوا التجارة كان فما أسواق كان فما تجار فما فلوس قروض بنوك وموانئ وتجارة دولية منذ العصور القديمة في روما مثلاً كانت فما شبكات تجارية واسعة في العالم الإسلامي أيضاً ازدهرت التجارة بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا في الصين والهند كانت زادة فما أسواق وشبكات تجارية ضخمة في أوروبا نفسها فما مدن كما البندقية وجنوة كانوا مراكز تجارية كبرى هذاك علاش يلزمنا نفرقوا ما بين زوز حاجات اقتصاد السوق والرأسمالية السوق ينجم يكون موجود في مجتمع غير رأسمالي أما الرأسمالية الحديثة فتقوم على مجموعة عناصر اجتمعت تدريجيا اللي هما الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج استثمار رأس المال بهدف تحقيق الربح العمل المأجور المنافسة والبحث المستمر عن توسيع الإنتاج وزيادة الأرباح هذاك علاش القول إنه الرأسمالية بدأت عندما اخترع الإنسان السوق يكون تبسيط شديد حتى الدراسات التاريخية للرأسمالية تميز اليوم بين الرأسمالية التجارية القديمة وبين الرأسمالية الصناعية الحديثة لكن إذا كان مش التجارة هي نقطة البداية فوين صار التحول؟ خليني نرجع بكم لأوروبا في العصور الوسطى معظم الناس كانوا يعيشوا في الريف وكانت الأرض هي أهم مصدر للثروة لكن الأرض ما كانتش مجرد سلعة تشريها وتبيعها بسهولة كان المجتمع منظم وفق علاقات اجتماعية وقانونية معقدة كان فما ملك كان فما نبلاء فلاحين ومجتمعات محلية والفلاح ما كانش وقتها يعمل بالضرورة لأنه يريد أنه باش يكون مليونير بل لأنه تولد داخل منظومة اجتماعية تحدد موقعه وعلاقاته وواجباته وكان جزء كبير من الإنتاج يستهلك محليا أي أنه السؤال ما كانش ديما وقتها قداش النجم نربح السؤال كان كيفاش نعيش؟ وكيفاش نوفر لعائلتي الشيء اللي تحتاجه وهنا بدأت نقطة التحول لأنه فما شيء مهم بش يحدث السوق بش يبدأ بالتوسع ابتداء من أواخر العصور الوسطى بدأت التجارة الأوروبية في التوسع المدن تنمو الموانئ تكبر التجار يجمعوا ثروات أكبر البنوك تتطور الائتمان ينتشر والتجارة الدولية تصبح أكثر أهمية ومن بعد جي مرحلة أخرى مرحلة الاستكشافات الجغرافية ظهور الذهب والفضة سلع جديدة طرق بحرية وشبكات تجارية تمتد عبر القارات وبدأت أيضا تظهر عائلات تجارية ومالية ضخمة لكن مع هذا الكل فما شيء آخر كان يحدث في الخلفية الثروة بدأت تتحول من مجرد شيء يستهلك إلى شيء يستثمر وهنا تظهر الفكرة الأساسية اللي باش تولي في قلب النظام الرأسمالي المال ينجم يتحول إلى رأس مال يولي
التاجر ما عادش فقط يبيع ويشري، يولي يحب يستخدم المال اللي ربحه باش يشري مثلا سفينة جديدة، ومن بعد يشري السفينة الثانية، ومن بعد يمول مصنع ويوظف عمال ويعيد استثمار الأرباح. وهكا تبدأ الدائرة: مال، استثمار، إنتاج، ربح، استثمار جديد. والدائرة هذه باش تولي من بعد أهم محركات الرأسمالية. باش نزيد ونفهم الموضوع أكثر، خليني نمشي معاكم الإنجلترا. والسؤال: علاش إنجلترا؟ إذا كانت التجارة موجودة في إيطاليا، وإذا كانت البنوك متطورة، وإذا كانت مدن أخرى مزدهرة، علاش أصبحت إنجلترا أحد أهم مراكز الرأسمالية الحديثة؟ السبب ماهوش سبب واحد، بل مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا، ومن أهمها الأرض اللي حكيت لكم عليها بكري شوية. في الريف الإنجليزي صاروا تحولات عميقة في ملكية واستخدام الأراضي، ومن بينها عملية إحاطة الأراضي اللي كانت تستخدمها المجتمعات المحلية وتحويلها تدريجيا إلى ملكيات أكثر تركيز وتنظيم. ولهنا فما شيء جوهري تبدل: الأرض أصبحت أكثر ارتباط بالسوق، والفلاح اللي كان يعتمد جزئيا على موارد مشتركة أصبح أكثر اعتماد على دخله النقدي. ومع توسع السوق ما عادش إنتاج الغذاء مجرد وسيلة للبقاء، الإنتاج متاع الغذاء أصبح أيضا نشاط تجاري. والنتيجة بدأت الزراعة نفسها تتغير، الاستثمارات كبرت، التنظيم ولا خير، والتخصص ولا أكبر، وضغط أكبر لرفع الإنتاجية. وهذا مهم برشا، لأنه الرأسمالية ماهاش فقط نحب نربح، بل كيفاش نربح أكثر من قبل. وهذا هو السؤال اللي باش يغير العالم. تخيل مثلا عندك عامل ينجم ينتج 10 منتجات في اليوم، وعندك منافس آخر ينجم ينتج 20 منتج. لهنا شكون عنده الفرصة الكبيرة في السوق؟ غالبا المنافس. دونك لنا باش تولي تلوج على طريقة لزيادة الإنتاج، باش تزيد ماكينة، باش تنظم العمل خير، باش تزيد عمال أكثر تخصص، وقت أقل، تكلفة أقل، إنتاج أكبر. وهنا يظهر محرك آخر من محركات الرأسمالية، واللي هو زيادة الإنتاجية. المشكلة لهنا إن المحرك هذا ينجم يكون خارق للعادة، لكنه أيضا مخيف في نفس الوقت، لأنه يدفع الإنسان باستمرار إلى السؤال كما قلنا: كيفاش ننجم ننتج أكثر وبسرعة أكبر وبتكلفة أقل. ومن هنا نقترب من واحدة من أكبر الثورات في تاريخ البشرية، واللي هي الثورة الصناعية. في القرن 18 بدأت الثورة الصناعية في بريطانيا: الفحم، الحديد، الآلة البخارية، النسيج، السكك الحديدية، ومن بعد خلطت عليهم الكهرباء والنفط والسيارات. الثروة ما عاش تعتمد فقط على الأرض والتجارة، أصبح بالإمكان إنتاج كميات هائلة من السلع داخل المصانع. ولهنا يحدث التحول التاريخي اللي حكيت لكم عليه بكري شوية، الآلة باش تدخل ما بين الإنسان والإنتاج، والعمل باش يصبح أكثر تخصص، والعامل ما عادش بالضرورة يمتلك أدوات الإنتاج، هو يملك شيء آخر: وقته وقدرته على العمل، فيبيع القوة متاع العمل متاعه مقابل الأجر. أما المصنع والآلات ورأس المال فهي ملك صاحب المشروع. وهنا باش يظهر من بعد أحد أعظم منتقدي النظام الرأسمالي، واللي هو كارل ماركس. قبل ما نحكيه على كارل ماركس، خليني نرجع شوية لأدم سميث. وقت اللي نتحدثوا على الرأسمالية يظهر الاسم هذا يا برشا، أدم سميث، في عام 1776 انشر الكتاب الشهير متاعه ثروة الأمم. لكن من المهم باش نفهموا حاجة، أدم سميث ما اخترعش الرأسمالية، الرأسمالية كانت تتشكل قبله هو بسنوات. الأفكار متاعه جات في لحظة كانت فيها التحولات الاقتصادية والاجتماعية بدأت بالفعل. اللي عمله أدم سميث هو محاولة لفهم العالم الجديد، وسأل كيفاش يمكن لملايين الأشخاص
اللي ما يعرفوش بعضهم إنهم يتعاونوا اقتصاديا، كيفاش يحدد السوق الأسعار، كيفاش يؤدي تقسيم العمل إلى رفع الإنتاجية. ولهنا بدأت تظهر المفارقات، منهم النظام اللي يستطيع زيادة الإنتاج بشكل هائل، ينجم زادة يجعل الإنسان مجرد جزء صغير داخل آلة اقتصادية ضخمة، وهذه باش تكون إحدى النقاط الأساسية في نقد ماركس للرأسمالية. في القرن 19 يشوف كارل ماركس الرأسمالية من زاوية مختلفة تماما. بالنسبة ليه المشكلة ماهاش فقط في وجود الأسواق، بل في العلاقة ما بين اللي يملك وسائل الإنتاج واللي يخدم فيها. الرأسمالي يمتلك المصنع أو رأس المال، والعامل يبيع القوة متاع العمل متاعه مقابل الأجر كما قلنا، والشركة تنتج سلعة بهدف بيعها وتحقيق الربح. لكن ماركس يشوف أنه فما فرق ما بين قيمة ما ينتجه العامل وبين ما يتحصل عليه كأجير، ومن هنا بنى نقده لمفهوم فائض القيمة. وبالنسبة ليه الرأسمالية ماهيش مجرد نظام اقتصادي، أيضا نظام اجتماعي ينتج علاقات قوة وصراع بين الطبقات. لكن هل كان ماركس يشوف في كل شيء سلبي؟ مش صحيح. حتى في نقد الرأسمالية اعترف بقوة النظام الهائلة في تطوير قوى الإنتاج وتحويل المجتمع بسرعة غير مسبوقة. ولهنا يقول أنه الرأسمالية تنجم تكون في الوقت نفسه آلة للثروة وآلة لإعادة توزيع القوة. باش نحكيه شوية على الوجه الآخر للرأسمالية، نرجع للقرن 19. النمو الصناعي هائل، لكن ظروف العمل في برشا مصانع كانت قاسية، ساعات طويلة، أجور منخفضة، حوادث، تشغيل أطفال، أحياء فقيرة، ومن بعد تبدأ النقابات والحركات العمالية بالمطالبة بالحقوق. ولهنا يصير شيء مهم، الرأسمالية اللي نعرفوها اليوم ماهيش هي نفسها الرأسمالية متاع القرن 19، لأنه نظام تغير، القوانين أيضا تغيرت، الدولة تدخلت في الموضوع، ظهرت قوانين العمل، التأمينات الاجتماعية، الحد الأدنى للأجور، الضرائب، التعليم العام، الصحة والنقابات. أي أنه الرأسمالية الحديثة ما كانتش نتيجة السوق وحده، بل كانت كما قلنا بكري شوية نتيجة صراع سياسي واجتماعي طويل حول كيفية نظام السوق. في القرن 20 أصبح رأس المال أكثر حركة، الشركات تكبر، البنوك تتوسع، البورصة تصبح أكثر أهمية، وتجي من بعد الشركات متعددة الجنسيات. منتج واحد ينجم يكون فكرته في الولايات المتحدة، تصميمه في أوروبا، مكوناته من كوريا وتايوان، تصنيعه في الصين، مواده الأولية من إفريقيا، ويتباع في تونس أو في البرازيل واليابان. الرأسمالية ما عادش نظام محلي، أصبحت نظام عالمي. ومن بعد جات الثورة الرقمية، ولهنا بدأ شيء جديد يظهر. اليوم ما عادش تحتاج المصنع باش تصبح جزء من الرأسمالية. رأس مالك ينجم يكون أورديناتور، هاتف، لوجيسيال، بيانات، أو حتى جمهور على الانترنت. شخص واحد ينجم اليوم ينشأ شركة توصل لملايين الناس، وفي الوقت نفسه شركة قليلة تستطيع امتلاك منصات يستخدمها مليارات الأشخاص. وهنا تظهر ظاهرة جديدة، رأس المال الرقمي. البيانات أصبحت قيمة، الانتباه اليوم أصبح سلعة، والوقت أصبح مورد اقتصادي، وأحيانا ما تدفعش المال مقابل الخدمة، بل تدفع بحاجة أخرى، ببياناتك واهتمامك. خلينا نرجع للسؤال الأول، هل الرأسمالية هي السوق؟ هل الرأسمالية تعني السوق؟ ما هوش صحيح، السوق أقدم بكثير من الرأسمالية، فما اقتصادات سوق لا تتطابق تماما مع النموذج الرأسمالي. الرأسمالية الحديثة هي منظومة أوسع، ملكية خاصة مع رأس مال، مع استثمار، مع عمل مأجور، أسواق، منافسة وتراكم مستمر. لكن حتى العناصر هذه ما تعملش في الفراغ، الدولة موجودة،
القانون موجود، البنوك المركزية موجودة، الضرائب موجودة، والبنية التحتية والتعليم والقضاء كلها تأثر في الاقتصاد. لذلك فإنه السؤال الحقيقي مش هل نريد السوق أم لا، السؤال أي سوق وتحت أي قواعد ولصالح من. يمكن نوصل إلى أكثر الأسئلة استفزاز، هل الرأسمالية نظام جيد أم نظام استغلال؟ الإجابة طبعا مهش بسيطة، لأن الرأسمالية حقت شيء صعب إنكاره، رفعت الإنتاجية بشكل هائل، ساعدت على انتشار التكنولوجيا، سرعت الابتكار، ووسعت التجارة العالمية، وخلقت ثروات لم تكن البشرية تتخيلها، لكنها أيضا أنجت مشاكل حقيقية، عدم المساواة، تركيز الثروة، الاحتكار، الأزمات المالية، الضغط على البيئة، وتحويل المزيد والمزيد من جوانب الحياة إلى سلع يمكن بيعها وشرائها. ولهذا الجدل حول الرأسمالية ما كانش جدل اقتصادي، لأنه سؤال سياسي وفلسفي، ما الذي يجب أن يكون له ثمن؟ شنو اللي يلزم يكون سلعة وتتباع وتتشرى؟ لأنها بدأت كتحول في طريقة لتنظيم الثروة والإنتاج، ومن بعد أصبحت نظام عالمي، ومن بعد أصبحت قوة تدفع التكنولوجيا إلى الأمام. واليوم بدأ البعض يتحدث على حاجة جديدة اللي هي الرأسمالية الرقمية، اللي مربوطة بالذكاء الاصطناعي، مربوطة بالمنصات، مربوطة بالروبوتات، ورأس المال اللي لا يحتاج إلى ملايين العمال كما كان يحتاج له في الماضي. نتذكروا أنه الثورة الصناعية بدلت العمل اليدوي بالآلات، فشنو باش تعمل ثورة الذكاء الاصطناعي بالعمل الفكري؟ وهل باش تخلق طبقة جديدة من أصحاب رأس المال الرقمي، أم باش تجعل الإنتاج أكثر وفرة ورخاء للجميع، أم باش تزيد الفجوة بين اللي يمتلك التكنولوجيا ومن يستخدمها فقط؟ طبعا الإجابة ماهش موجودة وماهش واضحة، لكننا متأكدين من حاجة، الرأسمالية ما كانتش نظام ثابت منذ آدم سميث، تغيرت من الرأسمالية التجارية إلى الصناعية إلى المالية ثم العالمية والرقمية. واليوم ربما نحن أمام مرحلة جديدة تماما. لذلك كان سألك حد متى بدأت الرأسمالية، ما تلوجش على عام بعينه ولا شخص بعينه ولا كتاب، لأنه الرأسمالية ما تمش اختراعها في نهار واحد. الرأسمالية تشكلت عبر قرون من التجارة والبنوك وتراكم رأس المال وتغيير ملكية الأرض وتوسع السوق والثورة الصناعية وغير وغير من المراحل اللي كنا نحكيوا عليهم. وأدم سميث ما اخترعهاش، وماركس لم يخترع نقدها، كلاهما جاءوا في عالم كانت الرأسمالية قد بدأت بالفعل في تغييره. وربما السؤال الأهم اليوم ما هوش هل ستختفي الرأسمالية، بل السؤال إلى ماذا ستتحول الرأسمالية؟ النظام اللي استطاع أنه يتغير من سفينة تجارية في البندقية إلى مصنع في مانشستر، إلى بورصة في نيويورك، إلى شركة تكنولوجية في السيليكون فالي، ينجم يكون الآن على وشك أنه يتحول إلى شيء آخر، شيء ما نعرفوهوش، شيء ما زلنا مناش فهمينه بالكامل إلا بعد ما يولي جزء من حياتنا. وهذه أصل حكاية الرأسمالية.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: شهر
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرس على حتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك
4: نيو تيك
5: سلامة ومرحبا بكم. سماعات أذن تقرأ نشاط الدماغ، يبدو الأمر وكأنه من أفلام الخيال العلمي، لكن سماعات الأذن القادرة على قراءة

0: نشاط الدماغ أصبحت متاحة بالفعل للبيع. شركة نيورابل المتخصصة في تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء قالت أن السماعة متاحة المزودة بمستشعرات تخطيطية كهربية الدماغ تنجم تتبع مستوى الإرهاق والمساعدة في الحد من الاحتراق الوظيفي. وبالمثل فإن سماعات السمارت بودز من شركة نيكس ساينس تلتقط خلال الليل الإشارات الكهربائية الصادرة عن الدماغ لرصد النوم، بينما تساعد مستشعرات تخطيط كهربية الدماغ نفسها خلال النهار في تحديد الأوقات اللي يكون فيها المستخدم في أعلى مستويات التركيز لجدولة المهام اللي تتطلب مجهود ذهني أكبر. وما يقتصرش الاهتمام بهذه التقنية على الشركات المتخصصة، ففي سنة 2023 تقدمت شركة أبل بطلب للحصول على براءة اختراع لسماعات إيربودز مزودة بأقطاب كهربائية لقياس نشاط الدماغ. ومع وجود مئة الملايين من سماعات الأذن في أيدي المستخدمين بالفعل، فإن دخول أبل إلى مجال تقنية تخطيط كهربية الدماغ قد يفتح الباب أمام انتشار هذه التكنولوجيا على نطاق واسع. ورغم أن التقنية تبدو مستقبلية، فإنها ليست كذلك من الخارج، فلا توجد أجهزة ضخمة أو خوذات مذيئة، بل يمكن أن تبدو سماعات مثل أي سماعات أذن عادية يستخدمها الشخص للنوم أو الدراسة أو التركيز. وهنا تبرز مخاوف خاصة بشأن الأطفال، لأنه في المستقبل القريب قد يستخدم طفل في العاشرة من عمره سماعات قادرة على استشعار نشاط الدماغ متاعه من دون أن ينظر إليها باعتبارها تقنية عصبية، بل مجرد سماعات يرتديها للنوم أو الدراسة أو التركيز. وقد يكبر هذا الطفل ليعمل في بيئة يصبح فيها رصد نشاط الدماغ أمر اعتيادي. وتنتقل تقنيات علم الأعصاب تدريجيا من المختبرات والمستشفيات إلى الأجهزة اللي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية، ما يفتح الباب أمام اعتبار الدماغ نفسه وجهة للتفاعل بين الإنسان والأنظمة الرقمية. ويرجع هذا التحول جزئيا إلى تطور الذكاء الاصطناعي اللي يتيح للباحثين والمطورين استخراج أنماط مفيدة من نشاط الدماغ باستخدام تسجيلات غير جراحية، بما في ذلك الإشارات اللي تجمعها مستشعرات قابلة للارتداء منخفضة التكلفة. كما تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى في الواجهات العصبية. على سبيل المثال، أطلقت شركة ميتا عام 2025 سواراً للمعصم يقرأ الإشارات العصبية الكهربائية الناتجة عن نشاط العضلات ويستخدمها للتحكم في نظاراتها الذكية. ومع دمج تقنية استشعار النشاط العصبي في أجهزة لاسلكية يستخدمها الملايين، يبرز سؤال مهم حول مصير البيانات العصبية، خصوصاً عندما تصبح هذه البيانات جزءاً من تدفق المعلومات اللي تجمع الأجهزة والأنظمة الرقمية من المستخدمين. قد يكون الأطفال والشباب من أوائل الأجيال اللي تنشأ في عالم تصبح فيه تقنية استشعار الدماغ جزءا من الحياة اليومية، ويثير هذا تساؤل حول تأثير التعرض المستمر لهذا الجهاز في تطور الإحساس بالذات والهوية الشخصية. باحثين يشوفوا أن التطورات تستدعي طرح أسئلة مبكرة حول كيفية تنظيم البيانات العصبية، ومن يحق له الوصول إليها، وكيفية حماية الأطفال من مخاطر عالم تصبح فيه مراقبة نشاط الدماغ أمرا طبيعيا. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
1: إشهار هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
5: الواحدة بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يكون الوضع الجوي بعد ظهر يوم غد الخميس 17 من سبتمبر الجاري ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا وتكون السماء بقية هذا اليوم مغشاة بسحب عابرة على كامل البلاد، وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، كما ينتظر ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. قامت بعثة من البنك المركزي التونسي مرفوقة بممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس بزيارة دراسية إلى البرازيل في إطار التعاون الفني بين البنك المركزي التونسي والبنك المركزي البرازيلي، خصصت للاطلاع على تجربة نظام الدفع الفوري البرازيلي بيكس باعتباره أحد أبرز النماذج العالمية في مجال التحول الرقمي للدفع. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة متواصلة وانتهاكات جسيمة ودمار هائل لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا أو أن يتحول بفعل طول أمد الاحتلال واستمرار سياساته الممنهجة إلى واقع مفروض يتعايش معه أو يتعايش معه المجتمع الدولي. عقد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلح الزواري جلسة عمل مع نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين الهاشمي الملياني، وذلك في إطار متابعة وضعية قطاع البعث العقاري ودفع الاستثمار في المجال السكني. ختاماً، أعلن المعهد الفرنسي بتونس عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من برنامج ابن شباط لهذا العام الذي يخصص 5 منح إقامة لمدة شهر لفائدة باحثين تونسيين. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير، الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير،
6: برامجنا منكم وإليكم.

0: على نفس الموجة والمسار، نقل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع كريمة بن يوسف.
3: عسلامة ومرحبا بالجميع في العدد الأول من برنامج نبض الجهاد في هذه الشبكة البرامجية الجديدة ما بعد الشبكة الصيفية. واليوم في العدد الأول من برنامج نبض الجهاد وتواصل الحقيقة لما عشناه طبعا في فصل الصيف في لجانب موجات الحرارة اللي عشناها طبعا واللي قلقتنا كثيرا خلينا نقول، واللي طبعا نتيجة التغيرات المناخية أيضا رافق الموجات الحارة اللي عشناها في طبعا الصيف انقطاعات متكررة لمياه الشرب، وهي ما زادت طبعا من معاناة المتسكنين في جهة الساحل. اليوم حبينا الحقيقة تكون وجهتنا ونحط الرحال في منشأة حيوية مهمة جدا، وهي منشأة مائية تتعلق بمياه الشرب في جهة الساحل، نظرا للدور الاستراتيجي اللي تلعبه هذه المحطة في تزويد ولاية المنستير والمهدية بمياه الصالحة للشراب. إذن اليوم اخترنا أن نحط الرحال ونكون موجودين في محطة ضخ الحرقوسية ببمبلة والمعروفة بمرتفع الحرقوسية طبعا الواقع بين مدينتي بنان وبمبلة في ولاية المنستير، والتي تعد كما ذكرت من المنشآت المائية الاستراتيجية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. إذن اليوم اخترنا هذه المنشأة المائية نظرا لدورها خلينا نقول والحياتي في توفير مياه الشرب، وباش نحكي وزيدا على المشروع المهم اللي قاعدة الأشغال الآن تقام في محطة الضخ في بمبلة، وهو مشروع تقوية قنوات جلب مياه الشمال لخزانة الحرقوسية، وأيضا مشروع ربط محطة الحرقوسية ومحطة الضخ ببمبلة بمحطة تحليه مياه البحر بسوسة، والدمج اللي باش يصير بين المياه المحلات والمياه طبعا الموجودة مياه الشمال خلينا نقوله مياه الأمطار. هذا هو الأدوار الكبيرة اللي باش تلعبها هذه المحطة في تزويد المدن الساحلية. هيك علاش اخترنا باش نكونوا حاضرين هنا معكم في محطة الحرقوسية، باش يكون طبعا لقائنا صوت وصورة كالعادة، باش تشوفوا من خلفي طبعا الخزانات اللي تزود مختلف المدن والقرى الساحلية بالماء الصالح للشراب، وباش نحكيوا طبعا على الأشغال والصيانة في داخل هذه الخزانات والأشغال الحثيثة اللي يقوموا بها طبعا المهندسين والقائمين طبعا بالأشغال داخل هذه المحطة لتوفيرنا بمياه الصالحة للشرب. خليني نتعرف تباعا على ضيوفنا الكرام اللي الحقيقة احنا حاضرين معاهم في مكان العمل نتاعهم. السيد حاتم الرمادي رئيس مصلحة الأشغال الجديدة بالمنستير والمهدية تابعة طبعا الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. سيد حاتم مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
4: مرحبا بكم الكل بحثانة، شرفنا بزيارتكم لنا في المحطة تاع الحرقوسية، ونسلم على المستمعين الكل تاع إذاعة المنستير. أقدم روحي مرة أخرى، أنا حاتم الرمادي مهندس أول ورئيس مصلحة الأشغال الجديدة بولاية المستير والمهدية، ومكلف متابعة مشروع تدعيم خزانات مياه تدعيم قنوات جلب مياه الشمال الرابطة بين محطة الزهور بسوسة وخزانات الحرقوسية بالضبط على امتداد 7 كيلومتر ومئة.
3: بالضبط، مرحبا بك سي حاتم. اليوم نأمل انه برحب صدرك انه برشا اسئله الحقيقه باش نسالوها حتى اليوم ننوروا الراي العام، وحتى نعرفوا اكثر تفاصيل على طبيعه خدمتكم، وخاصه مدى التزود بمياه الشرب بالمدن الساحليه، وان شاء الله ما نشهدوش معنا انقطاعات طبعا جديده لمياه الشرب. أيضا سي أمين، سي أمين السيادي رئيس قسم بمصلحة الأشغال الجديدة بمشروع تدعيم قنوات جلب مياه الشمال الرابطة بين محطة ضخ الزهور وخزانات الحرقوسية. سيد أمين مرحبا بك
5: على موجة الدعوة المنسية. مرحبا بالناس الكل كاي على إذاعة مستير. نقدم روحي مرة أخرى، أمين السيادي رئيس قسم بمصلحة الأشغال الجديدة ومراقب أشغال البروجي اللي نخدموا فيه هذايا توا، دمان دبلومون تاع الريزو اللي جاي من البيستروا الزهور حتى الحرقوسية على طبع كيلومتر ومية.
3: بالضبط ما شاء الله، الحقيقة كفاءات تونسية الحقيقة قاعدة اليوم معناها تسعى على حسن تزويد الجهة بمياه الشرب، إذا كان فما هالانقطاعات راهو زادة إكراهات تفوق معناها الحقيقة تتجاوزنا جميعا، معناها هالإكراهات هذية بتاع قلة التساقطات وبتاع التغيرات المناخية. إن شاء الله يكون الواقع خير، وإن شاء الله يا ربي ما نعاودش تصير هذه الانقطاعات بعد دخول محطة تحليط مياه البحر بسيدي عبد الحميد حيز الاستغلال. كل الترحاب أيضا بسيد حسين الأبيض رئيس قسم بالساحل الجنوبي التابع لدائرة الإنتاج بالساحل بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
6: مرحبا بكم، مرحبا بكم المشاهدي إذاعة المنستير، ومرحبا بكم في الحرقوسية بحذانا، ونقدم نفسي حسين الأبيض التقني سامي ورئيس قسم تابع دائرة الإنتاج بالساحل.
3: شكرا لك سي حسين. يبدو أنه إحنا أول وسيلة أعلام نجيكم معناها في هذا البث المباشر من الحرقوسية.
6: أول مرة
3: وسيلة أعلام.
6: أول
3: هذه هي إذاعة المنستير، إذاعة القرب، وهذا هو نبض الجهات، وكيف نقوله نحن نبض الجهات ونقوله الماء صالحة طبعا للشرب. سي حسين مرحبا بك.
6: يعيشك. مرحبا بك. يعيشك.
3: الله يخليك، شكرا ليك. كل الترحاب أيضا بسي زيادة سالمي مراقب أشغال بمصلحة الأشغال الجديدة التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. سيد زياد مرحبا بك.
7: مرحبا بك. مرحبا بكم الكل وشرفتونا، وإن شاء الله معناها نكونوا معناها نعطيكم المعطيات معناها
3: بالضبط. احنا هيك عليش احنا اليوم جينا بحذيكم مش ناخذوا كل التفاصيل وكل المعطيات اللي ربما قد تغيب علينا احنا كاعلام، وقد تغيب ايضا على المستهلك وعلى فحبينا ننقل الصوره اكثر من الواقع حتى اليوم، حتى اللي يسمع فينا المستهلك والمزود خلي ينخرط حتى في لانه انتم زادة مساحتكم مش مصلحتكم هالانقطاعات، بيتكم انتم راكم تعيشوا الضغط النفسي وتعيشوا ستريس وتبداو تراقبوا في الخزانات هاو نقصت ملييه هاو فرغت معناها اليوم زاد انتوما في نهاية الأمر انتوما حتى دياركم يقصوا عليها الماء هكا ولا
7: مواطنين تونسيين وانا
3: بالضبط
7: نعيشوا اللحظة معكم
3: بالضبط يا سيدي، معناها انتوما أول ما تصطدموا بك الكمية ديك اللي تقول وين باش نحطها ومش نوزعها، هذا هو معناها كل يومي اللي تعيشوه معناها. على كل سي زياد مرحبا بيك. كل الترحاب أيضا بسيدة مروة لكحل مراقبة أشغال بمصلحة الأشغال الجديدة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. مروة مرحبا بك على موجة إذاعة المنستير.
8: زادة مرحبا بك، شرفتونا ناس الكل. إن شاء الله ديما احنا نحاولوا باش نقدموا ما أحسن، ديما نحاولوا نوصلوا المعلومة بحذافيرها ونكونوا واضحين في كل شيء إن شاء الله.
3: وخلي زادة مروة مهم جدا جدا إنه المعلومة ناخذوها من مصدرها، راهو عندما يغيب المصدر على مدنا بالمعلومات رانا نفتح المجال للإشاعات للمصادر المغلوطة، تولي إشطار التوانسة الكل يوليو خبراء في المياه ويفهموا الناس كل تفتي كل واحد يعطي معلومة، واللي أكثر من 90% تكون معلومات خاطئة ومعلومات مظلة وغير دقيقة.
8: صحيح.
3: احنا اليوم في هذه اللمة الحقيقة اللي معناها أنتغيب هالكفاءات الحقيقة بنجمو كن ناخذ المعلومات اليوم من مصدرها الرئيسي حتى خلينا نقول نقص الطريق على كل إشاعات خاصة في المجال الحيوي هذا وهو مجال مياه الشرب. أيضا مش يكون معنا عبر الهاتف سيد منصف عمارة المدير الترابي للأشغال الجديدة بالوسطة التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وأيضا صاحب المشروع أو القائم على مشروع تحليط مياه البحر بسيدي عبد الحميد بسوسة. إذا اليوم كما ذكرت تابعونا صوت وصورة الحقيقة كما عودناكم في إذاعة المنستير فريق إذاعي مجند لحسن تسير، هذه الحصة الإذاعية المباشرة من الآن إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال. التحية تأتيكم من حمدي النقبي في الإخراج التقني والمرئي لبرنامج نبض الجهات، وأيضا التحية تأتيكم من زملائي في الأستوديو المركزي لإذاعة المنستير زميلي أيمن الشابي في إخراج هذه الحصة, أيضا تقنيا من الاستوديو المركزي, وزميلتي علياء المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر, وكالعادة كريمة بن يوسف غديرة في الأعداد والتقديم لبرنامج نبض الجهاد. وأنطلق معك سيد حاتم, أنطلق معك سيد حاتم الرمادي رئيس مصلحة الأشغال الجديدة بالمنستير والمهدية. إذن خلينا سي حاتم من الأول نحب ناخذ فكرة وبطاقة تعريف محطة الضخ بالحرقوسية التي تقع بين بنبلة وبنة. بطاقة تعريف تعرفنا أكثر بمحطة الضخ بالحرقوسية, طاقة قديش من خزان عنا, طاقة الاستيعاب, وماذا نعني بمحطة الضخ بالحرقوسية؟
4: بالنسبة للسؤال هذايا نحيل الكلمة للسيد حسان.
3: السيد حسان
4: هو المشرف على المحطة.
3: بالضبط, احنا لهنا خلينا نقول وسيد حسان صاحب الأرض على ما يبدو, نحن في مجال اهتمامه. هذا هو.
6: مرحبا بكم.
3: خليني نرجع لك سي حسان الأبيض رئيس قسم رئيس قسم بالساحل الجنوبي التابع لدائرة الإنتاج بالساحل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. سيد حاتم ضربت البداية معك. سيد حسين سمحني ضربت البداية معك, تعرفنا أكثر أو بطاقة التعريف الخاصة بمحطة الحرقوسية للضخ.
6: هي أظن خزانات الحرقوسية. نعم. هم الممولين الرئيسيين لولاية المنستير وولاية المهدية.
3: بالضبط, ممولين للماء صالح للشرب.
6: صالح للشرب. الحرقوسية تتكون من عندنا ثلاثة خزانات طاقة الاستيعاب 5000 متر مربع
3: مكعب,
6: وزوز خزانات 2000 متر مكعب. معناه الإجمالي السعة الإجمالية هم 20000 متر مكعب.
3: هذا 20000 متر مكعب, هذه احتياجات الولايتين في قديش سيد حسين؟ تقريبا احتياجات الولايتين السوسة والمهدية في قديش شدونا معناه؟
6: والله
3: تقريبا
6: كيولوا هم مربوطين بالمنسوب ارتفاع الخزان قديش نسبة الامتلاء فيه. هو نسبة الامتلاء هو الحاج يكفي
3: الحاجيات الضرورية
6: للاستهلاك. خزانات الحرقوسية ظلم ممولين من مياه الشمال.
3: مياه الجلب الشمال.
6: مياه جلب الشمال. ومياه الجلب بالقيروان
3: بنبهنا
6: بالقيروان. مياه الجلب بالقيروان, وعندنا من مياه محطة تصفية المياه بالحرقوسية من نبهنا. هذانا ثلاثة ممولين
3: الممولين للخزانات. يعني المياه الموجودة للصالحة للشرب هي مياه الشمال.
6: مياه الشمال
3: تأتينا من الشمال, ومياه القيروان. يعني شنو السد؟ سد
6: لا, القيروان أبار العميقة بالقيروان.
3: الأبار العميقة بالقيروان. يعني عنا مياه الشمال وعنا الأبار العميقة بالقيروان وعنا محطة الضخ,
6: محطة
3: التصفية
6: بالحرقوسية ببنبلة, والمياه المتأتية من سد نبهان.
3: بالضبط, يعني عندنا ثلاثة مصادر متاع تمويل المياه الموجودة لهنا, مياه الشمال, مياه القيروان, الأبار العميقة, وعندنا محطة خلينا نقولوا المعالجة والتصفية اللي تأتينا من سد نبهانة.
6: من سد نبهانة
3: اللي في الحرقوسية.
6: اللي في الحرقوسية.
3: يعني ثلاثة مصادر متاع مياه, وباش نضاف لها مصدر رابع إن شاء الله بعد ندخل محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد حيز الاستغلال. هكا ولا؟
6: نعم. خاطر المياه الشمال مش نقوي الضغط للمياه الشمال. الكمية اللي وصلتنا من المياه الشمال بما بفضل محطة مياه تحلية مياه البحر بسوسة.
3: نعم.
6: مش تزيد نسبة
3: ينقص عليها الضغط. ينقص عليه شوية الضغط.
6: لا, مش تزيدنا المياه الشمال للحرقوسية. تزيدنا المياه للحرقوسية نجم نزود الساحل الجنوبي بكفاية وبمحطة ضغط. محطة ثمش حتى ضغط معنا
3: واضح. سيد حاتم احنا في انتظار
6: سيد حسين. يكون
3: سيد حسين سامحني, في انتظار انه تدخل لنا الممول الرابع اللي هو محطه تحليه المياه بسيدي عبد الحميد. عندنا ثلاثة مصادر.
6: هم ثلاثة مصادر.
3: اذا قديش تقريبا نصيبنا نحن لهنا, نصيب ولايه الساحل المنستير والمهديه من مياه الشمال المتاتيه من الشمال, تقريبا قديش نصيبنا؟
6: تقريبا من
3: حتى بالنسب المئويه, مش لازم حتى بالارقام,
6: من 850 ل 900 لتر في الثانيه.
3: في الثانيه هذا نصيبنا مياه الشمال. ذكرنا بقديش بين
6: ما بين 850 و 900 لتر في الثانيه.
3: في الثانيه به. وبالنسبه للقيروان الابار العميقه قديش؟
6: القيروان في ذروه الصيف ما نسبه قليله وصلتنا, ما سما نسبة قليلة.
3: مياه نبهانة عن طريق
6: نبهانة نظرا لعدم صابتش أمطار في سود نبهانة في الصيف اللي تعدى ما أعطتناش نبهانة، أعطتنا في شهر جوان شوية في شهر جوان وكهو.
3: بالضبط يعني هنا خلينا نقول عنا الممول الرئيسي والممول الأساسي هو مياه الشمال.
6: مياه الشمال
3: الآن هكا ولا
6: مياه الشمال.
3: ليش فسي حاتم؟ لأنه ليش حبيت نسألك السؤال هذايا؟ لأنه راهو برشا لغط وبرشا كلام وبرشا معلومات خاطئة يقول لك احنا لأنه مياه الشمال ما عادش هو المصدر الأساسي متاعنا، رانا احنا هيك ناخذه من نبهانة وسد نبهانة ما عادش فيه برشا ماء.
6: عاش فيه برشا ماء
3: احنا احنا احنا خاطر سمعنا انه ما ناخذوش من الشمال، هيك علاش صارت الانقطاعات.
6: ناخذ من الشمال، ناخذ 900 لتر و 800 لتر في الثانية. احنا بالمياه ستاسيون سوسة نحب نوصلوها حتى نوصلوا ل 1200 لتر في الثانية. كي نوصلوها نولي الحلقوسيه تولي لاباس، تولي مورا متكفيه من المياه المتاتيه من الشمال.
3: بالضبط يعني ممولنا الاساسي هو مياه الشمال ثم مياه نبهانه ومن بعد الابار العميقه. قلت لي في الصيف ما خديناش برشا،
6: ما خديناش برشا نظرا لارتفاع نسبه الاستهلاك في خاطر هي ممول في شيره القيروان وتمول في الوردانيين وتمول في وصلنا مش وصلنا للحرقوسيه.
3: بالضبط لانه زيدا ما نعرفوا احنا سد نبهانه زيدا يعطي جزء مهم للزراعه وللفلاحه هكا ولا خاطر احنا حسب ما نسمع يقول لك نبهانه تمشي للزراعه للسقي للمناطق السقويه هكا ولا فاضطرينا باش ناخذوا منها ترى مثالش اذا كان ناخذوا التفاصيل هذيا
4: بالنسبه لسد نبهانه.
3: نرجعوا لك سيد حاتم الرمادي رئيس مصلحه الاشغال الجديد بالمنستير والمهديه، تفضل.
4: بالنسبه لسد نبهانه هو الممول الرئيسي للفلاحة في البريود تاع الصيف في البوست تاع الفلاحة اللي هي جوان وجويليا وأوت، وليو ناخذ كونتيتي صغيرة باش ندعموا بها الخزانات نتاعنا لنا في الحرقوسية.
3: بالضبط.
4: وباش نتفاداو العجز اللي يوقع نظرا لارتفاع الاستهلاك ونظرا للبريود هذه اللي ما فماش إيرادات كبيرة لسد نبهانة. السنة عمنا ورخذينا كونتيتي، السنة ما نجمناش، خذينا جست بريود تاع جوان وبعد تالي انقطعت الإيرادات وقعدنا معاملين كان على الإيرادات اللي جاية من مياه الشمال.
3: بالضبط هذا هو. سيد حاتم ولا نرجع لحتى ولا سيد سي حسين، احنا السؤال الأبرز الحقيقة اللي يسألوا أي مستهلك وأي مواطن، تو احنا قلنا معناها أكيد مياه مصفية، مياه معالجة، مياه تستجيب للمواصفات معناها التونسية والدولية، ومياه طبعا صالحة للشراب، وفما معناها حتى خلينا نقول معالجة متاع بكتيريا والكل معناها بطريقة علمية. لكن الحقيقة نحن ما شهدناه، والماء يجي غير ما يجيش صافي، دوبا ما تصير الانقطاعات وبعد كي نحلوا معناه السباله الماء يجي هكا نقولوا احنا فيه مدردر شويه ولا غير صافي. شنو الاسباب نتاع الماء يجي هكاك؟ اذا كان ما نعرفش اذا كان هذا سي حاتم ولا ميساج تحب سي مصف بعد يجاوبنا عليه ميساج شويه ميساج شيء علاش خاطر هو من من الاشكاليات. يقول لك مثال فيه بعض الروائح غير معناها اللون هكا متبدل شويه خاصة بعد ما يستأنف معناها الماء يرجع يمشي بطريقة عادية. وإحنا ديما قلنا رو معناها رو فما تحاليل وفما معناها مخابر تابعة الشركة معناها لهنا تحرص على جودة وسلامة هذه المياه. على كل هذية سؤال أجلوه إن شاء الله السي منصف ونسأله السؤال هذية. بيخليني نكمل مع سي حسين بعد نرجع لك سي أمين. إذا قلنا ثلاثة ممولين يمولوا ولايات المنستير والمهدية.
6: ثلاثة ممولين مياه الشمال من سد نبهانة من محطة معالجة المياه بالحرقوسية ومياه الأبر العميقة بالقيروان.
3: به إذا نقول احنا يزود المنستير والمهدية، شكون اكثر ربما احتياجات او استغلال مياه الشرب بالنسبة للولايات معناه منستير ولا مهدية ولا متقاربين على مستوى الاستهلاك؟
6: متقاربين الحرقوسية ممولة رئيسيا الى خزانات قصر هلال والمكنين
3: اي
6: وخزانات المهدية وخزانات الكوت كاترفان هي المنزل الفارسي في تابع الولايات المهدية.
3: بالضبط
6: هذون التمول فيهم الحرقوسية معنا الثلاثة مناطق هذوما اللي تابعين ولاية المهدية ولاية المنستير.
3: بالضبط بالضبط هذا هو به. خلينا نحكي وإحنا نحكي على الخزانات الآن الموجودة، طريقة الصيانة والأشغال داخل هذه الخزانات، معناه كيفاش يتم. سمعنا زيدا برشا كلام بك عليش رحنا اليوم ما ضبينا نفسره، يقول لك فما برشا ميلوس معناها في الخزانات وترسبات، كيفاش طريقة الصيانة؟ كيفاش
7: طريقة الصيانة كل عام
3: دورية؟ معناها
7: الصيانة دورية كل عام في الشتاء كي تبرد الدنيا ينقص الاستهلاك المواطن للماء وكل شيء، نعملوا الصيانة دورية بتنظيف الخزانات وتعقيمها والصيانة اللازمة نعملوها بحضور التحاليل تابعة لوزارة الصحة والتحاليل تابعة لمخبر التحاليل تابعة الشركة الوطنية للغسل والتنظيف تبعنا، احنا نقوم بالتحاليل اللازمة وكل شيء نعم
3: بعملية التنظيف والصيانة الضرورية لضمان معنى الجودة بتاع المياه،
7: لضمان جودة المياه اللي عالي والمصالح الصحة دوريا يجوا للحرقوسية ويهزوا عينات والعينات هذه تكون العمر قالوا لنا ثم إشكاليات ولا حاجة، هذه الأساسية ما ثمش حتى
3: اي بالضبط. هو تو نحن كي نرجعوا حتى 15 سنة التالي ولا اكثر شويه، من المواطن التونسي ما كانش يستعمل مياه المعلبه، كنا الناس كلها تشرب الماء الصونات
7: صحيح، كان يشرب
3: والحمد لله ما فماش حتى اي نقولوا احنا حالات تسمم جماعيه لا في المدارس لا في معناها لباس. هذا نحبوا ناكدوا على الجوده نتاع مياه الصنيد انه راه مطابق للمواصفات العلميه
7: معناها مطابق للمواصفات العلميه وتخضع الى التحاليل اللازمه
3: دقيقة.
7: دوريه وشهريه يوميا مصالح الشركه يقوم باخذ العينات وتحاليل الماء الصالح للشرب بخزانات الحرقوسيه.
3: بالضبط بالنسبه للحرقوسيه سي حسين، تمول مياه الشرب وايضا الفلاحه ولا المناطق
7: الصقليه؟ لا كان مياه الشرب، كان مياه الشرب تمول مياه الشرب.
3: الفلاحة هي البتاتق المندوبية الجيوية، الفلاحة هي من تمول ربما المناطق السقوية.
7: السقوية وهذيك هيكل
3: آخر. أنتو ما تمولوا إلا مياه الشرب.
7: مياه الشرب. نمولوا مياه الشرب بالمناطق الساحل الجنوبي. مدينة بنبلة، بنان، جمال، مدينة قصر هلال، مكنين، ولاية المهدية. مدينة المهدية فيل معنا ومعها منطقة الرجيش
3: بالضبط
7: والأرياف ولاية المهدية
3: بالضبط
7: بعض الأرياف.
3: نعم سي حسين، طريقة الضخ يقع ضخ بطريقة ميكانيكية العادية
7: عادية الماء يمشي نقوله بالجرافيتير بالفرنسية ما نعرفش بال سيابي معناه
3: انسيابي
7: يمشي.
3: علاش سألتك السؤال هذا؟ كان يقول لك في الانقطاعات نتاع مياه الشرب المناطق المرتفعة قليلا شهدت اشكاليات من نوع اللي يقول لك معناها يتقص علينا نحن المدة أكثر من المناطق المنخفضة، وإلا لهنا الإشكال هذا يرجع للضخ ولا ليش خاتيكم
7: الإشكال خاتينا هو تبع للديستريكت للأقاليم اللي احنا نمولوا الأقاليم، احنا دائرة الإنتاج نزودوا خزانات الأقاليم بالماء
3: وهم
7: يقعوا توزيع المياه للمنخرطين وللمواطنين.
3: طمنا الخزانات قديش عنا سعة المياه الموجودة الآن في الخزانات؟ تقريبا سعة المياه الموجودة الامتلاء بتاع الخزانات
7: الامتلاء في حدود مش معبين برشا 50 سنتي مش ما زلنا ناقصين شوية في
3: اي اما تحسنا مقارنة بالاسابيع الفارطة والليسي حسين
7: الخطر هما اللي قليل اللي مولوا فيه متحسنوا احنا المولوا فيه متحسنوا
3: أي.
7: هما اللي تحكي تحسن هما احنا
3: معناه هو انتم كي تفرغوا معناها راهو الخزانات هما
7: هما
3: بالضبط هيك علاش معناه انتم اذا كان عندكم ما عندكمش الكميه راهي موجوده في
7: الخزانات الاقاليم
3: في خزانات الاقاليم بالضبط هذا هو معناه ان شاء الله نشهد تحسن في الايام القادمه
7: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشد التحسن مع إن شاء الله ربي يرحمنا بالمياه الأمطار وإن شاء الله تحسن الأمور إن شاء الله
3: بالضبط بالضبط سي حسين. خليني نمشي لك سي حاتم الرمادي رئيس مصلحة الأشغال الجديدة بالمنستير والمهدية. هذا هو موضوعنا معناها حبينا بحذيكم نجيو للحرقوسية نشوفوا طبيعة العمل متاعكم الدوري في تزويدنا بمياه الشرب في ولايات المنستير والمهدية. وإلى جانب العمل اليومي الروتيني تزويد الولايات هذه بالمناطق بالماء صالح للشراب عندكم زادة أشغال جديدة تقوية قنوات الجلب جلب مياه الشمال وأيضا المشروع اللي دمج مياه المياه العادية بالمياه المحلات زادة من المشاريع الكبرى اللي إن شاء الله أنتم تقوموا بتنفيذها في انتظار أنه محطة تحليل المياه بسيدي عبد الحميد تدخل حيز الأشغال إن شاء الله والانطلاق.
4: هو
3: فقط الميكرو سي حاتم. أي تفضل.
4: هو بصفة عامة إحنا مصلحة الأشغال الجديدة عندها على طول العام نقوم ننفذ في مشاريع جديدة باش نحسنوا التزود بالمياه. والاستراتيجية ديما من تو احنا فهمتني من سبتمبر بدينا نحضروا في الصيف الجاية ونبرمجوا في المشاريع اللي هي باش تحسن الوضعية وتجنبنا المشاكل اللي يمكن توقع في الصيف الجاية. بالنسبة اللي نحن كمصلحة الأشغال الجديدة بالمنستير من أهم المشاريع اللي عنا تو اللي قاعدين ساهرين باش ننفذها وباش تكون حاضرة إن شاء الله في زون إن شاء الله قبل الصيف القادمة 2027. هو المشروع الجديد هذية تدعيم قناة جلب المياه. وهو تدعيم شو معنى تدعيم؟ احنا عندنا قناة قديمة اللي هي قطر 1000 مليمتر وباش نزيدوا معها قناة جديدة اللي هي بقطر 1250 معنى متر وخمسة وعشرين. نعم. اللي هي باش تدعم شوي عندنا زوز قنوات جلب مياه
3: بالضبط
4: باش من هكا تولي توصل الحرقوسية أكثر كونتيتي تاع
3: أكثر مياه كمية
4: وتكون من هكا النيفو في الخزانات معناها متوفرة
3: يعني باش نضاعفوا قنوات الجلب
4: باش نضاعفوا بقناة أكبر من اللي موجودة تو. باهي نرجعوا للتاريخ
3: قديش شوية. نسبة المضاعفة سي حاتم قديش الكمية اللي باش نتحصلوا عليها الإضافية؟
4: والله الإضافية بالضبط هو هذه مربوطة بدخول محطة جديدة
3: بالضبط
4: فهمتني. احنا باش نرجع للتاريخ شوية في أفريل اللي فات وقع ربط محطة تحلية المياه البحر اللي هي بسيدي عبد الحميد.
3: نعم.
4: بالخزانات تاع سيدي عامر وقع ربط المحطة بالشبكة اللي قاعدة تجيب تو في مياه الشمال.
3: يعني سمحني محطة الضغط بسيدي عامر توا فما دمج بين المياه المحلات والمياه الشمالة
4: وقع الربط وقت أعلنوا كل بلاغ تاع أشغال تاع الربط.
3: أيه؟
4: بالنسبة للقنوات اللي توا قاعدة قناة الجلب اللي تجيب في الماء من محطة تحلية المياه ومياه البحر تاع سيدي عبد الحميد.
3: أيه؟
4: مربوطة ديركت ومو توا بالمحطة جلب المياه الشمال
3: بالضبط.
4: واللي غاديك فما عندنا معناها محطة صغيرة اللي شقع فيها هو دمج المياه المحلات مع مياه الشمال وباش احنا هنكاية تولي توصلنا كونتيتي كبيرة للحرقوسية بحكم اللي القناة اللي موجودة تو ما الكاباسيتي نتاعها ما تكفيش.
3: نعم.
4: قاعدين نقوموا تو بأشغال هي دعم قنوات الجلب اللي نزيدوا قناة جديدة انطلاقا من مجد عيسى قبالة الثكنة العسكرية تاع مجد عيسى حتى نوصلوا لمحطة الضخ ببمبلة.
3: أي.
4: على طول 7 كيلومتر ومية.
3: أي.
4: نعود نقول هما أنابيب من الخرسانة المسلحة مسبقة الضخ ديامتر 1250 مليمتر. يقع ربطها بالمحطة الجديدة بمحطة الضخ تاع اللي موجودة في مدينة بمبلة اللي هي بيدها توا قاعدين عنا أشغال باش ندعمها بمضخة جديدة.
3: نعم.
4: باش تقوي الضخ مع ارتفاع الكونتيتي تاع الماء اللي وصلت لها.
3: نعم.
4: باش من هنيك الحرقوسية تولي معناها عندنا دي كوندويت يجيبوا الماء وترتفع نسبة المياه الممولة للخزانات الحرقوسية.
3: بالضبط.
4: هذا هو
3: يعني احنا زوز عندنا تو زوز مشاريع مهمة. المشروع الأول هو مضاعفة قنوات جلب مياه الشمال وعندنا أيضا مشروع دمج المياه مياه الشمال بالمياه المحلات بعد ما تدخل.
4: هذاك حصل سيء. هذاك تو سيء. كملناه من أفريل اللي فات.
3: زو معني تو زوز مشاريع مستوفات ولا؟
4: لا، مشروع الدمج وربط القناة المحطة تحلية المياه بسوسة وقع في أفريل اللي فات.
3: بالضبط به.
4: جست معناتها يقع ضخ المياه تاع المياه المحلات.
3: تنطلق الأشغال في انتظار انطلاق الأشغال انطلاق الاستغلال.
4: المواطنين ينجموا يتمتعوا به المياه حاضرة للمياه حاضرة باش يتمتعوا به.
3: ومشروع مضاعفة جلب قنوات جلب المياه الشمال.
4: هذا المشروع تو عنده هو بدأ من كما نقولها بدينا من أكتوبر اللي فات.
3: نعم.
4: به هو مقسم على زوز أقساط على زوز شركات. قاعدين يخدموا فيه من خير الشركات اللي عندنا في تونس. القسط الأول يمتد على 4 كيلومتر من مجد عيسى لمنزل حرب، والقسط الثاني هو اللي يمتد من منزل حرب للبنبلة. القسط الثاني اللي هو توا معناها متقدم ياسر في الأشغال نتاعو، نورمالمون وصلنا توا اللي فيه 3 كيلومتر ومية، وصلنا برسك توا مد قنوات وصلنا قريب 2 كيلومتر و900 اللي هو أبي بريتا، و 80% من المشروع كمل. مازلنا في شوية عنا أشغال الهندسة المدنية، تجهيزات وضع التجهيزات وتحضير معناتها الأشغال تاع ربط القناة هذه بمحطة الضخ، فهمتني، اللي هي قاعدة تصير وإن شاء الله من هنا لآخر السنة هذه بإذن الله، وبعد تجاوز الصعوبات الكوليكية والعقارية فهمتني، اللي يكون إن شاء الله في من هنا لآخر السنة هذه يكون حاضر.
3: هذا المشروع تقوية
4: هذا الجزء الثاني. القسط الثاني أيوة. نعم. خاطر هو مقسوم على زوز أقساط. القسط الأول اللي هو وقع فيه شوية تعطيلات.
3: أي.
4: تعطيلات
3: مو لازمة التعطيلات، نحن في الأشغال الكبرى لازمة التعطيلات،
4: تعطيلات عقارية فهمتني تعطيلات زادة تقنية بصفة عامة اللي احنا توا تجاوزنا
3: تذليل كل هذه الاشكاليات،
4: وان شاء الله ان شاء الله حسب معناها التقدم اللي قاعد صاير ان شاء الله باذن الله ديسي معناها اخر الشهر هذايا باش تنطلق الاشغال، وش تكون بريتم معناها مدعم وقوي ان شاء الله باذن الله. وهو باش نقول لك القصه هذايا هو مده الانجاز نتاعو 6 شهور.
3: نعم.
4: باش نحاول يكون اقل باذن الله من
3: التاريخ هذا. نهايه السنه نقولوا
4: لا
3: نهايه العام ان شاء الله،
4: كما نقولوا احنا ان شاء الله مارس افريل يكون كل شيء حاضر.
3: السنه 2027
4: يكون كل شيء حاضر مستكمل. القسط الاول اللي هو بالطبيعه احنا باش نقول لك معناها تكنيكمو، هو القسط الاول هو كانجاز هو اسهل شويه من القسط الثاني اللي هو اصعب، بحكم اللي القسط الثاني فيها معنا نتعداو.
3: مش قلنا القسط الاول مستوفى سيد تم انجازه ولا
4: القسط الاول باش يبدا تو، القسط الثاني هو اللي كمل واللي هو القسط اصعب قسط موجود.
3: اي علاش قول قايل احنا انتم خبراء تعرفوا اكثر، بدينا بالقسط الثاني والاول معناها
4: بدينا بالقسط اللي
3: الاصعب،
4: احنا بداو الزوز مع بعضهم. لكن الاشكاليات العقاريه والتقنيه اللي عرضتنا من الاول في القسط الاول
3: باش ما نستناوش مشينا للقسط الثاني.
4: لا هم انطلقوا الناس الكل مع بعضها فهمت.
3: واضح.
4: كل واحده شركه وحدها تخدم فيه. براسك مقسومين على اثنين باش كل نجم تقول ما دي بروجي انديبوندون.
3: واضح.
4: والانتربريز عندها ميزانيتها وعندها اشغالها.
3: سي حاتم قداش كلفه هذه المشاريع الكل تقريبا؟ المشروع الاول والثاني بالنسبه لتدعيم مياه الشمال وقنوات الجلب قداش كلفت علينا هذه المشاريع؟
4: هذا معناها الكلفه نتاعو
3: بقسطيه الاول والثانيه.
4: قسطه الاول والثانيه في اللونتوراج تاع 14 مليار، وما دخلناش معناتها شراء القنوات، نحكي أشغال برك.
3: نعم.
4: أشغال المد برك، فما القسطة شراء القنوات وقسطة زوز أقساط هما شراء القنوات ومعها قسطة وسعة محطة الضخ.
3: نعم.
4: الإجمالي تاع الأشغال هذوما الكوليكي تقارب 30 مليار.
3: نعم. معناها نظرا للقيمة مشاريع مهمة زادة مشاريع مهمة
4: بصفة عامة راهي تصير مرة بعد كل 20 عام.
3: بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط. يعني هذه المشاريع المهمة، خلينا في المشروع الأول بقسطي الأول والثاني تقوية مياه جلب الشمال. هذا اللي يسمع فينا المستهلك يقول باش تفيد المدن الساحلية، كيفاش باش تنعكس على المدن الساحلية؟
4: هو باش نبسطوا الحكاية نقول له ما احنا راهو جهة الساحل الجنوبي الكل قاعدة تتزود من المياه الشمال عن طريق قناة رئيسية واحدة اللي هي قطر 1000 مليمتر.
3: أي.
4: ولي كما قال زميلي حسان هي الممول الرئيسي لنا تو، معناها فسيل مو معناها شتولي عندك قناة ثانية أكبر من القناة الأولى.
3: ما عادش حتى مضاعفة، أكثر من مضاعفة،
4: أكبر منها،
3: أكبر منها الموجودة. بالضبط.
4: أنا كما نقول احنا كي نخدموا بروجي يكون استراتيجيك وننظروا القدام برشا.
3: بالضبط.
4: أنا تاع 20 عام القدام باش هذيك القناة هي تو باش تزيد تقوي لنا الاحتياجات اللازمة، وباش استراتيجيك كما نقولها حتى من هنا ل 2050.
3: نعم.
4: لبي الحاجيات نتاعنا.
3: بالضبط، لبي الحاجيات تقريبا كنا نحكيو بلغة الأرقام قداش باش نربحوا متر كوب معني نقولوا رحنا إذا به المحطة هذه الجديدة لمضاعفة.
4: كما قال زميلي قال لي
3: تقريبا
4: أنا أبي بري 400 لتر أخرين دون اللي 400 لتر أخرين باش تنضاف. ومربوطة زادة
3: بمحطة تحليل المياه
4: بتحليل بالساعة المحطة اللي هي إكستنسيبل.
3: هي ما الكمية كنت نتصور أكثر من
4: لا مبدئيا
3: مبدئيا
4: احنا ديما نحكيوا على سورس وزادة برسيكوند راهو 400 لتر برسيكوند
3: فقط فقط قرب الميكرو اي بالضبط
4: 400 لتر برسيكوند يعني اللي احنا تو ناخذوا في 900 وبين 900 و 800 ما يمشي يزادوا 400 اخرين
3: 400 اخرين اي 400 اخرين معناها تنجم تغطي الاحتياجات
4: اللي هي تغطي نورمالمون تلبي حاجياتها.
3: قديش خلنا نرجع لك سي حسين ميساج نرجع لك سي حسين يكون حوار تفاعلي بيناتنا. اي قلنا معناه هو الكلفه مشروع مهم معناه هذا للجهه قلنا بلغه الارقام قديش باش يربحنا من متر كوب وش يغطي الاحتياجات معناها العاديه ولا في وقت الذروه نحتاجه الى مصادر اخرى
7: اذا تلبي القيمه اللي مش تعطيها لنا محطه التحليه المحطه التحليه بسوسه تنجم تلبي الحاجيات خزانات الحرقوسية
3: يعني حتى في وقت الذروة ما عادش باش نشهدوا الانقطاعات اللي شهدناها الصائفة هذه
7: ان
3: شاء الله تكون اخر صائفة بالانقطاعات ان شاء الله يا ربي
7: ان شاء الله ان شاء الله
3: مع دخول محطة تحليه المياه حيز الاستغلال ان شاء الله وباش ننساو حاجة اسمها انقطاعات متكررة لمياه الشرب ان شاء الله
7: ان شاء الله ان شاء الله ربي يستر ان شاء الله ان شاء الله
3: اما معناها الرقم مهم 400 قلنا احنا لتر في الثانية
7: 400 لتر في الثانية
3: بالضبط
7: باش يدعموا خزانات الحرقوسية
3: بالضبط تدعيم بالإضافة إلى المياه المحلات اللي باش تجينا من محطة تحليل المياه طبعا بسيدي عبد الحميد فقط خليني نرجع لك سي حاتم بربي في في في سؤال مهم به قلنا المشاريع هذه إن شاء الله نقولوا احنا مارس أفريل 2027 تنطلق معناها تكون حاضر الأشغال هذه لجلب هالكميات هذه من مياه الشمال
4: إن شاء الله بإذن الله
3: بالضبط احنا إن شاء الله نقولوا محطة تحليل المياه طبعا بسيدي عبد الحميد تدخل قبل هذا التاريخ إن شاء الله يا ربي
4: إن شاء الله
3: هذا ما نتمناه
4: بطبيعة
3: هذا السيموس وهذا ما نتمناه إنه تدخل معناها قبل معناها ما تكمل هذه المشاريع بالضبط في النقطة هذه متاع المياه المحلات من محطة تحليه المياه بسيدي عبد الحميد معناها بالنسبة للقنوات الجلب متاعها موجودة
4: حاضرة تدخل الانتاج المحطة ديركتومو تمشي للتوزيع
3: بالضبط
4: حاضر كل شيء
3: في انتظار انه تدعم بمياه الجلب الشمال بعد انتهاء المشاريع معناها
4: هو شوف باش معناها السادة المستمعين يكونوا عندهم فكرة
3: ويفهموا بالضبط
4: أي. احنا تو كي زدنا القناة هذية عندنا استراتيجية تاع حتى 2050 معناها محضرين دي سورس اخرين باش يدخلوا مثلا منها هي المحطة تاع سيدي عبد الحميد راهي قابلة للتوسع باش تولي فوا دو
3: بالضبط
4: فهمتني وفما حاجة أخرى هو المشروع الكبير اللي موجود في القلعة اللي احنا باش نوليو على براج القلعة باش نوليو الصناد حضرة استاسيون تاع المعالجة اللي هي في القلعة واللي هي باش تكون زادة سورس آخر نوليو نعالجوا المياه هني في الساعة
3: بالضبط لأنه هذا من المشاريع المهمة جدا الاستراتيجية في الساحل وهو سد القلعة من المشاريع المهمة
4: المحطة
3: نعم وقتاش ننطلقوا في الأشغال ولا وين وصلت الأشغال في سد القلعة تقريبا ولا ما زالت ما تبرمجتش
4: هو معناه أنا قبل من نجي لهنا كنت أنا المشرف على أشغال غاديكا
3: أنت عادة بضأة أنت كنت رئيس المشروع
4: مش رئيس المشروع أما رئيس مصلحة الأشغال الهندسية المدنية
3: واضح بالنسبة لسد القلعة
4: بالنسبة لأشغال محطة وقنوات سد القلعة
3: سد القلعة
4: محطة
3: واضح.
4: المعالجة والقنوات الجلب نتاعها
3: بالضبط
4: بالنسبة هي المشروع هو باش نعطيك فكرة صغيرة هو فيه 27 كيلومتر قنوات مد قنوات بين قطر 1600 و1400 و1250 والتجهيزات المدنية ومتابعها والربط وقع وصار وكملت عندها توا عامين التالي حاضرين القنوات الجلب ميزاء. وبالنسبة للمحطة، محطة المركب المعالجة اللي هو يمتد على 8 هكتارات وفي زوز خزانات 10,000 متر مكعب، هو توا بالنسبة للإنجاز تاع الأشغال الهندسية معناتها فوق 90%. وتوا قاعدين في مرحلة تركيب المعدات، معدات الهيدروليكية والتجهيز والمضخات اللي هي قاعدة توا أنكور، ونورمال مو معناها في القريب العاجل باش تكمل وتدخل المحطة حيز الإنتاج.
3: وقت إيش تقريبا؟ تقريبا منيش باش تعطينا، أنت ماكش مسؤول عليها.
4: حكم سيء معناها.
3: أي بالضبط، ما ميسيرش، خلي بحكم ديرايتك بالمشروع. أما تقريبا
4: لي دولي كونتراكتيول اللي معناها دولي اللي في بالي بها معناها نجم نقولوا دي سيل فان داني، وما نعرفش يمكن تبدلت ما تبدلتش ما نعرفش، فهمتني؟
3: يعني خلينا نقولوا يعني موفي السنة ولبداية 2027
4: من هنا ل 27 تكون حاضر ان شاء الله.
3: مش يكون معناه مصدر اضافي لمياه الشرب بالنسبة لولايات المنستير والمهدية، معناه باش يولي عندنا خمدة مصادر معناها ممولين رئيسيين لخزانات الحرقوسية.
4: ان شاء الله
3: مياه الشمال
4: هذه محطة هي راهو مشروع استراتيجي.
3: بالضبط،
4: مشروع استراتيجي بالشراكة بين الصناد والفلاحة ووزارة الفلاحة، فهمتني، وإدارة السدود.
3: نعم
4: فهمتني، مشروع كبير في القيمة نتاعه تفوت 600 مليار.
3: بربي اللي يشرفوا أول شركات تونسية معناها في
4: الشركات، هي شركة تونسية، هي شركة فرنسية أما خبراتها الكل تونسية، كفاءات والشغلين فيها كلهم توانسة.
3: بالضبط، يعني
4: أصلاً هي
3: اللي ينفذ توانسة لكن تبقى بطبيعة شركة ورأس المال والكل، هذا هو الإشكاليات. إن شاء الله نلقاو شركات برأس مال وتنفيذ تونسي 100%، لأن الحلول ما تنجم تكون كان تونسية بكفاءاتنا بمهندسينا بإطاراتنا نحن. الحقيقة برشا كلام سمعناه على الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، برشا تجني على الشركة هذه، برشا كلام اتقال وقت اللي شوف احنا منعرفوش الخلفيات، منعرفوش التفاصيل، منعرفوش هالمشاريع اللي يقفوا عليه ونفذوا فيها مهندسين وكفاءاتنا وإطاراتنا التونسية 100%. سي حاتم، هذا هو احنا حبينا اليوم من خلال هذا البرنامج نوريه الجانب الآخر من الصورة. رو احنا ممكن نتزمروا انقطاعات طويلت، انقطاعات أرهقتنا، أرهقتنا وتعبتنا، ومعناها هذا ما لا شك فيه، ولكن زادة مثالش النجم نشوفوا الجانب الآخر من الصورة ونشوفوا الكأس المليان زادة، ونأملوا أنه بقية الكأس يقع إن شاء الله امتلاء. ومعناها هذا هو سي حاتم رمادي. إن شاء الله بشكون عندنا 5 مصادر تمويل: مياه الشمال، الأبار العميقة بالقيروان، سد نبهان إن شاء الله هيكون زادة مهم زي إذا كان ربي إن شاء الله ديما يعطي خيره، لأنه نحن ديما التساقطات محدودة في السد هذية، محطة تحليل المياه ومحطة تصفية المياه بالقلعة.
4: بالقلعة،
3: بالقلعة
4: بشي وليه وعنا
3: بالمركب المعالجة بالقلعة الصغرى والكبرى، هي سي
4: ما بين تزوز
3: بين
4: سيدي بوعلي والقلعة الكبيرة.
3: بالضبط، هذا هو باش يكون عندنا إن شاء الله 5 مصادر ممولين رئيسيين لخزانات الحرقوسية، واللي من خلال هالممولين هذوما إن شاء الله ما عادش نحكيه على انقطاعات لمياه الشرب طبعا بولايات المنستير والمهدية. هكا واللي
4: حابين نوضحه للناس الكل اللي رأي الشركة تخدم ديما على المدى الطويل وعندها استراتيجية تواكب التوسع العمراني وتزايد الطلب.
3: ايه

0: ثاني يوم عندهم بالقيمه اللي قاعده تصير، فهمتني؟ وساعات كي نلقاو شويه اشكاليات، ما تعرف هني في شيره الساحل معناها الارض عزيزه على مولاها،
1: اي
0: فهمتني؟ تولي فما شويه تدخلات من عند الجهات المحليه، وفي الاطار هذا نقدم الشكر برشا الاطارات المحليه لنا والسلطات، على راسهم السيد الوالي اللي عاوننا برشا وقف معنا برشا وساعدنا في برشا.
1: سيد والي المنستير،
0: سيد والي المنستير، نعم. ساعدنا برشا في حل برشا اشكاليات عقاريه، وحتى مع ادارات اخرى، فهمتني؟ كان ديما بابه محلول لنا وعاوننا في تجاوز برشا اشكاليات.
1: بالضبط. تراه شوف، ما نعرفش اني شخصيا الحقيقه سعيده بهذا اللقاء، لانه المعلومات هذه تغيب علينا احنا كاعلام وتغيب على المواطن. راهو انتوما ربما ديما ما تخرجوش تتواصلوا الحقيقه بكثافه في وسائل الاعلام، ديما من الناس اللي جنود الخفاء اللي تخدموا في الخفاء، هكا تخدموا تحت شعار الظهور يقسم الظهور. بالنسبه لكم انتوما ديما تحبوا في الخفاء،
0: احنا نخدموا الناس والناس ونيام، فهمت؟
1: بالضبط. وديما لكن ديما المعلومه الحقيقه ما يصيرش هي حتى كان توصل متاخره، المهم توصل الحقيقه هذه المعلومات.
0: المشروع ماهوش اشغال وماهيش الشركة المكلفة بالأشغال، راهي بسرتو أنت كي تغنفي أشغال عامة،
1: نعم،
0: عندك برشا إشكاليات أخرى. معنا بسرتو أنت هاك تشوف التمدد العمراني والضيق تاع المسارات اللي باش تتعدى منها،
1: نعم.
0: وراك تخدم كما قلها في ريزو، معناها مع دي ريزو أخرين، مع دي كونسيسيونير أخرين، معناها شبكات أخرى،
1: نعم.
0: معناها تتطلب شوية بحكم التمدد الديموغرافي اللي كانت قبل، معناتها مش أرض أهلة بالسكان ولا أراضي سكانية،
1: يعني حتى الصيفة والصبغة، الصبغة متاع الأرض من العقاري نجم يتغير،
0: معناتها المشاريع.
1: بالضبط.
0: ولكن رغم ذلك معناتها قاعدين نقدموا بالباهي في المشروع هذا، وبإذن الله يكون حاضر الصيف الجاي، تكون حاضر كل شيء.
1: الصيف الجاي يكون حاضر كل هذه المشاريع اللي كنت تحكي عليها.
0: نحكي على مشروع الجلب والتدعيم.
1: زعم
0: بإذن الله المحطة تحلية المياه تكون حاضرة في القريب العاجل إن شاء الله.
1: إن شاء الله، يعني على الأقل زوز مشاريع، محطة تقوية.
0: بالنسبة لنا أحنا
1: قنوات جلب مياه الشمال.
0: بالنسبة لنا قناة تقوية الشمال، المياه الشمال هذه اللي قاعدين نخدموا فيها توا، على طول 7 كيلومتر مياه.
1: أي.
0: ومع دخول محطة تحلية المياه. اللي ان شاء الله في القريب العاجل
1: حيز الاستغلال ان شاء الله،
0: حيز الاستغلال ان شاء الله. هذه بالنسبه لنا احنا، بالنسبه للصائفه الجايه تكفينا وتلبي احتياجات
1: الكليه حتى في وقت الذروه،
0: حتى في وقت الذروه
1: الحمد لله. في انتظار ما يصيرش ممولين، في انتظار انه محطه تصفيه المياه في سد القلعه زاد يدخل يكون مصدر اضافي، ما فيها بيس ايضا، والمشاريع الاستراتيجيه المهمه الجهويه في انتظار انه نبحثوا على مصادر اخرى،
0: مشاريع اخرى تدعيم زاد جايه لولايه المنستير،
1: نعم،
0: فهمتني؟ ان شاء الله سي المنصف يعطيكم اكثر تفاصيل على المشاريع الجديده، المشاريع الجديده اللي مبرمجه لولايه المنستير، تدعيم خزانات وتشبكات وكل شيء وتجديد شبكات،
1: نعم،
0: ان شاء الله قاعدين نخدموا وان شاء الله باش تكون الوضعيه خير باذن الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله. سي حاتم، خلينا نفسحوا المجال. سي امين الصيادي، رئيس قسم بمصلحه الاشغال طبعا بمشروع تدعيم قنوات جلب مياه الشمال الرابطه بين محطه الضخ بالزهور وخزانات الحرقوسيه.
2: سي امين،
1: يا مرحبا بك. مرحبا بنا بحذاكم بالاحرى.
2: لا مرحبا بالناس الكل.
1: يعيشك يا سي امين. هذا هو سي امين، هذا هو الحديث. معناها الحقيقه حطينا اصبعنا على الاشكال وبدينا نلقاو في الحلول، وتبارك الله بدينا نقدموا في المشاريع وفي الاجيال. هذا هو معناه.
2: والله الحقيقه طب بالنسبه للمشاريع ما نجمش نضيف برشا على السي حاتم، اما بالحق حبيت نقول في المشروع نتاعنا القسط الثاني اللي حكي عليه السي حاتم اللي وصلنا له بنسبه تقدم 80% توا،
1: هذاك بالحق يتعلق بمياه جلب مياه الشمال،
2: جلب مياه الشمال، فهمت؟ هذاك بالحق تعدينا بالحق بروجي تعبنا فيه برشا، فهمت؟ هذاك عدينا برشا اشكاليات من بدينا حتى لين وصلنا توا براتيكمون. الحقيقه سيد الوالي وصلت المحلية على رأس السيد الوالي وسيد معتمد بمبلة الحقيقة ما قصروش معنا بكل، وزاد السادة الفلاحين اللي خدمنا معهم الغادي زاد الحقيقة نشكروهم برشا، وعلى رأسهم أنسرتان سي شكري زاد الحقيقة معها وقفوا معنا برشا الحق. ذكم الناس اللي دعمتنا وقفت معنا وحلت لنا ثنية باش احنا نجمنا نخدم
1: الخطر برشا. حسنتم تتبعوا مسار التفاوض، مسار الإقناع، معناه مش سهلة الحكاية.
2: بالضبط. احنا الحقيقة بالحق خدمة كبيرة كبيرة، أنا مش بروجيشات كما قال سي حاتم، سان بروجي استراتيجيك راه دونك. من اللي بدينا نخدموا فيه برشا اشكاليات عقاريه الحقيقه برشا.

0: مالانا دخلوا معنا وحليناهم بالتفاوض ودخل فيها السيد الولي سورتو زاد لومبريس كما قال سي حاتم بلاصة ضيقة ياسر اللي خدمنا فيها الحقيقة زاد المقاولات وقفت معنا برشا باللي مويان يماني ماتريال متاعها هي معناها مثلا الدرنيير مو اللي خدمناه هذه خدمناه براتيكمون في الليل فهمت انا معناها براتيكمون سيركوي 24 خدمناه زاد في وقت بيجيز خدنا رخصة بتاع باش نسكروا الكياس 24 خدمناه ينكمو في خمسة سوايع معناها لمويان يماني ماتريال خدمناها على في لبناها ال 11 بتاع الليل كملناها براتيكمون ال 5 بتاع الصباح دين فاسون ولا الناس الكل كاي ما حسيتش بينا خدمنا في البارتي هذيك مي ريال مو خدمنا وراهم كيقولوا خدمنا كراواها خمس سوايع بالنسبه لهم حاجه بسيطه مي احنا شنو اللي تعدينا به في النهار هذاك وفي الوقت هذاك ولي ريزو اللي تلقاهم انت في لاكوتمون معناها نتاع الكياس يمين ويسار في بروبتيك التليكوم لوناس الغاز غاز هذا كيف كيف العمل بالحق باش نوصل نعدي اون كوندويت دو ديامتر معناها 1250 في الوضعيه هذيكيه اون ريسبكتون لي كود هيدروليك اللي لازمنا نخدموا به
1: الضغط نتاع المواطن مع الكلام اللي يسمعوه مع الانقطاعات ياثر حتى هكا
0: انا الحقيقه بالنسبه للمشروع هذا كاي المواطنين وقفوا معنا برشا الحقيقه في الشيء هذا الحق نتاع ربي معناها كلمه المواطنين هي حلونا الثنيه برشا احنا تعبناهم ياسر معنا
1: الحقيقه والله تو كلام كما نسمع فيه من هكا والمواطن يسمع المواطن يولي حتى الشريك يقول هاو فما كمان نحن فما ناس تخدم وفما ناس ساهره وفما ناس تحتاج الى شويه صبر وشويه تفاهم ان شاء الله وتتحل مختلف الإشكاليات. ضيوف الكرام مازلنا مواصلين معكم اللقاء مازلت عنا سويعة من الزمن خلينا نرجع لزملائي في الاستوديو المركزي لإذاعة المنسير تقديم موجز الأخبار ومن بعد نرجع لمواصلة الحوار.
2: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
3: 95.7 نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق
4: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن
3: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية
4: كل نهار موعد للقاء
3: كل نهار موعد للقاء
4: إذاعة المنستير
3: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف
4: على الكيف
3: مع إذاعة المنستير تبع الموجة
4: تبع الموجة تبع الموجة.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026
5: الثانية بعد الزوال ودقيقة واحدة على موجاتنا ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تحتضن مدينة أسن الألمانية يومي 17 و18 من سبتمبر الجاري أول منتدى اقتصادي تونسي ألماني ينظم بالمدينة في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح أفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس ومدينة أسن. بمناسبة العودة المدرسية وافتتاح السنة الدراسية 2026-2027 وكبا ولي سوسة سفيان التنفوري بالمدرسة الإعدادية النور بمعتمدية الزاوية لقصيب الثريات فعاليات العودة المدرسية وافتتاح السنة الدراسية الجديدة. بلغت المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى للموسم الفلاحي 2026-2027 نحو 1,095,000 هكتار، من بينها زهاء 77,000 هكتار مروية، وفق بيانات من وزارة الفلاحة تتعلق ببرنامج الموسم الجديد. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله بقصر قرطاج كلا من رئيسة الحكومة سارة زعفران زنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. ينظم المرصد الوطني للرياضة الدورة 11 للمؤتمر الدولي لعلوم الرياضة تحت شعار علوم ابتكار تميز من 26-28 من نوفمبر القادم بتونس العاصمة. فاز الكاتب التونسي عماد جيدا بجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الثانية عن روايته المنصرمون، وفق ما أكد مصدر من الأمانة العامة للجائزة. التحق حوالي 45,000 تلميذا ب 140 مؤسسة تربوية بولاية زغوان بين مدارس ابتدائية ومدارس إعدادية ومعاهد. ختاماً، تشارك تونس في الصالون المهني للسياحة EFTM بباريس من 15-17 من سبتمبر الجاري. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: على نفس الموجة والمسار، نطل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع كريمة بن يوسف.

0: مرحبا بكم من جديد، عودة إلى برنامج نبض الجهات وعودة إلى هذا الأستوديو الخارجي أينما تصلكم الصورة في الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير اللي موجودين في محطة ضخ وخزانات الحرقوسية في معتمدية بمبلة التابعة لولاية المنستير وتحديدا في المنطقة الواقعة خلينا نقول بين مدينتي بنان وبمبلة في هذه المنشأة المائية الحيوية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. حبينا نتعرف أكثر على الأشغال العادية والروتينية اللي تقوم بها هذه المحطة، محطة الضخ التي تزود ولايات المنستير والمهدية بالماء الصالح للشراب. وباش نحكي طبعا على الأسباب اللي أديت إلى انقطاعات المتكررة لمياه الشرب خلال الصائفة والمشاريع المبرمجة والتي بصدد الإنجاز طبعا داخل هذه هي المحطة وغيرها، محطة الضخ طبعا بولايات سوسة والمنستير لتدعيم خلينا نقول مياه شرب بولايات المنستير والمهدية وتفادي انقطاعات طبعا خلال الصائفة القادمة وغيرها من مواسم ذروة استهلاك الماء الصالح للشرب. نعود نذكر بضيوفي الكرام الحاضرين معايا هنا في الأستوديو الخارجي لبرنامج نبض الجهات بإذاعة المنستير، كل الترحاب وجد الترحاب بسيد حاتم أرمادي رئيس مصلحة الأشغال الجديدة بالمنستير والمهدية تابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والسيد أمين اللصيدي رئيس قسم بمصلحة الأشغال الجديدة بمشروع تدعيم قنوات جلب مياه الشمال التابعة أو الرابطة بين محطة الضخ بالزهور بسوسة وخزانات الحرقوسية بولاية المنستير. وكل الترحاب نجد ترحابنا بسي حسين الأبيض رئيس قسم بالساحل الجنوبي التابع لدائرة الإنتاج بالساحل، وما زلت ما حكيتش مع مروة لكحل مراقبة أشغال بمصلحة الأشغال الجديدة، والسيد زيادة سالمي مراقب أشغال بمصلحة الأشغال الجديدة. يعني لهنا الحقيقة هذم هما كفاءات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، كفاءات شابة مثل ما تصلكم الصورة، وهذا مستقبل خلينا نقول الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، كفاءات تونسية خريجي كليات ومعاهد تونسية 100%. هذوما إن شاء الله اللي باش نلقاوهم خلينا نقول الركائز الرئيسية، هم من طول الحقيقة الركائز الرئيسية طبعا للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، واللي الحقيقة حتى حكيت معاهم أنوف وحكينا وكما سمعت تبعتوهم الناس راهو تسهر على تنفيذ المشاريع لتزويد الولايات الزوزة بمياه الشرب، والناس هذم راهم ما يدخروش مجهود طبعا باش يتجنبوا الانقطاعات المتكررة المياه صالحة للشراب، ولكن طبعا نعرفوا إكراهات قلة التساقطات التغيرات المناخية، وراهو هما ربما خلينا نقولوا يجلبوا المياه ويوزعوها لأنه المصدر الرئيسي هو السدود، ياخذوا طبعا من وزارة الفلاحة حتى لنحمل طبعا هذه الشركة أكثر الحقيقة من منطقتها، وخاصة حتى لهنا اليوم نمرر المعلومات الدقيقة والصحيحة من مصدرها، وخلينا نقول نقطع طريق أمام كل الإشاعات فيما يتعلق بهذا المجال الحيوي وهو الماء الصالح للشراب. كنت قبل الموجز مع سي أمين الصيادي رئيس قسم بمصلحة الأشغال الجديدة بمشروع تدعيم قنوات جلب مياه الشمال الرابطة بين محطة الزهور ومحطة الحرقوسية. سي أمين
1: مرحبا بكم سيدي من الجديد.
0: هذا هو معناها اليوم احنا كما كان حكينا سي حاتم على مشروع تقوية خلينا نقول قنوات جلب الشمال، ان شاء الله نقوله في الامتار الاخيرة من هذا المشروع، وان شاء الله نقوله نهاية العام او على اقصى تقدير معناها مارس افريل ان شاء الله 2027 ينطلق هذا المشروع ويدخل حيز
1: الاستغلال ان شاء الله،
0: وتجينا كميات اضافية من مياه الشمال تدعم احتياجاتنا ايضا.
1: بالضبط تدعم، هي تجي كميات مياه الشمال والكميات نتاع محطة التحلية نتاع سوسة اللي هي 432 براتيكمون لتر بار سيكوند باش توصلنا. فهمت حسيلو. بالنسبة لل
0: قديش باش توصلنا بربي الكمية من محطة تحلية المياه؟
1: هي 50,000 متر كوب في اليوم، هي الكاباسيتي دي برودكسيون تاع ستاسيون دو ديسالمون 50,000 متر كوب بار جور، وبعدها قابلة للتوسعة اكستونسيبل 100,000 متر كوب بار جور. تكون لو سي كورسبون تقريبا 400 كالك لتر بار سيكوند
0: يعني 400 لتر في الثانيه
1: 400 لتر في الثانيه
0: باش تجينا مبدئيا من محطه تحليه المياه بسيدي عبد الحميد نفس الكميه اللي باش تجينا من مياه الشمال 400 لتر
1: لا
0: في الثانيه
1: لا هي لا جست نوضح المعلومه لان هنا عندنا كميات اللي هي من الشمال بين 850 و 900 لتر في السيكوند هذيك كونتيتي فيكس دونك هذيك كونتيتي فيكس هذيك اللي قال سي حسان جايتنا الصيفيه هذه دونك الكونتيتي نتاع 850 و 900 لتر بار سيكوند باش تدعم بمحطه التحليه باش نوضح المعلومه باش تدعم محطه التحليه ولا سي حسان باش
0: تدعم أما سمحني سي امين يظهر لي لانه المشاريع ما زلت ما انتهتش تدعيم قنوات جلب مياه الشمال احنا على ما يبدو محطة تحليه المياه باستيعاب الحبيب تدخل حيز الانطلاق والاشغال قبل انتهاء قنوات الجلب هكا ولا
1: بالضبط بحول الله قبل قنوات الجلب احنا هذا الكل كي ترافون حضروا فيهم للصيفيه الجايه ان شاء الله
0: بالضبط
1: احنا راهو كما قلت لك رانا ما ندخروش حتى جهد ولا حتى سبيل باش نرتاحوا فيه راهو كان ما نحطهم احنا عاملين مجهود كامل ليكيب كامله نتاع مصلحه الاشغال الجديده بقياده الديريكتور نتاعنا سي مصطفى عمر وسي حاتم الرمادي والحقيقه في الفرصه هذه نشكر سي محمد روف الحامي الاب الروحي نتاعنا للناس الكل كي هو العامل الخبره نتاعنا هو ان شاء الله يخرج الريترات بحول الله فانداني الحقيقه ممكن الكومبيتونس الكبير اللي وصلني لها الناس الكل كي راهو من فضله هو
0: اعطينا شنو وسيفته نوجه له تحيه
1: هو رئيس قسم بمصلحه الاشغال الجديده سي محمد روف الحامي هو هذايا براتيك ما عمره فناه في الصونات هو لله يزدك كما نقولوا بقنوات تدعيم محطه التحليه نتاع سوسه والمشاريع الكبيره الكل كان نتاع الصونات براتيك ما خدمها هو في القنوات الكبيره كما نقول في الجرو ديامتر حتى لان حرق وسيه وما شاء الله عليه كان جاي لنا هنا تاريخ في الصناد الحقيقه
0: يعني ايش اليوم ما تتم
1: مشكله لعنا دي زونجاجمون هو تاريخ عنده التزامات
0: عنده
1: خزانات الحرق وسيه خدم حتى الضخ نتاع بمبلا اللي نحكي عليها لاستروا خدم سي محمد روف الحامي زاد خدم الخزان نتاع زبيد في بقالته خدم زاد الخزانات نتاع سيدي مسعود في مهديه خدم أني أول شانتي خدمته مع هذا معناها محطة مش محطة إدارة متاع زرم دين فهمت الإدارة يعني تترفوا في زرم دين وهو الحقيقة اللي كان لي عنصر دعم باش تخلط وكانت لي نسيا سيوم باش ندخل في البروجي دي جرون ديامتر أو البروجي خدمته مع 10 كيلومتر و800 اللي يربطوا بين محطة الضخ سيسون بومباج متاع منزل فارسي 10 كيلومتر و800 حتى الكوت كاترفان أظن وقت رنفورسمون دوبلومون للريزو الرنفورسمون للريزون نتاع مهدي الحقيقه اني غادي تكونت معاه بيريود ستاج نتاعي عديتها معاه هو
0: بالضبط
1: الحقيقه هذايا بالنسبه لي يعني استاذ واب روحي بالنسبه لنا احنا وبالنسبه للناس الكل
0: والله احنا في الاخير ما نجمش ممكن نفتخروا بالشركات العموميه نتاعنا الشركات التونسيه بكفاءتها باسمائها اللامعه بمسؤوليها الناس اللي تخدم في الخفاء الناس اللي تنفذ في مشاريع معناها كيما هكا مهمه
1: السيد هذايا بالحق سي محمد روف الحامي مالغري صحته الجسديه والبدنيه بحكم العمر وكل شيء مضحي ليل ونهار صدقني في بروجي نتاع محطه التحليه مضحي ليل ونهار السيد يرقص صدقني يرقص ساعتين وثلاثه سوايع ويعاود يجي 8 نتاع الصباح يخدم
0: احنا بنشوفوا
1: بالحقيقه السيد هذا كايم انا بالحق وعلى باب التقاعد راهو ثلاث سنين الاخرانيين بالحق عداهم كنقول لك خدمه ودعك كبير كبير برشا والله انا تخيل يرقد مت ساعتين مت ثلاثه يروح راهو من الخدمه مت ساعتين مت ثلاثه ويعاود 8 نتاع الصباح يجي ويدخل للاداره ويعمل ديبلاسمون للشاطي ويعدي نهار كامل يسكب ولا فيل معناها ويكاند سبت واحد بالحق المشاكل الكبيره نتاع مثل القنوات هذه فهمت وقف عليها هو وبقيادة سي مصطفى عمارة بيان سور وسي علي الغضاب
0: وسي حاتم الرمادي
1: سي محمد رؤوف الحامي رئيس قسم بمصلحة الأشغال الجديدة
0: احنا بدورنا الحقيقة نوجه تحية كبيرة لسي محمد رؤوف الحامي
1: ولد المنستير ولد المنستير الحقيقة
0: الحامي ولد سي محمد رؤوف الحامي ولد المنستير اللي على أبواب طبعا حالته على شرف المهنة تاريخ المهنة. كبير وكاريير كبير وسمعة كبيرة في تنفيذ خلينا نقول الأشغال العمومية المهمة بالضبط. اليوم كنت تحكينا وتعدد في المحطات والخبرة على إنجازها والخبرة والتكوين خلينا نقول الأجيال إلى ما بعد سي محمد رؤوف الحامي
1: يقول لي لا استاذ سرمو يقول لي كلمة والله تقعد في بالي برشا يقول لي أنا نوري فيكم ونعلم فيكم باش كيما نقولوا تقعد لي في ميزان حسناتي. عرفتك لا تقعد مثلا كيما نقولوا وما قالك باش اني اللي تعلمت وخبرتي وكل شيء ما نحبش اني نحتكرها لذاتي اني. يقول لك احنا نخدموا نفس كل كاين نخدموا في البلاد هذه في الوطن هذا. دونك يقول لك اني كي نعطي كلمتي يعطي وقت مروه ولا سي زياد ولا احنا ولا حتى سي حاتم
0: يعطي الخبره يعطي قالك
1: اني باش اني نهار اخر قدام ربي حب ديما تواصل الاجيال. وقال هذه سانسرمون خاطر اني فوق تعاملت معها على مدار 10 سنوات تو انا بروتيكمو اني كي نحل في حاجه نرجع له اللي هو
0: بالضبط. هذه تحيه كان يسمع فيها سي محمد رؤوف الحامي. ان شاء الله ربي يبارك في اعمالك وان شاء الله ربي يبارك لك في صحتك. وهذا من الاسماء معناها اكيد راه فما اسماء لا مع اخرى
1: اكيد
0: راه فما برشا كفاءات الحقيقه مروا من هنا مروا من الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه. من نجم كان اليوم الحقيقه هذا بصيص امل انه شركاتنا العموميه خلينا نقولوا اللي برشا كلام يقول لك اصبحت تمثل عبء وثقل على ميزانية الدولة. شوف احنا هالكفاءات والناس هذوما اللي كانوا راهو ينجموا يغادروا حدود الوطن تجيهم عقود شغلية في الخارج وتعرفوا مجال المياه مجال جاذب ويوفر امتيازات كبيرة لأنهم كيف الكفاءات الشابة وغيرهم الكفاءات التونسية داخل مؤسساتنا العمومية بقاوا لنا في تونس باش يخدموا طبعا الوطن وراية هذا الوطن. ان شاء الله ديما نقولوا المستقبل الغدوة خير ان شاء الله لبلادنا ومستقبل بلادنا إن شاء الله. خليني نمشي من الكفاءات النسائية زادة بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. مروة لكحل مراقبة أشغال بمصلحة الأشغال الجديدة بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. مروة مرحبا بك
2: من
0: الكفاءات التونسية الحاضرة معنا اليوم.
2: عايشك مرسي.
0: يعيشك يا مروة شكرا لك. مروة إذن سؤالي لك مروة احنا توا مشاريع الحقيقة كبرى ومشاريع استراتيجية ومهمة لتدعيم طبعا مجال المياه الشرب في ولايات المنستير طبعا والمهدية. وهذا ما يستدعي الحقيقة شبكة دائما متجددة شبكة غير مهترئة حتى نتفادى الضياع متاع الماء. وحتى نحن اليوم كل قدرة ماذا بينا اليوم معناها نستغلوها في بلاصتها. نحكيه على معاك على مشاريع تجديد الشبكة الخاصة بالشركة الوطنية لتوزيع المياه بولاية المنستير. فما مشاريع تجديد في الشبكة؟
2: المشاريع هذه أجور كل نهار كل عام ما توقفش. مشاريع اللي تابع المرشي كادر
0: أي.
2: كل عام موجودة. أنا مش مشروع يجي سيبون في أون باس لا
0: أي.
2: أجور ديما فما لي بروجي متاع رينوفاسيون دي كونتفيت ديما فما لي بروجي متاع تجديد القنوات الكساب اللي فيهم الدفويت هكوما ديما موجودين ديما يتبدلوا. فما تمديد القنوات زاد اللي هو كما نقولوا اللي سيلون لابوني كي بيعمل ديموند باش يوصلوا الماء ولا حاجه هذاك ايه؟ يسمى تمديد قنوات هذاك لي بروجي هذوما ما يفاوش. يعني قلت لك يوفا مرشي تعاود مرشي
0: يوفا مرشي. احنا مروه كما كنت تسمع فينا في بدايه الحوار وانت سيده العارفين اكيد ان باش يكونوا معنا باش يكونوا خمسه ممولين خلينا نقولوا المياه صالحه للشراب في محطة الهنية دخل حرقوسية. هذا يستدعي قنوات جديدة أيضا معناها الهنية هكا ولا قناة حتى نستوعب هذه الكمية الوافدة علينا من المياه صالحة للشرابة.
2: القنوات اللي حسب شنو فهمك القنوات اللي اكزيستون توا
0: موجودة
2: في في في نهج بشتاقة. أنت مش كيما 20 سنة
0: فقط قرب الميكرو مروة تفضل.
2: في معناها في في بلاد مش كيما الكونتيتي معناها كيما نقولوا نسبة السكنية طوى مش كيما
0: اي تفضل بيكرو اي هكا
2: اي تفضل. الكثافة السكنية ديما تقعد تزيد وتكبر
0: بالضبط.
2: دونك احنا طوى كي
0: ديما عندكم مشاريع تجديد
2: صحيت صحيت كيف يبدا عندك مثلا كوندويت ديامتر 80 ولا 100 باش يولي ماش سيفيزون لك للزابيتون هذوك
0: بالضبط
2: باش يزيد. دونك نولي واحنا نقوي نكبروا في لي ديامتر باش يولي الكونتيتي سي
0: علاش احنا مروه خاطر نسمعوا برشا يقول لك مثلا الشبكه الحقيقه التابعه للشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه هي شبكه مهترئه قديمه تقريبا يقول لك عندها 50 سنه ولا يقول لك عندها فما نسبه نتاع ضياع كبيره معناها للمياه هذه مياه الشرب والا حتى مياه باش المجال الفلاحي. احنا اليوم معناه ربما سؤال حتى الاطارات معناه مش حتى موجه لك انت يا مروه لكن نخموش ان نجدوا زاده حتى نربحوا كل قطره نتاع ماء حتى المشاريع تمشي نحو استثمارات تمشي نحو التجديد حبيت
2: فما فيما يقارب 3 من 3 ل 4 كيلومتر متر لينيير يتبدلوا كل عام دو كوندويت كاسابل في مسيره في ولايه المسير اقليم المزاسير.
0: قديش كل عام يتبدل
2: بين 3 و 4 كيلومتر
0: سنويا؟
2: سنويا دو كوندويت كاسابل وريكاليبراج بما معناه نكبروا في الديامتر ريكاليبراج دو كوندويت.
0: يعني قديش قلنا احنا سنويا يقع تجديد شبكه بطول قديش من كيلومتر؟
2: بين 3 و 4
0: كيلومتر. الشبكه هذه تكون مكسره والا نوسعوا في نسبه التدفق؟
2: احنا سيلون لا ديموند يبدا فما دو كوندويت كاسابل بيان سور هذوكم اون اورجونس يتخدموا قبل
0: اي
2: نبدلوهم و سيلون زاد قلت لك ديموند كي يبدا ماش البريسيون تكفي الضغط ماش يكفي ديزابونين وليو احنا وقتها ندخلوا ونكبروا في الديامتر باش نجموا ناتور.
0: مروه خليني شنو رايك نستاذنك قليلا ما زلت احنا مواصلين معكم اللقاء اكثر من سيف ساعه ما زلت من عمر هذا البرنامج. خليني نستقبل سيمون صف عماره المدير الترابي للاشغال الجديده بالوسط التابع للشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه وهو المشرف على مشروع تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد بسوسة. سيد مصطفى عمارة نقول لك مرحبا بك ومساء النور في محطة الحرقوسي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بك مرحبا بمستمعيك إن شاء الله ونس بالفريق نحويكم لباس الحمد لله وشكر
0: الحمد لله. هوكا موجودين في هذا الأستوديو الخارجي كان تتبع فينا مثل ما ربما تصلك صورة في الصفحة الرسمية في المحطة محطة الحرقوسية طبعا لإيصال مياه صالحة للشراب لولايات المنستير طبعا والمهدية. الحقيقة سي المنصف والله كفاءات كبيرة هكا من حولي كفاءات الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه كفاءات شابة كفاءات ساهرة على حسن تسيير وتزويد معناها الولاية بالماء الصالح للشراب ولكن فما انقطاعات رو إكراهات الحقيقة مفروضة على الجميع. سيد المنصف عمارة
3: نعم
0: ماذا بينا ننطلق معك بالبشرة خلينا نقوله تقريبا سي المصفى عمارة محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد نقوله في الأمتار والخطوات الأخيرة إن شاء الله ويقع الأعلان عن بداية استغلال هذه المحطة.
3: والله نجم نقوله ونجم نثبته إن شاء الله احنا في الأمتار الأخيرة في الخطوات الأخيرة نسأل الله الثبات نسأل الله إن شاء الله التوفيق إن شاء الله تكون بشرة خير معناها للمتسكنين الجهادية إن شاء الله معناها ناس صبرت برشا ناس تعبت شوية ناس تقلقت احنا مواطنين مروان كيما الناس الكل نحس وكيما العباد الكل اللي نقول إن شاء الله إن شاء الله بسلامة ربي إن شاء الله في القريب القريب إن شاء الله يا رب إن شاء الله في الخطوات الأخيرة
0: إن شاء الله في القريب بالضبط تقولوا في الخطوات الأخيرة إن شاء الله ويظهر لي حتى القنوات واصلة لمحطة الضخة بسيدي عامر على ما يبدو ماني ناقص كان إن شاء الله انطلاق استغلال هذه المحطة. فقط سي المنصف الهرابي بربي احنا ديما نحبوا نستغل وجودكم الاستغلال الإيجابي تعرف عليش سامحني يا سي المنصف نحب نستغل وجودكم الاستغلال الإيجابي
3: اي مرحبا
0: لسببين الحقيقة لسببين إن اليوم ناخذ المعلومة من مصدرها وإن اليوم نقطع الطريق أمام كل الإشاعات خلينا نقوله التي تبث من هنا وهناك حول معناها وليت معناها إشاعات تصنع حتى الأزمات في بلادنا.
3: حيث
0: إحنا بالضبط حبينا ناخذ المعلومة واطمنا على مواصفات وجودة المياه من محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد.
3: هو اللي نجم نقوله احنا كشركة وطنية لاستغلال وتوزيع المياه احنا رانا المشرف رقم الواحد على توزيع المياه والمياه هذه لازم تكون مياه نقية ومطابقة للمواصفات واحنا رانا كي نخدموا راه ما نشتغلوش وحدنا احنا رانا عندنا جهاز رقابي اللي هي وزارة الصحة واللي هي تخدم معناها في شغل معناها مهم برشا اللي رافقنا واللي هي معناها تخدم معناها عندي بوندمو على سونيت، معناها تاخذ التحاليل نتاعها معناها في اي مكان من اي مطعم من اي مقهى من اي من اي معناها ماخذ نتاع حنفيه. دونك اللي نحب نقولوا معناها اللي كل محطه نتاع سيدي عبد الحميد والمحطات الاخرى راهو بالنسبه للسونيت راهي ما تخرج حتى قطره الا ما تكون مطابقه للمواصفات والا ما تجر عليها جميع الاختبارات الفنية الدقيقة، الاختبارات الفيزيوكيميائية والأخوان الأهل الاختصاص يفهموني، الاختبارات الاختبارات متاع تحليل متاع البكتيريا، الاختبارات متاع المعادن الموجودة في الماء، والكلها يلزم تكون مطابقة للمواصفات. كما تمشي تعمل تحليل ويقول لك أنت وزت في الفرشات ولا ما وزت أور فرشات. دونك احنا بالنسبة لي نحب نقول وراء ونطمن الناس راهي مياه الحنفية راهي بخير، مياه الحنفية راهي مطابقة للمواصفات. شنو اللي يميز من هذا؟ شنو الاختلاف؟ وهذا نحكوها بصراحة معناها الاختلاف وقت اللي احنا بالنسبة تو حاليا في الصونات قاعدين نوزعوا في مياه ملوحة نتاعها بين 1 و 1.2 جرام في اللتر. المياه المعدنية اللي هي اللي قاعدة تتوزع الملوحة نتاعها بين 0.3 إلى 0.5 0.6. الاختلاف في الملوحة هذاك يؤدي أنه أنه أنه الإنسان الإنسان يتعود على على على مطعم معين على على على نوعية معينة يتبين له أنه أنه راهو الماء ذاك راهو بطبيعة في حاجة في بمعنى سيكولوجيك في حاجة في المخ.
0: أما هو حتى في المذاق معناها بالضبط
3: راهي مياه مطابقة للمواصفات أما صحيح الملوحة نتاعها تتراوح بين 1 و 1.2 جرام في اللتر. كي تقارنها بالمياه المعلبة اللي هي 0.3 و 0.4 جرام في اللتر طبيعي جدا مش تظهر لك المياه المعلبة ذات نوعية وجودة معينة. دونك هذا هو الاختلاف فين. أما راهو كي نقول وراهو المنظمة العالمية للصحة واللي هي والمواصفات التونسية اللي هي 9-14 متاع المياه اللي خاصة للمشروبات هي هذه ثم الكريتير معينة الخاصية معينة المياه نتاعنا تستجيب تماما لله. وهذا مش يكون بالنسبة للمحطة متاع سيد عبد الحميد ولا أي محطة في
0: حديش نسبة الملوحة بربي المياه المحليات عم نقولوا المياه المصفات خلينا نقولوا قد محطة سيدي عبد الحميد قديش نسبة الملوحة
3: متاعها هو بالنسبة للملوحة متاع البحر معروف الملوحة متاع البحر متاع البحر الأبيض المتوسط تروح بين 35 إلى 40 جرام في اللتر. بالنسبة للملوحة الملوحة متاع المياه المنتجة إن شاء الله مش تكون ما تتجاوز 0.6 جرام في اللتر. وهذه راهو هذه المياه المنجة مش يقعد دمجها مع بالطبيعة باش نكونوا واضحين مش يقعد دمجها مع المياه اللي قاعدة تجي تويكا المياه الشمال من المياه الشمال. كما نقول من المياه الشمال راهي تجي من أقصى الشمال باش توصل للساحل راهو قاعدين نعملوا في ضخ ضد الطبيعة معناها راهو محطات نتاع ضخ يبدو من سيدي البراق ويبدو من سجنان ومجومين الى انه يوصلوا معناها للمتسكنين الى انه يوصلوا للجهه نتاع الساحل وخاصه الساحل الجنوبي اللي هو ولايه المنستير وولايه المهديه.
0: يعني هو راهو 0.6 جرام في
3: المحطه نتاع التحليه راهو ثم عده مشاريع بما
0: بالضبط هذا هو أبش نجيوها عادة سيد منصف نحكيه على المشاريع فقط بربي سيد منصف سؤال هذا يتسألوه برشا مواطنين يقول لك بعد الانقطاعات متاع الماء يحلوا السبالة يكون الرائحة فما شوية رائحة ويكون الماء هكا كما نقوله معناها مدردر شوية بلغتنا الدارجة التونسية هذيك شنو الأسباب طبيعي معناها فقط بس المنصف سؤال هذايا كيفاش نتلافاو
3: انت تنجم تاكد ولا تمشي كلامي مباشره بقطع نظر على الهدوء ونتفاعل معك ايجابيا وباش نقول لك احنا توا الحالات هذه اللي تصير هي حالات ماهيش هي الحالات الدائمه اما سيفري تصير
0: ينجم صحيح
3: منين تصير منين تنجم تصير عادة احنا تنقول اني جيت انت قلت احنا كسوني درنا معناها هيكل كلاريفيكاتور دو احنا تعطينا الدولة مياه خام نصفوها نعقموها ونخزنوها في الخزانات ثم نوزعوها على المزودين بتاعنا. شنو اللي يصير في عاده؟ شنو اللي يصير عمليه مثلا عمليه الكسر ولا حاجه؟ اما احنا ما نخدموا في بيت في بيت نتاع ما نخدموا فيها في بيت نتاع عمليه ولا حاجه، ولا احنا نخدموا في تيران ناتوريل، احنا نخدموا في
0: اي تفضل سي منصف نسمعوا فيك.
3: احنا نخدموا في تيران ناتوريل، معناها احنا كان تشوفوا الفيديوهات وتشوفوا حتى الفيديوهات اللي امبارطاجوا فيها تو، اخذنا الاداره العامه اخذت عاتق على هذا انه كل شيء ما عادش خدوا حتى شيء، كل شيء حتى عمليه الاصلاح نعدوها اونلاين. العمليه انك تشوف تكون اترفيرسون تكون موجود في حفره ممكن، معناها العمليه ليست موجوده. دونك العمليه هذه وقت اللي تصير انا قال اللي ما معناها بكل طمانين يخلوا شويه انه الامور حتى اللي يصير يصفى الماء ويستعمل على روحه. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه ما خابيش عليك، خاصه كي يصير انه الخزان يهبط للمستوى
0: مستوى معين
3: ومن بعد كي يرجع وقت نرجع مثلا احنا كي خذينا عمليه التعديل شنو اللي يصير انا الخزان يتفرق ومن بعد نعبوها في الليل. احنا راهو كيما نقولوا احنا لا نقطع الماء لانه الماء حق دستوري للناس الكل، راهو احنا لا نقطع الماء لان كيما انت تمشي بكهرباء وقت اليوفا ليسونس معناها يوفا، احنا رانا طريف الماء جينا احنا رانا نعدها ونوزعها ماذا بينا احنا
0: نوزعها
3: لا وبر، احنا ماذا بينا انه الماء توصل للناس الكل والناس الكل ان تكون ساتيسفي. لكن وقت جينا شويه الماء وقت نوزعها توصل خزانات الدنيا المستوى الدنيا نتاعها، ومن بعد وقت اللي تتعبى يصير فيها ان سارتين رمو لانه عمليه الصيانه هم عمليه الصيانه كيفاش تكون؟ تكون عمليه سنويه، معناها نقولوا احنا ناخذوا العام ما نجموش يعني كل نهار نعملوا غسل نتاع الخزان خاطر الخزان هذاك يزود في المنطقه ويزود في الولايه هذيك وكل شيء، لكن شنو اللي يصير؟ كل ست اشهر نعملوا عمليه نتاع كيما معناها نتاع صيانه وعمليه نتاع تنظيف وعمليه نتاع تعقيم الخزان هذيك. دونك هذا شنو اللي يصير؟ معناها هذول الزوز حالات اللي
0: مع الذروه نتاع الاستهلاك ربما هذا ينجم ياخر شويه، معناها يقولوا احنا مع هالطلب معناها الكبير هذايا نتاع الماء ينجم ربما يأخر شوية عملية الصيانة أو تنظيف هذه الخزانات، فقط المواطن نقولوا احنا يصبر شوية يخلي الماء هذاك يتعدل، الماء هذاك ربما يحس في رائحة ولا في انتظار انه يجي الماء اكثر صفاء. سي مصفى عمارة خليني نرجع معاك المشاريع خاصة تتعلق مدن الساحلي خاصة بمنستير مثلا والمهدية وسوسة، فماشي مشاريع متاع تجديد الشبكة لتجلب هذه المياه؟ نعرف أن الشبكة مهترئة شوية، نسبة ضياع زاد نسبة كبيرة من متاع ضياع من الماء، ونعرف أنتم تجدوا كل سنة وفما تجديد دوري معناه لهنا، فمش مشاريع نقول كبرى لتجديد قنوات القنوات هذه متاع جلب المياه؟
3: أنا أقول بالنسبة بالنسبة للموضوع متاع الماء راهو سيتان شونتي سيتان غرو شونتي، معناها راهو معناها الدولة حتى كل الامكانيات، الدولة حتى كل الامكانيات. ونعطيك اكزامبل ان وزارة الفلاحة والشركة الوطنية للاستغلال والتوزيع المياه البروجيات 1365 مليار هما موجهين للماء. انا نقول لك لي غرون مورسو جاي لولاية الساحل، لأنه كنقول مثلا أنا مشروع متاع تحويل فائض مياه الشمال من صد السعيدة للصد القلعة، المشروع هذا يراه 6 ميجا بروجي، المشروع هذا يراه الكلفة متاعه تتجاوز 1000 مليار من المليمات التونسية. هذا علاش قلت أنا ديما حتى في مداخلاتي قلت يا صحيح نتفهم وصحيح كل ما يجيش أني نطلب بكل لطف شوية صبر، لأنه إن شاء الله المستقبل متاع الجهات هذه راهو باش يكون خير بارشة من حضرها.
0: المشروع اللي كنت تحكي عليه وقتاش ينطلق واسك انطلق وقتاش مدة الإنجاز المشروع الضخم اللي كنت تحكي عليه؟
3: هو مشروع متعدد المكونات، فيه مكون تبع وزارة الفلاحة يشرف عليه زملائنا في وزارة الفلاحة، وفيه ثم مكون اللي هو تبع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والمكون هذا يتكون من 8 أقساط نجم نقول نجم يكون اكتملوا الأركان، ما زالت فيهم قسط واحد إن شاء الله، معناها من الاخر السنه، من الاخر معناها نقول انا صيف، معناها صيف 2027 يكون معناها جاهز. تبقى انه كما قلت لك المكون اللي مربوط مع اللي تشرف عليه وزارة الفلاحة، اللي هو كما نقولوا راه مكون رئيسي جدا، راهي قنوات، راهي كقنوات من سد السعيدة لا الى سد القلعة، 7 محطات ضخ. الحق معناها نقولوا احنا من 2028 ان شاء الله تكون معناها البروجي بالمكونات نتاعو الكل يكون يكون يكون يكون يكون جاهز ان شاء الله 2028.
0: كل هذه نعم سيد منصف، زيدا مشروع مضاعفة تحليه المياه في سيدي عبد الحميد ايضا يظهر لي ماشيين المضاعفة هذا المشروع ايضا،
3: احنا
0: مضاعفة الكمية المحلات
3: معناها ننتظر ان شاء الله تدخل المحطة بسلام، وان شاء الله المحطة كي تدخل عارفين اللي كونوا حاليا معناها الطاقة متاعها مش يكون في حدود 50,000 متر مكعب، لكن المضاعفة متاعها هي ما تتطلبش حاجة كبيرة، لانه مش تضعف من 50 إلى 100 ألف، ما تبقى كان المعدات، لانه المنشآت المدنية كلها وقع تشيدها للطاقة النهائية اللي هي 100 ألف، دونك معناها عملية المضاعفة متاع محطة المياه البحر بسيدي عبد الحميد مش تكون في حدود معناها جيس تقتصر على توفير وتركيب المعدات والتجربة متاعها، دونك احنا ماشيين فيه كيما مشينا في جربة المضاعفة ان شاء الله الاعتمادة تتحلت لمضاعفة المحطة متاع جربة، وهذا هو هذا هو لأنه هذا في نطاق البحث في وقت ظل عندنا ساتوراسيون، وقت ظل عندنا إشباع بالنسبة للمياه السطحية، يلزمنا نتجهوا للمكره أخا كلابط، لازمنا نتجهوا للمياه الغير تقليدية، المصادر المياه الغير
0: هذا تقليدية. هذا هو سيد المنصف عمارة، معناه وأنت سيد العارفين وأنت ابن الشركة وفي نهاية الأمر مواطن تونسي مستهلك للماء. تعرف احنا الإشكال اللي صار في ندرة التساقطات وقلة معناه المياه اللي ماخذينها انتوما من وزارة الفلاحة وكل حيرة في توزيع هذه المياه معناها اللي انتوما تتعرضوا لهم المواقف هذية، ولكن يبقى الإشكال الكبير زادة اللي ما تحكيش عليه برشا، انه زادة الانقطاعات خلينا نقوله للكهرباء هي اللي خليت ربما هذا الإشكال يتضاعف لهنا. ونعرف احنا الضخ يحتاج الى معناها كمية كبيرة، معناها يحتاج الى طاقة كهربائية. لهنا الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وحتى لتنفيذ هذه المشاريع خموش مستقبلا لهنا في الاستثمار في الطاقات المتجددة، حتى ربما لهنا نتفادى ربما هالاستغلال حتى بتاع الطاقة في نهاية الامر معناها وعجز طاقي في هذه المشاريع وتوفير هذه المياه مياه الشرب. سي المنصف عمار،
3: واضح واضح واضح إجابة على سؤالك. باش أقول لك بالنسبة لل صحيح احنا المنظومة باش يكون كلامي دقيق، احنا راهو عندنا مشكلة خلل في بين الطلب والتوزيع، هذا ينقروا بين شنو المطلوب وبين شنو الكميات المتوفرة تم خلل، والخلل هذا فين يظهر في فترة الظرف الصيفية. مع هذا جت الاضطرابات بتاع التيار الكهربائي، حتى بربي زملائي والأخوان واللي قاعدين يعملوا في مجهود كبير في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، واللي هم الحق مساندين معناها في كل الأوقات.
0: في نهاية الأمر الزوز شركات عمومية وطنية،
3: زادت الاضطرابات بتاع التيار الكهربائي، زادت حدت هذه الخلل في التوزيع، لأنه سنكونوا واضحين معنا خطر، ثم الناس اللي يسمعوني ثم برشا فهم اللي هم أهل الميدان، ثم شكونوا يقول لك علاش ما تعملوكم مولدات، احنا رانا من الآبار برك عندنا في قرابة 1000 بئر، احنا من المحطات عندنا معناها ما شاء الله من المحطات،
4: معناها ما نخبيش عليك معناها مرفق عام نحاول نجاروا فيه المرفق هذايا بكل ما أوتينا من قوة بكل ما أوتينا من جهد بكل ما توفر لدينا من اعتمادات مالية لأنه ما نجموش نجهز نجموا نمشوا في تجهيز المحطات الرئيسية بالمولدات الكهربائية أما ما نجموش نجهز كل المحطات بالمولدات
0: بالضبط بالضبط هني ما نلقاوش أي فوالا الاستعانة بالطاقات النظيفة
4: الطاقات المتجددة
0: إسك عنده جدوى ولا لا معني أي قل
4: عنده جدوى عنده جدوى وانطلقت الشركة في مشروع نتاع استعمال الطاقات المتجددة وخاصة بالنسبة للمشاريع اللي هي تستهلك وتستنزف الطاقة معناها استنزاف كبير اللي هي محطات التحلية وإن شاء الله بالنسبة لسوسة إن شاء الله بالنسبة لسوسة احنا حتى القطعة الأرض اللي باش يقع عليها معناها الانشاء معناها حق نتاع فوتوفولتايك معناها موجوده وان شاء الله وباش ننطلقوا انه هذا شان نفس الشان بالنسبه للمحطات نتاع التحليل الاخرين انه استعمال الطاقات المتجدده للهدف نتاعو هو مش يراه للاستغناء على الكهرباء على الالكتريسيتي للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة.
0: وقتاش المشروع هذا تنطلقوا فيه المحطة الفوتوضوئية طبعا داخل محطة تحليل مياه البحر وقتاش الانطلاق ولا ما زلت فكرة ما زلت مشروع؟
4: لا هي الفكرة موجودة وال حتى الأرض وقع اقتنائها إن شاء الله معناها إن شاء الله معناها تدخل المحطة حيز الاستغلال وبعد إن شاء الله معناها مش نطلقوا مشكون معناها العملية وحتى مشروع معناها المدة متاعه مش تكون معناها مدة طويلة إن شاء الله
0: نعم بالضبط هذا هو سيدة المنصف عمارة المديرة الترابي الأشغال الجديدة بالوسط
4: سيد منصف عمارة للخيام اللي حاضرين معاك احنا المشروع اللي يشرفوا عليه الجهاز الفني اللي تبعني اللي موجود هو راه مشروع تدعيم قنوات الجلب الرابطة بين الزهور وخزانات الحرقوسية المشروع الكل 25 مليار فهمت فيه قناة 7 كيلومتر ونص نتصور راه الخيان حكوا لك عليها
0: حكيوا عليها
4: ما فيه محطة نتاع الضخ
0: سي حاتم احكي عليه
4: في بمبلة ان شاء الله هذا شو نقوله نقول وراه نفس نقول وراه المستقبل باذن الله افضل من الحاضر لانه يلزم اما حبيت باش ما نطولش عليك نقول لك راهو الحرب على الماء هي حرب الجميع ومسؤولية بالضبط. الجميع ما تنجمش
0: شأن مجتمعي شأن مجتمعي الحقيقة بالمواطن زي العادي اليوم احنا مطالبين ان اليوم ان نعدلوا استهلاكنا ونرجع لك معناها كيف نقولوا الاقتصاد في الماء وعاداتنا باش نقتصدوا في الماء الحقيقة زي مدعوين جميعا نعم.
4: مدعوين جميعا لأن الطبيعة قاعدة تعطي فينا في ديزانديس سنة 49.8 في القروان العام الجاي راهو معناها حسب العلماء يقول لك أنه الصيف معناها باش يكون ساخن زاد جدا والدرجات
0: الحرارة إن شاء الله ربي يعطينا باللطف يا ربي وإن شاء الله تكون هذه المشاريع نفذت حتى نتفاديوا الإشكاليات اللي صارت طبعا هذه الصائفة سيد مصطفى عمارة خليني أختم معك وتقريبا لهنا السؤال اللي طرحته لك من الاول نعاود السؤال تقريبا هكا الاجيال ولعطينا حتى بشره نقولوا بعد شهرين تنطلق المحطه حيز الاستغلال ان شاء الله محطه تحليه المياه البحر بسيدي عبد الحميد بسوسه
4: ان شاء الله اسمعني نقول لك اللي نقول لك رحنا في الامطار الاخيره هذا نشن نجم نقول
0: ما زال شهير هكاك شهير ان شاء الله شهير شهرين
4: لا في
0: هذه ضحكة فيها برشا استبشار في أقصى تقدير قديش
4: بإذن الله
0: قديش أقصى تقدير سي منصف أقصى تقدير قديش
4: خليه ميسيرش مدام أنت قلت في أقصى تقدير شهرين إن شاء الله في أقصى تقدير شهرين تكون العبد تشرب إن شاء الله
0: أيه بي واضح سي منصف عمارة المدير الترابي لأشغال جديدة بالوسط التابع للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والمشرف على مشروع تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد بسوسة شكرا لك سي المنصف عمارة على رحابة صدرك وعلى هذه المعلومات الدقيقة وإن شاء الله كأقصى تقدير شهرين وإن شاء الله تدخل محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد حيز إن شاء الله الاستغلال خليني فيما تبقى من الوقت ما زلت ما كملتش مع زياد السالم مراقب أشغال بمصلحة الأشغال الجديدة. زياد السالمي من الكفاءات الشابة بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. زياد نشوف ساعة قداش مازال عندنا وقت. لاباس مازال عندنا دريجين ولا قل شوية من دريجين. زياد احنا قولوا احنا ولاو تبارك الله خمسة مزودين ومازلنا نبحثوا على مصادر جديدة لمياه الشرب طبعا لملء خزانات الحرقوسية. هذه الخزانات هل فما مشاريع أخرى لبناء خزانات جديدة طبعا لاستيعاب هذه الكمية المهمة من تاع المياه الوافدة علينا إن شاء الله مستقبلا بعد تنفيذ كل هذه المشاريع؟
5: إن شاء الله بقدرة ربي. ديجا تابع الاستراتيجية متاع الشركة بحكم معنا ديما الطلب ديما موجود.
0: أي
5: فهمتني باش بطبيعة الحال باش يكون فما معناها بناء خزانات أخرى
0: يعني العادي باش يكون طبعا
5: عادي جدا أي. والا
0: فماشي خزين في تراه ميسيرش بعد اذنك سي امين الصيادي نرجع لك. عندنا خزان
1: اونكور بالضبط. عندنا خزان تو اونكور بصدد التنفيذ في المزاوغه في منزل الحياه بعد ما عمل اليوني دونك في اللمسات الاخيره زاد دي سي شهرين ماكسيموم نحطوه اون سيرفيس البروجي.
0: قديش طاقه استيعابه؟
1: 1500 متر مكعب 1500 متر كوب.
0: وطبعا هذه المزود الرئيسي للخزان مياه الشمال ومحطة التحليل.
1: لا هذايا المياه اللي يجيه من مياه الشمال يصير ستوكاج نتاعو بعد يعمل ديستريبيسيون نتاعو لجهة منزل الحياة. هما عندهم خزان صغير بسعة 150 متر كوب دونك عملوا لهم بروجي سان كومبلكس كامل فيه ستاسيون دو بومباج محطة ضخ باش جست هاني باش نبدا نعمل اليوني بالضبط 7%.
0: وشنو المناطق اللي باش يزودها؟
1: شي صدى من منطقة المزاوغة زون اندستريال ومنزل الحياة.
0: منزل الحياة الشيرة ديك اللي يعني مناطق زي ما بربي للاستهلاك للشرب.
1: لا هذاك استوكاج للشرب. هذاك الخزان الموجود ليكزيستون 250 متر مكعب وقاووه عملوا دوزيام ريزرفوار في وسطه بقيمة 1500 متر مكعب.
0: بالضبط.

0: بنتور معناها اونترتيان، معناها
1: اي
0: حاجات
1: اي
0: اونترتيان سيكوندير، حاجات كيف هكا، وبالتوصيات من اللجنه الجهويه للصحه، خاطر ديجا معناها اللجنه
1: تابعة
0: الجهويه
1: وزارة الصحة.
0: للصحه ديما معناها
1: نعم
0: تكون تابعه معنا في الحاجه دي، في الصيانه، صيانه المنشات الفنيه تابعه للشركه الوطنيه للاستغلال توزيع المياه، وان شاء الله ديما كاك معنا ديما موجوده معنا بصفه دوريه معنا.
1: اي وان شاء الله نقولوا احنا الازمات اللي شفناها ان شاء الله نتلافاوها في الصيفه الفارطه القادمه ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله تكون اخر صيفه عديناها برشا اشكاليات، موجات الحر اللي تواصلت، انقطاعات نتاع الكهرباء والماء، ان شاء الله يا ربي اللي جاي الجاي خير بهالمشاريع هذه ان شاء الله اللي كنتوا تحكيوا عليها، نامل انه تتعدى صائفه باهيه ان شاء الله يا ربي بدون اشكاليات. خليني هكا وصلنا الى ختام هذا اللقاء، خليني نحوصل نبدا معاك سي حسين لبي، رئيس قسم بالساحل الجنوبي التابع لدائره الانتاج بالساحل. نكمل معاك، وهذه خليني كلمة تزوجتك اللي تسمع فينا مريم، قولوا لها سلم على غالية ويحيى، وراه اسمه حسين، راني غلطت قلت حاتم ها، لكن هو راه اسمه حسين. نوجه لها تحية، نوجه تحية للعائلة طبعا
2: عايشك.
1: اللي ركفك الأزمة متاع الصيف، رك هكا وقتك الكل هنا في الخدمة
2: ديما لهنا وديما عملية تصير أي تسرب للمياه نصلحوا معنا ليكيب لخيان الناس الكل، نحاولوا الماء ما يقعدش قاص على العباد، نحاولوا نرجعوا الماء ونوصلوا المواطن ديما يتزود بالماء في الوقت المناسب، وان شاء الله
1: الان تو مزودين كافه المناطق والديار والمؤسسات، ومش تعرف احنا عوده مدرسيه زاد تو معني تعرف صغيرات لباس نصور ما عادش باش يكونك الانقطاعات اللي جدا
2: احنا نزودوا في الاقاليم لا بأس، اللي هي مات مع العودة المدرسية الأمور بها هي مش خايبة،
1: معناها الخزانات مش ممتلئة معناها في الديار وفي
2: مولى الأقاليم وللعباد وللزبونيكم،
1: يعني المياه موجودة في الأقاليم
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي ما عادش نشهدوا انقطاعات متكررة. شكرا ليك سي حسين الأبيض رئيس قسم بالساحل الجنوبي التابع لدائرة الإنتاج بالساحل، شكرا ليك على رحابة صدرك.
2: يعيشكم، مرحبا بكم في الحلقة السيئة وفي كل في كل وقت، وإن شاء الله ربي معك، وإن شاء الله ونحب
1: إن شاء الله حسنة الإفادة،
2: إن شاء الله نحب قدم تحية لكافة مستمعي إذاعة المنستير وإلى أهالي ومالية في مدينة المزونة من ولاية سيدي بوزيد.
1: أي الله مصلي على النبي، الله مصلي على النبي، إن شاء الله ربي تستسمع فينا من المزونة على الصفحة الرسمية.
2: لا هي في سوسة.
1: في سوسة. شكرا ليك سي حسين، ان شاء الله في مواعيد قادمه، وان شاء الله مازلنا باش نرجعوا ان شاء الله قلت
2: ربي،
1: ان شاء الله حصلت الافاده
2: ان شاء الله.
1: سي حاتم، سي حاتم مرمادي رئيس مصلحه الاشغال الجديده بالمنستير والمهديه، سي حسين فيما تبقى من الوقت كلمه الختام.
3: والله نحب نشكركم الساعه الزياره هذه والحوار هذا الثري اللي وقع، وان شاء الله نكون وضحنا للمواطنين برشا حاجات، ان شاء الله نوعدوهم الصيف الجاي تكون خير برشا، وان شاء الله المشاريع هذه باش نسهروا احنا ونعملوا اللي نجموا عليه الكل باش تكون حاضره في الوقت اللازم، وباش المواطنين الكل ما يوقعش قطع المياه عليهم، فهمنا احنا ولاد الجهه واحنا نخدموا في جهتنا
1: بالضبط.
3: وماذا بينا احنا كي قص عليهم يقص علينا احنا زاد قبل الناس
1: بالضبط.
3: الكل، وان شاء الله فهمتني تعدى الصيف الجاي خير برشا، ونشكركم على الحوار هذا ومرحبا بكم في كل وقت.
1: يعطيك الصحه سي حاتم، واحنا بدونا نشكروك على رحابه صد.
3: اي تفضل. نشكر الكيب اللي معايا الكل فرد فرد، ونشكر
1: ظهر دقيقه ظهر تخدموا معنا عائله بكيب وموجين، نقولوا
3: احنا فرد عمر فهمتني ان شاء الله فهمتني
1: يعيشك سي حاتم
3: نواصلوا في مشاريع مخير.
1: سي امين، سي امين فيما تبقى معاش عندنا برشا وقت
4: جست ان شاء الله بحول الله نقولوا جاي خير سيكيو سيري سرتان بالمشاريع هذه وكل شيء ديما راهو ديما جاي خير، ورانا من بالحق ما ندخلوا ذره جهد برانا باش نجم نقدمه بالمشاريع هذه، وباش تكون فما إضافة وكهو فهمت، وجس نتوجه بالشكر الحقيقة في المقام الأول سي مصطفى عمارة ريسبونسابل متاعنا وديركتور اللي كان بصفة عامة يحاول ديما يوفر لنا لمويان لازم الكل كاي باش نخدموا في أحسن الظروف، وكما قلت لك سي محمد رؤوف الحامي، ونتوجه التحية سادة لمرتي وبنتي ولعائلتي الكل كاي وكهو.
1: شكرا ليك الحقيقة، شكرا على وفائك والله على مسؤوليك معناها كالمسؤولين متاعك وعرفتك، خلينا نقولوا المباشرين اللي تعلمت منهم طبعا المهنة، مروة لك احنا فيما تبقى من الوقت.

0: والله شو نقول لك، يعطيكم الصحة اللي انتم بادرتوا وحاولتوا تجيوا وتوضحوا للناس، خاطر أول مرة ديجا قلنا اللي صارت
1: بالضبط
0: الطريقة هذه،
1: وخلي ناخذوا المصدر المعلومة من مصدرها
0: صحيح صحيح،
1: ومش من الإشاعات ومن الكلام يتقال فيسبوك.
0: ويعطيكم الصحة.
1: يعيشك زياد فيما تبقى من الوقت، زياد السالمي
2: تفضل. نشكركم على الدعوة، ونشكر سي المنصف وسي حاتم وكافة الزملاء، ونشكر زادة بالأخص زوجتي العزيزة اللي صبرت معايا، معناها
1: صبرت على غياب وجودك لفترات في الخدمة،
2: في الخدمة.
1: شكرا
2: نشكرها
1: رجولها بدورنا. التحية شكرا ليك يا زياد. هكا ما بقى لي كان نقول لكم إلى اللقاء. طبعا وصلنا لختام هذا البرنامج، شكرا ليك حمدي النقبي، شكرا لزملائي في الاستوديو المركزي أيمن الشابي علي المنصوري، شكرا لكل من تبعنا طبعا على موجات إذاعة المنستير. نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة من نبض الجهات. أجمل تحيات كريمة بن يوسف غديرة، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة في أمان الله جميعا.
3: إذاعة المنستير كندار سيد الهاني على الموجة 104.7. إذاعة المنستير 104.7.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
5: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية. ومن بين الإجراءات إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، كما تشمل الإجراءات حسب ما جاء في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به نائب المجلس نواب الشعب بريم الشريف، تشمل تطوير منظومة معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية. قال وزير البيئة الحبيب عبيد أن تونس تسعى للتخفيض التدريجي من سوائل وغازات قطاع التبريد وإلغاء توريد غازات المكيفات الملوثة مع حلول سنة 2045، وأضاف على هامش ندوة وطنية احتفالا باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون أن الوزارة تدعم جيلا جديد من مكيفات الهواء التي تمكن من اقتصاد 15% من الطاقة وتقلص استعمال حوالي 600 ألف مكيف سنة 2030 من جملة 4 ملايين مكيف هواء حاليا. كشفت معطيات نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم ارتفاع انتاج الكهرباء الأولية من المصادر المتجددة بنسبة 61% حتى موفى شهر جويلية 2026، وساهم هذا النمو في رفع حصة الطاقات المتجددة لتشكل 9% من إجمالي المزيج الوطني لتوليد الكهرباء الذي لا يزال يعتمد بنسبة 91% على الغاز الطبيعي. أعلن المعهد الفرنسي بتونس عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من برنامج ابن شباط لسنة 2026، والذي يخصص 5 منح إقامة لمدة شهر لفائدة باحثين تونسيين حاملين لشهادة الدكتوراه لإنجاز مشاريع بحثية مبتكرة بالتعاون مع باحثين فرنسيين، وذلك في أجل أقصاه يوم 30 من سبتمبر الجاري. في أخبار العالم، أعلنت السعودية عن إدانتها واستنكارها لإطلاق جماعة الحوثي طائرة مسيرة معادية باتجاه مدينة مكة المكرمة، وجددت المملكة التأكيد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وجميع أراضيها. إلى ذلك أعلن الحوثيون اليوم أنهم استهدفوا منشآت تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع السعودية وقاعدة جوية في خميس مشيت بجنوب المملكة، وقالوا إنها جاءت ردا على غارات طالت اليمن ونفذتها الرياض والقوات اليمنية المتحالفة معه. نهاية الموجز. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير. البحر حكاية، أعطني الحل، موجديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
7: دقيقة صحة.
8: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حابيت نحكي لكم على مرض معين اللي هو التصلب اللوحي المتعدد، لاسكليروز اون بلاك. هو من أكثر الأمراض انتشارا عند العبيد اللي عمراتهم تتراوح ما بين 20 و40 سنة. هو المرض يتمثل في التهاب في الأعصاب، المخ والمخيخ والنخاع الشوكي، مروراً بالعصب البصري. من أكثر الأعراض انتشاراً في هذا المرض هو ضعف النظر مفاجئ على مدة أيامات مع وجع في تحريكة العين. حاب نقولكم اللي أي واحد يحس في تنميلة في يده ولا في شطر بدنه ولا يده تعمل من روزة معش تحرك ولا ساقيه الزوز ولا قلق في النظر ولا قلق في البولة، المهم المدة تتراوح أكثر من 24 ساعة، راهو يلزم يقابل طبيب متاع أعصاب باش يقوم بتشخيص المرض بصفة مبكرة، باش يتمتع المريض بالدواء المناسب في الوقت المناسب حفاظا على صحته باش ما تزيدش تتعكر الحالة. مع تحيات دكتورة الأعصاب مهيري مريم.
7: دقيقة صحة.
6: بكل الألوان، بكل الألوان.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا، عدد جديد من بكل الألوان أكيد في الشبكة الحالية، وليتوا تعرفوا موعدنا كل يوم من 3 إلى 4 مع بكل الألوان، مجموعة من المتابعات من الأنشطة من الأخبار المتفرقة وبرشة موزيكا. اليوم التحية جيكم من عالية منصوري، لطفي المكي مع تحية أيمن الشاب اللي غادرنا، ولطفي المكي بتبع يتسلم الكونسولات ويخرج الحصة تقنيا من الآن حتى الساعة 4. موعدكم بعد أخبار 4 مع الرياضة بتبع. باش نبقاو مع بعضنا، بدايتنا باش تكون مع نشاط جامعي، في نشاط مشترك بين الجامعة الصيفية الجزائرية التونسية. هذا الموعد بعد قليل باش يكون مع يسرى خلف الله. يلا باش تاخذنا بالحمامات وسوسة، هي الاكتيفيتي في الحمامات، ولكن فما تنقلات لسوسة بعد نشوفوا هما منين باش ناخذهم وناخذوا كل التفاصيل على النشاط نتاعهم هذا اللي شعاره في هذه الدورة من التضامن إلى التعاون، وهو من تنظيم الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين. بعد النغم نعود.

0: أهلا وسهلا ومرحبا من جديد في بكل الألوان لقانا الثاني في هذه المساحة اللي تجيكم يوميا من الثلاثاء الأربعاء لموجودكم إذاعة المنستير، مجموعة من المتابعات، مجموعة من الملتقيات وتغطية لأنشطة مختلفة. باش ننطلقوا اليوم على بركة الله مع يسرى خلف الله في نشاط الجامعة الصيفية الجزائرية التونسية اللي انطلق نهار 15 أمس ومازال يتواصل حتى نهار 20 سبتمبر بالحمامات، وفما شوية تنقلات الحقيقة. وش شعار الدورة هذه الحالية من التضامن إلى التعاون والتنظيم للاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين. كل التفاصيل من يسرى خلف الله. لو سهلا مرحبا يسرى.
1: عشان مدام سوري وكيف مستمعي إذاعة المنستير.
0: أهلا وسهلا. حد الناس عندي تاوين موجودة، شكون معاك؟ فما إطار قاعدين تتنقلوا؟ مدام عالية قالت لي راهم في مازالوا في الحافلة، حبوا نعرفوا. أيوة أعطينا.
1: إذن كثير من المستجدات في إطار هذه الجامعة، احنا متوجهين في رحلة صغيرة يعني سياحية للأشقاء الجزائريين يكتشفوا أكثر مدينة سوسة. هذا الكل أكيد في إطار تعزيز جسور التواصل والتعاون بين تونس والجزائر.
0: أيوة.
1: هذه الجامعة الصيفية الجزائرية التونسية هي من تنظيم الاتحاد الوطني الجزائري للصحفيين والإعلاميين الجزائريين. أيوة. وبمشاركة إعلامية تونسية كذلك. للحديث أكثر على أهداف هذه الجامعة الصيفية معنا على المباشرة عضوة الأمانة الوطنية للصحفيين والإعلاميين والجزائريين ونائبة مدير الجامعة الصيفية السيدة أميل عماري. مرحبا بك مدام أميل عماري.
2: أهلا وسهلا، مرحبا. مساء الخير لكل المستمعين التونسيين، ومساء الخير على مستمعي إذاعة المنستير، وشكرا على الاستضافة الطيبة.
0: مرحبا بك مدام أميل.
2: شكرا. نعم. شكرا جزيلا.
1: إذن هذه الجامعة الصيفية الجزائرية التونسية تجمع بين الإعلام والتكوين والتبادل، كذلك تبادل الخبرات. شنو أبرز المحاور والمواضيع اللي يتضمنها البرنامج؟
2: نعم يسرى، احنا في هذا في إدارة الجامعة الصيفية انا وزملائي سطرنا برنامج متنوع، اخترنا مواضيع بعناية لاننا نريد ان يكون الإعلام جسرا للتقارب وليس مجرد ناقل للأحداث فقط. ومن بين الأفكار المطروحة يعني ورشات متنوعة سيستفيد منها الإعلاميين الزملاء الصحفيين من الوفد التونسي والجزائري. مثلا تناولنا الإعلام والعلاقات الجزائرية التونسية، كيف نحمي مساحة الأخوة من سوء الفهم الإعلامي إن صح التعبير، وهي ورشة أراها مهمة جدا، خصوصا أن العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية، وأحيانا يمكن لعنوان صحفي أو قراءة مجتزأة لتصريح أن تخلق نقاشا واسعا يتجاوز مضمونه الحقيقي.
1: نعم، تضمن اليوم الافتتاحي اليوم اطلاق شبكة جسور بين الإعلام التونسي والجزائري بهدف تبادل الخبرات. حسب رأيك أستاذة أمال، إلى أي مدى يمكن لمثل هذه الاتفاقيات أن تساهم في تطوير التعاون الإعلامي بين البلدين؟
2: نعم فعلا، صباحا عشنا جو رائع، إمضاء اتفاقية مهمة بين الجمعية الدولية لحماية حقوق الإنسان والإعلام، وكذلك بين الاتحاد الصحفيين. وهذه المذكرة تهدف إلى إضافة إلى ربما ستجمعنا نشاطات أو هيكلة جديدة بين فريقين، فريق جزائري وفريق تونسي، وسنعمل من أجل يعني توضيح الرؤية العامة لكي لا نترك لكي لا نترك الفراغ لأبواق الفتنة من أجل الاصطياد في المياه العكرة كما يقول بالجزائر.
1: نعم. إعداد هذه الجامعة الجزائرية الصيفية كيفاش كنتوا يعني أعددتموها؟ هل عندكم مزيد يعني كثير من الوقت أنتم تحاولوا أنكم تنسقوا بين الجهات التونسية والجزائرية؟ كانت طريقة الإعداد؟
2: طريقة الإعداد كانت بتأسيس مكتب الجامعة.
1: نعم.
2: زميل زكريا بودينا هو رئيس الجامعة، أنا مثلا المكلفة بالتنظيم والورشات، أنا شخصيا حرصت على اختيار المواضيع. ويسرى حبيت نأكد لك أنه هناك مواضيع مهمة للورشات. نعم. يمكن أن أتطرق إليها. مثلا عندنا ورشة مهمة جدا وهي ورشة الحرائق والدور الصحفي. نعرف أن موضوع الحرائق عانى منه الشعب الجزائري والشعب التونسي. ورشة ستؤثرها من من المحتمل يعني استضفنا استضفنا صحفية قديرة مختصة إن شاء الله تلبي الدعوة، نخلي الاسم من ذكروش نعم، من أجل تأطير دور الصحفي ما بعد يعني بعد الرماد يأتي الإخضرار، والصحفي التونسي والصحفي الجزائري سيساهمون في التوعية وإعادة التشطير بطريقة جد محترفة.
1: نعم يعني هنالك أكيد حضور من طرفين إعلامي تونسي وجزائري. كلمة ختام سيدة أمال، شو ما تحب للناس اللي ربما تحاول انها تبث ربما حاجات ما تستحقش انها تكون موجودة في الجانب التونسي والجزائري؟
2: حبيت كلمة ختام ان شاء الله هذه الجامعة الصيفية هي ان شاء الله تكون فيها طبعات اخرى اولا، وهذه الاتفاقيات اكيد وانضاء الاتفاقيات المذكرة راح تطرح نشاطات اخرى اكيد. حاجة ثانية حبيت نقول انه مدام للشعب الجزائري والشعب التونسي صحفيين يحبوا بلادهم وطنيين، أكيد لن تجد هاد أبواق الفتنة بيئة للاستثمار فيها.
1: شكرا لك مدام أمال العماري نائبة مدير الجامعة الصيفية بتونس، شكرا لك على حضورك.
0: شكرا مدام أمال. يسرى؟
1: نعم.
0: إذن أنت مشاركتك لأول مرة مع الجامعة الصيفية الجزائرية التونسية؟
1: هي في الحقيقة الجامعة الصيفية كنت حضرت في 2024 بالجامعة المغاربية بجيجل بالجزائر، وهذه مشاركتي الثانية في إطار الجامعة الصيفية الجزائرية التونسية.
0: به أعطينا الفعاليات، هي الانطلاق كان أمس، أعطينا شنو عندكم في البرنامج؟
1: نعم.
0: من أمس شنو عملتوا وحتى لنهار 20 سبتمبر أهم؟ نعم. النقاط والمواعيد في برنامجكم طبعا.
1: إذن يوم 15 سبتمبر كان بداية يعني وصول الجزائريين إلى تونس، ثم اليوم يعني أول يوم كان الافتتاح من قبل الاتحاد الوطني للإعلاميين والجزائريين والجزائريين. أكيد هنالك كثير من الورشات التي تتضمن الحرائق عن الحرائق عن الإعلام الهادف الذي لا يثير يعني الفتنة والهداء في كلا الطرفين. أكيد هنالك كثير من البرامج التي يمكن للسادة الإعلاميين أنهم يشوفوها على صفحة الاتحاد الوطني للإعلاميين والصحفيين الجزائريين.
0: نعم نعم. مازال البرنامج متواصل قلنا حتى النهار 20 سبتمبر
1: يوم 20 سبتمبر.
0: يوم الاختتام شنو باش يكون فيه؟ وقتاش باش يغادروا ضيوف تونس؟
1: الاختتام نعم الاختتام سيكون ان شاء الله يوم 20 سبتمبر المرادف يوم الاحد. هنالك كما قلت يعني عديد الورشات التي تنتظر الجزائريين او الاعلاميين، وهنالك كذلك برنامج يعني سياحي مثل اليوم يعني جاوا السوسه باش يكتشفوا المآثر المعالم السياحيه متواجدة في سوسة، وكذلك هنالك برنامج آخر أكيد سيحدد في الآونة المقبلة.
0: بعد سوسة باش يرجعوا للحمامات على خاطر أنتم نشاطكم الأصلي بالحمامات والإقامة لإقامة الضيوف بالحمامات طبعا.
1: إقامة في الحمامات نعم.
0: إذا يسرى رجع معهم الحمامات، شكرا لك يعطيك الصحة للجولة هذه، إن شاء الله نشاط يتعدى في أحسن الظروف. محلاه التام اللي اختاروا الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، حاجة خارقة للعادة. إحنا اليوم حقيقة في الإعلام في العالم الكل المعلومة الخبر مقدس، ولكن كيفاش تتناولوا كيفاش تقدموا زادة مش التعليق حر، خليني يلعبوا به كيما يحبوا يهزوهم الأبيض للأسود أحيانا والعكس والعكس. يعطيك صحة يسرى خلف الله، شكرا لي كل توفيق لنشاطك هذا، إن شاء الله نلتقيك في مناسبات إذاعية قادمة. شكرا يسرى.
1: شكرا لك مدام
0: فرايا. مازلنا مواصلين معكم في بكل الألوان لحدود الساعة الخامسة الرابعة من الأربعة الخامسة، موعدكم مع الرياضة مع كرة القدم طبعا وزميلنا الهذيلي الفتني تنتظروا في الموعد، مازالت عندنا مصافحات، يلا نخليكم مع الموسيقى.

0: المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم بكل الألوان. وجهتنا مدينة العلوم بالعاصمة، ومعنا تحديدا السيدة هالة التومي رئيسة مصلحة فضاء الحياة والإنسان، وحديثنا حول اليوم العالمي لمرض الزهايمر. أهلا وسهلا مدام هالة، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. إذن الأيام العالمية اللي تحتفي بها وتحيوها في مدينة العلوم كلها تاخذ الحقيقة منحة جدي برشا، وديما على قد الموضوع عن القول الاستضافات والاهتمام، وكما العادة كما عودتنا مدينة العلوم بنشاطاتها. نمشيو لليوم العالمي لمرض الزهايمر أقولي؟
4: اليوم العالمي لمرض الزهايمر تنظم مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع جمعية تونسية للزهايمر تظاهرة علمية وتوعوية تحت شعار مرض الزهايمر الابتكار الوقاية المرافقة. الهدف من هذا اليوم هو نشر التوعية حول المرض يجب عن أولاد العائلات والمرافقين. إن شاء الله في البرنامج نحن حضرنا برنامج كري ومتنوع في عدة فقرات. فقرت منها نخبة من قبل أخذ التفائلين التوانسة إن شاء الله، مش نلقى مدخلات علمية اللي هي مش يكون موضوع متاحة أحدث ابتكارات طبية تقدم الجديد في البحوث وفي الجينات والعلاجات الحديثة ودور الاصطناعي في التشخيص المبكر لمرض الزهايمر. هذا بالنسبة للمدخلات العلمية. كيف عندنا طاولة مستجيرة تكون موضوع متاحة الوقاية والصحة العقلية مع أطباء مختصين حول كيفية حماية الدماغ وعوامل الخطر التي يمكن تجنبها، معناتها العوامل اللي معناتها مفتاح نتجنبها باش ما نوصلوش لمرض الزهايمر. الوقاية اللي هي مهمة جدا، باش يكون عندنا ورشة تطبيقية زادة هي ورشة توجيهية للعائلات حول الضغط النفسي وطرق التواصل مع مريض الزهايمر بإضافة إلى نصائح غذائية لحماية الذاكرة. إن شاء الله هذا الكل باش يكون نهار السبت 26 سبتمبر بمدرج الخوارزمي بمدينة العلوم. الدعوة مفتوحة لعموم الناس، للقرابة، للعائلات، للمرافقين، والدخول كما عودنا زوار مدينة العلوم بهذه التظاهرات، الدخول يكون حر ومجاني. إن شاء الله إذا نهار السبت، متفقنا نهار السبت 26 سبتمبر نبداو استقبال الزوار 8 الصباح ونبداو البرنامج
3: تفعله نص متعسف. إذا مرحبا بكم زوار مدينة العلوم. نعم نعم، كما العادة دخول مجاني فقط، التنظيم في الدخول، ونعرفوا وقت نهار السبت مع وقت مناسب حتى الناس ما يخدموش، لما حالة حتى الناس اللي لباس عليهم ومازالت ما عندهم حتى علاقة بالمرض هذا ومازال السن بعيد، حتى نعرفوا احنا المرض الزهايمر مرتبط بسن الشيخوخة، ماذا بيهم ياخذوا المعلومة اللي عنده الوقت وبالحق على خاطر فما كما قلت انت
4: هو بالعكس أي. الناس اللي بدلوا مرضوش ما يمكن اكثر اللي احنا ليش نخطو المرض، احنا نعمل في اليوم هذا للتحديث والتوعية باهمية الوقاية.
3: الوقاية فوالا
4: هذا باش نحكي لهم على التشخيص المبكر اللي هو مهم جدا. معناتها انت كي تشخص المرض قد ما تشخصه بكري على قد ما نجم مش باش تبرم، معناتها فما دي تريتمون اللي هما يخليوك معناتها تستاد ستابل ما يخليوش يتطور. هذا الكل مهم، وفي الغير هو المرض معناتها الشيخوخه ما توا شيخوخة معناتها 50 و60 سنة ما سميش شيخوخة ياسر معناتها فما بوسيبيليتي عبد يكون عنده الألزهايمر حتى في الخمسين معناتها معناتها العمر هو معناتها بصفة عامة العمر يكون متقدم يكون عنده الألزهايمر لكن هذا ما يمنعش إمكانية إنه يزور حتى بشوية فهمت
3: فما بدايات فما
4: الأولية فهمت لك علاش التشخيص المبكر مهم والوقاية مهمة اللي هما حاشين مركزين عليهم في اليوم هذا.
3: هي ما نجموشنا نقولوا نحكيوا على وقاية إلا ما نعرفوا لسامتوم تاع البدايات تاع المرض حتى في السن اللي تسبق الشيخوخ كما قلت أنت مدام هي
4: لا بالعكس الوقاية وقاية باش ما يظهرش عليك حتى لسامتوم الوقاية سيجين دو في كي صغير معناتها الوقاية سيجين دو في تعمل فيها حياتك كاملة هذيك تقيك انك تتعرض للمرض هذا وتصاب بالمرض هذا وهناك هذا النقطة الثانية اللي مهمة اللي هو التشخيص المبكر.
3: ايوه تشخيص مبكر هو اللي نتعرفوا فيه على سامتوم في البدايات فما حويجاتك صغار بالكل يظهروا في عمر الخمسين وفوق الخمسين والستين وكذا
4: وقت شوك يعني نجم يكون للزعيمة وقت نجم تمشي تعمل معناتها اللازم باش تشوف باش تلحق معناتها الاحتياطات نتاعك.
3: هو على كل هو مرض الناس كل ما تحبوش والصحة هي تاجنا الناس الكل ولكن مازال إلى حد الآن الناس ما تعرفش الحقيقة ما يعرفوش وسائل الوقاية منه ما يعرفوش طرق الوقاية كيف كيف ما يعرفوش وسائل الكشف المبكر كيفاش يمكن واحد زاد يحس روحه ونسى شوية هاو كذا باش يمشي للطبيب ساعات يقول لي هكا باش وليت نهلوس وليت نتوهم دونك به إنسان كي يحضر هالمناسبات العلمية هذية وتكون المعلومة من عند أهل الاختصاص وتكون بالمجان وفي إطار منظم كما مدينة العلوم يظهر لي تولي حاجة خارقة للعادة.
4: زيد ما نرجعوش نحكي ترى مش ينسى معناتها عنده الزهايمر.
3: هذيك المشكلة وين يا مدام هيلا راه؟
4: لا لا مش سمتوم مش الظاهر الأولي هي النفسية.
3: هذيك المشكلة وين أنه الناس كل تشك.
4: فما دوق سمتوم اللي مش معناتها مش النسوة اللي هما ينجموا يدلوا.
3: صحيح.
4: العبد صحيح. معناتها عادي ينسى حاجات معناتها لضغط الحياة نظرا لل معناتها النهار ما كيفاش يبدا الفحريه ونعرف بزاف حاجات تساغيب بعد الكل ينسان في عمر صغير في عمر كبير تساغيب
3: اي
4: مش هذوك معناتها الظاهره الاساسيه ما عده حاجات اخرى اللي يخليك تعمل التشخيص المبكر اللي من بينهم تفصل معناتها دي سيمي تنجم تفصل كبيره عندك بوادر نتاع مرض الزهايمر.
3: صحيح صحيح يعطيك صحة مدام هالة التومي شكرا ليك إن شاء الله كل التوفيق في اليوم هذا إن شاء الله الناس تمشي وتستفيد من المعلومات والمجهودات هذه توصل وتوصل خاصة المساجات اللي نحبوها الناس اللي يحبوا يتابعوا من بعيد مدام هالة وين يلقاوكم؟
4: إن شاء الله يلقاونا في مدينة العلوم شي تعدى في مدينة العلوم اليوم هذايا في مدرج خوالد مدينة العلوم
3: نحكي على الانترنت وين يلقاوكم اللي باش تبعوا من بعيد
4: اللايف ترينينغ على الباج فيسبوك نتاع مدينة العلوم
3: به خارق للعادة على الباج فيسبوك نتاع مدينة العلوم اكيد فما لايف به ان شاء الله موفقين شكرا لك ان شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة مدام هالة التومي
4: عايش
3: الى اللقاء كل التوفيق اذا كانت تحدث فينا مدام هالة التومي هي رئيسة مصلحة فضاء الحياة والإنسان بمدينة العلوم المناسبة هي اليوم العالمي لمرض الزهايمر كما قلنا خاصة الجانب الوقائي هي ركزت عليه المعلومة تهم الناس الكل اللي نجموا يتنقلوا يمشوا لمدينة العلوم ويحضروا ويشاركوا ماذا بيه واللي ما ينجمش يتنقل ولا يسكن بعيد عنا الباج فيسبوك لمدينة العلوم قالت فما لايف دونك تابعوا الفقرات حية كما هي به احنا باش نرجعوا بكم للاجواء الجديده اللي لاحظناها امس اليوم العوده المدرسيه وبدات شويه رانا تتزين بالتلامذه خاصه انك اللي هزوا الكرتابله واللي بداوا عندهم الميدعه او الطبليه او المنديله كل واحد كيفاش يسميوها ان شاء الله موفقين ردوا بالنا شويه في الطريق رجعوا الموتوات وكل بين ظفرين الهيجه نتاع التلامذه بالموتوات احنا مش ناقصين في السيركيلاسيون تعرفوا ولات عندنا أنواع خفيفة متاع درجات نارية موجودة برشا في طرقاتنا، تجاوزاتها كبيرة، تجاوزاتها المرورية نحكي كبيرة برشا. دونك فما بالك كي تولي الدرجات النارية الخفيفة هذه عند التلامذات الصغيرات، المراهقين اللي في المعاهد اللي في الإعداديات، ردوا بالنا الأولياء، دوركم أنتم التربية والطبيعة متاعهم وتوجيههم للسلوك السوي في استعمال وسيلة النقل متاعهم سواء كان درجة نارية درجة هوائية. بالنسبة للأسرة التربوية ماذا بينا، ماذا بينا ديما تزيدوا تدعموا الدروس متاع التربية المرورية، راهي مهمة برشا خاصة كي تخرج في شوارعنا احنا في تونس. تلاحظ الحقيقة فما فوضى مرورة مش حركة مرور، كل واحد يعمل على كيفه للأسف، وما حتى الكبار حتى اللي يسوقوا في الكراهب والكبار وكذا، جميع أنواع المخالفات نشوفوها. البيتان ساعات مكره ما يلقاش الرصيف اللي باش يمشي عليه، ولذا تلقاه يمشي في وسط الطريق. بما أن وليداتنا صغيرات تلامذة وابتدائي وإعدادي وثانوي اليوم في الطريق وغلبهم مترجل، كيف كيف بربي نحترمهم في فضاء الرصيف الخاص بهم. هنا نمشي نحكي على الحيز للناس اللي تحوز في الرصيف قدام المحلات التجارية متاحة، ولا زاد الانتساب الفوضوي اللي نلقاو على الرصيف. ماذا بينا، ماذا بينا بربي السلطات تلفتوا للمواضيع هذه، راي مهمة برشا. وراهو الإنسان اللي يطلع ويشوف دول حتى شقيقة وصديقة، راهو مش باش نمشيو لدول متقدمة برشا، ما عادش المظاهر هذه. ولذا قعدت في مدننا التونسية لا تكفي أني علامة للتخلف ورجعية وفوضى، زيد من فوق هذا راهي تكون سبب في حوادث، لأنه التونسي البيتون خاصة المترجل نقاو ديما يمشي في الطريق، فما بالك يبدا تلميذ وصغير وخارج من كلاس ويبدا اكسيتي وغيره. ان شاء الله طريق السلامة للجميع، ان شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع. هذا اللي نتمناه، وهذاك علاش راهو احنا الاشارات هذه نبداو توا من اول العام. ديجا خاطر ديجا بدينا نلاحظوا شويه في الفوضى بحذا المؤسسات التربويه. جانب اخر مهم باش تنجح سنتنا الدراسيه سواء كانت نحكيو على ثانوي ابتدائي ولا نحكيو على الجامعات، النقل النقل النقل النقل التلمذي والنقل الجامعي والنقل العمومي عموما، النقل لانه بصراحه ناقص ناقص، وخاصة الناس اللي تنقلوا برشا وبرشا تلامذة الليسيات وخاصة اللي في الجامعات باش تنقلوا بين المدن. لفتة كبيرة للنقل لأنه واحدة من العذبات اللي يعيش فيها التونسي، واليوم باش نخص بالذكر التلميذ والطالب التونسي، راهو عنده مجهود باش يقرأ يبذل فيه، ما نزيدوش مجهود آخر في البحث على وسيلة النقل المناسبة ليه باش يتنقل. راهو النقل حق حق يعني مش مزية، وهذاك علاش المسؤولين بربي يكونوا قد المسؤولية هذه اللي هي جسيمة. تحية عالية منصوري لطفي المكي، بعد أخبار الساعة الرابعة على هذه اللي الفتني يدخل بكم عالم كرة القدم والمقابلات. إلى اللقاء.
5: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: الرابعة عصرا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يومي 16 و30 سبتمبر أيام جهوية للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، بالتزامن مع فتح باب الترشح للدفعة الثانية من هذا البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر. وهذه الأيام تستهدف النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة أو تطوير أو توسعة مشاريع قائمة. وقد تم إحداث خط تمويل جديد للفئة العمرية بين 18 و 25 عام لفائدة خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني الراغبات في بعث مشاريع، وتصل الامتيازات الممنوحة ضمن هذا الخط إلى 300,000 دينار. أفادت شركة النقل بالساحل أنه حرصا منها على إعادة تشغيل الخطوط المنقطعة، فقد تقرر توفير سفرتين صباحية ومسائية لتأمين تنقلات الطلبة والعاملين بمعتمدية بوذر بداية من يوم غد الخميس، وذلك على النحو التالي: الحصة الصباحية الانطلاق من بوذر محطة في المحطة على الساعة 6:30 صباحا، والحصة المسائية الرجوع من سوسة على الساعة 5:15 من محطة سيدي يحيى، ليتم الترابط بمحطة جمال على الساعة 6. سجلت محطة سيدي حسون من ولاية نابل هطول 108 مليمترات من الأمطار خلال 24 ساعة التي مضت من يوم الثلاثاء، وكما تم تسجيل أيضا 15 مليمترا في بمبلا و 18 مليمترا في قصيبة المديوني و 21 مليمتر في المكنين و 20 مليمتر في المنستير و 16 مليمتر في قصر هلال و 26 مليمتر في الميدا من ولاية نابل. يكون الوضع الجوي بعد ظهر غد الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة والزغوان ونابل. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر، وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب. ومن المنتظر أن يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. في فرنسا قالت الوكالة الوطنية للصحة العامة إن البلاد سجلت ما لا يقل عن 817 حالة وفاة زائدة عن المعدل الطبيعي في الفترة من 27 جويلية إلى 20 أوت، وهي تلك الفترة التي تعرضت فيها البلاد لدرجات حرارة شديدة واستثنائية، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات الزائدة عن المعدل الطبيعي المسجلة حتى الآن إلى نحو 8,000 وفاة منذ شهر جوان، ومع بداية موجات الحر المتعاقبة التي عرفتها فرنسا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

0: حديثنا سبورت. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام والكل من اختار مختلف موجات اذاعه المنسير في هذا الموعد الرياضي من برنامج حديثنا سبور. حصتنا لهذا العدد باش تكون خاصه واستثنائيه باش نواكبوا من خلالها اللقاءات المؤجله لحساب الجوله الثالثه ذهاب لرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، باش نواكبوا لقاء ترجي جرجيس والاتحاد المنسيري. سعيد جدا نكون حاضر معنا في التحليل الفني المدرب ناجي عاشور. اهلا وسهلا ناجي،
1: مرحبا بكم مرحبا بكل مستمعين اذاعه المنسير.
0: بدون اطاله نتحولوا مباشره للنقل المباشر مع صديقنا وزميلنا الحبيب الزرد في الوصف والتعليق على لقاء ترجي جرجيس والاتحاد المنسير. نحب نوجه تحيه لطفي المكي في الاخراج التقني، مدام علي المنصوري في التنسيق والاشراف العام. اهلا وسهلا حبيبي، الكلمه ليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا جزيلا، تحيه ليك، تحيه لكل المستمعين والمستمعات اذاعه المنسير من ملعب الصدوري بميدون في تقريبا 6 دقائق اولى من مباراه الجوله الثالثه المتاخره طبعا للرابطه المحترفه الاولى بين ترجي جرجيس اللي استقبل اليوم هنا في ملعب ميدون الاتحاد الرياضي المنصيري.
0: حبيب نرجع لك بعد لحظات قصيره نحاول نحسن من جوده الصوت مع لطفي. نرجع لك ناجي، لقاء كما قال حبيب في 6 دقائق لعب، النتيجه هي تعادل سلبي 0 مقابل 0. بعد شويه ناخذ التشكيله الاساسيه لزوز فرق مع حبيب الزردابي، لكن حاله ميدان اليوم في جربه نتصور ملائمه لمقابله كما اليوم. نشوفوا الحقيقة فما بعض التغييرات على مستوى تشكيلة اتحاد الرياضي المنسيري، زوز تغييرات على التشكيلة الأساسية على آخر مقابلة كان ضد اتحاد بنغردير، نشوفوا في شيء جبالي يلعب أساسي ودياني خاصة.
1: بطبيعة الحال رجوع دياني بعد الإصابة نتاع ميراس بالحسن، وبعد جاله مش كونفوكي برابور الماتش هذا برابور الماتش تعدى، دونك الاتحاد كمل بنفس التشكيله اللي كمل بها مقابله بنغردير مع شفنا ياسين عامر وشفناه على الكولوار. دونك الرول نتاع بوشنيبه نتاع شيء مش بالي وشكون وراهم دياني، معناتها هذا هو التريو الموجود في ميليو التيران، ونفس الدفاع هو بيدو غربال بانجا وريان عزوز بطبيعه الحال الحرش، والتريو القدام اللي هو بعصيده وياسين عامري والبرهومي. دونك على مستوى ستابيليتي بارابول الماتش اللي فات، معناتها فما شفنا توا التصليح اللي صار في الدوزيام ميتون، توا براتيكمون شفنا نفس التريو اللي شفناه ماتش مقابل بنغردير. يقعد بتات الاشكال الوحيد الفاعليه على مستوى وسط الدفاع، وكيف كيف الروندمون تاع ياسين عمري والبرهومي سولي كوتي كيفاش باش يكون، لانه هذي اللي راهو السيستم تاع جرجيس راهو يلعب سيستم بثلاثه في الاكس، دونك فما تكتل دفاع التالي. دونك يلزم برشا من اللاعبين تدخل تقلق الاكس.
0: خلينا نرجعوا ناجي احنا المباشر والتعليق المباشر، رجعنا صديقنا الحبيب الزردابي. مرحبا يا حبيب،
2: نرجع مجيد مرحبا بك. هذه ان شاء الله ان شاء الله الصوت يوصل جيدا للمستمعين. في تقريبا 8 دقائق اولى في المباراه 0 مقابل 0 بين الاتحاد الرياضي المنصري اللي يلعب على الجهه اليسار بالازرق والابيض، وترجي جرجيس على الجهه اليمنى بالزاير التقليدي الاصفر والاحمر. تشكيله الفريقين الاتحاد بما انه ضيف اليوم على جزيره التجربه تحديدا على ترجي جرجيس، في المرمى احمد سليمان، معاه ياسين العمري، رائد بوشنيبه، ريان عزوز قائد الفريق، يوسف بنكا، وايضا معاه ديان محمود الغربي، يوسف الحرش، صالح البرهومي، احمد العصيده، وشيء مجباني. هذوما ال11 اللي عول عليهم المدرب طبعا فواز رومان على دكه الاحتياط. حارس مرمى ثاني ريان بسباس، مع محمود محمد سعيده، سامي ابو علي، ريان ابو خديده، ايضا معه مازن اسلامه، نور زمان الزموري، لعب ابراهيم جيادانغا، عبد الرحمن بوزغندا. هذه ورقه مباراه الاتحاد الرياضي المنصيري، بينما ترجي جرجيس في المرمى حمزه الغاني اللي يعوض تقريبا في اخر لحظه سيف الشرفي اللي عنده طبعا ربما تقلقات صحيه، خير طبعا يترفني عدم التعاون عليه في التشكيله. ايضا معه مختار بن زيد، ادم التاوس، لمجد الرشيد يا قائد الفريق، ضيوف سامبا، ديال جويني، ايضا دافيد روي، عثمانو، قسام خليل، واللعب السوي، وحمد العبيدي. هذوما ال11 اللي عول عليهم المصرف ويشارك على دكه الاحتياط. حارس مرمى ثاني وسيم المغزاوي، حارس متدرب النادي الافريقي، ايضا مع ياسين العريض، صادق التوج، جاسم بن كيلاني، صديق ابو نقا، ريان اسماعلي، اولمبي، حازم بن حامد، وهادي جرفيلا. طاقم تحكيم اليوم سفيان الورتاني، حكم ساحه يساعده وسيم وسام المهذبي وفهمي بن حسين، حكم رابع اسامه الشريف. التصويبه قريبه جدا ممتازه، رائد بوشنيبه كورته مرت بجانب المرمى، مع ايضا المسها شويه لحارس حمزه الغان الأهم وأولى ركنية المباريات لاتحاد المنستيري. كنا بك الاحتياط تراجد الرجلي كنا ذكرناه بحكم تحكيم عم صور الفار فرج عبد اللاوي مساعد غسان متوع ورقم المباراة سيد مصر محفوظ والتنسيق إلى لامي لوتوني لهادي قريساع وعبد الناصر ريفلا. العشر دقائق أولى في المباراة وبركنوا أولى في المباراة لاتحاد المنستيري على يمين الحارس حمزة الغانمي للتنفيذ طبعا للاتحاد على الجهة اليمين يستعد للتنفيذ حكم ينبع اللاعبين كالعادة مع في مثل هذه الكرات فما احتكاكات أيضا والملصقات الحكم ينبع على اللاعبين يعطي إشارة التنفيذ يستعد للتنفيذ لاعب الاتحاد المنستيري يرفع الكرة في القائم الثاني بالرأس يدخل دفاع ترجي زرديس على مرتين ترجع كرة أمام الشاي مشباي حلو الكرة يا مش بعيدة برشا سنتيمترات على الحارس القائم الأيمن للحارس حمزة الغامي ترجي الزرزيشي لنا نحب نهنوه بترشح في طبعا في الدور الأول من تصفيات كأس الكاف في أولى تجربة بعد تقريبا 9 و10 سنوات يرجع من جديد للمشاركات الإفريقية ويتأهل عن جدارة. ألف مبروك لترجي الزرزيش وهذه الكرة حلوة من رقم 13 لخطير الخصاب بخارج زميله لكن في الدفاع يدخل دفاع الاتحاد المنستيري محمود غربال انزل بقيه اللاعب رقم 6 تشكيله ترجي زرزيس اللاعب توري اوسامنو يحط الكره تماس للاتحاد المنستيري في مناطقه طبعا تقريبا في نصف الميدان مقابل المدرج الراسيه من لاعب صدر بيدو محمود غربال يحط كره تماس طويل باتجاه بوعسيده لكن قبل الدفاع يحط كره مره اخرى تماس يقرب طبعا المناطق ترجي زرزيس غربال على اليمين بسرعه ينفذ التماس بينه وبين زميله السيد مجباري ترجع له محمود غربال يلعب 1-2 بينه وبين اللاعب رقم 10 تشكيله الاتحاد ياسين العمري ويربع تماس يقرب واخر الزمام الموت الاتحاد المنستيري في الدقائق الاولى يلعب في منطقه ترجي زرزيس محمود غربال يستعد التنفيذ تماس طويل ديفياسون لكن يدخل ترجي الزرزيسي ترجع كلهم الدفاع ويدخل مره اخرى ضربه كما 18 والحارس هاي كوره حلوه والضغط متواصل لهجوم الاتحاد المنستيري على ترجي الزرزيس لكن الحارس الغامدي يعمر الراس طويله يدخل مدافع ممتاز بنقا بالراس حط الكره زميلي في وسط الميدان وتلمس اللاعب الاتحاد المنستيري تخرج الركنيه تماس من الزاويه المقابله الاتحاد ترجي الزرزيسي لكن يبقى احد لاعبيه الاتحاد المنستيري تقريبا حط 6 امتار مرقى ارضيه الميدان في العمليه الاخيره لقطه حلوه بين حكم المباراه سفيان والثاني يقاوم اللاعب يبدو انه اللاعب ريان عزوز او ياسين العمري حلوه يقوم لبس لاعب الاتحاد المنستيري يقاوم الحارس استرجع الكره بتماس تماس لترجي الزرزيس في الزاويه المقابله اكيد للمدارج الراسيه نلعب في تقريبا 13 خلعه 0-5 بين ترجي الزرزيس والاتحاد المنستيري ماذا بيتأكد زميل هذيلي الصوت على مستوى الصوت واصل جيد للمستمعين أو لا
0: واصل كما نعرف شوية هزيج بحذاك حبيب لمحالة أما مقبول على مستوى الصوت قاعدين ناخذ فكرة نرجع لك مع سنة في اللعب ناخذ كلمة معك ناجي في ال 12 دقيقة اللي تفرجنا فيهم شفنا ضغط من الاتحاد لهذا المونستيري
1: صحيح في حتى فرصة في الدقيقة 9 اللي جت أول كورنير معناتها تيري من غربال تو بور لانستون في الدومينيسيون في البوزيسيون معناتها حاليا المونستيري معناتها شادة هي الكرة دونك قدك المليو تيران معناتها نتاع جرجيس معناتها في ثلاثة لاعبية لي دوز ترونزي دافيد سوتوري قدامهم خليل قصاب مع هي تلعب افيك دوز اتاكون دونك تلقاها ناقصه ديما واحد في ميليو تيران دونك ان شاء الله الاتحاد معناتها يستغل الوضعيه هذه نتاع لي 3 كونتر 3 في ميليو تيران يكون ديما واحد ميزات كونتر الوار ياسين عمري يا البرهومي يعاون اكثر ميليو تيران لان قوتها توا لي دوز اكسونتري نتاعها كسوا طاوس كسوا جرتيلا وباش تحاول تستغل القوه نتاع كيباسوي وحمدي العبيدي في ليزابيل نتاع
0: مقابله الحقيقه مفتوحه ما فماش تسكير ما يصير نتاع مزز نوادي نرجع لك الكلمه ليك حبيب
2: 14 دقيقه في المباراه واللقطه صار مثل ترجي الزيش بضربه جزاء بعد 1-2 بين اللاعب سوي وحمدي العبيدي وترجع القصاب يصوب تصدر في دفاع الاتحاد المنستيري اللقطه كانت عاديه لكن ربما ترجي الزيش يضرب ضربه جزاء الحكم كان خريب صفيان والثاني يامن بمصلحه المباراه كره ترجع الاتحاد المنستيري ترجع الاتحاد المنستيري بمخالفه في مناطق ترجي الزيش نرجع للربا اذا فما اشكاليه مستوى الصوت لانه مكان التعليق ومنصة التعليق قريبة برشا من المدارج طبيعي جدا تواجد جماهير الترجي الرئيسي باش فما أصوات توصل للمستمعين. طبعا نجدد لهم المعذرة ونحاولوا ربما في الشوط الثاني نغيروا مكان أنسب شوية لو لو أنتم تابعا نفس المباراة مخالفة للترجي الاتحاد من السيري الكورة ياسين العمري برجل رسل حلوة الكورة حلوة برجل رسل الحارس ما الله يسار عنده ياسين العمري حط الكورة قوسة لكن سهلة في دير الحارس حمزة الغانمي نذكره ترجي الرئيسي اليوم يغيب عليها زوز ملعبية حارس صيف الشرفي وكذلك أمير التاجوري بينما الاتحاد من السيري فما ميراس بن حسن مش موجود أيضا عنده ربما عصابة كذلك اللاعب أجنبي يبدأ فما لاعب أجنبي غايب اليوم مع تشكيلة
0: لاعب منتخب مدغشقر
2: وهو كذلك وهو كذلك نرجع المباراة في تقريبا 16 دقيقة أولى وهناك في مستوى ديون ميدون 0-0 أنا ترجي الجرزيسي اتحاد مناصيري كرة في وسط الميدان خليل القصاب يضغط عليه اللاعب ريان عزلون ومخالفة لترجي الجرزيسي تقريبا على خط نص الميدان تنفذ بسرعة في وسط الميدان سامبا ديوب ديوب يذكر على اليسار وين موجود اللاعب ادم التاوس ادم التاوس يضغط عليه ياسين العمري لكن خير مع زميله 15 دافيد روي يرفع الكرة في القائم الثاني طويلة برشا كرة في التمس تمس للاتحاد المنستيري تحت التصفيق جماهيري الترجي الرئيسي اللي جات بأعداد محترمة جدا في مدارج مصدور بميدون في مدارج مصدور بميدون شكرا طبعا فما تدخل تخلي من زميلنا طبعا يعطيه الصحة على مستوى شر الصوت يوصل وتحسن كثيرا الكرة للاتحاد المنستيري باهية من ضيوف في حي كرة 6 أمتار للاتحاد المنستيري الحارس طبعا مش رجع كل المباراة كرة الحارس أحمد السليماني أحمد السليمان حارس الاتحاد يأخذ وقته في ترويض الكرة في طبعا تثبيت الكرة يعمل زملائه بالتقدم يرفع الحارس أحمد السليمان في اتجاه اللاعب ياسين العمري أحمد بعصيدة لاعب اللي يمر بالمتلوي وكذا الترجي توسي شيء من جبالي حلوة الكرة بين جبالي ومحمود غربال يرفع الكرة في القائم الثاني ديفياسو من بسيطة ويتدخل الدفاع يتدخل ترجي الكرة مازالت الاتحاد المنصيري وتدخل كرات فضائية من حكم خريب من عملية يقول وصل المباراة كرة للاعب الخطير داباسوي يمهد لكن يتدخل الكابتن ريان عزوز ريان عزوز الكرة على وسط الميدان شيء من شمالي حلوة الكرة شيء من شمالي العملي يكور الاتحاد يكور كرة الاتحاد بكرات حلوة على مستوى الانتهاك الكرة في وسط الميدان شيء من شمالي شيء ممكن يمهد الكرة على اليمين بالفعل توصل لاعب من محمود غربال محمود غربال شيء من شمالي شيء من شمالي انزل يزلق اللاعب في وسط الميدان دياب لكن ترجع له الكرة من جديد حط الكرة لضيوف بانجا بانجا هز كرة شيء من شمالي شيء من شمالي اكيد جدا هو السؤال مطروح كيف ستتعامل الترجي الرئيسي مع رحلة الافريق يعني وتعب برشا ايضا ممكن يستغلوا الاتحاد المنصيري كرة في وسط 18 وضربة جزاء ضربة جزاء للاتحاد الرياضي المنصيري دقيقة 19 توغل من الخطير يبدو انه العمري وكرة حلوة وثم تدخل من الدفاع وبدون تردد في الحقيقة من حكم المباراة سفيان الورتاني يظفر ضربة جزاء للاتحاد الرياضي المنصيري في 19 دقيقة لعب طبيعي جدا يعني امتلاك الكرة وفي الحقيقة الضغط منذ بداخل المباراة للاتحاد المنصيري قبل زوز مرتدات للترجي الجرزيس في الأخير جابت أكلها الاتحاد المنصيري في ضربة جزاء وإذا انذار لأحد من لاعبين الاتحاد الترجي الجرزيس يبدو أن اللاعب رقم 6
0: هو حبيب اللاعب اللي جاب ضربة الجزاء صالح البرهومي راهو باش نعطيه
2: من هو اللاعب اللي
0: تسبب في ضربة الجزاء صالح البرهومي بعد عملية ممتازة ونجم نقولوا تمريرات قصيرة لهجوم الاتحاد المنصيري صالح البرهومي هو اللي جاب ضربة الجزاء للاتحاد الرياضي المنصيري
2: هو اللي وقع عرقلته شكرا على التوضيح مع انذار اللاعب رقم 6 توري أوسانوف في تشكيل اتحاد الترجي الجزائري
0: وضربة جزاء صحيحة للاتحاد المنصيري
2: وهو كذلك امام الكرة امام الكرة هي في الحقيقة هذه فما صعوبة شوية ارقام الترجي الاتحاد المنصيري بالاصفر البارد مع اللون الازرق ممكن في بعض الاحيان تصعب يعني تثبت في الرقم انت تنجم تعاوني اذا عندك صوره.
0: نحاول نعاونك حبيبي، نحاول نقدم المعلومه صحيحه لكافه مستمعينا الكرام ليختاروا مختلف موجات اذاعه المنستير. التنفيذ حبيب
2: اللاعب اللي وقع انذار وتعطي رقم 6 اللاعب الاجنبي ركني ضربة جزاء الحارس، الحكم ينبع الحارس تراجي جرديشي رقم 6 هو اللي سينفذ طبعا الترجي الاتحاد المنستيري امام الكوره. من سينفذ ضربه جزاء؟ من سينفذ ضربه جزاء؟ اللاعب رقم بوعسيده، بالفعل بوعسيده هو اللي سينفذ ضربه الجزاء. احمد بوعسيده يستعد للتفريغ مع الحارس، بوعسيده وشبك ينفذ كوره على الجهه اليمين والحارس على الجهه اليسار، ويحتفل لاعبي ترجي الدريسي امام الكاميرا واحد بليش 19 لاعب يضرب الجزاء من احزام اللاعب احمد بوعسيده.
0: الهدف الأول للاتحاد المنستيري عن طريق أحمد بوعسيده من خلال نجاحه في تسديد ركلة جزاء واحد بلاش لسمو ضد ترجي جرجيس. هذا هو المعطى في العشرين دقيقة الأولى من الشوط الأول. ناخو كلمة ليك نجي، نتيجة نحكيه الاتحاد المنستيري منذ بداية اللقاء فما ضغط كبير، فما تنوع على مستوى الهجومات التمريرات القصيرة. أحمد بوعسيده قريب برشا من مناطق 18 وصالح البرهومي نجح باش يجسم هذا من خلال توغلوا في منطقة 18 ضربة جزاء صحيحة وأحمد بوعسيده نجح في تسديدها.
1: صحيح، هو كل ما البرهومي توجد في الديزيومات كل ما خلق نخطر، حتى في المقابلات الأخرى كتشوفوا كيفاش سجل الهدف نتاعو،
0: هدف الفريق
1: في معناتها في فينيسور، لكن لابال نتاعو معناتها ما قادش على الكولوار نتاعو، دونك هذه من الحوايج اللي بوزيتيف توا في المقابلات هذه. كما قلت لك ميلو تيرام نتاع جيجيس يفتقد الملاعب، دونك لهنا البوزيسيون نتاع ميسي لانه لي زاتا كونت كولوار قاعدين يدخلوا اكثر الداخل وقاعدين يشدوا اكثر في التيرام معناتها بلغتنا احنا. دونك 20 مينوت مستحقه للاتحاد المنستيري، تجسد ضربة جزاء اللي هي بصراحة كيف مستحقة. دونك بور لانستون الاتحاد معناتها لونتام دو ماتش نتاعو بارابول المقابلات الأخرى تسمى لونتام دو ماتش معناتها ممتازة.
0: حتى تنفيذ ركلة الجزاء أحمد بوعسيده ما يفادلكش
1: والله، تحسوا مونتالمون حاضر ملي معناتها تم منع من الانتداب ملاعبي، شفنا افيتي فيزيكمون خير برشا من اللي شفناه في المتلوي ولا حتى في الترجي، ضعف برشا. دونك المقابله اللي فاتت عمل تحركات ممتازه في البروفوندور قوي بويسون، ملاعبي حاضر بالراس حاضر معناتها في مع اصحابه كسوا كوم ابوي، وحتى في ليزابيل هذه الحاجه الباهيه في ملاعب اللي براتيكمون فوت المتر 90 سيرالون تلقى ملاعبي متر 90 ويعمل ليزابيل في الديزي متر. دونك الى حد اللحظه هذه معناتها ديبار ممتاز.
0: نرجع مع استئناف اللقاء، الكلمه ليك حبيبي تفضل مره اخرى.
2: نرجع للمباراة في تقريبا 23 دقيقة لعب واحد بليش الاتحاد المنستيري وردة فعل قوية التي ترجم في اللحظة الأخيرة، لكن يدخل دفاع الاتحاد المنستيري أكيد معتز جيد مباراة، وباش نشوفه بين الفريق باحث على الاستحفاظ عن تيجو أيضا من أمورك التدعيمة والآخر من حتى عميل كمان في الأولى كورة الحكم المباراة يتوجه بنك احتياطي الاتحاد المنستيري، ربما يهدي شوية عبد القادر الصنبولي رئيس فرع الاتحاد المنستيري، فما في كرة أخيرة كان يطلب بخروج كرة التمس، حكم كان واصل المباراة، لكن كرة توجهت للركنية لترجي الدريس على يسار الحارس أحمد سليمان حارس الاتحاد، في التنفيذ يبدو أن فيه خصم يرفع الكرة في القائم الأول يدخل الاتحاد ترجي تصويبة والدفاع يدخل أكيد باش نشوف رد فعل قوية من ترجي الدريسي، كرة محمود غربال لكن قبله اللقشة درجيني وتماس الاتحاد المنستيري في مناطقه على مين حارس احمد سليمان حارس الاتحاد محمود غربال، حكم ربما زفر في 23 24 كلاعب يعطي وقت وسقطة اكيد وقت شويه وقت لجرعات من الملاعبيه
0: وخليوك انت ترتاح حبيب وخليوك انت ترتاح.
2: المعلق عنده جرعه من الماء اكيد.
0: تفضل حبيب نزيدو نذكروا بالنتيجه 23 دقيقه لعب تقدم الاتحاد المنستيري هدف مقابل صفر في هذا الشوط الاول. في هذا الاطار نحكيوا اللقاء مواجه لحساب الجوله الثالثه ذهاب، ما لاحظناه مع بعد الهدف نشوفوا انه خط دفاع الاتحاد المنستيري خاصه على مستوى التغطيه نشوفوا ريان كي يطلع باش يغطي مثلا على يوسف الحرش كي يطلع نشوفوا فما اخطاء على مستوى تمركز اللاعبين، لان هذا قاعدين نلاحظوا فيه منذ جولات بالنسبه للاتحاد هذا.
1: صحيح الكوفرتير في البروفوندور ناقصه معناتها سورتو وقت اللي كما تحكي انت، لانه كي تلعب الدياني وحده وشيء مش بالي وراد بوشنيبه كي يشاركوا هما في الانيماسيون اوفنسيف سورتو. انا شفنا معناتها كوتي فور نتاع المستيرو كوتي غربال تصير عليه لي رونفيرسمون يطلع الفوق ومعناتها يطلع الفوق برشا الريبلي نتاع بوشنيبه ومتاع شي مش بين غير موجود دونك فما كان دياني مسؤول على الكوفرتور دونك يبدا فريق فايق ويلعب لك على المونتي نتاع لي زارير نتاعك كما صار مع الملعب التونسي في الجوله الثانيه نفس الشيء تو بوتيتر اكسيون برك مع جاجيس صرت لنا هذا ما بين قدام معناتها يطلع غربال ظهر نتاعو معناتها كوفرتور تبدا نقص دونك في الكوتي هذه في الكوفرتور فما مشكل دونك والديو اللي هو بانجا وريان عزوز يلزم ياخذوا اكثر خبره معناتها في الكوفرتور ولا حتى كي تبدا اللعبه بعيده لازم يسرق في التيران باش يعمل كوفرتور ما يقعدش يجي ورا الكره خاطر شفناهم في كل سيتياسيون يتحطوا فيهم يجي ورا الكره تصير مشاكل توا كورنر اخذتها جرجيس كورنر ما تنجمش عاديه جدا
0: خطا معناتها
1: خطا بدائي تنجم كان يجيب لك عليها هدف
0: مجاني معناتها ركنيه كانت مجانيه
1: هكا تشوف ديفياسيون كان جاي فيهم ملاعب ياخذ من جرجيس نجم يحطها في الشبكه دونك لان الاخطاء هذوما لازم يتفاداها دونك لان الكوفرتور ما خموش كان في ديانيك خاطر كي تلعب 4-3-3 توا صحيح يعني موجود كبيفو اكسيال لكن زاد كوتي الملاعبيه زوز اخرين هشيمو
0: ولازم يكون هناك توازن على مستوى التغطيه الدفاعيه
1: اذا واحد طلع غربال لازم يكون براتيكمون شو اسمه الحرش لازم يكون كان تروزيام اكسيال معناتها يخمم في الكوفرتور هذيك يقعد قريب من ميلو التيران
0: هذه قراءه ناجي عاشور مازلنا باش نحكيو تكتيك اما نرجعوا للتعليق والوصف مع حبيب الزردابي في لقاء الاتحاد المنستيري وترجي جرجيس نزيد نذكر المستمعين التحقوا بنا الان تقدم الاتحاد المنستيري بعد نجاح احمد بوصيده في افتتاح النتيجه منذ دقيقه 20 من ضربه جزاء تفضل حبيبك الملك
2: 27 دقيقه لعب مازالت سباقيه واحده بلاش الاتحاد المنستيري كما قلت ديني بضرب الجزاء من أقدام اللاعب أحمد بعصيدة تماس الاتحاد على الجهة اليسار تنفذ باتجاه أحمد بعصيدة صفحة الوحيد لحد الآن شيء من اللاعب وسط الميدان حلوة الكورة شيء من جبال يتعداله محمود غربال محمود غربال يجربه شيء من جبال يلعب مع العمري حلوة الكورة يسقط حكم خلاص المباراة كورة طويلة من محمود غربال عنوانها الحارس حمزة الغامي حارس الترجي الزريس دام جدر جيري على الجهة اليمين حط كرة في وسط الميدان هذا متوس هذا متوس يلعب مختار بن زيد برجله اليسرى مختار بن زيد عرضية في وسط الميدان يوف سامباديوف دام جدر جيري خلف فريق الترجي الزرتيسي يدخل منطقة الاتحاد كرة عرضية ترجع دام جدر جيري كرة خطأ عنوانها دفاع الاتحاد للكابتن ريان عزوز ترجع في وسط الميدان الشيء مش بالي ترجع من جديد اتحاد من السيري تمكن بزمام المور في الحقيقة كرة عرضية لكن ربما كرة خاطئة تخرج تمس للترجي بسرعة تنفذ والكرة تبقى لاتحاد من السيري بالكاء كبير دفاع اتحاد ريان عزوز يضرب الكرة في المهاجم الترجي ليش يربح تمس في مناطقه الجهة اليسار جهة ياسين العمري تماس طويل في اتجاه أحمد بعصيدة مرة أخرى فما تماس خطأ في دفاع الترجي الزرديسي اللعب نمشي الترجيدي أو مختار بن زيد برجل اليسرى يلعب الكرة على الجهة اليمين باهي الترويض يرفع محمد الثاني الكرة ما زالت في الترجي الزرديس يرجع العمري توزيعة حلوة في القائم الثاني لكن مرة أخرى ترجي منظومة دفاعية خلنا نقول الاتحاد المنستيري قاعد يغطي مليح يستحفظ يعرف باش يرد الفعل الترجي الريسي كرة هذه المرة على الجهة اليمين يتوغل لمهاجم تساوي بهذه العملية ويدخل مرة أخرى الدفاع الاتحاد الرياضي المنستيري في وسط الميدان الجهة اليسار بالوجه اليسرى يرفع الكرة في اتجاه أحمد بعصيدة معه المدافع سامبا يسقط المهاجم ويربح تماس أو مخالفة بالفعل مخالفة الاتحاد الرياضي المنستيري تقريبا على نص الميدان في الشارع المقابل للمدارج الرئيسية من ملعب صدور الميدون هوني في جربة نذكره تقريبا نص ملعب 29 دقيقة 4 ثواني وواحدة بلاش أسبقية الاتحاد الرياضي المنستيري منذ دقيقة 19 بضربة جزاء من أقدام أحمد بعصيدة وهجمة الاتحاد المنستيري كرة الاتحاد المنستيري مخالفة على خط نص الميدان يرفع الكرة باتجاه بعصيدة لكن يتدخل دفاع ترجي الزريس ديفياسون يرجع المهاجم كباسوي تماس اخر طبعا نزل شويه نستقبل المباراه في الخمس دقائق الاخيره يدخل دفاع باهي من لاعب بقى، ترجع الكره لمحمود غربال، شيء مش بالي غربال، كره خاطئه، كره خاطئه لدفاع الترجي الرجسي، خطا في دفاع ترجي اتحاد المنصري، بالفعل يقع انذار اللاعب محمود غربال، هو اللي اخطا وهو ربما في المره الثانيه عمل مخالفه تكتيكيه لانه منع مهاجم الترجي الرجسي بالانفراد مش ياخذ انذار طبعا، لكن هو اللي تسبب في الخطا منذ بدايه العمليه، انذار اللاعب محمود غربال في العمليه الاخيره، لاعب المدافع الاتحاد الرياضي المنصري، لاعب السابق لنادي الصفاقسي، تعاد في انذارات، لاعب اللاعب توري لاعب انذار، وقع انذاره في ضربه جزاء ترجي الرجسي، واخيرا محمود غربال لاعب الاتحاد المنصري في اللقطه الاخيره، ومخالفه لترجي الرجسي بعيده شويه اكيد، جنب على يمين الحارس احمد السليماني في منطقه الاتحاد امام الكره الزوز اللعبيه، خليل قصاب وكذلك اللعب على ما يبدو اللعب ديال شويني مع جدار دفاع في زوز اللعبيه الاتحاد، زوز اللعبيه خساره شويه، شيء مش بالي ربما محمود غربال، تثبيت جدار دفاع من حكم المباراه سفيان الورتاني امام الكره، قلنا اللعب خليل قصاب وكذلك اللاعب ديال شويني، من سيكون التنفيذ؟ كيف سيكون؟ يستعد للتنفيذ، يرفع شويني في القائم الثاني، يدخل دفاع راسية اللاعب اللاعب بقى، لكن ما زالت الكرة دفاع اتحاد المنصري، باهي واحدة اثنين، تسرب وخروج سلس في الكرة من اتحاد المنصري يعطيه الأولوية، ولكن يدخل دفاع ويرجع المخالفة، باهي تصفية سفيان الورتاني أعطاه الأولوية، لكن ما خلاش المهاجم اتحاد المنصري الكرة، أرجع للمخالفة الأولى لصالح اتحاد في مناطقه طبعا. حكم المباراة سفيان الورتاني يساعده وسام المذبي وفهمي بن حسين. حكم الفار فرج عبد اللوي. كرة طويلة عنوانها 6 أمتار لترجي زرزيس. تحديد الحارس حمزة الغانمي اللي عود اليوم سيف الشرفي. الحارس اللي قلنا عنده طبعا إصابة مصاب. خير طبعا الإدارة الفني عنده مجازفة به. ياخذ مكانه الحارس حمزة الغانمي والبنك الاحتياط. الحارس وسيم المغزاوي، كرة طويلة من الحارس، كرات فضائية يدخل وسط ميدان الترجي الزرزيسي، ممتاز لاعب 6 اللاعب أسامي ضياف ديان، ممتاز في تشكيل بيفو الاتحاد، يعني خلينا نقولوا صمام الأمان مسكر مليح مكان وخام، هي شغل كبير في بعض الأحيان الملاعب الأجنبي حل من الحلول في الخصم في المراكز الحساسة، يكون محور دفاع وكذلك واللاعب لاعب ارتكاز او يكون مهاجم هداف، ان شاء الله يكونوا برشا منهم المهاجمين الهدفين، كره لترجي الزرزيسي، ثم رفع رجل ومخالفه لترجي الزرزيسي، وقف العمليه خليل قصاب رقم 21 هو ادم التاوس، ادم التاوس يبقى مرق ارضيه الميدان، هو خارج الملعب يتوجه له المساعد او الحكم الرابع ويقوم باسم يرجع طبعا المباراه تنفذ بالفعل المخالفه، توسط الدفاع سامبا يرفع للاعب مختار بن زيد، مختار بن زيد معاه اللاعب توري، توري رقم 17 دافيد روي، من توري روي للاعب رقم 21، هز الكرة هجوم للترجي الزرزيسي، خطير العملية 18 يرسل تمهيد يصوب حلوة الكرة، قتالية كبيرة وراية مرفوعة، ثم راية مرفوعة تسلل للدفاع اتحاد المنصري، اللاعب يوسف بانكا بالرأس يقطع الكرة في مكان جيد ويربح تسلل، الكابتن ريان عزوز، ريان عزوز باش ينفذ الكرة، قلنا منذ بداية المباراة ترجي الرجسي ممكن يأثر عليه طبعا، طبعا سفر طبيعي جدا خاصة هو عودة من جديد لمسابقات إفريقية، وجد تهانينا لترجي الرجسي طبعا ترشح في الدور الاول
0: ان شاء الله، زينه لكل ممثلينا وفرقنا التونسيه في المسابقات الافريقيه ان كانت تشامبيونز ليج او كاس الاتحاد الافريقي. حبيب يعطيك الصحه، لحظات ناخذ قراءه فنيه بعجاله مع ناجي، نجم نقولوا بعض ضربه الجزاء ترجي جرجيس خل في اللقاء ولا هو اللي يضغط، اتحاد المنصري لاحظنا انه فما تراجع على مستوى الضغط على حامل الكور
1: عادي ريكسيون عادي، دونك بحكم لي دوز اكسونتري نتاع جرجيس تلو الفورم هذا سورتو على الكوتي اليمين اللي هو الكوتي اللي عملوا لي ليزابيل دونك عادي جدا ما جرجيس يحاول باش يرجع في النتيجه كما قلت لك لازم الكوفرتير تكون حاصله كسوا من البرهومي كسوا من ياسين العمري باش يعاون الديفونس لانه كما قلنا خاطر توا تكتيكمون راه المستير في وسط الميدان احسن من جرجيس لانه جرجيس عنده ملاعب ناقص لانه حتى على مستوى افتكاك الكوره مش قادرين يفكوا افيك لي دوز اكسونتري قادرين يفكوا افيك لي دوز اتاكون بالطريقه دي يتعبوا كي بس
0: ايوه ضغط محمد العبيدي محمود غربال انذار مجاني
1: انذار مجاني لكن وقت الباس ما عنده حتى معنى بصراحه ما كانوش سيتوياسيون 3 كونتر 1 كانوا ماهيش مشكله دونك لي فور اللي فيك بس هو حمد العبيدي مش قاعد لي دوز اكسونتري مش قادرين يعاونوا في فكان الكره دونك لهنا هذاك علاش المستير معناتها واخذ سباقيه في ملي التيران لكن زي ما يرد باله من لي زابيل نتاع لي دوز اكسونتريك سواء على اليمين سواء على اليسار سورتو على اليمين نرجع قدم الطاو ساعات يطلع ساعات ما يطلعش لكن الاكثريه كوتي اليمين تاع جيس هو الكوتي فور دونك
0: واضح الفكره نجي نرجع ما زالت القراءات الفنيه نرجع للمباشر ونرجع للجربه مع حبيب الزردابي تفضل كلمه لك حبيب
2: 36 دقيقه لعبت 9 دقائق الاخيره في التوقيت القانوني للشوط الاول بس انا واحده بلاش سباك الاتحاد المنصري وما ترجي زيس 19 ضربه جزاء بامتياز احمد بعصيده كره لدفاع ترجي زرزيس امام الكره المختار بن زيد في رفه ثنائيه بينه وبين زميله اللاعب ديوب صنبا صنبا يهز كره للقائد فريق لمجد الرجيلي ممكن يوزع لمجد بالفعل لمجد يصوب الدفاع يدخل كره في وسط الميدان يتعدى محمود الغربال او اللاعب العمري اتحاد المنصري يدافع جيدا ويخرج بالكره بهجمات سريعة وطبعا كرات قصيرة حلوة برشا شيء مش بالي هي الكرة في القائم الثاني ديفياسون يتعدى لكن كرة ضعيفة في ستة أمتار أو ركنية لتحدي الرياضي المنصري ربح ركنية كرة شيء مش بالي الأخيرة ركنية على يسار الحارس حمزة الغنمي حارس الاتحاد الرياضي الترجي التنفيذ يبدو أنه لعب ياسين العمري ياسين العمري هو مش نافذ ركنية لاتحاد الرياضي المنصري يبقى لاعب وحيد في هجوم الترجي زريس الحمدي العبيدي مع تبع في المرمى فوزي الملعبية العمري في تنفيذ الركنية على يسار حارس حمزة الغانمي أكيد الكرة الثالثة حلول جيدة لكرة القدم لكل فريق ليحذفها جيدة طبعا الركنية أخرى لاتحاد الرياضي المنصري يستعد التنفيذ العمري يستعد للتنفيذ يسعد طبعا اللاعب بنجا يرفع الكرة في القائم الثاني راسية في الحقيقة كانت كرة في رأس المهاجم لكن لم يتحكم فيها جيدا ليعكس الهجوم الترجي الرئيسي امداد لحمدي العبيدي خطير العملية يتصرف حمدي العبيدي يتصرف الحكم لقوات المباراة يسقط حمدي العبيدي والجميع يطالب بضرب الجزاء لكن الحكم قريب من العملية يطالب بمواصلة اللعب وكأنه يتبع يأذن بالعملية ما فماش اعتراض فما سقوط لحمدي العبيدي بعد ما هدر الكرة في اللقطة الأخيرة ويبقى حمدي العبيدي موقع عرضية الميدان أكيد يتعداله ويتمجهله الحكم القائد الفريق ريان عزوز في لقطة احتج عليها كامل طبعا من عملية الترجي خاصة الجمهور لأنه في الحقيقة أرضية الميدان الملعبية يطالبوا بالحقيقة بضرب الجزاء أوكي لكن ما شفناه احتجاج كبيرة هي لقطة سريعة وانفراد الحمدي العبيدي لكن للأمانة الصحفية اللقطة كانت سريعة ما شفناش اعتراض ما شفناش تدخل ربما اللقطة كانت قريبة بين الحارس والحمدي العبيدي ضيع الكورة حمدي العبيدي في التوش الأخيرة لكن ربما كي شاف روحه ضيع الكورة عمل قفزة ربما للتنويه لكن حكم القريب العملية لم تنتري عليه كرة واللقطة هذا اللي شفناه الحكم كان قريب العملية والرأي هو الأصدق يعني احنا نقلنا العملية كبيرة بصراحة العملية كانت سريعة لكن هي خطيرة للدفاع اتحاد المنصري في هجمة كانت ممكن تكون خطيرة لدفاع على دفاع اتحاد الرياضي المنصري
0: اللعب بالصور التلفزية وصعيبة الحقيقة صعيبة سريعة برشا صعيبة الحكم عليها
2: لقطة صعبة إذا عندك الصورة أنت لهذه أكيد اللقطة أمامك تجب تأخذنا لأنه إحنا في المدارج شفنا عملية سريعة شفنا انفراد المهاجم حمدي العبيدي مع الحارس وسقوطه في ال 18 حكم كان قريب من العمليه وعمل وصلت المباراه.
0: هو الحكم كان قريب ومتاكد من القرار نتاعه، معناتها هو ما باش يكون عنده القرار صحيح خاطره كان قريب من العمليه. بالصوره التلفزيونيه ما تنجمش تحكم فيها خاطر ممكن فما تمويه من حمدي العبيدي، خاطر سريعه برشا الحكم متاكد من القرار وفما تقنيه الفار، بروتوكول الفار ينجم يطبقوه في صوره التلفزيون.
2: فما الفار قاعد ثبت في الفار، ممكن هو اللي بيحسم الامر. اللاعب متوقف طبعا في ملعب سدوري ميدون، حكم طبعا مع الغرفة الفار اللي يخوضها فرج عبد اللوي وغسان متوع فوت يذر القرار الاخير. اذا فهم امكانية انا ورائي فني فوت يذر القرار ما سيرش.
0: نرجع لك حبيب والخط مفتوح باش كان فهم جديد. دقيقة 38 ناجي هدف للاتحاد المنسيري، فرصة هدف محقق ركنية، عارف كيفاش يتم استغلاله. بانجا وحده كان المدافع للاتحاد المنسيري كان في يسجل هدف، تمشي هجمة معاكسة تولي فرصة محققة لترجي جرجيس.
2: طبعا هذيلي
0: والحكم
2: كان عنده تجديد المعذرة، المعذرة الحكم يعمل بمستوى مباراة ما فماش ضربة جزاء وفما تماس للترجي جرجيس
0: واضحه. فما الصوره التلفزيونيه من الزاويه هذه تو قاعد نشوف الاعاده نتاعها، فما تمويه يستحق عليه حمدي العبيدي انذار خاطر فماش
2: احتكاك لم يقع اسناده
0: خاطر اذا موه
2: ولم يقع اسناده
0: هاي اذا ما خاطر التمويه موجود وحاصل من الزاويه اللي وراوها لنا تو في بالاعاده التلفزيونيه تمويه حاصل. كما قلت انت حبيب في الوصف نتاعك الكره دوبا ما هربت عليه وحسها انها هربت عليه فانه حاول يحتك بالحارس ويصير الحارس ما قربلوش وقام بعمليه التمويه. ليس هناك ضربه جزاء لترجي جرجيس، هذا حسب خبرتي المتواضعه.
1: اي صحيح صحيح، هو الملاعب ما كان يسكين
2: طبعا قرار الفار، طبعا الفار هو اللي حسم الامر.
0: عمل حكم ممتاز في القرار نتاعو خاطر في بنحكيه بالسرعه الحقيقيه للقطه صعيب برشا باش تحكم عليه.
1: صعيب الملاعب اللي تكون ما كانش
2: كثير، كان قريب العمليه تقريبا 4 امتار من العمليه،
1: كان قريب من العمليه نجم يخرج
2: هو اللي ربما ساعده باش يعطي هو يقرر الراي الاصلح يعني.
0: واضح، نرجع لك حبيب الكلمه ليك.
2: شكرا. طبعا 42 دقيقه لعب، ثلاثه دقائق الاخيره في الشوط الاول، الزواجيه ما تختلفش طبعا الحمد لله العبيدي طبخه للدفاع الاتحاد. محمود بن صلاح يرفع الكره في دفاع ترجي زرزيسي وراسيه الدفاع للحارس حمزه الغالمي، هي ربما اسرع لقطه واصعب لقطه، انفراد حمدي العبيدي بالحارس احمد سليماني، طالب ترجي في ضربه جزاء لكن حسمها الفار بعدم احتساب ضربه جزاء لترجي زرزيسي. كره ريان عزوز يرجع للحارس احمد سليمان، كره في احمد بعصيده، اللقطه حلوه بين المدافع والمهاجم لكن في الاخير تبقى لدفاع ترجي دريس. مختار بن زيد لمجد رشيد، يبقى احمد بعصيده مرقى في الدين، يقوم لباس رشيد يرفع في دفاع الاتحاد، باهي الكره من بانجا براس، بانجا للعمري، العمري مع هديان، خروج طيب الكرة رغم إصرار وعزيمة اللاعب الأدي متاوس اللي يربح تماس مخالفة. في بعض الأحيان بالحقيقة الجهة اليمنى التحدي المصيري فما استذاجة على مستوى بعض التدخلات. في المرة الأولى محمود غربال واخذها أنظر إثرها مرة أخرى نفس المكان، يعني في بعض الأحيان دفاع يلزم أكثر تركيز خاصة أمام رد الفعل المنتظرة لترجي جرجيس. مخالفة لترجي جرجيسي في مناطق الاتحاد نفس تقريبا 33 35 متر من جانب الشوارع من حارس أحمد سليمان حارس الاتحاد، وكان هذا جزء من لعبية في جدار الدفاع. وأمام الكرة رقم 13 في تشكيلة الاتحاد اللاعب خليل قصب وعايز بجانبه زميله آدم التاوس أو ضياء الجويني، شبيهة بالمخالفة في بداية المباراة تنفذ من الخليل قصب في القائم الأول بالرأس يدخل يرجع أحمد بعصيدة، هاول طبعا تدخل التكتيكي وولى ازدواجية حمدي العبيدي في دين الحارس أحمد سليماني حارس الاتحاد الأمجديني أحمد سليمان، واقف في مكانه أحمد سليمان حارس الاتحاد الذي المنسيري، يرفع الكرة أحمد بعصيدة ما خش كرة ترجع للدفاع ترجي جرجيسي، اللاعب مختار بن زيد يربح تماس ترجي جرجيسي بسرعة من اللاعب رقم 17 دافيد روي الجهة اليمين وين مشهود الامجد الرجلي الامجد الرجلي ما شفناش حتى حلول هجومية كبيرة على مستوى الجهة اليمين الامجد الرجلي خدمة أكثر ربما على الجهة اليسار من هجوم الترجي الدرسي والجهة اليمنى وين مشهود محمود غربال في دفاع الاتحاد ترجع من اللعب مختار بنزي في وسط الدفاع دافيد روي الامجد الرجلي الامجد الرجلي صبا الجهة صعوبة كبيرة ترجي رشدي بالخروج بالكرة لكن الكرة حمدي العبيدي يتسرب خطير حمدي العبيدي يسقط مرة أخرى مع الحارس والحكم خلاص المباراة انفراد آخر ولكن الحارس أحمد سليماني لكن هذه المرة ربما كانت أوضح لأنه ترويض الكرة من أحمد من لاعب حمدي العبيدي كان طويل برشا واهدى الكرة واخذها قبله الحارس أحمد سليماني اللعب ريان عزوز يبقى احمد حمدي العبيدي مرخى على خط الستة بتاع الخط الركنية يتوجه له الحكم مباراة سفيان الورتاني يتمنى صحة اللعب حمدي العبيدي هل سيتوجه مرة اخرى ويستعين بالدفاع بالفار هذه المرة في لقطة اخرى صعيبة برشا وهي شبيهة شوية باللقطة اللي سبقتها كيف سيكون رد تبع الحكم مباراة بعد ما امر بوسط اللعب في زوز الخطات كانت صعبه في الحقيقه اللقطه الاولى اصر وربما شيك عليها الفار بعد ما احتساب ضرب الجزاء اللقطه الاخيره هل هناك تشاور بين الفار والحكم ربما موجود المهاجم حمدي العبيدي قاعد يتلقى المسافات على ربما خارج الميدان او تحديدا الخط الركنيه لكن الحكم ما زال ربما في حوار مع غرفة الفار في اللقطة الأخيرة في هجوم آخر سريع وربما في بهتة أخرى من دفاع اتحاد من السيري وكان ترجي الرجلي طبيعي جدا يبحث عن التعديل ولا هو طبعا حقية التعديل أيضا دفاع ترجي الرجلي والمنظومة الدفاعية يجب أن ترد بالها برشا لعد ربما قبول هدف أو تعادل حتى أن يدخل حجرة الملابس بواحدة من إيش معترجين عايز ترزيسي كي يعدل خل ما يدخل حجرة ملابس ايضا مهم جدا هذا اللي نشوفه فيه على رضية الميدان بين الباحث على التعديل والاخر يبحث على استحفاظ بنتيجة او رماعة تبعيمة يقوم لباس حمدي العبيدي اللعبة توقف طبعا نشوفه قرار حكم المباراة بعد ما حكام على الفار سيكون رايه مازال في الاستماع والصبر مازال موجود والانتظار ايضا في أراضي الميدان وعلى مدارج ملعب مصدر بدون جماهير تحتج على زوج الخطوات متتالية ومتشابهة كيف سيكون تم اختيار الحكم مباراة سفيان الورتاني نلعب وصلنا ل 47 ثلاث دقائق وقت البديل ما شفناش لكن الراية أنه باش يتعادل الفار سفيان الورتاني باش يستعين بالفار في اللقطة الأخيرة وربما استعان بالفار يعني فرصة أخرى
0: هو بالنسبة كبيرة إذا باش يرجع للفار معناتها حسب الإحصائيات باش يغير قراره بنسبة كبيرة
2: ربما يحاولوا الفار سيقرر ويغير من رأيه
0: هي صعيبة الحقيقة الحالة الأولى اللي كان فيها حمدي العبيدي غير ما كانش ضربة جزاء حتى الحالة الثانية زادة صعيبة القرار للحكم
2: الحكم طبعا مازال في طبعا شاهد الفار كيف سيكون القرار الاخير جميع وصوفه طبعا اللاعبيه يستنى في قرار الفار جماهير ترجي الرجلي طبعا طبيعي جدا تشجع ترجي فريقها في مدارس تقريبا فيها 3000 4000 متفرج سفيان الورتاني موجود طبعا في الفار الحكم الرابع طبعا ما يريز في الامور على مستوى الماكرونت يعني ذاك تحتيات الفريقين والحكم مازال يشاهد في العمليه قلنا لقطه صعيبه مجرده بالك بالفار يعني لازم يثبت مليح سفيان الورتاني ويعطي طبعا حق الجميع في الحقيقه بدون طبعا هو رايه اصلح على مستوى القرار الاخير مازال الانتظار متواصل الجميع وقوف سواء على الشارع اليسار والوجود دك تحتيات الحق وسيري او الجهه اليمنى وين وجود ارتفاع هذا الترجي الزرقسي. حكم الفار ماذا سيقول؟ بالفعل سفيان الورتيني في ثلاث دقائق وقت بديع يقر على شرعية ضربة الجزاء لترجي الرياضي الزرقسي. نلعب في خمسة دقائق، خمسة دقائق ولا خمسين دقيقة في الوقت البديع، خمسة دقائق ضربة الجزاء لترجي الزرقسي.
0: الحقيقة تعاودت الخطأ الدفاع هذا في الاتحاد المونستيري على مستوى التغطية الدفاعية. بانجا بانجا حسب الصورة التلفزية فما لمس لحمدي العبيدي الحكم إلى مستوى خطأ وضربة جزاء لترجي جرجس.
1: هي الأمانة الصورة الأخرانية معناتها في البوسيد ما صحيحة، لأنه هو بانجا راه تحط في وضعية متاع كوفرتير، لأن الكورة كانت مكشوفة معناتها الملاعبين اللي قدامهم مش قايمين بالتغطية اللازمة، وسيرتو هما التوازي المرة الثالثة على شيء ريان عزوز والحرش. دونك هو اسمع الغلط هو بتاع ريان عزوز مش بتاع نتاع بنقرة.
0: نرجع لحبيب وتنفيذ ركلة الجزاء لترجي جرجيس. نذكر
2: الجزاء هذي أكيد في توقيت في الوقت البديل من الشوط الأول أمام الكورة، يبدو أنه خليل القصاب في انتظار التأكيد مع حارس أحمد سليمان. الحكم ينبه اللاعبين بالوقوف في المكان المناسب. طبعا أمام الكورة من سيكون؟ يبدو أن رقم 13 هو اللي بيشرف الكرة، رقم 13 هو اللي بيشرف الكرة بضربة جزاء لترجي الجرجسي. خليل قصاب مع الحارس أحمد سليماني ياخذ وقته. طبعا خليل القصاب لاعب المنتدب النادي الإفريقي مع الحارس أحمد سليمان يعطيه إشارة التنفيذ. حكم المباراة سفيان الوتاني. الخصاب ياخذ وقته. رويدن رويدن يتقدم يساوي ويسجل، بيسجل بشارع الحارس احمد السليماني، لكن التعديل لترجي الجرجسي من اقدام خليل الخصاب. واحد واحد ومعتجد المباراه. فسخ العوده ضربه جزاء اولى لاحمد بعصيده ناجحه والثانيه لترجي الجرجسي من اقدام خليل الخصاب. واحد واحد بين ترجي الجرجسي والاتحاد البرازيلي، ونلعب في ست دقائق وقت بديل في المباراة في الفترة الأولى. لو كان فما رأي فني مسالس الهذيري طبعا في توقيت المباراة
0: واضح. ما تبقى نرجعوا لك مع استئناف المقابلة. ناجي نرجع لك الكلمة. الاتحاد المونستيري أخطاء نجم نقولوا دفاعية خلفت أنه ضربة جزاء لترجي جرجيس يعد على إثر النتيجة وتتغير النتيجة هدف لهدف بين ترجي جرجيس والاتحاد المونستيري.
1: كي ترى المجريات نتاع الشوط معناتها سلوبلون معناتها في التيران والتفوق التكتيكي للاتحاد المونستيري معناتها تقول أني خسرت معناتها الميتون هذا كنت نجم تخرج رابح معناتها، لكن مالوريزمون على قد ما أنت ماسك التيران معناتها في ملي التيران، لأن فما بارتيسيباسيون نتاع العمري نتاع صلاح برومي في ملي التيران عطات أكلة، لأن وليو 5 كونتر 3 معناتها مع دياني اللي هو بلغتنا احنا نقولوا راكز باش نيبه نفس الشيء با مش نيفو الاعداء ماتش بنجردان، لكن تحس سور لو بلان تكتيك متفوقين في ملي التيران. لكن الاشكال في لي ترانزيسيون رابيد نتاع جيجيس في لي زابيل نتاع ماركو تيليمين، لأن فما اشكال ما بين الحرش ما بين ريان عزوز واللي قعد بانجا ديما في الكوفرتير، خاطر توا بانجا راه تحط في سيتياسيون فينال مش هو معناتها الفوتيف الاولاني
0: وتعاودت معناتها
1: الفوتيف الاولاني هو الوقفه نتاع ريان عزوز بارابول بانجا معناتها الوقفه نتاعهم ماشي ولا مملينه كما شفناها توا معناتها واقفين واحد ديكالي بارابول لاخ اللي تحط بانجا في سيتياسيون نتاع يزمو يخلط على العبيدي. وبصراحه العبيدي راه سو لو بلان دو فيتيس مع بانجا مع ريان عزوز راه اخف منهم برشا ما تنجمش تخلط عليه. دونك
2: اذا

0: جرجيس كانت فما ممهدات الحقيقة بتاع فرص حقيقية خاصة في ظل عدم التناغم بين قلبي دفاع الاتحاد المنستيري وغياب التغطية على الحرش. صاروا أخطاء, صاروا انذارات مجانية, نحكيوا لنا مثلا على محمود غربة, نحكيوا على ريان عزوز. الاتحاد المنستيري قبل الضغط هذا واللي كلفوا في آخر الشوط الأول ضرب جزاء نجح في تسديدها خليل قصاب لفائدة ترجي جرجيس وعدل على أثر النتيجة.
1: صحيح كلامك, صحيح كما كان تفوق صحيح في وسط الميدان, لكن فهم مشكليات في الوقفة في الدفاع, لكن زاد حتى في ميليتيران نحس الديانية ولا وحده في ميليتيران قاد في مشكليات كبيرة في الوقفة متاع بوشنيب ومتاع شي مجبالي. صحيح سلكوتي أوفنسيف قادين يلعبوا سرتو مع شي مجبالي قاد يعطي معناتها في التمريرات وبارتيسيباسيون متاعه في ميليتيران أكثر من بوشنيب, لكن الرجوع متاع هذا مزوز مش موجود معناتها تتفرج في
0: التراب. زاد عليهم ياسين العامري زاد على مستوى
1: كيف كيف
0: الدفاعية كيف كيف
1: كيف كيف, وزاد حاجة أخرى نعطيك انديكاسيون انه ياسين العامري سي ان غوشي الكوفرتور بالنسبة للغربال ديما تجي صعيبة راه دونك هذاك علاش كي تبدا فريق يلعب لك بثلاثة في اللاكس من المستحسن انك ديما الكوفرتور نتاعك ديزاتا كونترول نتاعك كي تلعب كمستير يكون البرهومي كان جاي على اليمين ومشي ياسين العامري على اليسار تولي أحسن, الكوفرتور تولي سهلة حتى كي يدخل الحرش يولي معناتها ياسين العامري على ساقه والعكس وبالعكس بالنسبه للغربال والبرهومي. دونك هنا فما مشاكل في ميليو التيران اذا ما تتصلح في الكوفرتير قبل ما توصل للديفونس. دونك وما ننساوش فما نقطه راهو دياني راهو عنده صفر, دياني عنده صفر معناتها يزم يردوا بالهم لانه تحط في وضعيات نتاع ان كونتر عمل برشا فوتات معناتها اللي فوت كله نتاع فريق جرجيس كله على اليمين راهو فما حتى فوت على اليسار
0: هو حتى ديما. نحكي وحتى على الجهة اليسرى بالنسبة لتعادل المنستيري هجوميا معناتها فما كانت هجمة واحدة طيلة 45 دقيقة أبار معناتها الجهة اليمنى هي المحرار هي اللي يقول هجوميا اللي قاعدة تخطئ
1: هي الأكثرية غربال اللي قاعد يبارتيسيبي برشا في الفازة أوفنسيف ودوناتور خاطر مليو التيران تاعك هذي اللي فيه كله درواتي ديما يمشيو انديريكتومون هما احنا نقولوا ديما فما ملاعبيه زي ما تقسم ما بين اليمين واليسار لكن احنا الاكثريه شيء مجبالي يوصل اليسار يرجع يزب بوشنيبه بوشنيبه يمشي غربال هذاك السيركوي بريفيري نتاع ميسي بوشنيبه غربال وتكمل على ياسين العامري. دونك لهنا فما دي بوان بوزيتيف راه اما بصراحه كنا نجم نخرجوا منتصرين في الشوط الاول
0: هو ماتش بطوله ونتفرجوا في ماتش مزيان الحقيقه وشوط اول بين زوز نوادي واللي يربح صحه لي الاثنين الحقيقه منصف مشارك كمدرب اتحاد ترجي جرجيس عفوا معناتها بعد الهدف غير على المستوى الرسم التكتيكي اللي بعض تمركز لاعبيه وشوفنا ترجي جرجيس في وجه اخر قدم وخلى الاتحاد المنستيري يغلط راه الضغط وكي تقبل انت الضغط وما تعرفش كيفاش توظف التمركز اللاعبين نتاعك يصغر المدرب وهيك علاش منصف مشارك الحقيقه مدرب كفء بالنسبه لترجي
1: جرجيس هو صار له نفس المشاكل مع ليكيب السنغاليه مع تريت الميتون الاولاني هذا كوبي كولي مع ليكيب ديان بيريس السنغالي لانه هو ما كانش يضغط فوق من الاشكاليات نتاع جرجيس ان 3 5 2 سون بريس الفوق وهذه انا نشوفها غلطه لانه الميليتير نتاعك مش في نجم في الكوره دونك انت عندك دو اتاكون كي حمدي العبيده وكي باسوي يمشيو هما بريسيو وحدهم خاطر كي تلعب 3 1 4 2 معناتها ثلاثه بيفوات وياخذوهم عرض التيران نقول لك تمشي اما فيك دو بيفو قدامهم خليل قصاب ودو اتاكون دونك انديريكتومون تي تخرج كره على اليمين وعلى اليسار معناتها يا تخرج عند الحرش يا تخرج عند غربال تخرج فاسيلمون الكره حتى كيميلو جماعه جرجيس ترجع ميلو التيران تتقلب دونك فما اشكاليه في الوقفه هنا دونك جرجيس مش فايقه به لكن بعد ما تمرك هدف تاع مسير لي دو اكسونتي طلعوا الفوق خاصه على اليمين دونك كل
0: حاجه اخرى خلاهم احمد بوصيده يوخر التالي
1: صحيح
0: معناتها خلاوه يهرب من 18 متر ويلعب ولينا احمد بسيطه بعد هدف نشوفه فيه في 30 متر على على خط على المرمى نتاع جرجيس معناتها
1: كان قبل هما بثلاثه في اللاكس راهوش نعطيك حاجه راهو اللاكس نتاع جرجيس مش قوي برشا راه ابار لي ترونجي في ضياد الدين جويني على اليسار ولهادي جرتينا من غادي دونك ماهمش مع تري بون زاكسيو كان قبل يلعب ناتري ترونجي هو لا بريفيري باش يلعب ذي الدين الجويني كان عنده التوش قبل ما يلعبش بيه خاطر بصراحه ثقيل برشا دونك كي كان واقف بسيطه كان شددهم ثلاثه وعطي ليبرتي البرومي كي ولا هو يخرج على الجنبات ولا الى فاسيليتي الماركاج نتاع مع الجرجيس دونك بسيطه لازم يقعد غادي كوم ابوي باش يشد تروا زاكسيو باك البدن اللي عنده بالبيسونس اللي عنده اذا يخرج بسيطه سو لي كوتي السيستم اللي تخدم به انت كله تحت في المي دونك تولي جرجيس يتلعب مرتاح دونك لهنا فما يزم فما كوتشينغ نتاع دوزيام ميتون لازم يكون ذكي برشا يا اما تثبيت شيء مش بالي وبوشنيبه يزم يثبت لي رول نتاعهم خاطر لهنا ما تنساش قدك ديانيرا وعنده ورقه صفر دونك لهنا حتى

0: تمتحن يزمك ثبت شيء مش بالي حتى كذا شيء طلع ويزم يرجع وإذا رجع إذا هو مرجعش يزم شيء بوشنيبة يكون قريب وإلا واحد من زارير ما يكملش لزاكسيون يولي كنو تروزيام اكسيون يا حرش يا غربل الغربل ما يقعدش سي ان بوان فور دونك الحرش لهنا يزم يكمل مع ريان عزوز ومع بنجا باش الفريق نتاع نتاع جرجيس بالدوز التاكون تاعو واحنا ثلاثة مدافعين واللي عندنا كوفرتير
1: باه احنا نرجعوا لكم مستمعينا بعد موجز الساعة الخامسة للأخبار واللي باش تأملها صديقتنا وزميلتنا نصيرة سكلي نرجعوا بعدها للشوط الثاني وانطلاق الشوط الثاني في لقاء ترجي جرجيس اتحاد مونستيري نذكركم اللي في الشوط الأول على نتيجة تعادل إيجابي هدف لهدف وفي لقاء ثاني يتلعب اليوم اتحاد بنجردان النادي الصفاقسي تقدم النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر في بنجردان نرجعوا لكم بعد قليل
2: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و95.7

0: التمام الخامسة مساء على موجة إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. تنطلق غدا رسميا السنة التكوينية الجديدة بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6 آلاف لحاملي شهادة البكالوريا. بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم على الساعة 5 مساء وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. وتشمل الإجراءات العاجلة كذلك منظومات معلوماتية حديثة يقع تطويرها تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية. قال وزير البيئة حبيب عبيد أن تونس تسعى للتخفيض التدريجي من سوائل وغازات قطاع التبريد وإلغاء توريد غازات المكيفات الملوثة مع حلول سنة 45 و2000. أفادت شركة النقل بالساحل بأنه حرصاً على إعادة تشغيل الخطوط المنقطعة تقرر توفير سفرتين صباحية ومسائية لتأمين تنقلات الطلبة والعاملين بمعتمدية بوذر بداية من يوم غد الخميس في الحصة الصباحية الانطلاق من بوذر على الساعة 6:30 وفي الحصة المسائية الرجوع من سوسة على الساعة 5:15 مساء من محطة سيدي يحيى ليتم الترابط بمحطة جمالة على الساعة 6 مساء. يكون الوضع الجوي بعد ظهر يوم غد الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستيرة وسوسة وزغوان ونابل. ومن المنتظر أن يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت بأغلب الجهات وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 6 في نشرة مفصلة للأنباء. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة
3: نلتقط مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا تبع الموجة. تبع الموجة.
4: حديثنا سبورت.
5: حديثنا سبورت.
4: Need more.

0: رجعنا لكم مستمعينا في هذا الموعد الخاص والاستثنائي من حديثنا سبور ساعتين لليوم باش نواكبوا من خلالهم اللقاءات المؤجله لحساب الجوله الثالثه ذهاب للرابطه الاولى لكره القدم. نذكروا بالنتائج بالنسبه للاشواط الاولى: مقابله اتحاد بن قردان نادي الصفاقسي، تقدم نادي الصفاقسي هدف مقابل صفر في الشوط الاول. بالنسبه لاتحاد المنستير مقابله اللي ننقلوا فيها مباشره عبر موجات اذاعه المنستير مع حبيب الزردابي، هي وفات بنتيجه التعادل الايجابي بين ترجي جرجي الاتحاد المنستيري هدف لهدف. الاتحاد المنستيري كان سباق في افتتاح النتيجة من خلال أحمد بصيدة من ضرب الجزاء في الدقيقة 19، ومن ضرب الجزاء كذلك عادل ترجي جرجيس عن طريق لعبه خليل القصاب في الدقيقة 45+5. في التحليل الفني سعيد جدا جدد وتحية ناجي عاشور، أهلا وسهلا مرحبا مرة أخرى.
1: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي ذات المنستير.
0: شوط أول نجمه نختزلوه، معناته الشوط كان ممتاز على مستوى الاندفاع، مقسوم 25 دقيقة للاتحاد المنستيري في الفترة الأولى، ومن بعد الاتحاد المنستيري تراجع وكان ترجي جرجيس قدم زوز ثلاثة فرص، ومن بعد تم إعلان ضربة جزاء اللي من خلالها عدل النتيجة. كان شوط متكافئ على مستوى الفني، رغم كما قلت أنت وأكدت أنه فما بعض الإخلالات على مستوى تمركز بعض اللاعبين على مستوى الدفاعي والتغطية الدفاعية. رومان فولتس كيفاش ينجم يعدل الأوتار بالنسبة للاتحاد المنستيري؟
1: يزم يخدم على الكوفرتور سورتو، معناتها الفريق اللي قدامه معناتها يلعب بثلاثه في اللاكس، اذا باش يقعد بثلاثه في اللاكس دونك عنده لي مونتي نتاع دوزيك سونتري نتاعو، دونك الكوفرتور نتاعو يزم تكون حاصله، معناتها يا اما باش يطلب من البيفوت نتاعو باش يتيحوا كوتي يمين وكوتي يسار باش كوفريهم على ليزارير نتاعهم، ولا يطلب من يزتا كونتر الورا نتاعو اللي هما ياسين عمري والبرهومي باش يكونوا حاضرين في الكوفرتور، باش على الاقل اوموان في الـ في الـ في ديما يلقاو دو كونترا، معناتها ما يقعدوش كيما في السيتواسيون تاع حمد العبيد يلقى روحو ديما ان كونترا. دونك اللي خايف منه اني هو الورقه الصفراء نتاع دياني، لانه دياني تو تحط في وضعيه نتاع بيفو اكسيون، معناتها
0: محمود غربال عنده صفرة وراين عزوز عنده صفر
1: ودياني كيف كيف. دونك حتى معناتها دياني هو البيفو اكسيون، دونك بارابور ليكيب كامله هو لو سول ريكوبيراتور تو في التيران. رائد بوشنيبا بارابور الماتش الاخراني ما شفناش معناتها بصراحه، مقارنه بشيم جبالي، شيم جبالي كانت بريزونس نتاعو احسن برشا، كان موجود في برشا كور. رائد بوشنيبا حسيناه معناتها مش كيما مقابله تعدات نتاع بن قردان، دونك فما ملعبيه لازم تحسن الروندمون نتاعها. انا عطيتك الفكره نتاع الكوفرتيري، نجم يمشي ياسين عمري على اليسار والبرهومي يجي على اليمين باش على الاقل تلقى دي سوليسيون في الفاز نتاع وقت اللي جاجيست اتاكي. لكن فما عامل اخر، وراو جاجيست لعب اللي روتور معناتها في الافريكا، عامل ديبلاسمون، دونك دوزيام ميتون ما تصورش باش يكون بالفريشور شفناها في البريمير ميتون. دونك لازم نخمو لازم يطال فني الاتحاد يخمم ان لو كوتي فيزيك يكون عنده دخل في الكوتشينغ، ينجم يدخل لاعبيه فري، انه ما نتصورش جاجيست انه باش تعمل 45 مينوت معناتها قويه برشا، لانه باز معناتها
0: العمل البدني ممكن ياثر على اللاعبي ترجي جرجيس بعد الرحله اللي كان
1: ديبلاسمون اكستيريور ومقابله في اللي في الريتور. دونك راهو عنده ملعبي على ديك التحتيات اللي اشك فوا يقلبوا له راح في جرجيس، كسوا كونتر سي اس اس، كسوا حتى كونتر فريق ديان بيرس. دونك يلزم نردوا بالنا من الملعبي اللي على ديك التحتيات جرجيس ينجم يعاونوا. دونك هنا يقعد الكوتشينغ والقراءه كيفاش باش تقرا، اني نقول يلزم فما ريكوبيراسيون اكثر في ميليو تيرام تاع مستير باش الكور يخلطوا البنكا ويخطر يعني عزوز ما يخلطوش، معناتها تحس في كور قاعده تخلط سهله. دونك هذا هو الاشكال، معناتها يلزم الخطر تنحيه من الاول في ميليو تيرام، تمشي اكثر في البوسيسيون كما عملت انت في 25 مينوت الاولانيه، في الريكوبيراسيون تكون اقوى برش باش على الاقل تخلي فريق جيجيس يجري ورا الكره يتعب، ومن بعد نتصور انه بالاتاك اللي عندك بسيطه راه تنجم تمكن الهدف الثاني بصراحه.
0: باهي نجم نرجع موجود نرجعوا للجربه وصديقنا الحبيب الزردابي. سي الحبيب اهلا وسهلا مره جديده.
2: اهلا وسهلا، جيت في وقتك. الدقيقه الاولى من الفتره الثانيه والهدف الثاني للاتحاد الرياضي المنستيري، دخول بقوه الاتحاد المنستيري، كره حلوه وثنائية لأحمد بعصيدة، كورة جات كما جات بالرجل اليسرى في زاوية صعيبة، زاوية 90 تقريبا، الحارس حمزة الغانمي يضاعف انتجه الاتحاد المنستيري والإمضاء لأحمد بعصيدة، يعني باغتنا جميعا أحمد بعصيدة، خلانا ربما ما نطلوش حتى ورقة المباراة، بسرعة كورة الاتحاد المنستيري في ظهر المدافعين يروض كورة كما جات بالرجل اليسرى يحط الكورة في زاوية صعيبة، 2-1 معتجين المباراة الاتحاد المنستيري والامضاء لاحمد بصيدة بصيدة.
0: هدف ممتاز وممتاز للغاية سي الحبيب، نشوف الصور، هدف ممتاز وممتاز للغاية، معناتها حتى التمريرة اللي كانت في الظهر ما غير ما يلمسها الكرة مشات البعصيدة بساقه اليسار في الزاوية 90 قوية برشا على حارس المرمى، هدف ممتاز أحمد بعصيدة، ما شاء الله عليه الحقيقة، مهاجم نجم نربحوه في المنتخبنا الوطني التونسي كرة قدم إذا يحافظ ويتحسن، خاصة خسر صحيح. برشا وقت الحقيقة،
1: خسر برشا وقت. أنا قلت لك الفرق ما بين بعصيدة متاع الترجي والمتلوي اللي راه في توي ليها في تيم، حتى بدنية تحسن برشا ضعاف ماكو حاضر بصراحة، بريمير انتونسيون موجودة فيزيكمون اي براتيكمون 100%، ويعطي الصحة معناتها في الفكرة الأولانية في الانتونسيون الأولانية، ما خممش برشا يرجع على ساقه اليمين، خممش يعطي فراب ومشات بصراحة فراب في حقه.
0: وكل عادة نجم نقوله فما بطء على مستوى التغطية الدفاعية في الاتحاد المنستيري، حمدي العبيدي قاعد يقوم في مشاكل كبيرة برشا على دفاع الاتحاد المنستيري، بانجا يخرج كلها للركنية، الكلمة ليك سي الحبيب تفضل.
2: شكرا طبعا وتحية ليك تهذيلي وتحية لمحللنا منجي عاشور، هدف باغت للجميع وهدف جميل برشا، فيه برشا سرعة برشا جرأة وبرشا فنيات، لأنه وبرشا ثقة، أن المهاجم يلزم ياخذ ثقة بعض الأحيان ويعمل جرأة باش ينجم يصوب حلوة برشا برجل الأسرة في زاوية صعيبة على الحارس. 2-1 مع بداية الفترة الثانية تقريبا الدقيقة الأولى، نلعب في 3 دقائق توا، الدقيقة الأولى هدف ثاني يخلي ربما الملعبية تلعب أكثر أريحية على مستوى تشكيلة الاتحاد الريالي المنصيري اللي ما فيها حتى تغيير لحد الآن، اللي هما في الحقيقة زوج فرق 11 اللي كملوا الشوط الاول بداوا الشوط الثاني، لكن يبدو انه كره اخرى والحارس يتعلق، ممتاز الحارس حمد الله الغانمي يفسح كره على ما يبدو اللاعب رائد مشليبه او ياسين العمري، ضغط كبير ودخول بقوه الاتحاد المنصري بعد ركنيه كان رد عليها ترجي الرزيسي، دخلت الاتحاد المنصري في هجوم سريع وركنيه اخرى جابت كره خطيره وتصدي ممتاز الحارس لحمزة الغانمي حارس الترجي الرزيسي، ركنية على يسار الحارس يعني بالضغط كبير ما خلناش حتى يكمل ورقة المباراة، ترجع الكرة الاتحاد المنصري ركنية على يسار الحارس، توصيات من المحكم المباراة سفيان الورتاني، الركنية على ما يبدو العمري هو بتفيد يرفع الكرة في القائم الثاني يسعد الجميع، لكن كرة تبقى يبدو أنه كرة 6 أمتار، ما زلت الكرة في الميدان، يتعدى المهاجم لكن التغطية وفما جذب بالقميص مخالفة للدفاع ترجي الرزيسي، نكملوا ورقة المباراة تكون ترجي الرزيسي ولا اتحاد المنصري في المرمى، أحمد السليمان مع أيضا ياسين العمري رائد مشليبة راين عزوز قائد الفريق يوسف بنقا اللاعب الديان محمود غربال يوسف الحرش صالح البرهومي أحمد بعصيدة صاحب الثنائية وشليم الجبالي، هذوما ال 11 أرضية ميدان بينما ترجي الرزيسي في السيرة المقابلة لا حمزة الغانمي معاه مختار بن زيد آدم الطاوس لمجد الرجيري قائد الفريق سامبا ديوف ديال جويني اللاعب دافيد روي معاه خطفية قصاب توري وأيضا اللاعب بابا سوي وحمد العبيدي، هذوما ال 11 على مستوى التشكيلتين، رقم تحكيم سفيان الورتاني يساعده وسام المهذبي وفاري بن حسن حكم رابع عصام الشريط حكم الأظفار طبعا الحكام البار فرج عبد الله ويساعد غسان متوع مراقب المباراة السيد مصطفى محفوظ والتصريح الإعلامي للثنائي هادي جرسيعة وعبد الناصر ريفالا، هذه وقت المباراة كامل بنك الاحتياط سواء من الاتحاد المنصري أو الترجي الرزيسي قادرين يقوموا الحكام الجمعية حوارات التكتيكية المدربين خادمة في القادم الدقائق بين الباحث على التعديل والآخر لاستحفاظ النتيجة وتدعيمها، كيف سيكون بقية المباراة أو خلينا نقوله الأربعين دقيقة المزالوا و39 بما أنه مروا 6 دقائق في الفترة الثانية، 2-1 الاتحاد المنصري أمام ترجي الرزيسي، هدف ضربة جزاء للترجي خليل خصاب وثنائية اللاعب طبعا اللاعب أحمد بعصيدة الاتحاد الرياضي المنصري في لقاء متوقف في الدقائق الآنية، فمن مهاجم حمدي العبيدي موقع أرضية ميدان دخول حمال
0: نرجع لك حبيب مع استئناف اللعبة. طبعا نرجع لك حبيب مع استئناف اللعبة. نرجع لك ناجي عاشور به كوتش. ما لاحظنا دخول قوي لاتحاد مونستيري معناتها بوشنيبة زاد كيف كيف معناتها فرصة محقة متاع هدف فصح حاجة ترجي جرجيس عطيه صحة خاطر تألق كبير ما وسهل بيناتهم زوز 3 متر يفسخ هدف وعطاه حق بوشنيبة وكانت كرة هدف كان الاتحاد المونستيري ممكن يقتل اللقاء مدرج لعب. وهذه الحاجة اللي أكدت عليها أنه المدرب رومان فولس أكد على اللاعبين الدخول بيقوم عن انطلاق الشوط الثاني.
1: صحيح ما نقد ذكره الفريق ما جرجيس ماكش باش تلقاه معناتها بنفس الميتال الأولاني أنه فيزيكمون باش تلقى معناتها مشاكل أنه لاعب لبرا. الحاجة باين أنه البريمير انتونسيون تاع بوسيدا معناتها ليزاكسيون الأولى اللي جاو معناتها تحطوا معناتها في الشبكة نفس لونتام دو ماتش نتاع بريمير ميتون هي بدا نتاع دوزيام ميتون دونك تقعد تستنى الرياكسيون نتاعك انت بارابول جيزيس شنو باش تعمل دونك خاطر هنا تو الكوتشينغ نتاع مصطفى مشارك هو اللي باش يكون معناتها باش يوريك كيفاش يكون قراءة اللاعب واختيار الملاعبين اللي باش نجموا يدخلوا خاطر هنا عنده ان بروبليم دو فيتيس القدامى برحمدي العبيدي معناتها كي باسوي براتيكمون حاضر الغايب معناتها مش موجود دونك نتصوروا باش يزيد مهاجم اخر مع حمدي العبيدي احتمال يبدل حتى من طريقه اللعب نتاعو يستغناش حتى الملاعب في اللاكس يحاول يرجع في النتيجه دونك لان المستيري زعما تقعد على الثوابت نتاعها باش نيبيز يكون يشارك اكثر في الكونستركسيون ويقلب اكثر في ميلي تيران باش ما يخليهمش كر تضيع كما قاعد نشوف فيهم توا دونك يزمك البوسيسيون هذيك تخليها تجري برشا باش تزيد تتعب ما ندخلوش في الجو نتاعها هي اللي تحب تعدل دونك لان الفكره لازم لاعبيه تشد كوره ما يخليوا لي داكسيون يمشيوا للاخر.
0: ترى انه الاتحاد المونستيري على اللاعبيه انه يتحمل وهو اللي يكون يتحكم في نسق اللعب من خلال التمريرات القصيره والاستحفاظ بالكره. ترجي جرجيس من مصلحته انه يسرع اكثر في اللعب واللعب خاصه على حمدي العبيدي اللي هو نقطه قوته في التوغلات السريعه والضغط على قلب دفاع الاتحاد المونستيري اللي كل ما يكون فما ضغط فما اخطاء وذلك قاعدين نلاحظوا فيه مع انطلاق هذه المقابله. نرجع لك حبيب في التعليق والوصف على هذا اللقاء.
2: تقريبا 10 دقائق اولى 55 مباراه 2-1 سباقيه الاتحاد المونستيري مع ترجي الدرجي ثنائيه احمد بعصيده للاتحاد وهدف تدليل الفرق طبعا للفريق الخصاب هو كان هدف تعديل في نهايه الفتره الاولى كره طويله 6 امتار للاتحاد الرياضي المونستيري تحديدا الحارس احمد السليماني ممكن بعد شويه ريان اسماعلي باش ياخذ مكانه في تشكيله الترجي الجريسي ايضا اتحاد المونستيري تقريبا كامل باك احتياط يقوم بحركه الحميه بانتظار من سيكون ارضيه الميدان حوارات تكتيكيه كره يدخل ممتاز للمدافع البنقا كل الكرات مقطوعه عرضا وجوا لكن في الحقيقه المهاجم الترجي الجريسي اللاعب كيباسوي خلينا نقول بالامانه طالع مع طالعين وهابطين يعني مستوى رياضي
0: حتى على المستوى الجسدي زاد عنده برشا زيت
1: معي عنده سيربوار ما اعتقدك مش ما فماش فيتاس بار حمدي العبيدي عبارة كأنه معناتها ناقص ملاعبي في الاتاك
2: ترجع الكرة الترجي سرسيسي المدافع المتعلق بمحور الدفاع سامبا يرجع للمجد الرجيلي لمجد الرجيلي كورات عرضية للترجي سرسيسي يمكن يبحث على وجود ثغرات او اجبار دفاع المنظومه الدفاعيه للاتحاد المونستيري على ربما وجود ثغرات لكن كما منيح خلينا نقول الاتحاد المونستيري مسكر منيح عامل ديريدو يعني منظومه دفاعيه لحد الان ناجحه كوره ومساعده برشا هدف الثاني منذ بدايه الشوط الثاني يخليه يلعب اكثر اريحيه ريان اسماعلي بعد شويه باش يكون ارضيه ميدان ايضا معها اللاعب الاجنبي رقم 15 رقم 15 هو اللاعب لاعب أبو جو واللاعب رين اسماعيلي حوارات وسط الميدان أكيد الهجوم كرة في وسط الميدان ممتاز رقم 6 اللاعب توري ترجع الكرة للهجوم تحت ترجي الدرجي ترويض خطأ وتخرج الكرة لاتحاد الرياضي المونستيري والتعويض في الحين ريان اسماعيلي وكذلك اللاعب رقم 15 في تشكيل الترجي الجرجيسي عادي بوجو يخرج من يخرج باللاعب المهاجم كنا عليه كيباسوي واللاعب الثاني على ما يبدو اللاعب رقم 6 في انتظار التأكيد. تفضل
0: يا يعطيك الصحة حبيب. ناجي قراءتك للاختيارات
1: نفس التغييرات مع فريق السنغالي في الليل في صفاقس وقت اللي رجع سيساس في الطرح دخل الديو هذي راين اسماعلي وبيجو هذي اللي هو رابيد برشا مع هذا سولي كوتي وسرطان موكي بس فيه بشخر
0: اسماعلي لاعب مهاري زاد ممتاز
1: هاي دونك يقعد تو الشوا نتاعو اسكو باش يقعد بثلاثه في اللاكس ولا باش يخرج واحد اكسيال اكثريه يخرج يخرج اكسيال ويرجع يلعب باربعه باش يربح مليون تيران ويعطي ليبرتي لاسماعلي
0: هو الاكثريه خرج لاعب خط وسط ميدان حسب ما لاحظنا الكلمه ليك حبيب زيد اكدرنا المنظومه التكتيكيه اللي حافظ عليها منصف مشارك مازال ثلاثي يلعب في خط الدفاع ولا
2: 13 دقيقه لعب 2-1 لترجي الاتحاد المصري وترجي الجرجسي بعد زوج تغييرات الاخيره دخول ريان اسماعيل وادو ابو جو في انتظار طبعا تثبت في المنظومه خلينا نقول يبدو انه يبدو انه 3-5-2 في انتظار ربما اعطيني شويه وقت نعطيك ربما لان الكره الان كانت الاتحاد المصري وبالفعل مخالفه لصالحه للكابتن عزيز ريان عزوز تركيبة 4-4-3-2-1 هذه اللي تشوف فيه وربما تتغير مع مجريات المباراة هو ديما في الحقيقة ورقات ريان اسماعيل موجودة في كل التغييرات وهذه خطأ الدفاع يستغلها الاتحاد المصري يصوب الحارس ترجم جديد على مرتين ومرة أخرى الحارس طيب العملية الكرة مازالت خطورة الاتحاد المصري ري أي شيء من شمالي كرة والحارس يلعب بالنار دفاع الرجلي الكرة كانت ثمينة برشا لكن لم يستغلها جيدا هجوم الاتحاد المصري الاتحاد المصري خطأ فادح وقاتل في دفاع الرجلي لكن مارتين الحارس دخل في الأخير كرة شيء مجماري كانت ضعيفة في دين الحارس حمد الغامي حارس الترجي رياض الجرجسي كرة في وسط الميدان ياسين العمري يلعب الكرة في وسط الميدان كرة عرضية في اتجاه الحرش يوسف الحرش يتوغل على الجهة اليسار طيب العملية لهجوم الاتحاد الرياضي المنصري على خط 18 يبحث عن الثغرة لكن دخل يرجع دفاع الترجي الجرجسي كرة للاعب أبو جو فتخت الدفاع معاه اللاعب رقم 6 في دفاع الاتحاد الرياضي المنصري اللاعب حسيني دياب في بعض الأحيان لاعب أجنبي يعطي إضافة في كل تشكيلة لكن يبدو أن المهاجم الترجي الرشي اللي في الحقيقة تفضل ومسه مشارك خرجه كان ربما ونقطة ضعف بطلعة هجوم اتحاد الترجي بقى وحيدا حمدي العبيدي يعمل في مجهود كبير يعني دعمه باللعب أبو جو لكن لحد الآن دفاع والمنظومة الدفاعية اتحاد الترجي الرشي الاتحاد المصري يعني ممتازة جدا كرة أخيرة بإمكان 6 أمتار لاتحاد الرياضي المصري نربو تقريبا ربع ساعة أول في الفترة الثانية ساعة لعب 60 مباراة 2-1 أسبقية الاتحاد المصري أمام الترجي الرجسي كرة للحارس أحمد سليمان يرفع الكرة فما ملاعبي بعد شوية بشكل مكانه تشكيلة الاتحاد الرياضي المصري اللاعب رقم 15 بشير يعقوب كرة أخرى ريان اسماعيل يضغط وخلينا نقول يجبر كابتن الفريق ريان عزوز باش يخرج كرة للتماس تماس قريب من الزاوية الركنية على يسار الحارس أحمد سليمان التنفيذ من مدافع ترجي الجرجسي المدافع ترجي الجرجسي يرفع الكرة تماس 18 بالراس نيفياسون ويدخل كرة ما زالت الكرة دفاع ترجي الاتحاد المصري طيب العملية في اتجاه أحمد بعصيدة لكن عنوان الكرة تماس لترجي الجرجسي يسير المقابلة مدارج راسية تنفذ بسرعة حكم يقول فما تغيير الأول في تشكيلة الاتحاد المنصري اللاعب بشير يعقوب من يغادر رقم عشرة اللاعب ياسين العمري يخرج رويدا يأخذ مكانه بشير يعقوب بدأت التغييرات التكتيكية في التشكيلتين طبيعية جدا كنا بين البحث على استحفاظ نتيجة والآخر يبحث عن تعديل في فترة أولى كيف سيكون ما تبقى المباراة في نربو 17 كان لعب شوط ثاني دفاع ترجي الجرجسي صنباد يوف كرة في وسط الميدان للاعب خصاب يز كرة للجهة اليسار ترجع الكرة لمختار بن زيد. ريان اسماعيلي، ريان اسماعيلي، فما كرة عملية سريعة ترجع لاتحاد أمنا السري، حط الكرة على الجهة اليمين أو اليسار، دفاع ترجي يتوغل، ترجي لاتحاد أمنا السري يسوي بركنية، الركنية على يسار الحارس حمزة الغنمي، حارس الترجي راجل ركنية الاتحاد الرياضي المنصري ليغير ملعب وحيد لحد الآن، دخول لاعب بشير يعقوب مكان ياسين عمري، بينما خمس تغييرات، دخول اللاعب أدي أبو جو وكذلك رين إسماعيلي، ركنية على يسار الحارس حمد الغنمي يعوض اليوم سيف الشرفي طبعا الغايب على تشكيلة الترجي الإدريس، تنفذ ركنية في القائم الثاني ياسر عبد الراس، والستة أمتار، ستة أمتار لترجي الإدريس، اللاعب بنقاء موجود في الدفاع في الهجوم ما شاء الله عليه، هذا هم الملعبية الأجانب اللي يعطوا الإضافة، كورة لمن ترجع لترجي الإدريس لاتحاد المنسيري حسب راية وإشارة المساعد من احتجاج طبعا ترجي الدرس على اللقطه الاخيره، تمخ الكره للحرش يوسف الحرش عنده يسار ذهب يهاجم اللاعب اليسار مدافع عيسر الاتحاد المنصري، لاعب ممتاز جدا، انا يذكرني يعني بلمسات علي عبد الخادر، ولو انه لاعب فنان في وسط الميدان لكن هذا فنان على الجهه اليسار، لانه يعني عنده الاتحاد المصري تخليد على الملعبيه الجهه اليسرى،
0: علي بن عبد القادر من اللاعبين اللي الحقيقه مايسترو ما فما ما قليل وقليل وقليل برشا في تاريخ الكره التونسيه، راه تظلم برشا الحقيقه، وقدم مواسم ممتازه مع الاتحاد المنستيري علي بن عبد القادر، فنان فنان ساقي صار فنان، ان شاء الله يوسف الحرش علاش لا يوصل مستوى علي،
2: والله عنده لمسات حلوه برشا، هو عوض احسن تعويض اللاعب اللي تحول لنادي فخسي اللاعب بكاره، انا اعتقد اللي اتمنى له الشفاء العاجل طبعا، ترجع كوره للترجي الرشتي، ترجع كوره للترجي الرشتي قصاب في وسط الميدان، الكوره للاعب الترجي الجرجسي مختار بن زيد، لكن مقطوعه من الاتحاد المنصري من وسط الميدان، اللاعب رقم سته لكن يطلع الكوره مختار بن زيد يتعدى، فما اعتراض، فما اعتراض، فما اعتراض من ريان عزوز بالفعل، اعتراض ومخالفه، هي مخالفه تكتيكيه، وربما ترجي الجرجسي يترى بورقه صفراء لكابتن الفريق، لكن المخالفه موجوده تقريبا على 21 متر مجنبه شويه من الحارس، حارس الاتحاد المصري احمد سليمان في زاويه 18 بالفعل ما بين خط 18 والتمس على امام المدارج الرئيسيه، مخالفه تبدو خطيره على دفاع ترجي على دفاع الاتحاد المصري، جماهير ما زالت موجودة وتشجع فريقها أمام الكرة، ريان إسماعيلي وكذلك فريق السام، ترجي الجريس يبحث عن تعديل وربما قريب لأنه قاعد يضغط ولا، لكن أيضا ترجي الاتحاد المنصري ممكن يستغل بعض الهفوات في دفاع الاتحاد المنصري، دفاع ترجي الجريس ويتلف النتيجة، حوار موجود واللعبة فرجة حلوة ولقاء حلو برشا في الحقيقة، ريان إسماعيلي وكذلك بجانبه زميله عندما التأوس على ما يبدو، زوز ملعبية في الدفاع في جدار الدفاع، خلف ريان برجله اليمنى ونفذ براس، وما زالت الكرة ازدواجية والحارس، كرة سهلة للحارس حمزة الغنمي، ازدواجية اللاعب اللي اخذها مكانه منذ قليل اللاعب عادي بوتشو، حمزة الغنمي أكيد يبحث عن الكرة عرضية للكابتن ريان عزوز كرة في اتجاه من اللاعب اللي احنا مكانه منذ قليل ما يبدو، بشير يعقوب رقم 20 صالح برهومي عنده انذار، عنده عملية الضربة الجزاء الأولى يعطي الصحة، يعني كان توغل وحذا ضربة الجزاء بامتياز كبير نفذها بنجاح احمد بعصيت، صاحب الثنائيه لحد الان 2-1 اسبقيه الاتحاد المنصري امام الترجي الرشيدي، ونلعبوا تقريبا 22 لاعب في الفتره الثانيه و67 مباراه، شيء مجبري قصير القامه لكن مهاري، شيء مجبري مش نفذ المخالفه، تنفذ الكره عرضيه ريان اسمعني بالراس، ترجع لاتحاد المنسيري، ترجع كون الشيء من جبالي يتفادى التماس اللعب يوسف الحج بين الحرش وجبالي، حط الكره رقم 6 في وسط الدفاع ديان الشيء من جبالي، اول لعب من صالح برهومي على اخير كره تخرج الركن يعتمد تماس الاتحاد الرياضي المنسيري، ثم راح خارج الريش على مين حارس حمد الغني في التنفيذ، تماس ترجع الكره للاتحاد الرياضي المنسيري من جديد، الاتحاد ثنائيات يضغط عليه المدافع، ما الكره للاتحاد شيء مش بالي رقم 6 بتشكيل الاتحاد مره اخرى، ديان يهز الكره على مين، لكن موجود اللعب على ما يبدو بمختار بن زيد، تماس الاتحاد بن زيد حط كره مش من الجهه اليسار يرفع في مناطق الاتحاد المنسيري، اللاعب المتعلق بانجا بالراس كرات فضائيه يحسمها اي شيء مش بالي، لكن تدخل من دفاع ترجل الرجل يعطي الحكم يرجع المخالفه، يرجع المخالفه للاعب ترجلي رياضي اجل الزيسي في مناطق الاتحاد المنسيري امام الكره رين اسماعيلي، وكذلك مختار بن زيد نلعب في تقريبا 23 كلاعب في الفتره الثانيه، ما زال تسبق الاتحاد المنسيري هنا في مصدر الميدون اما اتحاد ترجي الريشي 2-1 ثنائيه احمد وعصيده للاتحاد، وهدف الوحيد لترجي الريشي ضربه جزاء خليل قسام في كنا 24 كلاعب عديني، لو كان فما تبع راي فني
0: بالطبيعه احنا باش نرجعوا للقراءه الفنيه مع ناجي عاشور. الاتحاد المنسيري مثل الشوط الاول بدايه قويه بعد تراجع، بعد ما سجل احمد بوصيده الهدف الثاني صارت فرصه للبوشنيبه منحها حارس ترجي الجرجيس حمزه الغنمي، وبعد فرصه اخرى وتسديده من ياسين العمري، بعد الاتحاد المنسيري معناتها تراجع على مستوى الدفاع، وشفنا اخطاء مع تكيما دياني، خطا كان يكلف الاتحاد المنسيري ورقه حمراء الريان عزوز، وهدف خاطر كانت قريبه برشا المخالفه. شنو نجم نفسر مع حتى صالح البرهومي نشوفه تعب على المستوى البدني، فما ارهاق على وجوه بعض اللاعبين في المقابله نتاع مع الشوط الثاني مع نهايه المقابله.
1: ما تنساش معناتها عندك 3 ايام التالي كنت لاعب مقابله، دونك حاجه عاديه جدا، فما ارهاق دونك عندك دكه تحتيات لازم تستغلها كوم الفو. دخل بشير يعقوب باش يسوري اكثر الكوفرتير مع غربال انه ياسين عامري ما يجيبش كم 90 دقيقة. جديد في جرجيس ان هي بدلت طريقة اللعب نتاعها، معناتها ما عادش تلعب ثلاثة في الاكس ولا بربعة. تدخل ريان اسماعيلي دخل كانيماتور دو جو وخلى بن زيد معناتها هو تاكونت كلوار وباقي حمدي العبيد ديك افونسون دو بوانت وبيجو معناتها مشي على ساق على الفوبي نتاعه ساعات يمشي على اليمين على اليسار، دونك لعب لو كوتي اوفنسيف. لكن حتى جيجيس التالي راهو كي تضيع الروبير نتاعك بثلاثه تولي بزوز راهو سي ان ريسك، مي هو بالنسبه لي هو يلعب دوميسيل لازم ياخذ الريسك هذاك، دونك انا قلت لك لازم المسير تستغل الكوتي نتاع البنك نتاعها باش تحاول تتعب جيجيس لو ماكسيموم، يعني باسيدا مازال لاباس عليه، برومي مازال لازم يعطي اكثر، ملي تيران لازم اكثر اسيرونس في اللعب، سورتو دياني اللي ورا كلك وريناه مع بتاتر مخالفه اصابه مع التكنيك ما مش قاعد يمتريزي في الكوره، دونك هذاك على شيء مش بالي ما يزمش ينسى روحه برشا القدام، لازم يعاون برشا دياني في خروج الكوره ويكون قريب باش ما نتعاوش نفس الغلط نتاع الشوط الاول، لانه توا ينجم يعاون بلاعب اخر بلاصه راد بوشنيبه، لانه راد بوشنيبه بصراحه ابار لاكسيون نتاع الهدف براتيكمون حاضر غايب، معناتها مش موجود في الدوزيام ميتا، عندك مازن سلامه، عندك بوتيتر لاعب اخر في ميليو تيران اللي نجم يعطيك حلول في الريكوبيراسيون في الوقفه، مش حتى كان هي تلعب جيجيس عادي باش مستير توخر، لكن على الاقل تحتفظ بالنتيجه هذه، لانك انت في المقابلات الاخرين ديما عندك اشكال في الاحتفاظ بالنتيجه. دونك ان شاء الله توا ما يتعاودش نفس السيناريو نتاع المقابله نتاع معناتها المقابله نتاع بني قردان، انك ساعات تاخذ سكور يرجعوا عليك وتقعد تجي، تو ان شاء الله المسير تقعد بنفس الفكره هذه تستغل دكه الاحتياط، وجرجيسا بريتو في الاخر باش يمشيوا كلهم القدام باش يحاولوا معناتها
0: هو الحقيقه
1: باش يخلوا ديزيسباس.
0: مقابله ممتازه اليوم، التشويق مازال موجود والعمليات موجوده من الفريق هذا والفريق هذا، قاعدين نتفرجوا في كره مزيانه ونشوفوا في معناتها حتى على مستوى التغييرات قاعده تعطي في الاضافه على مستوى جماليه اللعب. نرجعوا للتفاصيل اللقاء في شوطه الثاني بعد الاستراحه القصيره، الكلمه ليك سلاح حبيب.
2: شكرا. نرى في 27 دقيقة لاعب كورة حلوة برشا من اللاعب الخدمة كانوا في الشوط الثاني، لاعب عادي موجود لكن لم يستغلها جيد المهاجم، خلينا نقولوا تدخل الدفاع ومخالفة لصالحه، عملية خطيرة كانت لترجي الجرجيسي بعد ما خذيها طبعا وقت ما استقطع الفريقين وشا 7 جرعات من الماء استنى في المباراة في مخالفة لسرج الريشلي طبعا وكرة أخيرة كانت تخطيرها على دفاع اتحاد الريال المسكري أمام الكرة ركبت الفريق ريان عزوز ريان عزوز بعد شوية تغيير مزدوج لاتحاد المنسكري زوز ملعبية في على خط التماس مش ياخذوا مكانهم اللاعب رقم 27 ورقم 30 اللاعب رقم مازن سلامة وكذلك اللاعب محمد بوسعيدة وسعدية وسلامة بعد شوية باش ياخذوا مكانهم تشكيل اتحاد المنسكري تبقى الكرة في وسط الميدان يتعدى وسط الميدان ممتاز للاعب لكن مقطوع من الترجي الرياضي الجرجسي يرجع اللاعب ديان كرة في وسط الميدان مخالفة واضحة قال هي لقطة عفوية ما فيهاش انذار لأن لقطة عفوية لكن مخالفة موجودة للترجي الجرجسي رقم 13/10 تشكيلة الترجي الجرجسي للاعب ريان هادي جرتيلا ياخذ مكان خليل القصب في تشكيلة الترجي الجرجيس خليل القصب صاحب الهدف الوحيد للترجي الجرجيس بضربة جزاء هادي جرتيلا رقم 10 في تشكيلة الترجي الجرجيس والاتحاد المنسكري رقم 30 وكذلك مستعدية واللاعب سلامة مكان من شيء مش بالي رويدا شيء غادر المباراة رويدا طبعا يبحث شوية وقت شيء مش بالي وكذلك من اللاعب الثاني اللاعب رقم على ما يبدو اللاعب البديل منذ خليل برهومي رقم 20 عنده انذار ربما يستحفظ به طبعا
0: ما عندوش انذار صالح البرهومي
2: صالح برهومي مركز على الانذار وانه خطيه لانه هو تسبب في ضربه جزاء
0: اي هو اللي جاب ضربه الجزاء الاولى لاتحاد المنسكري
2: ضربه باشا محمود ابو غربال هو اللي عنده ضرب هو اللي عنده الانذار ضربته برشا اللاعب
0: خلنا ناخذ تعليق ناجي في تغييرات اللي قام بها رومان فولتس مدرب الاتحاد المنسكري
2: نص ساعه لعب 75 مباراه 2-1 الاتحاد المنسكري اما ترجي تفضل
0: ناجي
1: أتي ملاعبي آخر في ملي التيران بو سعدية دي أول مرة نشوفه بصراحة في ملي التيران حتى كنت نتصور بوشنين باب شخر لأخرج شيء بجبالي وبالنسبة للاتاكونت كلوار معناتها مازن سلامة دخل في ملي التيران وبو سعدية بلاصة البرومي دونك نفس جديد كسوا في ملي التيران كسوا في الاتاك دونك نشوفها تغييرات إن شاء الله تعطي الأكل متاحة لأنه لازم في كلين تعمل امتي شانجمون باش على الاقل تقعد فري فيزيكمون دياني هذاك ما يتمسش لانه بصراحه في ريكوبيراسيون ان شاء الله يكمل 90 دقيقه بنفس النسق بدنيا وانك ما عندكش ملاعب اخر في بلاصتو دونك ان شاء الله مازن سلامه تو كي تخلى سيرتينمون مازن سلامه باش يلعب بجنب دياني ما نتصورش باش يلعب معناتها قدام دياني باش على الاقل يعطيك الاسيورونس باش الكره تخرج ويعطيو ليبرتي اكثر لبشني بنصور انه هو باش يولي كصانع لعب وبو سعدية في بلاصة البرهومي معناتها الكوتي هذه وبالنسبة لترجي جرتيلا معناتها خذ بلاصة القصاب اللي هو لازم يردوا بالهم منه معناتها ملاعب عنده برشا خبرة برشا كرة في ساقيه صحيح مش هو توب فيزيكمون لكن توا جرجيس حطت الكل في الكل كسوا بجرتيلا ولا حتى بالسمالي
0: مقابلة كما نقولوا ما زالت مفتوحة وفيها برشا تشويق وإثارة وفرصة خطيرة كان ترجي جرجيس عن طريق حمدي العبيدي نواصلوا الوصف والتعليق الكلمة لك حبيب
2: وهو كذلك منذ قليل فرصة خطيرة لكن مرت بسلام على دفاع ترجي على الاتحاد المسيري والحارس كذلك أحمد سليمان ما زالت الكرة لترجي جرجيسي في 31 خلعة في الفترة الثانية لمجد درشيلي يلعب كرة مع اللاعب سامبا ديوف كرة طويلة مباشرة عنوانها تمس للاتحاد الرياضي المنسيري ويبقى أحد اللاعبين الاتحاد الرياضي المنسيري مرقى أرضية الميدان إن شاء الله لبس حكم يأمر بدخول إسعاف طبعا لمداوات لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري يبدو عنده ربما شد عضلي دخول الحمام المدني يخرجه
0: باهي نرجع لك حبيب ما استنى في اللعبه هاي نرجع لك نجي ناخذوا الكلمه. الاتحاد الرياضي المنسيري كما قلنا بدايه قويه مع انطلاق الشوط الثاني، 10 دقائق تحكم في نسق اللعب، ثلاثه فرص كانت حقيقيه، ياسين العمري بوشنيبه تعلق حارس ترجي جرجيس، بناء الاتحاد المنسيري باش يسجل الهدف الثالث ممكن يضمن ثلاثه نقاط، مقابله قاعده مفتوحه. من بعد ترجي جرجيس كانت عنده الاسبقيه والفرص الخطيره، وهو اللي متحكم نجم نقول بنسبه كبيره في اخطر الفرص اللي وصلوا لحارس احمد سليمان اللي مازال موجود وحاضر ومركز مليح، خاصه نحكيو فما حاجات صارت على الاتحاد المنسيري اخطاء دفاعيه زايده معناتها ببلوغه الكره كان ينجموا يتجنبوها لو يركزوا شويه. نحكيو لنا على خط الوسط اللي صار فيه تغييرات
1: صحيح
0: اختار قام بها المدرب الفرنسي الاتحاد المنستيري باش خط الوسط ما يساهمش في الاخطاء اللي نجم يقع فيها خط الدفاع نتاعو.
1: سي هذاك علاش يرانفورسي بمازن سلامه معناتها باش يقوي شويه ريكوبيراسيون، لكن كيما قلت لك بالنسبه للمستير تخمم توا باش تشد ماتش في ديال، لان ما زاد براتيكمو 10 دقائق في 4 ساعه اكثر دي تون حتى 20 مينوت
0: نقولوا 20 دقيقه.
1: العامل البدني راهو عنده دخل برشا توا معناتها في الكوتي هذه، نجم يعاون حتى بشانجمون اخر اذا بعصيده تعب، لكن لازم نردوا بالنا برشا من ريان اسماعيلي، ريان اسماعيلي وجرتيلا وبيجو هذوما ثلاثه راهو معناتها في التريو شفناهم كونتر ديام بيرس، شفناهم حتى في الباس الاخرانيه. ريان اسماعيلي راهو عنده توش تكنيك ممتازه برشا، ولادي جرتيلا بيركوتور، دونك لازم يقعدوا مركزين لاخر لحظه لانه جرجيس مازال عنده مدخول، لكن اكد لك سور لو بلان معناتها فيزيك ماكش باش تلقاهم حاضرين لاخر الماتش. ان شاء الله يتم تدعيم فريق الاتاك نتاع مسير بملاعب اخر باش على الاقل خاطر شفنا بعصيده عنده مده معناتها 10 دقائق براتيكمون 7 دقائق مش موجود، تحسه تعب شوي، مازال شونجمون اخر، مازال راي اخر، اذا فما امكانيه يكون كادياغا باش على الاقل يكون الباكت هذاك نتاع البروفوندور ما تنحاش.
0: موجود كادياغا على خط الميدان، كمل لك حبيبي.
2: نجاوبك منجي طبعا
0: ناجي
2: كلاعب ناجي طبعا نجاوبك فعلا الكره كل الاتحاد المصري وحارس وجه لوجه، لكن اللي يرجع للتسلل رايه مرفوعه ولو تعلق الحارس الحمد لله تعلق الحارس حمد الغانمي. نرجع للتعويض كما قلت انت يعني بيزوز الملعبيه بعد شويه باش ياخذ مكانهم تشكيل الاتحاد المصري رقم 19 ريان بوخديدة وكذلك غاديانغا فوالا
0: غاديانغا
2: فوالا غاديانغا وريان بوخديدة في اخر توقف اللعب طبعا وجزء من اللعبيه باش يكملوا الخمسه التعويضات الاخيره. تبقى الكره للاتحاد المصري لكن يدخل الدفاع عثمان كره خطا من اللاعب الاتحاد المصري يضغط يبحث على التعديل، لكن الى حد الان يعني الاتحاد المصري دفاعين قائم بالواجب وربما يحب يختم المباراة ببعض الوجهات المعاكسة والسريعة. تماس الاتحاد مختار بن زيد يدخل أحمد الحارس أو يوسف الحارس، لكن في الأخير ترجع كرة تماس أو مخالفة للترجي زرزيس في مناطق الاتحاد الرياضي المصري. تنفذ المخالفة رئيس اسماعيلي مختار بن زيد مختار يصوب ويوزع في القائم الثاني، لكن ما زالت الكرة والخطورة للترجي زرزيسي. محمود الغربالي يتبع يتحدى ربما الالتحام في 18، لكن ركنية للترجي الرياضي الزرزي، ركنية على عميل الحارس أحمد سليمان حارس الاتحاد الرياضي المنصري. تعجل التغيير طبعا في انتظار ربما توقف اللعب وتكون الكرة في توقيت مناسب. طبعا الكرة لركنية للترجي الرياضي الزرزي على يمين الحارس ريان اسماعيلي يرفع ريان كرة تروض على خط 18 وعكسه هجوم اخرى حلوه الكره. لاعب الاتحاد المنصري ما بين زوج ملاعبيه ثلاثه ملاعبيه يخلط عليه من يخلط عليه الحرش حلوه الكره في القائم الثاني يتعدى بالراس فما اصطدام ولا مخالفه وما انذار. اللاعب رقم 7 تشكيل الترجي الزريسي من يكون اللاعب حمدي العبيدي. حمدي العبيدي عمل مخالفه تكتيكيه لانه حلوه الكره والهجوم العكسه بالراس مهاجم الاتحاد المنصري يقص الكره بالراس بكل شجاعه طبعا يعرق الحمدي العبيدي ويعكس ربما يمنع هجوم خطير ودخول اللاعب في 18 شال البلاس. اللاعب الاتحاد المصيري اللي بسرعه يدخل الاسعاف لانه يعني وقع طبعا اصابه سواء الصدر او الوجه شال البلاس. لاعب الاتحاد المصيري
0: فيها برشا تهور فيها برشا تهور حبيب الحقيقه تستحق حتى اكثر من ورقه صفر بالنسبه للحمدي العبيدي فيها برشا تهور
1: في تقديري يعني حمراء حمرا من ساقه عالي فوق
0: ومستحيل كان باش يمس كوره معناتها
1: ان شاء الله الفار يرجع له
0: لا باش تعطي حق اللاعبين خاطر مستحيل مستحيل انه اللاعب كان ينو ياخو كوره ولا نجم ياخو كوره فيها برشا برشا تهو اختيره برشا معناتها الضربه ضربه مش نكونوا واضحين ننقلوا الصوره كما هي راه بالنسبه ليوسف الحرش كنشوفوه ملقى على ارضيه الميدان برشا وجاي
1: يعني نتصور الفار باش تركي طايط اما ما نتصورش انت تعدى الاكسيون هذه ما نعطيش كفار
2: يخرج يوسف الحرس انا قالت الشعب شال لاباس
0: ان شاء الله لاباس
2: في المباراه المخالفه المخالفه للحد الرياضي مانشستر في مكان ممتاز
0: ما استدعاش الفار الحكم
2: الى حد الان ما فماش فار فما مخالفه اي اكدها ما غير رجوع للفار والتغيير تم التغيير تم كما كنا ثنائي كذا ما كان مقديده واللعب دياغاندا لو كان لو كان ان شاء الله يكون الاسم التسميه صحيحه ان شاء الله ان شاء الله ما غلطتش في اسمه
0: دياغا هو دياغا مش مشكل
2: دياغا دياغا فوالا هيك على كل حال نرجع المخالفه لاتحاد المنستيري في زاويه صعيبه على الدفاع والحارس حمزه الغانمي جدار في ثلاثه ملعبيه من سينفذ الكره الحكم يبدو انه متجاهل للفار او الحكم الرابع بالفعل الحكم ببرشة تاخير يتعدل الفار ببرشة تاخير يتعدل الفار ربما علقت الاخيره
0: اكيد اكيد حبيب على خاطر احنا شفناها بالاعاده التلفزيونيه وقاعدين نواكبوا معاك وننقلوا معناتها الصوره كما هي للساده المستمعين معناتها مع تدخل فيه برشا تهور وفي برشا عنف مستحيل لاعب كره قدم ينجم ياخذ الكره بالطريقه اللي حاب ياخذ بها حمدي العبيدي الحقيقه
2: لكن ربما تاخير الحكم بالتوجه للفار هو اللي يخلي شويه
0: أي.
2: فمش علاش كان ضيع تقريبا زوج دقائق ثلاث دقائق زايدين على الوقت المعتاد في الحقيقة على كل حال مرة أخرى يستعين بالفار حكم المباراة سفيان الورتاني بعد استعان في لقطة ضربة الجزاء هذه المرة يستعين في اللقطة الأخيرة المخالفة هل ستكون الصفرة ويأكدها أو حمراء لحمدي العبيدي الجميع وقوفا بما فيهم حمدي العبيدي الوقت على خط التماس ينتظر مصيره في الحقيقة في اللقطة الأخيرة هل ستكون صفرة ويمنع ربما خلينا نقول جات فيفا لكن ربما ايضا تكون حمراء اذا اقر شرعيه الحمراء الفار والحكم المباراه سفيان الورتاني اللي مازال لقطه شفناها لقطه سريعه لقطه اعتراض او قطع هجوم عكس لقطه واضحه لكن هل تكون حمراء او صفراء هذا ما يؤكد الفار
0: وحسب الصور والزاويه اللي قاعد يتوري فيها الفار وشاشه الفار
2: باش يشير وحمراء يبدو انه ما فما صفراء فما حمراء حمراء مباشره حمراء مباشرة بالفعل إقصاء للاعب حمدي العبيدي
0: أصاب أفرج عبد الله في استدعاء الحكم على خطرها ورقة حمراء مباشرة الحقيقة ناجي
1: إيه بالتعب معناتها بالكونتر دونك عمل لاكسيون ما نجمش نخط عليه مش مدافع ما عندوش صنعة نتاع مدافع دونك كيما قلت أنت تهور معناتها تاكل براتيكمون ضربوا في صدره دونك ورقة حمراء واضحة ما تستحقش معناتها اجتهاد كبير
2: صعبت شوية الأمور على خرج الرسم في الوقت الأخيرة حمدي العبيدي تكتيكين اقطع الهجوم اوكي لكن ربما تدخل شاف فيه الحكم الفار انه تدخل ربما غير قانوني ورفع له ورقه حمراء نلعبوا في تقريبا 40 دقيقه 85 مباراه تسجل ريش متاخر من 9-2-1 مع نقص عدد لحمدي العبيد مع مخالفه خطيره ايضا على دفاع تسجل ريش امام الكره من رقم 19 ما يبدو ريان بوقديده مع زوج تغييرات بعد شوية 14-25 تشكيل الترجي يدرس جاسم الكيلاني وكذلك رقم 14 من يكون اللاعب الأجنبي صديق المخالفة قبل التغيير رقم 19 كان الصورة واضحة تشكيل الاتحاد ريان بوقديد في جدار في قلنا ثلاثة ملاعبية ما زال اللاعب متوقف حكم يأمر ماذا يقرر الحكم المباراة؟ يا أمر التغيير تقطيع للريتم وربما وقفة المباراة أكثر من وقتها
0: صحيح كنا في النسق الحقيقة مرتفعة هجمة بهجمة
2: يساعد ترجي اتحاد الرمسيري توقف المباراة لأنه متفوق ومتصبر وعنده أسبقية في التجاه لكن التغيير يتم الآن ثنائي لترجي الرمسيري ونرجع للمخالفة نرجع للمخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري المخالفة اللي أخذها أثرها اللاعب حمدي العبيدي ورقة حمراء مباشرة جدار دفاع كان فيه ثلاثة ملاعبية يرجع فيه زوج لاعبين. يعني شوف أيضا
1: تعمل تغيير في بلاريتيرا وثاني تصير كشكيرة
2: يعني يأمر
1: إذا مستيت تستغل الموقف معناتها ينجم يكون هدفها
2: على مكان كورة لاتحاد يوم السيري إشارة التفيت تنفذ كورة بعيدة برشا يعني بلغة الرقبي كورة تدعيم هذه كورة بعيدة برشا
0: فيها ثلاثة نقاط
2: فيها ثلاثة نقاط أكيد كورة لدفاع ترجي حمزة الغامدي يرفع كورة يدخل دفاع الاتحاد المصري تشتيت كورة كما جاء تماس الاتحاد لترجي يجتزيس لمجد رجيري على الجهة اليمين لمجد رجيري لأمانة ما شفناش ربما يساند هجوم الترجي يجتزيس

0: سامبا بالخدم الكرة للاعب اللي زميله في محور دفاع يرجع بن زيد او بن زيد بالفعل لكن مقطوع كرتها شوية ربما الكرة هذه تساعد برشا دفاع الاتحاد الرياضي المنصري.
1: بشير يعقوب اللي اضاع فرصه الهدف الثالث تاع المنصري
0: 44 في خلاعب الدقيقه الاخيره من 90 89 مباراه 2-1 اسبقيه الاتحاد المنصري امام الترجي الرياضي الجرجسي. نستنى في الوقت البديل حكم رابع يتوجه طبعا للوحه الالكترونيه لتثبيت الوقت البديل تو نعطيه لكم بعد شويه. ترجع المباراه كرات فضائيه وتماس اخر للترجي الجرجسي اللاعب الضيوف او الاضياف باش يرجع الكره للتماس للترجي الجرجسي يعمل زملائه ربما اللي يعطيها حلول. اللاعب الترجي الجرجسي ينفذ تماس طويل وين موجود اللاعب ديان بيلي دخل في الشوط الثاني لكن ترجع للاجنبي الثاني يعرف عرضيه بينه وبين زميله يسقط الذي يتنادي احد زملاء احد لاعبي الترجي الجرجسي ويرجع المخالفه يرجع المخالفه حكم المباراه وين موجود لمجد الدرجيلي موقع عرضيه للميدان مخالفه ان شاء الله الباش لمجد الدرجيلي لصالح الترجي الرياضي الجرجسي. نستنوا في التوقيت البديل الحكم الرابع حكم الرابع اسامه شريط كم سيكون وقت بديل برشا طبعا تغييرات وبيضا برشا توقف لعب يمكن تكون 6-8 في انتظار التاكيد ومخالفه للترجي الجرجسي بالفعل 6 حتى المعلق في بعض الاحيان ربما عنده استيماسيون صحيح 6 دقائق كوقت بديل وطبيعي جدا كوره وريان اسماعيل يرفع الكوره ما رفعهاش كوره هي ارضيه لكن ما زالت الترجي الجرجسي ترجع على الجهه اليمين يتوغى المهاجم يحب يربح ركنيه لكن متفطن دفاع ترجي الاتحاد المصيري ما خلاش كوره تصدم فيه وتخرج ركنيه. حلوه الكوره باهيه من الاتحاد المصيري كره ارضيه ومخالفه وان شاء الله ما تكونش التواء في الكحل بين لاعب الترجي الجرجسي ولاعب الاتحاد المصيري ان شاء الله لاباس على كل حال في اللقطه الاخيره ويبقى زوز من لاعبيه يتوجع وربما ريان اسماعيلي التابعي جدا باش يقوم وايضا مثله يعمل لاعب الاتحاد المنصيري برافو عليه ويقوم ايضا باش يوصل المباراه بكره لدفاع ترجي الاتحاد الرياضي المنصيري. وصلنا للتسعين 90 زائد واحد من 6 دقائق ما زال 5 دقائق كوقت بديل وقانوني والمباراه متوصله ب 2-1 اسبقيه الاتحاد المنصيري مع ترجي الجرجسي يتوغى الاتحاد المنصيري هو الممتاز مدافع المحوري اللاعب سامباديوف في الحقيقه مكسب كبير لدفاع ترجي الجرجسي برافو عليه
1: صحيح كيما عنده امكانيات كبيره برشا
0: ممتاز جدا بدنيا وفنيا وحتى تكتيكيا مثله مثل مدافع ايضا في حد مرسيلي لاعب بنجا او بنجا هيريس او بنجا ديوف بنجا يوسف او ممتاز ممتاز رغم انه البنية الجسدية مش كما لاعب ترجي الجرجسي لكن كل الكرات مقطوعة ارض المجهول برافو عليه كرة تماس لاتحاد ترجي الجرجسي مقطوع نص الميدان ما زالت الكرة للترجي الجرجسي اللي يربع مخالفة ضغط الترجي الجرجسي في الدقائق الأخيرة الأخيرة طبيعي جدا يبحث على التعديل لكن حتى الان المنظومه الدفاعيه للاتحاد المنصري خلينا نقول حتى التغييرات يعني خيارات اللعب قاعد يتعامل جيدا الاطار الفني للاتحاد المنصري مع المباراه في الحقيقه وناجح الى حد الان. ترجي الجرجسي مستشارك يشارك دفاع دفاع طبعا البنك الاحتياط يتعامل بالموجود في ظل ربما بعض الغيابات في ظل الارهاق والتنقل الافريقي ايضا ربما ياثر في فريق يعني اكيد عايد من التجربه الافريقيه اكيد مش تكون مش يخلص كاش لكن ايضا ترجي الجرجسي قاعد ما خسرش قاعد يحاول في زوز مرات يقبل الاسبقيه شوط ثاني دقيقه اولى هدف ثاني قاتل شويه وصعيب حتى على المعنويات قاعد يقاتل للدفاع هو التعديل لكن لحد الان لم ينال ذلك. كوره ريان اسماعيلي مخالفه لترجي الجرجسي ريان اسماعيلي تقريبا 30 متر كوره مواتيه في الحقيقه قبل المرمى بجدار دفاع تقريبا 4-5 ملعبيه لترجي الجرجسي. ريان يبقى وحيدا للتنفيذ يعطي اشاره التنفيذ حكم المباراه. ريان ياخذ وقته يصوب ريان بعيده برشا وبعيده برشا بعيدة برشا مخالفات وكل

0: الثابتة لم يتعامل معها جيدا الفريقين سواء من الترجي الرئيسي وكذلك ايضا الاتحاد المصيري. ايضا الغريبة فيه يعني بعض المهاجمين لم يحسنوا خط المباراة للأمانة، لأنه الفرصة الأخيرة كانت منذ خمس دقائق.
1: قداش مازال وقت حبيب؟
0: نلعبوا في تقريبا 43 دقيقة 48 دقيقة ونص، يعني 3 دقائق ونص من 6 دقائق، 2 دقائق ونص على وقت البديل.
1: نحب نزيد نذكر السادة المستمعين وصلنا للساعة السادسة إن شاء الله. نشرة أخبار الستة تكون بعد مباشرة بعد نهاية لقاء الاتحاد المنسيري وترجي جرجيس. شكرا لكم وشكر جزيل لزملائنا من قسم الأخبار. تفضل الكلمة لك حبيب، نكمل دقيقتين ونص معك حبيب.
0: نرجع للمباراة، شكرا لذيلي. نرجع للمباراة في كورة في الرقم الثاني وقبل الحكم مخالفة اللي يتمنى على صحة لاعب الاتحاد النادي المنصري اللي بقى وحيدا في دائرة نص الميدان. يتوجه له حكم المباراة سفيان الورتاني، يتمنى على صحته اكيد، ويستوجب طبعا دخول الاسعاف، يأمر الاسعاف الحماية المدنية بالدخول لإخراج لاعب الاتحاد النادي المنصري. وتبقى الكرة والقرار ركنية، ركنية لترجي جرجيس على مين الحارس حمزة الحارس طبعا أحمد سليمان، احمد سليمان حارس الاتحاد الرياضي المنصري. يخرج لاعب الاتحاد المنصري على نقاله الاسعاف شرلبس.
1: رائد بوشنيبه، اصابه رائد بوشنيبه. ناجي نحس انه فما ضغط كبير في الفتره الاخيره من ترجي جرجيس.
2: فما ضغط كبير، فما برشا تهور في اللعب، فما برشا اخطاء ان شاء الله. الحكم معناتها يقعد يتمسك من بالاراء نتاعو ويقعد مركز داخل المقابله ان شاء الله.
1: نرجع لحبيب، تفضل حبيب.
0: الركنيه لترجي جرجيس، الجميع وقوفا يعتذر الركنية. الحكم يأتي إشارة التنفيذ، تنفذ الكرة في القائم الثاني، أو خلينا نقول بعيدة مش حتى على القائم الثاني، مش ترجيني بخش كرة، الكرة من الركنية للتماس، تماس لترجي للاتحاد الرياضي المنصري. 50 دقيقة لعب، الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل للمباراة. تماس في اتجاه من؟ في اتجاه لاعب الترجي الرئيسي البديل لاعب 14 صديق عبونكا، لكن تخرج ركن التماس للاتحاد المنصري. التماس تنفذ باهي اللي يصنع بالراس، لكن ما زالت الكره في وسط الميدان. يدخل رقم 6 المتعلق لاعب ديان، كره طويله في اقدام الحارس حمد الغن. حمد الغن يرفع الكره في اتجاه ابو جو، لكن مقطوعه من اللاعب بنجا. كرات فضائية يستغلها الدفاع ترجي الرشدي أو خط آخر ممتاز للاتحاد المنصري. هل يخسرها ويحسمها هجوم ترجي الاتحاد؟ غريبة والله، غريبة في الحقيقة. بعض الفرص وكأني بالاتحاد المنصري يعطي في فرصة للرجوع لترجي الرشدي. هذا تفسيري الشخصي، أنه في زود 3 كرات بصورة غريبة وجه لوجه مثل هذه الكرة، يعني ما تضيعش صراحة، كان ممكن يستغلها. وجاءت معها زفارة الحكم المباراة لتعلن نهاية المباراة بانتصار مستحق لترجي الاتحاد المنصري أمام ترجي الرشدي 2-1. هدف في خصام ضربة جزاء لترجي الرشدي وثنائية أحمد بعصيدة الاتحاد الرياضي المنصري. مبروك الاتحاد المنصري،
1: وكل
0: أوفر سلة في فرصة قادمة ترجي. شكرا لك يا ذيري، شكرا طبعا لكل
1: مستمعين. يعطيك الصحة سي الحبيب الزردابي في الوصف والتعليق على هذا اللقاء ان شاء الله. شكرا جزيلا الحبيب الزردابي، يعطيك الصحة. كوتش ناجي عاشور، نورتنا لليوم. 3 نقاط مهمة للاتحاد المنستيري اللي يصبح في المركز الثاني ب8 نقاط من 4 مقابلات.
2: صحيح، انتصار مستحق وبرافو مات على مجريات المقابلة، كسوا في الكروين كسوا حتى في غيرات اللعب. مات بصراحة انتصار مستحق.
1: يعطيك صحة ناجي، يعطيك صحة. نحب نوجه تحية لطفي المكي في الإخراج التقني، مدام علي المنصوري في التنسيق. لحظات يكون معكم مستمعينا صديقنا وزميلنا مختار كمون في نشرة أخبار الستة اللي جي استثنائيا بعد نهاية مقابلة اليوم. متابعة طيبة لبقية برامجنا.

0: مساء الخير وأهلا بكم في ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوين النشرة: تشكيات من تعطل بعض الخدمات الإدارية في أغلب بلديات مدينة المنستير. في ينابل مدرسة ابن الضاوي بإقليبيا في حاجة إلى تدخل عاجل لصيانة الوحدات الصحية مع انطلاق العودة المدرسية. والحكومة تضع برنامج لاعتماد جيل جديد من المكيفات يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة. تزامنا مع العودة المدرسية التي تتسم بذروة الإقبال على الخدمات الإدارية والبلدية، اشتكى عدد من المواطنين في المنستير من تعطل أغلب الخدمات البلدية كالتعريب بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل في أغلب البلديات في المدينة، مما يضطرهم إلى التنقل بين مختلف المصالح البلدية للحصول على الخدمة المرجوة، ليصطدموا إما بغيابها أو بطول صفوف الانتظار أو بشبابك مغلق.
1: جيت مش نعمل تعريف بالإمضاء، بلدية متاع الرسيس خلك برا يمشي البلدية هذه، والبلدية هذه خلك يمشي للبلدية اللي حدا الكرة الأرضية. علاش مثلا أنا تاكسي منه تاكسي منه تاكسي منه، ما يراعوش ظروف الولي ولا ظروف التلميذ؟ مش معقول، نورمال مون بلدية لازمك تخرج كل شيء، سواء كان مضامن ولا وفيات ولا تعريف بالإمضاء. علاش يصعبوا فيها على المواطن؟ ما هي سهلة. أنا تو جيت بلفين، مشيت على ساقية ديسونس، بعد ركبت بلفين لنا وزيد تو نمشي لوين التليفون.
2: أني ناخو تاكسي نجيل هوني، تعريف بالإمضاء معناها ما عندناش تعريف بالإمضاء. ماذا بينا أي بلدية نزوزولها الخدمات الكل موجودة، مش قلنا عليه هذا مولود في البلدية الأخرى مسجل في البلدية الأخرى وهذا صبوا في البلدية الأخرى.
3: والله كي تدخل بلدية تطلب أنت حاجة تقول عاملة عليك مزيل، كل خدمات مش كافية، قل لك الريزو ما فماش، أرجع من بعد، إيجي غدوة، المشي ويجي أكثر من كل أي حاجة.
0: وتفاعلا مع تشكيات هذه المواطنين، أكدت المكلفة بالبلديات في ولاية المنستير فاتن الماجري للأخبار أن شبابيك الحالة المدنية بالبلديات تعيش ضغطا كبير، خاصة مع العودة المدرسية والجامعية، وشارت إلى أنه يتم العمل على تفادي هذا الإشكال.
4: بالنسبة لشبابيك الحالة المدنية، احنا عنا في ولاية المنستير 9 دوائر بلدية أمن الخدمات هذه بخلاف مقر الرسمي تاع البلدية، لكن كما تعرفوا توا موعد نتاع عودة مدرسية، وولاية المنستير معناتها تشهد 18,000 طالب وكلهم يتوجهوا للبلديات باش يعملوا تعريف بالإمضاء ويستخرجوا الوثائق نتاعهم، وهذا أكيد باش يعمل ضغط كبير على المصالح البلدية مع ساعات انقطاعات نتاع إضاءة، ولكن بحاول الله الأمور ماشية تتحسن، وخاصة احنا عاملين لنا حصص استمرار حتى نهار السبت اللي هو نهار الراحة، بلديات كلها عاملة حصة استمرار، إذا كان تكون ثم بلدية قريبة لجارتها وهي ما عندهاش الاستمرار تعلق لافتة تقول راهو استخراج الوثائق موجود في البلدية المجاورة اللي هي كذا وكذا، باش المواطن ما يقفش وما يتعطلش. وبالمناسبة هذه تزاد البلديات عزت، مش بلديات الكل بالطبيعة، وتبقى تعرف اللي ثم نقص في الموارد البشرية في تونس الكل، ولكن هاو احنا تو استجابة لطلبات المواطنين كما قلت سيادتك، تو نزيدو نأكدو ونحثو البلدية على تدعيم الشبابيك باش تسهل الخدمة للمواطن.
0: نبقى في ولاية المنستير، وأفادت شركة النقل بالساحل بأنه حرصا منها على إعادة تشغيل الخطوط المنقطعة، تقرر توفير سفرتين صباحية ومسائية لتأمين تنقلات الطلبة والعاملين بمعتمدية بوذر بداية من يوم غد الخميس، وذلك على النحو التالي: الحصة الصباحية الانطلاق من بوذر محطة كوبان على الساعة 6:30، والحصة المسائية الرجوع من سوس على الساعة 5:15 من محطة سيدي يحيى، ليتم الترابط بمحطة جمال على الساعة 6:00 مساء. بالرغم من انطلاق العودة المدرسية، لا تزال مدرسة أبي ضاوي بإقليبيا من ولاية نابل في حاجة إلى تدخل عاجل للصيانة. المتابعة مع فاطمة بن عثمان.
5: طالب الناشط بالمجتمع المدني بمدينة إقليبيا هيثم محفوظ السلطات المحلية والمندوبية الجهوية للتربية بنابل بالتدخل العاجل لصيانة دورات المياه بالمدرسة الابتدائية أبي الضاوي إقليبيا التي بحاجة اليوم إلى تدخل عاجل.
6: نداء إلى السيد المدير الجهوي للتربية بنابل، السيد وزير التربية، مصالح وزارة التربية، المدرسة الابتدائية سيدي بوضاو، دورات مياه تفتقر إلى أبواب اليوم في 2016 العودة المدرسية صراحة ما شيء أسف. وليدات صغار هدوا بش يدخلوا لدورات المياه بدون أبواب. الرجاء التدخل العاجل والسريع من أجل النشأة من أجل الطفولة.
5: اتصلنا بالنائب عن الإقليم الثاني السيد أنيس الخلفاوي فأكد لنا أنه قد تم رفع جملة النقائص إلى وزارة التربية وأنه جاري العمل لتلافي الإشكاليات والنقائص.
7: بالنسبة للمؤسسات التربوية بالتنسيق مع المديرين المعاهد والمدارس أخذينا النقائص وكنا احنا كمجلس الإقليم الثاني تنقلنا لوزارة التربية وعملنا جلسة مع ممثلي وزارة التربية واعطيناهم النقائص على مستوى ولاية نابل وصم تجاوب مع الوزارة خاصة نقائص في عدد الكراسي والطاولات صم إشكاليات زادة في الصيانة القاعات النوافذ والأبواب قلوا صم تجاوب على مستوى الإدارة المركزية وزادة حاجة أخرى المدير الجهوي متاع التربية متاع ولاية نابل مشكور قاعد يخدم في خدمة كبيرة مع السلطة الجهوية وقاعد يتنقل على مستوى كامل الولاية وصم تنسيق وصم تشارك على مستوى المجالس المحلية كثم حاجة قليلة احنا نجمو تنسيق مع المجتمع المدني مع رجال أعمال على مستوى الجهة حتى مع الأولياء نجم نتجاوزهم من الإشكاليات هذو.
5: للإشارة تتواصل أشغال الصيانة بأكثر من 20 مؤسسة تربوية وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بنابل السيد لطفي الجزاني.
0: أكد وزير البيئة الحبيب عبيد خلال الاحتفال اليوم باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون أكد أن التونسيين يستعملون ما لا يقل عن 4 ملايين مكيف وأشار إلى إقرار توجه نحو اعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15% وهو ما سيمكن من تقليص استهلاك 600 ألف مكيف والاقتصاد في الطاقة الموجهة لها بحلول عام 2030.
8: عندنا قرابة 4 مليون كليماتيزر الجينيراسيون معناتها هذه الجيل الجديد من الكليماتيزر يستعمل فيه غاز ليحمي طبقة الأوزون أولا وثانيا هذه معناتها مقتصد في الطاقة وكي نقول مقتصد في الطاقة 15% على 4 مليون هو مش يمكننا معناتها من تقليص اعتماد 600 ألف كليماتيزر في بلادنا. شوف هذا التأثير متاع 600 ألف كليماتيزر غير في اقتصاد في الطاقة وهذا الهدف متاعنا بالنسبة لنا احنا ان شاء الله من هنا 2030 هذا الهدف متاعنا ان على الاقل 15% معناتها 600 ألف كليماتيزر هم متواجدين ولكن اقتصادا للطاقة مش تكون موجودة في بلادنا.
0: من جانبها أكد مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد ناصر الجلجلي أن تونس أنجزت العديد من البرامج لتجديد خطوط إنتاج وسائل التبريد باستعمال غازات تحمي طبقة الأوزون فضلا عن برامج التكوين والإشهاد وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لإحداث مشروع نموذجي لتغيير مجموعة من الأجهزة التي تستعملها وبين أن تقنية التكييف الجديدة التي تعتمد على غاز R32 ستقلل من الاستهلاك وتضمن كفاءة التبريد وسلامة الأجهزة في حالة الانقطاعات والانخفاضات المفاجئة للتيار الكهربائي.
9: تم العديد من إنجازات على غرار المساهمة في مساعدة الصناعيين لتجديد خطوط الإنتاج تاعهم بغازات تحمي طبقة الأوزون التكوين الإشهاد تقريب 141 سيرتيفيكاسيون 800 مكون تكنيسيان كوناهم ساهمنا مع 7 صناعيين كبار في تغيير خطوط إنتاج كذلك اليوم هناك اتفاقية مع شركة السكك الحديدية مشروع نموذجي فيه تبديل عدة أجهزة نساهم الآن فعليا في تونس بتخفيض الغازات هذه الدفيئة والضارة لطبقة الأوزون بألاف الأطنان سنويا. الناس كل وقت تحس بسخانة غير عادية فما كلمة تزارت فك السخانة ذيك تنفخ وما تبردش إذن تكنولوجيا جديدة توا باش تنقصنا من الاستهلاك وتولي تنفخ وتبرد والحقيقة مشكورين مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سنشرع إن شاء الله في حملة توعوية وتحسيسية حول هذا البرنامج اللي المواطن العادي ما هوش متمكن منه تقول له R32 غاز إفيت سير وبدل الانفرتر وبدل كذا توكاية إن شاء الله باش نشرع فيها الحملة التحسيسية باش المواطن العادي يعرف علاش الكليماتيزور يسوى كيك والكليماتيزور الاخر وشنو هو خير له.
0: الى هنا وصلنا الى ختام النشرة شكرا على المتابعة والى اللقاء.
10: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
11: إذاعة المنستير
10: لبحر حكاية، أعطيني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
12: مساءات المدينة. مساءات المدينة.
13: مساءات المدينة.
12: مساءات المدينة.
13: مساءات المدينة.
12: مساءات المدينة.
13: مساءات المدينة.
12: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
14: زوايا مختلفة.
12: مساءات المدينة.
13: مساءات المدينة.
12: مساءات المدينة مع ريم الهاني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

اهلا وسهلا ومرحبا بيكم. استني وما تبدلوش الموجه، تعرفوا انا جايه في الاذاعه، جايه للاذاعه، في الطريق الى الاذاعه لامتداد ربما نعرفش قديش، يمكن 20 دقيقه 25 دقيقه، وانا جايه في الطريق ولا الناس عارضيني في الطريق، المتعدي وشد التليفون في ايده، الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، غزرت قلت ايش يحكي، شنية الحكاية، الناس كلها تتكلم في التليفونات، شنية الحكاية، قعدت نغزري مين نغزري، صار حتى لين دخلت البيه والإذاعة نلقى الأمنيين ونلقى الزملاء نلقى يطلع الناس يتبعوا في الماتش، قاعدين يسمعوا في الماتش في التليفون، حالين التليفون أو بارلور ويتبعوا في الماتش بالتليفون، والله فرحت والله فرحت. تحية لهم الكل، دونك مازالوا قاعدين يسمعوا فينا، تحية لهم الكل ويعطيكم الصحة على الوفاة ديما لإذاعة المنستير، ومبروك الربح متاع المقابلة 2-1 فوز الاتحاد الرياضي المنستيري ضد الترجي الجرجيسي، وإحنا مازلنا معكم ديما في نقل لآخر المتابعات ومش كن الرياضية في مسائل المدينة، نهتم ببرشة برشة أبواب أخرى، برشة أنماط أخرى، نمشي الجانب الاجتماعي والجانب الفني الجانب الثقافي، كلهم موجودين في هذه الحصة اللي تسمعوها من الاثنين حتى يوم الجمعة على موجة إذاعة المنستير 2-3-4-5 من 2 للخميس. دونك أنا مش رافقكم ريم الهيني كل نهار الأربعة في العادة من 5-7 اليوم استثنائيا من 6-8 باعتبار كنا نقوم بنقل المباريات الرياضية، وتعرفوا إذاعة المنستير ديما نودكم بالجديد في البرنامج هذية، فما مجموعة من الفقرات، ضيفنا اللول في كل حصة يوم أربعاء باش يكون مع الأستاذ المسرحي منير المخينيني، نعطيكم تفاصيل الفقرة بعد شوية ضمن فقرة مخ الهدرة، فقرة تونس الوليدة يقدمها منتج الحصة وهو كذلك منتج هذه الفقرة محمد وليد الجاموسي، بين السطور باش نستضيف فيها شخصية مميزة، واليوم عندنا شخصية عندها جانبين، جانب إنتاجي في مجال الفلاحة وعندها جانب إبداعي وجانب تجاري كنجم نقوله في مجال الصناعة ومجال الصناعة ومجال التجارة الإلكترونية والتجارة العالمية، تنعطيكم التفاصيل، شخصية مهمة برشا اليوم باش نتعرفوا عليها. ثم كذلك عندنا فقرة كليمة على الكليمة، وشكون ما يحبش يسمع جديد هالخبر وهالمتابعات اللي هز الدنيا، ولحنا كل نهار قاعدين نتابعوا بكل دقة تفاصيل تقدم الأوضاع على المستوى العالمي، حاجة تمسنا مباشرة وتمس أولادنا أولاد أولادنا في المستقبل، معني حاجة يسر مهمة باش نحكي عليها اليوم على فقرة الكليمة على الكليمة، باش يكون معنا باحث وأكاديمي مختص في علم المناخ الدكتور عبد الخالق عبد الرحمن، وبعد شوية نشوفوا التفاصيل من طرائف العلماء، قدم لنا سي جليل بن سعد في هذه الحصة. ثم عنا متابعة في نقطة خارجية من نابل، باش يكون معنا زميلتنا فاطمة بن عثمان في إطار فقرة تبعني محمد وليد الجاموسي، وعد هذا البرنامج ريم الهيني نقدمه لكم نهار الأربعاء. أي نعرف ترحبوا بي ترحبوا في عودة للبرامج المباشرة للكبار مرة أخرى بعد اختصاصي في برامج الأطفال والبرامج العلمية خلال الفترة القليلة الماضية. أنا جدا سعيدة بوجودي معكم هذه الأمسية، خليكم معانا نهدي لكم أغنية من قرقش قلبي كما يقولوا من أعماق قلبي، ونتمنى تعجبكم وتنير رضاكم، ونوعدكم بمجموعة أتمنيها تعجبكم، خاطر أنا نصنفها جميلة وتعرف أرضاء الجميع أمر صعيب شوية، لكن أنا نؤمن كونه يكون ممكن. خليكم معنا، لطفي المكي في الإخراج الهندسي لهذه الحصة، وزميلتي عليا في تنسيق فقرات الحصة، مرحبا أهلا وسهلا.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: مرحبا بكم جديد في إذاعة المنستير، واحنا معكم على الهواء مباشرة في هذه الحصة مساءات المدينة اليوم الأربعاء. وضيفنا القار باش يكون كل نهار أربعاء المسرحي والمختص في المسرح سي منير المخينيني، هو معنا مباشرة على الهواء. عسلامة سيدي.
1: مرحبا يا ريم، شنو أحوالك؟
0: ما أحلى صوتك.
1: عايشة أنت الهالية. إن شاء الله أيام ديما حلوة يا رب. إن شاء الله.
0: عايشك يا عايشك. كيفاش نقدموا الفقرة للسادة المستمعين؟ مخ الهدرة.
1: مخ الهدرة. مخ الهدرة. في كل هدرة عنا وكل هدرة عندها نهارها بطبيعة الحال، مش كل نهار تربع معي إن شاء الله بإذن الله، مش كل حكاية جديدة، موضوع جديد، مشكلة صغرون نحاولوا باش نحكيوا عليه
0: بطريقة مسرحية، بنص مسرحي،
1: بنص مسرحي نحكيوا بطريقة ممسرحة زاد.
0: باهي، واليوم شنو الموضوع ولماذا؟
1: لماذا؟ أكيد خاطر بون الموضوع شنو الساق بكل شيء اللي هو الأوزون. لماذا؟ لخطر احنا في اليوم العالمي لحماية الأوزون، وربي ان شاء الله يحفظ.
0: والله تعرف كل يوم نتحلها كل غيزو سوسيو، تبدا هوا في الجذاب، هوا القطب الجنوبي ينقص قديش، هوا ارتفاع مستوى المياه البحر، هوا انحباس الحراري، هوا ارتفاع الحرائق، هوا ارتفاع درجات. وليه وقبل كنا نسمعوا بيه، كنا نسمعوا بيه، ما كناش نفهموا، مع تو عام بعد عام ولينا بربي بربي نسالك سؤال وجاوبني. تذكر روحك وقت اللي عمرك 15 20 25 كنتوا في الصيف تسخنوا كيما تو؟
1: والله لا، هو تو الحوت اللي هو الحوت هاك طالبنا في الكريم نتاع الواحد نتاع طافد الشمس
0: ليك خصله
1: ولا عنده مشكله في الحوت، في الحوت في حد ذاته. خلينا منا احنا بالحق مشكلتنا كبيره برشا.
0: والله انا نتذكر وقت اللي كنا صغار كن نهار سخون سخون سخون سخون نفرشوا في القاع نرقدوا، وتكون ما وسافا نرقدوا معي ما تكونش الطقس خانق والدنيا ما تنجمش تتنفس والعرق وحاله والنفس مقطوع، كنا معناها تمسح الدار تسكر البرسيانات تظلم الدنيا وكهو نقيل عادي في الصيف. تو استحاله تكون الحياه مش مستحيله بس صعبه جدا ما غير كلمه
1: ان شاء الله ما تكونش مستحيله يا ربي، خاطر احنا قبل ما نشمل احنا عنا مروحه جريد.
0: ايه؟
1: قبل ما نروحوا بها نجيو في بقعة مروحه نتمدوا الناس الكل الرواح من عند ربي حتى في عز القايده، والله لاني مبالغ.
0: اي ليه وكانوا نهارات معدودات في الصيف.
1: لا بالضبط
0: يظهر لي كما كان قلت نقول بالك انا ما انت كان يهيئ لي ولا نستخايل حتى تو كي باش تحكي نقول يا اخي كنا بالحق كنا عايشين هكا وقابلين ولا تو ولا عندنا برشا دليل وما عادش نرضاو بحياه ما غير كليماتيزور.
1: والله لا الحكايه ما مشاتش في الكليماتيزور برك، مشيت حتى فك الادويه اللي توزخ على الدلع والبطيخ وما نعرف شنو لعد ماكلتنا ماكله لهوا نهوا
0: ومانا مانا ما السباله رجل ولا ما السباله
1: واحنا ما سكروا هاي الجمله لما حاله. ان شاء الله يا ربي كما نقول واحنا نمشوا الحل، خاطر العباد انفان ظهلي بدات تفيق اللي بالحق ولات عنا كارثه مناخيه.
0: ايه ليه والتقدم اللي معناتها التغيير اللي قاعد يصير نحس به كل عام يولي اسرع اسرع اسرع، يعني ما عادش التغير اللي يمشي خطوه بخطوه ولا درجه بدرجه، تلقى نسبه التغيير كبيره برشا بسرعه تحس الفرق. يعني ما عادش تو نحكيوا على انتليجنس ارتيفيسيال تو الكارثه اللي صارت خلال الجمعتين هذوما الانتليجنس ارتيفيسيال ولات تستهي على لي زورديناتور وتعمل اجتماعات بين بعضها. تخيل انت لي زانتليجنس ارتيفيسيال معناها ولاو يتلقاو اونلاين ويحلوا الريزو يسكروا الريزو يسرقوا بانكا والله معناها يعني فما خطر على البشر في عامين تقريب. تقول قديش الدنيا قاعدة تتطور بدرجة مهولة، يعني درجة أكيد كبيرة.
1: أكيد أنا نحكيك على الفن يعني بحكم أني فنان. احنا في المسرح كنا بالحق الجانب الإبداعي وقت نقوله احنا شخص مبدع سي مبدع، تو نحطه للشات جي بي جي بي تي نقول برحمة والديك
0: اكتب لي نص
1: عايش خويا لا والنص يكتب نص نعطيه الموضوع يكتب نص، أما برحمة بوك نقول شات جي بي تي راهو عندي الموسيقى الفلانية نحبها في المشهد الفلاني يعطيها لي الغناء الفلاني نعطيك أربع خمسة كلمات يرد هذه غنية.
0: تعرف أنا توا وليت أول ما نسمع غنية نفرق انتليجنس ارتيفيسيال ولا تلما تبدأ بخفات أما ما فيهاش روح، أول ما نسمع غنية تكتول نطلعها انتليجنس ارتيفيسيال اي سان في فريمون مال لو كور، ياسر توجعني ياسر توجعني ياسر نتألم ياسر نتأسف على خاطر لو كان جاء استعماله ك أنوتي باش تعاون به روحك للإبداع. فبها أما كونه ياخو 100% من نسبة الإبداع أمر مؤسف ومؤلم وخاصة أمر مخيف جدا.
1: هو قبل كل شيء رغم البساطة متاعو عنده حلاوته توا، رغم البذخ ورغم الضخامة الشيء كده تدخل تتفرج أنت مثلا على حتى حاجة عمل فرجوي وإن كان
0: أي.
1: تحس ما فما حاجة مش الغادي من الدوخ يعني تتفرج فيها مي تقعد ارتيفيسيال
0: باهي إيش نقولك. البارح نتفرج في سيكونس في وسطها عادل إمام عمره تقريبا 40 ولا 50 سنة عينيا دخت وليه شنان نقولك عادل إمام يعمل في ترند على الانستغرام، معناها الانستغرام في سترا حاليا معروف معناها ترانت في وسط واحدة تغني أغنية وهم يمثلوا فيها زعما متغشين الأغنية هذيك، معناها الترانت هذيك نلقى في عادل إمام يعمل في الترانت. يا ربي عادل إمام مازال في العمر الذات، يراهو كبير عادل إمام، يراهو معناها ما ينجمش يكون عمره في الخمسين، كان طارت 60 عام، كيفاش عادل إمام ما ينجمش يكون عنده الملامح هذية؟ دخلت ونلوج وقفت فريمون تلمون سيتي بارفي اي سيتي دو لانتيليجونس ارتيفيسيال. مشيت لوجت لقيت انتيليجونس ارتيفيسيال والله العظيم لا شيء مخيف بالحق مخيف. معناها
1: هو مخيف كي خرجوا أم كلثوم في أغنية جديدة مخيف كيف بالحق يخرجوا لك شخصية.
0: أنا خايفة تولي يجيبون نحل تليفون نلقى بابا قاعد يحكي معي وبابا متوفي معي والله بالحق بابا متوفي نقول توا كني خاطر أنا ما نحبش في مخي نتخيل اللي هو متوفي معي الإداية الحكاية مسكتها خاطر ما حاسه عايش معايا فنقول بربي كان نحل نهار تليفون نلقى الانتليجنس ارتيفيسيال صورت لي بويا وقاعد يحكي معي ونقش في معي في مسائل من تعتوى من حياة توا وقاعد ينصح فيها والله شنو يكون مشيعي شنو يكون حسيسي وشنو أمر بالحق مخيف.
1: هي يريم مخيبها بالحق مخيبها أن تعيش الواقع اللي هو ما غير الواقع أنك منعرش حطنا في بالحق نقوله عالم مش عالمنا بالحق مش عالمنا احنا قاعدين نعيش في حكايات وفي حاجات اللي هي مش متاعنا اللي هي ماهوش واقعنا. هو وقت نحكيه على افتراضي سيفتراضي بالحق
0: وولادنا ما عادش كيفنا كان تعرف تشوف انت صغير عمره عامين توا يسكرولي في التليفون كينو انا عاش طول عمره بالتليفون تقاشد التليفون ويدز بصبعه وما يزال ما يعرفش ينطق بزال يعرف يقول با وما والتليفون يسكرولي ويبدل في التصاور من اين له هذا. هذا هو السؤال.
1: هو هذا اللي يا اخي زاد الخطير فيه انه يخلق قاطعه ما بين الجيل والجيل. خاطر قبل احنا ناخذ تربيتنا وكلامنا وحديتنا وطبيعتنا ما عند بياتنا وبياتنا ياخذوا مع دبياتهم من عند عموماتنا من عند الشخص الكبير ما عند معلمينا تو ما عادش شيء هذا جملة تو مع لحد يخو من حد تو فما تليفون كما تحكي فما هالافتراضي الانترنت هو اللي قاعد يعلم فينا هو اللي قاعد يعطينا حتى شنو نحكي.
0: أنا ديما نقول اللي ما ينجمش يبدل الآخرين وإلا يبدل حاجة أقوى منه أعظم منه يحاول كونه يبدل من روحه. هذا هو. فبالتالي هيت نجيو توا احنا شنو نجمو نعمله. هذا هو موضوعنا. نرسم خينيني من مساكن انت
1: من مساكن
0: من مساكن ما نجمش كون خينيني مش مساكن تخيميا يلا نشوفوا مخ الهدرة ونرجع لطبقة الأوزون وهذه فقرتنا الأولى في هذه الشبكة
1: عايشك. الهدرة وما فيها الهدرة وما فيها اللي أنا مزلت اللوج على مخ الهدرة وشنية هالهدرة زعم الشي جاي من الداخل ولا من البرة لا لا هالمرة إذا مانيش غلطة فعيلنا وعميلنا ولا تقول لي كيفاش ولا فين اللي شعل النار ما يقولش الدخان منين. أي شد عندك وذنين وتحب تسمع ولا المخ مشمع وما عندك وين يدور الريح بربي على ذكر الريح ما تحسش اللي هو ولا هليمات سرتو هليمات ولا قبيح مرة يعلى ومرة يطيح دي حتى السحاب ما عادش كالعادة شحيح ما عادش خالطين حتى على ريحة الشيح صحيح لغلط مش فينا وش مدخنا احنا اذا دخنت ماكينة الشي هو ماشي حتى للروارينا. أما خلينا اللوجو على مخ الهدرة هذا إذا كان عندها مخ الهدرة زعم الهدرة فينا اللطف كي نحكيه على المناخ تقول نحكيه على تفينا واش دخلنا في نقبة في السماء تي خاطينا انتوما حتى مسخانة ماسحينها فينا شنو تحبونا نرجعوا لزمان بوعنبة لا نمشيو تران ولا تعومس فينا لا نحلوا معمل ولا تخدم ماكينة وهكي الفام المحلولة، قداش لازمها قمح وقداش لازمها فارينة وقداش لازمها ضوء وقداش لازمها ماء وهواء ودواء وبرفان حتى ضجت بين الدنيا. لا صيف نصيف ولا شتاء نشتاء، لا سلمة أرض ولا سلمة السماء، حتى السماء حتى السماء نقبها وميزنا نقول خاطينا، أما ربي حامينا. ملا خلينا اللوجو على مخ الهدرة، هذا إذا الهدرة عندها مخ. في السماء قريبة تسلم وأرضنا قريبة رخ، دي فخ فخ نصبناه لرواحنا وعفسنا عليه بقدامنا، زعما وين الحل ولا الحلول وفات، زعما بعد الكلمات والسلامات واللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات وبرشة تسميات، وين الحل؟ تحسوا حتى الطقس استنى استنى استنى وبعدها مل، كل شيء تبدل، وينو الشتاء فينو الصيف وينو الربيع وفينو الخريف، دي فين السحابة الحنينة وفينو البرد الخفيف. مخ الهدرة اللي احنا قعدنا شادين في كل هدرة ونسينا الحل، زعما الحكاية تنجم تتحل وتنجم ترضي الناس الكل وترجع نشوف بيوت نحل والوردة كي تتحل وترابنا وقت اللي يتبل ولا اللي يقدر. نرجع ونحكيه على التفينة، نرجع ونحكيه على حلمة تبسيمة حنينة وشربة تروينة، شمس الدفينة حلمة حلمة بأرض نتزين بها وسماء تتزين بينا. مخ الهدرة مخ الهدرة، إذا الهدرة عندها مخ الحل موجود، موجود فيكم وموجود فينا.

0: تونس الولادة، تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. تونس الولادة، واخترنا لكم من بناتها اليوم خولة الخميري، باحثة ومهندسة تونسية في مجال الهيدرولوجيا والهيدرومناخ. اختارت أن تضع العلم في مواجهة واحد من أكثر التحديات إلحاحا في تونس، الماء. تعمل خولة الخميري مهندسة في مجال الهيدرومناخ بالمعهد الوطني للرصد الجوي، وهي أيضا دكتورة مهندسة في الهيدرولوجيا والهيدرومناخ، وقد كرست جانبا مهما من أبحاثها لفهم تأثير التغيرات المناخية والنشاط البشري على الموارد المائية. وفي بلد أصبحت فيه ندرة المياه وتذبذب الأمطار وارتفاع الطلب، وخاصة من القطاع الفلاحي، تحديات يومية، لم تكتفي خولة الخميري بوصف المشكلة، وإنما اتجهت إلى البحث عن أدوات علمية تساعد على فهمها والتنبؤ بتطورها. وهنا يدخل الذكاء الاصطناعي إلى القصة. بحثها المتوج بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 يحمل عنوان أثر التغيرات المناخية والضغوط البشرية على موارد المياه الزرقاء. والمقصود بالمياه الزرقاء الموارد المائية الموجودة في الأنهار والسدود والمياه الجوفية، أي المياه التي يمكن أن تكون جزءاً من دورة الاستعمال البشري والطبيعي. في هذا البحث حرصت خولة الخميري على الجمع بين معطيات مختلفة، بيانات مناخية ومعطيات هيدرولوجية وصور وبيانات الأقمار الصناعية، ثم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من أجل الحصول على صورة أكثر دقة عن وضع الموارد المائية. والمهم أن بحثها لم يبقى في إطار نظري، فقد ركز على حوض شيبة في شمال تونس، واستند إلى نماذج هيدرولوجية وبيانات مناخية وتغيرات استخدام الأراضي بهدف فهم كيفية تفاعل المناخ والنشاط البشري مع الموارد المائية. والنتائج التي توصلت إليها الدراسة تبرز هشاشة التوازن بين الأمطار والتخزين في السدود والري وتغذية المياه الجوفية، خصوصا في ظل التغيرات المناخية المتوقعة. وقد نشرت الدراسة سنة 2026 في المجلة العلمية الدولية Hydrological Processes بمشاركة باحثين من تونس وإيطاليا والمجلس الوطني الإيطالي للبحوث. لكن لحظة التتويج جاءت في 11 من أوت 2026 عندما حصلت على جائزة أفضل بحث علمي نسائي في تونس لسنة 2026. وكان بحث خولة الخميري قد اختير من بين 14 ترشحاً. قبل المرور إلى مرحلة ثانية اختيرت فيها 5 أبحاث، ثم وقع اختيار البحث الفائز وفق معايير شملت الجودة العلمية والابتكار وإمكانية التطبيق والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وربما ما يجعل تجربة خولة الخميري جديرة بالاهتمام أن موضوعها ليس بعيداً عن حياتنا اليومية، فعندما نتحدث عن الماء فإننا لا نتحدث فقط عن مياه الشرب، نتحدث عن الفلاحة والسدود والمياه الجوفية والأمن الغذائي والبيئة، وعن قدرة تونس على التأقلم مع مناخ يتغير سنة بعد أخرى. والرسالة التي تحمل هذه التجربة واضحة، العلم لا يكتفي بتشخيص الأزمة، بل يمكن أن يساعد على اتخاذ القرار قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة.
0: تونس الولادة، تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي. مساءات المدينة،
2: مساءات المدينة،
0: مساءات المدينة،
3: مساءات المدينة،
0: مساءات المدينة،
3: مساءات المدينة،
0: مساءات المدينة. مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
4: زوايا مختلفة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مع ريم الهاني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا، هذا برنامج مساءات المدينة ليوم الأربعاء اللي رافقكم فيها في التقديم ريم الهيني وفي الأعداد محمد وليد الجاموسي. وضيفنا في فقرة بين السطور هو مؤسس لمنصة الحقيقة أنا نشوفها مهمة برشا، هي منصة لزيت الزيتون التونسي. وضيفنا انتقل من المجال الفلاحي إلى المجال التجاري، وهو باش نشوفوا تفاصيل هذا الانتقال وظروف تطور الفكرة أمتاعه. حمدي الزين أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: السلام ومرحبا، اسمح حالك لباس
0: يعيشك.
1: شكرا تحية، شكر الناس تسمع فينا الكل والإذاعة المنستير على هذه الفرصة.
0: أنت تتكلم فينا خارج أرض الوطن، أين تحديدا ولماذا؟
1: والله أنا حاليا في الرياض في السعودية، نكلم فيكم خاطر أنا جيت لنا نروج لزيت الزيتون التونسي، نشوف في فتح أفاق جديدة للتسويق، نعرف بالمنتوج الوطني، وبالطبيعة في إطار فرص جديدة للناس الكل وخاصة للفلاح التونسي، خاطر أنا في الأساس فلاح تونسي.
0: باه، هيت نتعرفوا عليك ونمشيو المنصة اللي صنعتها وكونتها، منصة زين توب اللي باش نحكيوا عليها، منصة زيت الزيتون التونسي. انت في الأصل معناها مغروم وعم خدمت في المجال الفلاحي، ونحكيوا على المرور متاعك للمجال الفلاحي إلى المجال التجاري والترويج لزيت الزيتون التونسي في العالم. طلع أنا على المنصة تبارك الله، معناها في وسطها عدد من المشتركين لا بأس به، عدد من الشركات لا بأس به، يبدو كون هناك حرفاء زادة كيف كيف اللي تعرفوا على الزيت التونسي والخصائص متاعه. هيت نتعدوا إلى المرور متاعك من الجانب الإنتاجي إلى الجانب الترويجي لزيت الزيتون التونسي، كيف كانت الانطلاقة؟
1: والله كانت الانطلاقة بحكم أنا من وسط فلاحي، مغروم بزيت الزيتون، مغروم بالفلاحة. قريت لما حالة إنجليزية أعمل له اتصال، وبعد التحقت بالوظيفة العمومية لمدة 11 سنة.
0: بربي في أي مجال؟ أنا أغراني هذا، من أي مجال أنت في المجال الوظيفة العمومية؟
1: أنا كنت في الداخلية.
0: أي على خاطر فما معناها الناس معناتها برشا ناس يهجوا من الديتاشمون ولا من الاستقالة من مجال الوظيفة العمومية، يقولوا كان توم رسموا أموري منظمة وعندي روتريت وعندي شهرية، فباش ندخل المغامرة الحياة العملية في القطاع الخاص، ممكن ننجح يمكن لا. فهذا الخروج من زون دو كونفور عملية ما هيش سهلة، كيفاش نجمت معناها تقدم القديم وتخرج من زون دو كونفور وتفرع وتعمل جناحات وتكبر؟
1: والله ما عندكش فكرة على الصعوبات وعلى صعوبة اتخاذ القرار، خاطر احنا عنا عقلية المسمار في حيط في تونس، ما تعرف اللي يدبر خدمة ماذا به يكبش فيها بديو سميه وما ينحيش الفرصة هذه من يديه. لكن انا غرامي بالتكنولوجيا وغرامي بالفلاحة خليني نشوف انه عندي فرصة مخير في مجال انا نحبه، ومجال معناتها كي نعطي فيه خدمة صباح وليل، وحتى اني نخدم لمدة سنة ونص معناتها من غير مدخول، لكن في سبيل انجاح فكرة انا نعتقد انها ناجحة، وانا نعتقد انها تحل مشكلة عميقة جدا في الميدان، خطر انا عشت المشاكل هذه. انا زرعت زيتون وحفزت اخواتي انهم يزرعوا زيتون، ونشوف في مواطنين في تونس ما شاء الله معناتها الناس الكل تزرع في الزيتون، لكن الناس الكل تصير لها المشاكل متاع الترويج، تصير لها المشاكل متاع القطاع، تعرف العشوائية، الوسطاء، الدخلاء على القطاع، يبدأ زيت الزيتون يخدم بسوم معين لكن يخلط المستهلك بسوم معين، والمارج اللي ماشي في الوسط ضياع للحق الفلاح وضياع المستهلك التونسي أو المستهلك النهائي اللي في أي دولة في العالم. نحن من المفروض نوصله حق الفلاح ونوصله حق المستهلك في أنه يوصل له زيت زيتون بكر ممتاز، وأحنا ما شاء الله تونس راي البريمير مونديال الأول والأولى عالميا في الجودة ما شاء الله.
0: خليني نقول للسادة المستمعين اللي أنت من خلال منصة متاعك ممكنش تبيع في إيتريت زيت زيتون، تبيع في أطنان، وقاعد تربط في الفلاح بالمشتري على المجال العالمي. هيت مشينا خطوة خطوة نبدأ. دونك أنت كنت مغروم بالفلاحة وتزرع زيتون، ومن بعد
1: من بعد عملت تكوين في مجال التكنولوجيا، خاصة معناتها خصيصا تطوير مواقع الويب، وعملت تكوين زاد آخر في تطوير المشاريع وإدارة المشاريع، سكروم ماستر وبرودكت أونر. وقت اللي تمكنت وعرفت روحي قادر أني نخوض الغمار

0: 70 وحده تعليم، عندنا علاقات مع حوالي 15 او 20 مستورد خارجي، نخدموا عملنا ماركه تجاريه باسمنا وحابين نخدموا لها ونخدموها حتى للفلاحين. يعني الهدف هو راه هدف عميق واكثر منه لمصلحه القطاع، اكثر منه هدف ربحي مادي لي انا ربحي الخاص.
1: باه استنيني باش نسالك هنا سؤال صعب، سؤال مهم معناها باش الناس اللي يتبعونا في الحوار ومن بعد نجيو للفروع. السؤال الاولاني المنصه، انا تو نعرف لكن نحبك انت تقدم للساده المستمعين، المنصه شنو تقدم بالضبط من المنتج الى المشتري اللي على المجال العالمي اللي يدخل المنصه شنو يلقى؟
0: يلقى عروض مشاركينها فلاحه توانسه ولا وحده تعليب ولا معاصر على مستوى يعني التجارة بالجملة أو التجارة بالتفصيل من ناحية أنه بي تو سي ولا بي تو بي. يعني المستهلك التونسي نجم يدخل يلقى فلاح في الزون متاعه، عاملين وسائل ذكية تحدد الأماكن أقرب واحد ليك، أكثر واحد مثلا منصوح به، نجم تاخذ من عنده مباشرة ما تقعدش تاخذ من عند الوسيط. والفلاح هو في حد ذاته، هما احنا عملنا 5 أدوار في المنصة، الفلاح أكثر دور عزيز على قلبي، المعصرة، وحدة التعليب، الناقل، والمشتري سواء يكون مشتري بالجملة أو بالتفصيل. دونك اللي بيش يدخل بيش يلقى العروض اللي تتماشى مع حاجته. إذا كان هو شركة ويحب يتزود، عندنا مزودين منخرطين معنا ما شاء الله على مستوى عالي من يعني الاحترافية، عندهم شركات قوية، عندهم ماركات، عندهم سلاسل إنتاج تزود مئات ألاف اللترات المعلبة أو الفراك. لكن احنا بصفة عامة تعرف انه توجه البلاد ماشي نحو التعليب لضمان الحق التونسي، ميد ان تونيزيا، نحبوها ترفرف اكثر واكثر احنا في العالم. واحنا تونس ما تعرف متحصلين على 60 ميدالية سنة ذهبية ما شاء الله.
1: هنا نحب نجي معاك لسؤال اخر مهم حاسيني وقليني ساعة نذكر سيدة المستمعين اللي الموقع اسمه zintop.com وهو مجاني، اي واحد ينجم يدخل سواء مشتري خاص والا بالجملة، يحب يشري زيت ولا يحب يشري زيتون ولا يحب يشري اشجار، دونك تلقاو الاسعار وتلقاو الجهه وتلقاو نوعيه الزيتون شنو هو وتلقاو الكميه وتلقاو التفاصيل الكل. السؤال هو انت جبت الفكره، علاش قمت تمشي تقرا في كرياسيون دو سيت ويب وماركتينغ الى اخره الوغ كو ماهوش من دورك كونك تعمل هذا؟ انت كصاحب فكره كنت تنجم تمشي لشكون يخدم لك موقع وشكون يخدم لك ماركتينغ وتتكلف انت بالاداره نتاع المشروع، علاش ضيعت وقت في قراءه اختصاصات لن تعنيك مباشره كما الكرياسيون دو سيت ويب مثلا؟
0: هو قلت لك اللي هو غرام التكنولوجيا في حد ذاتها، يعني بغض النظر على أني تكونت وكانت إفادة كبيرة لي في أني حاليا مثلا كل حاجة نفكر أنها تكون حل فإني أنا قادر مباشرة أني نزيدها ولا ننتجريها في البلاتفورم من غير ما نقعد نستنى في
1: إنسان تفهم الكواليس الكل. نعم تفهم أي فاي موجودة فور. تعرفها من الفلاح للسيت ويب للماركتينج لكل شيء تلقى موجود.
0: أي خاصة أنه بعد ما بدأت العباد تدخل ويسجلوا الفيدباك اللي هي كل مرة تصير مشكلة، كل مرة نعرفوا اللي ثم حاجة جديدة هذه لازمنا نصلحوها، لازمنا نزيدوها باش الفلاح تولي له أسهل، تطلع تكنولوجيا جديدة، تعرف أنه الذكاء الاصطناعي توا يعني اختصر المسافات الزمنية.
1: نعم.
0: يعني ثم برضو
1: نعم.
0: حاجات نستعملوها باش احنا نشجعوا الفلاح باللغة
1: نعم. على كل السادة المستمعين ذكركم الموقع اسمه zintop.com، zintop تتكتب zintop، الموقع مجاني والمؤسس نتاعو حمد الزين كان سعداء باستضافته هذا المساء. شكرا جزيلا ضيفي العزيز، خليكم معنا، موجز الأنباء.
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
3: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها، هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات.

0: بيكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raid-store.tn.
1: السابعة مساء من إذاعة المنستير، أهلا بكم في موجز الأنباء. تنطلق غدا رسميا السنة التكوينية 2026-2027 بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. أفادت شركة النقل بالساحل بأنه حرصا منها على إعادة تشغيل الخطوط المنقطعة تقرر توفير سفرتين صباحية ومسائية لتأمين تنقلات الطلبة والعاملين بمعتمدي بوذر بداية من يوم غد الخميس، في الحصة الصباحية الانطلاق من بوذر على الساعة 6:30 وفي المساء الرجوع من سوسة الساعة 5:15 مساء من محطة سيدي يحيى. بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. قال وزير البيئة لحبيب عبيد أن تونس تسعى للتخفيض التدريجي من سوائل وغازات قطاع التبريد وإلغاء توريد غازات المكيفات الملوثة مع حلول سنة 2045، وأضاف أن الوزارة تدعم جيل جديد من مكيفات الهواء تمكن من اقتصاد 15% من الطاقة. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر غد الخميس ملائم لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة والزغوان ونابل، ومن المنتظر أن تتواصل هذه الأمطار يومي الجمعة والسبت بأغلب الجهات وتكون أحيانا غزيرة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: من إذاعة المنستيري توصل برنامجنا المباشر. أهلا وسهلا ومرحبا باللي التحقوا بينا في مساءات المدينة في هذا الموعد الاستثنائي اليوم هذا الأربعاء من السادسة إلى الثامنة عوضا من الخامسة إلى السابعة باعتبار كونه بثينا المباريات الرياضية فوخرنا الحصة هذا الأسبوع. لكن تلقاوني أنا ريم الهيني مساء كل أربعاء من الخامسة إلى السابعة إن شاء الله طوال هذه الشبكة البرامجية الجديدة. الفقرة الموالية في حصتنا اسمها فقرة كليمة على الكليمة, وفي حصتنا اليوم نستدعى الدكتور عبد الخالق عبد الرحمن اللي هو باحث وأكاديمي مختص في علم المناخ, وهو كذلك أستاذ جامعي بكلية الأداب بشوسة مختص في علم المناخ. وبش نحكي على على الحرارة اللي عشناها في صيف السنة, علاش عشنا هذه الموجة من الحرارة وشنو يمكن ينتظرنا هذا الخريف, مداخلة بعنوان من قيد الصيف إلى بشائر الخريف ضمن فقرة كليمة على الكليمة.
1: كليمة على الكليمة كليمة على الكليمة.
0: دكتور عبد الخالق عبد الرحمن أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك أخت ريم, تحية لك وشكرا لكل فريق مساءات المدينة.
0: عيشك دكتور. الصيف وعشناه بكل ما فيه من تعب ومن خوف في هذه الفترة, وتعديلنا صيف على الناس الكل صعيب صعيب صعيب صعيب بقطع النظر على الأمور السياسية. نحن ما عندنا حتى علاقة بالأمور السياسية في الفقرة هذه, نحكيه على الجانب الاجتماعي. كان الصيف حارا جدا جدا, ومع انقطاع المياه والكهرباء كانت الوقع متاعو صعيب ياسر على الناس, والمواقع الاجتماعية وبعض المختصين ينبئون أو يتكهنون أو يتوقعون خريفا أصعب من الصيف. فما اللي يكون يقول باش يجينا خريف ممطر جدا ودرجة حرارة منخفضة جدا, فما شكون يقول باش تتواصل ارتفاع درجات الحرارة وقويل الرمان إلى آخره. فالعلوم شنو تقول من جانبك الأكاديمي, شنو كيف هي شنو هي القراءة متاعك لما عشناه فترة الصيف, وما هو توقعاتكم من الناحية العلمية وبالطبيعة اللي عند ربي مش بعيدة فيما يخص المرحلة أو الفترة القليلة القادمة؟
2: نعم شكرا أختي مرة أخرى. صيف السنة بالفعل كان صيف استثنائي. صيف 2026 معناتها كانت حار جدا. اللي نعطيكم تقريبا خلاصة متاع الصيف هذا, الحرارة كانت مرتفعة تقريبا في جل الأشهر متاع الصيف من جوان حتى الأوت. بالنسبة لجوان كان زايد على النورمال, يعني على المعدل زايد درجة فاصل 9 تقريبا, وبالنسبة لجويلية زايد 3.4 هو أوت, زايدين 3.4 درجات على المعدل العادي متاع الشهر هذا في تونس.
0: المعدل كي تقول على مستوى قديش سنوات قديش؟
2: سنة 30 سنة دي
0: على 30 سنة
2: احنا على المعدل العادي متاع آخر 30 سنة المعتمدة من طرف منظمة الأرصاد الجوية اللي هي من 1991 حتى 2020, هذيك المعدل ناخذ المعدل متاع الفترة هذيك. دونك احنا عندنا جوان زايد تقريب درجتين وجويلية وأوت زايد 3.4.
0: مش نستخايلوا معناها كي نقولوا الطقس توا أسخن من قبل.
2: لا ثم ارتفاع في درجات الحرارة أفضل من قبل إذا كان قرناه بفترات سابقة. جويلية يعتبر ثاني أسخن شهر جويلية بعد جويلية 2023. معناتها 2023 كان جويلية أسخن من 2026. أما بالنسبة للأوت هو يعتبر أسخن شهر أوت منذ 1950, يعني تقريبا منذ 75 عام ما شهدناش شهر أوت بسخانة هذه. كان نعطي بعض المعطيات في محطة المونستير اللي فهمنا أكثر, ناخذ بالأساس جويليا وأوت اللي هما سخان أكثر من جوان. جوان كان فيه النصف الأول باهي لكن النصف الثاني طلعت السخانة بالباهي. بالنسبة لمحطة المونستير في جويليا تراوحت درجات القصوى, درجات القصوى ما بين 30 حتى 44 درجة, مع العلم أنه ما سجلناش أرقام قياسية جديدة في المسير لأنه الرقم القياسي القديم كان في جويلية 2023 ب 48.3. السنة ما سجلناش رقم قياسي لكن الاستثنائي هو طول موجة الحر, الطول هذاك هو الاستثنائي. درجات الدنيا تراوحت ما بين 21 درجة إلى 30 درجة, وتنشوفوا أهمية درجات الدنيا هذه اللي ما يعطيهاش الناس أهمية. أكثر العباد تعطي أهمية للدرجات القصوى, أما تنشوفوا أهمية درجات الدنيا هذه. بالنسبة لشهر أوت تراوح درجات الحرارة ما بين 30 درجة حتى 46 درجة بالنسبة للدرجات القصوى اللي تتسجل في النهار بطبيعة، وبالنسبة للدرجات الدنيا اللي تتسجل في الليل تراوح درجات الحرارة ما بين 24 حتى 32 درجة. هذا يحيلنا إلى موضوع آخر اللي هو شنو الاستثنائي الملفية في الصيف متاع 2026. الاستثنائي مش الأرقام القياسية بل هو طول موجة الحر لا بيرسيستونس متاع الفاغ دو شالير، كانت طويلة وقوية ومرهقة جدا للسكان. وهذا علاش كي أي واحد تسأله على صيف الاثنين يقول لك أني ما تمتعتش بالصيف، معناتها ما تعدتش عطلة بأتم معنى الكلمة. شنو معناتها موجة الحر؟ موجة الحر راهي فيها تعريفات متعددة، مع الأسف أنه ما ثماش تعريف موحد لا في العالم ولا حتى في تونس، ما عندناش تعريف موحد على موجة الحر. احنا بالنسبة كمناخيين نعتمد موجة الحر أنه امتداد لسبعة أيام فأكثر في حرارة قصوى فوق 33 درجة وحرارة دنيا ما تطيحش تحت 20 درجة. هذا معنى درجة ما معنى موجة الحر. إذا كان نشوفه في جويلية شنو صارن عدد الأيام اللي تفوق 33 درجة كتمبراتور ماكسيمال، معناتها كدرجة قصوى 23 يوم، 23 يوم فوق 33، وعدد الأيام نتاع الدرجات الدنيا اللي تفوق العشرين هي 31، معناتها ما عندناش حتى نهار في جويلية طاحت درجة الحرارة تحت 20. وهذا يحيلنا إلى أنه الليالي اللي نسميهم احنا الليالي المداري، تسمى الليالي المداري اللي نوي معناتها تروبيكال، اللي هما الليالي اللي فيهم درجة الحرارة ما تطيحش تحت 20 درجة. تعدنا جويلية الكل معناتها ليالي مداري. كيف كيف بالنسبة لأوت العدد الأيام اللي فاقت 33 درجة 29 يوم، معناتها ارتحنا تقريبا نهارين ولا ثلاثة أيام. المداري الليالي المدارية اللي معناتها تمبيراتور مينيمال اللي هي تفوق 20 درجة 31 يوم. هذا كيف كيف معناتها جويلية وأوت تعدونا الكل بالنسبة للدرجات الدنيا ما طاحتش تحت 20 درجة. شنو يعني أنه درجة الحرارة الدنيا ما تطيحش تحت 20 درجة؟ يعني أنه عشنا شهرين بدون ما نسميه في علم المناخ الهدأة الليلية، الهدأة الليلية ولا ليروبي اللي هو ليروبي نوكتيرن، اللي هي فترة تنخفض ينزل تنخفض فيها درجات الحرارة الليلية دون 20. احنا ما نقولوش دون 20 نجم تهبط حتى تحت 23 بالنسبة لدون صدر، احنا مستثنين شوية بالحرارة باش الجسم الإنسان يكون قادر على الاستعادة استعادة المقاومة متاع الإرهاق الحراري اللي كان في فترة النهار. دونك ما غير ما تكون عنا هالهدأة وإلا هالفترة متاع الهدوء الليلي هذايا، راهو الإنسان ما يرتاحش، ديما يحس بالانكمفور كليماتيك اللي هو عدم الراحة المناخية. وبطبيعة عدم الراحة المناخية كانت تتواصل مع أيامات متعدة، هذا يكون عنده مع نتائج خايبة برشا على صحة الإنسان، خاصة بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، سواء كان معناتها التنسيون اللي طالع مع الدم وإلا بالنسبة للتنفس وإلا غيره، وهذوما يكونوا معناتها عرضة لمضاعفات كبيرة فيما يخص موجات الحر، وخاصة كما نقولوا الهدأة هذه أو الهدنة الليلية اللي يحتاجها جسم الإنسان. هذا فيما يخص الصيف.
0: الصيف كيفاش القراءة العلمية الثابتة على خاطر تمرينا به. توا السؤال هو يا لندرا شنو اللي جاي؟
2: يا لندرا شنو اللي جاي؟ احنا بالنسبة للخريف، الخريف تقريبا دخل منذ أسبوعين. هو معناته من الناحية المناخية يدخل نهار 1 سبتمبر، لكن من الناحية الفلكية يدخل 23 سبتمبر. شنو يميز الخريف على الصيف؟ صفة عامة، خلينا ناخذ صفة عامة وشنو احنا عنه. اللي يميز الخريف على الصيف هو تحول واضح في ما نسميه ديناميكية الغلاف الجوي. تحدث تغير، يحدث نشاط جديد في الغلاف الجوي اللي هو يتمثل في المرتفعات الجوية اللي كانت المرتفعات الجوية شبه المدارية اللي كانت غام علينا في فصل الصيف تتراجع نحو الصحراء، تتراجع نحو الجهة المدارية، وتفسح المجال للتيارات الهوائية الباردة باش تهبط نحو البحر المتوسط. بطبيعة إذا كان هبط تحت التيارات الهوائية الباردة دي كان هبط المتوسط تلقى البحر ديجا سخون لأنه يعني تعدى عليه الصيف. هذا يحدث ما نسميه بحالات من عدم الاستقرار الجو. دونك تتكون السحب وتتكون العواصف وتتكون جيل أمطار وغيره. دونك هذا مميزات الخريف بصفة عامة. من الناحية الحرارية راهو الخريف تبقى درجات حرارة في العادة مرتفعة. تبقى في العادة مرتفعة خاصة في سبتمبر وجزء كبير من أكتوبر. لأنه الخريف هو في الحقيقة امتداد للصيف. هو الشهر هو معناتها فصل انتقالي لكنه انتقالي ببطء. درجات الحرارة تبدأ تنخفض ببطء حتى يكشي نوصل تقريبا نوفمبر ولا نصف نوفمبر الثاني باش نحس بكون الحرارة انخفض بباهي. أما سبتمبر وأكتوبر راهو نورمالمون معناتها حار ماهمش بردي من الناحية الحرارية والنجم نشهدوا فيهم حتى الشهيلي. شنو ينتظرنا في الخريف هذا؟ ما نسميه بالنماذج المناخية ولا النماذج اللي تدرس الطقس عن الأرصاد الجوية تعطينا خريف واعد في الحقيقة. منه فيه برشا أمطار وزايدة على المعد خاصة بالنسبة لشهر سبتمبر وشهر أكتوبر. احنا بدينا نحسه في بشائر الأمطار والحمد لله.
0: بربي إذا ركز لي على الجملة هذه كي تقول بشائر سيجيبي معناها أما معناها يقول لك فما شكون يقول لك أعطينا الخير وأعطينا وين نحطوه باهي ربي يرحمنا بالمطر ومن بعد الكميات نتاع الأمطار هذه معناها الانفراستركتور نتاع بلادنا تتحملها والسدود اللي موجودة عندنا تتحملها معناها اللي هي كميات معقولة ولا ما يروج له من كميات كبيرة اللي تنجم تهدد معناها تمثل خطر على الفلاحة ولا على الانفراستركتور نتاع البلاد.
2: هذه حاجة أخرى معناتها علميا بالنسبة للخريف متميز بكونه الأمطار نتاعه عنيفة وقصيرة في الزمن معناتها تهبط كميات كبيرة في وقت وجيز يعني الانتنسيتي نتاعها تكون كبيرة. الأمطار الخريفية تميز أساسا السواحل الشرقية يعني كل من قليدة حتى الجرزيس هذوكم معنيين بالخريف لأن الخريف هو الفصل الأكثر أمطارا بالنسبة لشرق تونس. هو الخريف هو الفصل الأكثر أمطارا بالنسبة للمناطق الأخرى. ثم مناطق فيها الشتاء هو أكثر أمطارا وثم مناطق فيها زوج فصول اللي هو الخريف والربيع اللي هو أكثر أمطارا. بالنسبة للإنفراستركتور احنا في شرق تونس ما ثماش برشا سدود في الحقيقة لكن الانفراستركتور اللي موجودة في المدن يندرى تتحمل هذا ولا تتحملش. هذه مسؤولية معناتها نتاع الدولة بالأساس اللي هي معناتها يلزمها تنظف اللي كانوا هما القنوات نتاع صرف المياه.
0: هذيك البلدية تنظفهم كل عام القنوات ما هي السؤال
2: وتحضر روحها للشسمه هذوما
0: البلديات تحضر روحها بمعاينة لعمل البلديات. نعرف البلديات على المستوى الوطني تحضر روحها من قبل ما تبدأ سيزون الأمطار من قبل الصيف بتقوم بالتنظيف وبالإعادة تهيئة وإلى أخي والصيانة لقنوات صرف المياه الأمطار إلى آخره. لكن وقت ما ربي يعطي خيره معناها ما نجمو نعملو حتى شيء pour la simple raison اللي الانفراستركتور اللي موجودة في البلاد معناها تعود إلى سنوات بعيدة ياسر والتغير المناخي قاعد يمشي ويتغير بسرعة كبيرة لين أصبحت فما خلل ما فماش فما توازن ما بين ما هو موجود وبين ربي شنو عطانا معناها ما بناه الإنسان وما هيئ له نفسه وما صنعت يديه من تلوث من ثقب في الأوزون من تغيير مناخي إلى آخره. فبالتالي ما فماش توازن. هذا هو الأمر اللي نتوقع منه يعني احنا من الفيضانات نتاع نابل تقريبا والعبيد كل ولات يدها على قلبها كل يجي فصل الخريف وما تقام متخوفين.
2: احنا صحيح الانسان يتخوف من امطار الخريف لكنه يعدلها. احنا شنو نقولوا يعدلها احسن استعداد يستعدلها. لكن راهو امطار الخريف راهي هامة برشا للفلاحه خاصه احنا بالنسبه لجهه الساحل ولا جهه الواحد عند الزيتون معناتها لازمه كميه نتاع امطار باش الكعبه معناتها تنضج وتكبر مع نقول بالنسبة للزيتون كيف أنا بالنسبة للفلاحة الأخرى أني باش تبرد التربة وتحضرها للزراعات الكبرى معناتها لازم شوية أمطار. وإحنا المثل الشعب يقول لك معناتها الخريف هو في حل عام معناتها معروف هذا أنه إذا كان تم أمطار باهية في الخريف حول الله معناتها العام يبشر بخير، هذا ما يعنيش أنه أمطار الشتاء والربيع راهم عندهم زاد أهمية كبيرة برشا.
0: نعم
2: بالنسبة للإنفراستركتور ولا غيره، كما قلنا لازم التحسين، ورانا مع التغيرات المناخية ومع ليزيكسيبسيون اللي نشوفوا أنا نشوفوا فيهم في المناخ، راهو جل العالم مش كان تونس راهو ينجم يحسن
0: فيها أيضا. صحيح هذا والله يجب نذكروا به ديما الناس، يقولوا احنا وتونس مش تونس، راهو دبي تغرق والصين تغرق واليابان تغرق، واليابان صحيح تغرق وقت ما ربي يعطي خير، وذاك هو معناه البلدين العالم الكل يعني، مش على خاطر بلد ثالث ولا لا لا، في العالم اجمع وقت ما تكون كميات الامطار مهمه البلد تغرق ما اكثرش من دبي اللي غرقت معناه مؤخرا.
2: لا صحيح هذا معناته معلوم. شنو الحاجه اللي لازمنا نركحها قبل، انه ماذا بينا كيف تحدث حتى السيول وحاجه، اول حاجه نكونوا على بالنا بها قبل مده
0: صحيح،
2: والحاجه ثانيه ان ماذا بينا ديما ما تكونش عندنا خسائر بشريه. هذا في
0: معناها اللي نأكدوا أنا اللي هي البلديات قائمة بدورها في عينتو هذي، معناها فيما يخص تنظيف مياه صرف الأمطار قبل السيزون تاع المطر، هذي متأكدة منه. تبقى يقعد الإشكاليات متاع الإنساني في باله ولا ما في بالوش، بشي يشد الطريق ولا بشي معناتها يغامر ويشق واد ولا غيره، هذي معناها يلزم الإنسان يكون في باله ويكون واعي باش ما يغامرش بحياته. هذا هو
2: وإحنا عنا الحقيقة المعهد الوطني للرصد الجوي يصدر بلاغات ما عند استثنائية، يقول راو مثلا أمطار استثنائية توجد هو ثم
0: حتى المدارس يوقفوا صغار على قراية
2: على غدوة مع تسمى بداية أمطار إن شاء الله. هذه نأخذها في عين الاعتبار، ويجب أن تتعمم على المواطنين باش يأخذوا معناتها البريكوشن تاعهم.
0: واضح
2: ربي معناتها
0: نعم. نذكر فقط السادة المستمعين ببلاغ وصلنا هذا اليوم من المعهد الوطني للرصد الجوي، اللي يقول كون الوضع الجوي باش يكون بعد غد يوم غد بعد ظهر يوم غد الخميس 17 سبتمبر ملائما لنزور أمطار رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليان والقروان ومهدية ومستير وسوسة وزغوان ونابل، وتتراوح أعلى الكميات ما بين 20 و 40 مليمتر وتصل إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة 18 والسبت 19 سبتمبر بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. بلي 20 و 40 مليمتر في بالي مش كميات مهمة برشا ولا لي؟
2: لا 20 ولا 40 كيلو 40 مليمتر كي تهبط في ساعتين
0: اي مهمه كبيره، معناها
2: كميه كبيره برشا
0: كبيرة برشا.
2: احنا شوف بالنسبه للمناخ كيف تفوق الكميه في 24 ساعه مش في ساعتين، في 24 ساعه كيف تفوت 30 مليمتر نحسبها معناتها امطار غزيره.
0: واضح معناها كيقولوا 20 و 40 ما بين 20 و 40 كميه مهمه معناها من الامطار.
2: اي 20 و 40 كميه كبيره برشا نتاع امطار كي تهبط كيما قلت في ساعتين.
0: هاي
2: معناتها اعمل شوف الانسان يعمل حسابه خاصه في المدن انه الكياسات والواحد راي امبرميابل
0: ما تشربش الماء
2: دونك كله باش يسيب احسب انت روحك معناتها في 20 مليمتر ماء يجري معناتها في السواقي وفي الوحدات راهو باش يغرق الدنيا.
0: اي واضح
2: في
0: لابزيتون. والله قديش محليه الحديث مع معناها مختص في الجانب العلمي، والله يعطيك الصحة، قديش الحديث معك مهم وعنده فايدة بالحق، مع خاطرنا نحكيو من جانب تقني تكنيك ما معناها شنو اللي فما وشنو ما فماش أو شنو عشنا وشنو متوقع بدون مشاعر وأحاسيس متاع خوف ومتاع تهويل غير ما شنو اللي فما معي هاو اللي فما وكها، ومن بعدك كل واحد يحس
2: ديما نهولوش ديما نساني هاولش الأمر باش ميخوفش العباد. نمطر ديما باهية، احنا بالنسبه لنا احنا خاصه في تونس رانا معناتها منطقه شبه جافه، ما اغلب التراب التونسي شبه جاف.
0: نرجع تونس خضراء زعما ولا لا؟
2: نعم
0: نرجع تونس خضراء ولا ما نرجعوش خضراء كما كنا؟
2: ان شاء الله مضمنين نرجع تونس خضراء. ما تو كي تحكيوا على التغيرات المناخيه وشنو ينتظرنا ونشوف شنو
0: يندرى ترجع. بارك الله فيك دكتور عبد الخالق عبد الرحمن، باحث أكاديمي مختص في علم المناخ، أستاذ جامعي بكلية الأداب بسوسة اختصاص علم المناخ، كنت معنا في فقرة كليمة على الكليمة. شكرا جزيلا بالمناسبة هذه نهدي لك الأغنية العزيزة على قلبي الموالية، أهكل لي يا سحبتي جانا الرباب الحلي.

مستمعين الكرام، مساء المودة والمحبة. نواصل استعراض بعض المواقف الطريفة لرؤساء القادة في العالم العربي والإسلامي والعالم عموما. الملك الحسن الثاني الذي حكم المملكة المغربية من سنة 61 و900 ألف إلى 99 و900 ألف، وعرف الملك الراحل الحسن الثاني بشخصيته القوية وصرامته السياسية، لكنه امتلك جانبا إنسانيا عفويا طريفا وسرعة في البديهة. وهذه أمثلة. في إحدى المناسبات أقام الملك الحسن الثاني مأدوبة إفطار على شرف علماء وفقهاء المسلمين، وفي النهاية وزع على ضيوف المملكة من العلماء والشيوخ والفقهاء ساعات يد ذهبية سمينة، واستثنى رئيس الوفد وهو من كبار علماء المغرب، وقدم له عوض الساعة مصحفا شريفا تقديرا لمكانته. ولكن هذا الشيخ وهذا الفقيه الجليل حين رأى لمعان الساعات وقيمتها الثمينة شعر بنوع من الغبن، فأراد أن يشكر الملك الحسن الثاني، فقال له: يا مولاي، إنني إذ أجدد لكم شكري أستشهد بهذه الآيات الكريمة من كتاب الله المبين، ولقد فتحت كتاب الله الذي أهداني إياه جلالة الملك فوجدت مكتوبا فيه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولكني وجدت فيه أيضا قول الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقرأت أيضا في آية أخرى: إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، صدق الله العظيم. فضحك الملك الحسن الثاني وضحك من في المجلس، ونزع الملك ساعته التي في يده وأهداها إلى هذا الفقيه إجلالا وإكراما، وقد عم جو من الطرافة والضحك. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: المدينة. مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
2: زوايا مختلفة.
0: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مع ريم الهاني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: باش نمشيو معاكم الى ولايه نابل، لكن قبل تعليقا على من طرف العلماء خاطر العظماء عفوا كنا نحكيوا على الحسن الثاني، وكان معروف ياسر بسرعه البديهه نتاعو وكيفاش نسميوها، عنده لا بريزونس ديسبري معناها، وعنده الجراه في التصرف. ومن تم نشر تو يحكي لنا ربما سيد جلال بن سعد في حصه اخرى، ما فقط خاطر حكينا على الحسن الثاني يزيد مش في مواصلة معناها الطرائف متاعه، يحكى كونه نهار مستدعي الوزراء متاعه في اجتماع يا أخي، والطاولة اللي قاعدين بفا اجتماع معناها مأدوبة عشاء، مش في اجتماع، في مأدوبة عشاء قاعدين جلسة عمل في مأدوبة عشاء، عاد في مأدوبة العشاء كانوا المغارف اللي على الطاولة في إطار ملكي بالطبيعة، المغارف كانوا من الفضة، فتفطن إلى أنه أحد الوزراء متاعه خذيم هز مغرفة صغيرة فضة وحطها في جيبه. تعرف تخيل أنت مغرفة فضة شنو تسوى، لكن طمع فيها ذيك الوزير بالرغم كون الوزراء كلهم معناها في المملكة المغربية ما همش من سيد القوم يعني على الإبوك، معناها ما همش من الطبقة الاجتماعية العادية معناها. فسرق له وزير، سرق من الطاولة متاع الملك، سرق طاولة، سرق مغرفة فضة حطها في جيبه. الملك تفطن إليه فقف بعد ما كملوا الحشام تاعهم، يا اخي وقف قال لهم عندي ليكم باش نعمل لكم ان تور دو ماجي، باش نعمل لكم لعبه سحريه. غزروا له القوم الكل، قالوا له كيفاش سيد الملك سيدنا، كيفاش يا سيدنا؟ قال لهم شوفوا كيفاش انا توا شادت المغرفه هذه، هز المغرفه من قدامه، هز مغرفته من قدام الطاوله، قال لهم شوف كيفاش انا شديت المغرفه هذه تو في ايدي، ثبتوا فيا بالقدام ليح، انا باش نحطها في جيبي وبش يخرجها فلان الفلاني من جيبه. يا أخي هك السيد مسكين الصفار وخضار وزريق وفهم اللي هو الملك شلق بيه سرق مغرفة، مشي معاه في اللعبة، غزر الملك قال لهم أبرك أدبرة، هزك المغرفة حطها في جيبه، قال لهم ثبتوا توا في الوزير الفلاني، قال هو قال أبرك أدبرة والوزير الآخر دخل يده في جيبه وخرج مغرفة الفضة. فبالتالي كان له درس بطبيعة ما يتنسيش، والناس فهمت يعني الحكاية، فهموا كيفاش السيد سرق المغرفة وكيفاش الملك حب يلقنه درس ويفسر اللي هو مش غبي وفاق بيه، والعملة اللي عملها ما تتعملش ومهيش من كارو، مهيش من مكان السلطة اللي هو فيها بطبيعة. وكانت له من كان قعدت الحكاية تتحكي يعني في المملكة، وما زال الطرائف الحسن الثاني عديدة وكبيرة جدا، لأنه كان صاحب قاعدة يحب البندير ويحب الدربوكة ويحب السهرات ويحب الاجتماعات، وكان فايق وديما كلمته صليت اللسان، كلمته قوية وموجودة وحاضرة ديما، ما يخافش معناها ويقولها. فلا هانو سكرت معاكم فقر الطرائف العظماء، إن شاء الله العظماء ذوما يحكيوا على حكايتهم وإنجازاتهم مش كان السياسية، لأنه حتى في الحياة الجسدية متاعهم فما مش حياة الجسدية شنو تسمى التجارب متاع الحياة الاجتماعية فيها دروس. ما زالوا دقيقتين نمشيو فيهم النابل مع زميلتي فاطمة بن عثمان تحكي لنا على ظروف العودة المدرسية في نابل. مرحبا بك يا فاطمة.
1: مرحبا ريم، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: أيضا كيف كانت العودة في نابل؟
1: اخترت اليوم نحكي على العودة المدرسية. العودة المدرسية صارت في ظروف عادية، تقريبا التلامذة الكل رجعوا والتحقوا بالمؤسسات التربوية متاحة من نهار 15 سبتمبر كما تم الإعلان عليه من قبل وزير التربية سي نور الدين النوري، وبالطبيعة الإطار التربوي التحق قبل بيوم يعني نهار 14 سبتمبر. الاستعدادات كانت حثيثة لإنجاح الموسم الدراسي. بالنسبة للمندوبية الجهوية للتربية بنابل قامت بالتدخل في حوالي 25 مؤسسة تربوية، عنا إحداث وحيد في ولاية نابل وتحديدا في منطقة بير بورقبة، المعهد الثانوي ببير بورقبة اللي تكلفته تجاوزت 8 مليارات هو نموذجي المعهد هذا، باش يعتمد نظام الحصة الواحدة في انتظار وانه يتم تعميم معناتها الحصة الواحدة على مختلف المؤسسات التربوية، ان شاء الله هذا ما تطمح له وزارة التربية. بطبيعة تواصل الاشغال في 23 مؤسسة تربوية اخرى في ولاية نابل. وبالنسبة للانتدابات تم تعزيز الإطار التربوي ب 513 أستاذ ومعلم، وأكيد هذوما باش يقلصوا من الضغط ومن اكتظاظ داخل الأقسام والنقص الكبير اللي عانت منه بصراحة ولاية نابل لأكثر من 8 سنوات. ديما في كل عام ثم نقص في سواء كان على مستوى الأساتذة، على مستوى القيمين، وأيضا حتى على مستوى حراس المدارس. لقينا في وعيننا في عديد السنوات الفارطة أنه ثم مدارس وخاصة مدارس الوظيفية تفتقر إلى حارس، وهذا يشكل خطر أكيد على سلامة التلميذ وأيضا الإطار التربوي. الحمد لله السنة معناتها لاحظنا ثم برشا تحسن على مستوى البنية التحتية، على نعم. مستوى معناتها المعدات من طوال ثم
0: على كل. احنا نتمنيه وان شاء الله عودة سعيدة لكل التلاميذ وكل الطلبة في نابل وفي مختلف جهات الجمهورية التونسية. شكرا لك زميلتي فاطمة بن عثمان، نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد ورفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: شكرا للناس الكل اللي رافقونا في هذه الحصة من برنامج مساءات المدينة، كنت سعيدة مرافقتكم هذا اليوم. ما تنسيوش المعهد الوطني للرصد الجوي يذكر بإمكانية وجود أمطار غزيرة غدوة ونهارة الجمعة ونهارة السبت حسب الولايات. الكميات باش تكون متفاوتة ما بين 20 و 40 ملم، باش تاخذوا احتياطاتكم سورتو الناس اللي باش يشدوا الطريق ولا اللي عندهم حياة في حياتهم حاجة متعلقة بالأوضاع الجوية، هانوا باش ياخذوا احتياطاتهم اللازمة. كنت سعيدة جدا بمرافقتكم، أجمل تحيات زميلي هيثم والناس اللي تحق بينا على الكونسوليت. ريم الهيني كنت معكم من قدام المباشر. ما تنسيوش تسمعوني كل نهار على موجة إذاعة المنستير في بشائر الصباح في إطار برنامج صغير صغرون، في القايلة تسمعوني في برنامج نيو تيك يوميا، ونهار لحد نتلقى معكم التسعة العشرة في برنامج الأطفال، ونهار الأربعة موعدنا بشي يكون من خمسة للسبعة متاع العشية في برنامج مساءات المدينة. إن شاء الله ليلتكم زينة وبقية أسبوع موفق إن شاء الله. بسلامة.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. وأشارت إلى أن الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات خاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر على التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرة اللغوية التواصلية. بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاته من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من اليوم وفق بلاغ صادر عن البريدة التونسية. تستهدف تونس في أفق 30,000 تقليص استهلاكها من هيدرو فلور كربون، وهي غازات دفيئة قوية تستخدم بالخصوص في التكييف والتبريد وفق ما أكده وزير البيئة حبيب عبيدة. ويمكن تحقيق هذا الهدف بالخصوص من خلال ترويج لأجيال جديدة من المكيفات المقتصدة للطاقة والمستعملة لغاز أقل إضرارا بطبقة الأوزون. تشارك تونس في فعالية المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية المنعقد بمدينة هانوفر الألمانية من 15 إلى 20 من سبتمبر الجاري. تأتي هذه المشاركة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لسفارة تونس بألمانيا في تنظيم مشترك بين الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات ومجمع ميكاترونيك تونس.

0: يتميز طقس هذه الليلة بتسجيل أمطار متفرقة بالجهات الغربية، ويكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوية، وتهب الرياح جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، والبحر عامة قليل الاضطراب. دوليا نشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهدة قالت إنها توثق قصف مواقع وثكنات الحوثيين غربي مدينة تعزة، وأعلنت خوض معارك مع الجماعة في جبهة بمنطقة باب المندبة، مؤكدة أنها كبدتها خسائر مادية. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها أن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع جماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع الجاري. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا تبع الموجة. تبع الموجة. أغاني وأجيال بعدو.

0: يا ليل
1: أغاني وأجيال مع ألفة.
2: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي.
1: أغاني وأجيال.
3: مساء النور، مساء الخير، اهلا وسهلا بكم مستمعين الكل. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا ناس الكل بخير وصحه، وان شاء الله نهاركم تعدى لاباس كيف ما خططتوا له، الا بالكشي حتى احسن، تعدى نهار بجري وصحيح بالتزامات وغيره وقيد فن وموسيقى. بالك هذا خيار برشا منكم باش يرتحوا بالهم واعصابهم مع اخر النهار. يتجدد الموعد في اغاني واجيال كل اربعه من 8 إلى 10 متاع الليل، ساعتين من الوقت ان شاء الله تسمعوا فيهم اختيارات على ذوقكم، اختيارات متنوعه. باش نبداوها بعد شويه بصوت هاني شاكر، وقبلها تحيات كامل الفريق قايثم والناس في الجانب التقني، أحمد العيساوي العود أحمد يا أحمد في وقفتنا الإخبارية إن شاء الله تباعا، ألفة جميري في الأعداد والتقديم، وسلم عليكم مستمعين الكل. أنتم اللي عدلتوا الموج على إذاعة المنستير على فريكونس المتنوع عليها كيف كيف على راديو منستير بونتين.
1: أغاني وأجيال

هكا بدينا معكم لقانا في أغاني وأجيل أول عدد في البرمجة الخريفية الشتوية. هني شاكر الله يرحمه في واحدة من أجمل أغانيه بيسموك الأمر من كلمات الشاعر عماد محسن ألحان محمد ضياء, وصوت طبعا صوت عمره له باش يغيب على ذاكرة, صوت عطى برشا للفن من اللي تخلى صغير بتبيعة. هني شاكر كي نحكيه على دخوله للفن نحكيه تقريب على 14 سنة قل شوية, ووقتها أول ظهور لهاني شاكر كان من خلال السينما في فيلم سيد درويش عام 1966 مع المخرج أحمد بدرخان, ووقتها هاني شاكر هو اللي أدى دور سيد درويش في مرحلة الطفولة. ومن بعد جات التجربة مع عبد الحليم حافظ في الكورال وغنى وقتها غنية بالأحضان بطبيعة نحكي على الكورال قبل ما يكتشفوا الموسيقار محمد الموجي ويكون عرابه الفني في بدايته. وربما ثنائية محمد الموجي وهاني شاكر ملول نحكيه لهنا تقريب على عام 72 وقت الموجي قدم لهاني شاكر غنية حلوة يا دنيا ونجحت الغنية بالقدي, وبدأت الناس تقارن صوت هاني شاكر بعبد الحليم حافظ وأسلوب عبد الحليم حافظ كيف كيف, ولات الصحافة تكتب وتركز برشا على مسألة خاصة المقارنة بين هاني شاكر وعبد الحليم حافظ. الصحافة من جملة ما كتبت أنه الموجي يقدم في صوت جديد باش ينافس عبد الحليم ويحارب نجوميته. هذا عنوان من العناوين اللي تكتبوا على الصحف وللتاريخ. هذا جاي بعد ما بدأت الخلافات تظهر أساسا بين الموجي وحليم اللي تعاملوا مع بعضهم في برشا من الأعمال, شوش نسميه وشوش نخليه, ومعناها رسالة من تحت الماء, اسبقني يا قلبي, حبك نار, جبار. لكن جاي وقت أجر عبد الحليم في الأفلام والحفلات زاد وارتفع, وفي المقابل بقات أجور الشعراء والملحنين بما في ذلك أجر محمد الموجي بقى على حاله رغم نجاح الأعمال اللي جمعته مع حليم. الموجي طلب بالزيادة في الأجر متاعه بينما حليم قال أنه الملحن ما يلزمش يطالب بزيادة مالية كنوع من الحفاظ على مكانته وقيمته الفنية, والفكرة هذه رفضها تماما الموجي بخلاف أنه في وقت ما انصرف عبد الحليم لتعاونات أخرى مع غيره من الملحنين خاصة بليغ حمدي. وبخلاف زيادة حكاية عدم تقديم عبد الحليم لغنية جبار على المسرح اللي لحنها الموجي قيل بسبب طولها ولا صعوبة أدائها, حصلوا كل هذه التراكمات مع دعم الموجي لهاني شاكر زاد خلق حزازيات بين حليم والموجي, وجاء في الوسط هاني شاكر مع تأثير بتبيع الصحافة تغشش حليم بقى مدة ما يحكيش مع هاني شاكر اللي رغم هذا بقى يحترمه ويقول ديما أنه من عشاقه ومحبيه. برشا أطراف تدخلوا بالحسنة لكن ثم أطراف يقال أنه حاولت تعكر الأمور بقصد أو بدون قصد, مثلا تحكي برشا على أنه أم كلثوم نفسها دعمت هاني شاكر بقصد كيد معناها عبد الحليم, خاصة وقت لا تواصلت مع الملحن خالد الأمير لتقديم أغنية كده برضو يا أمر واللي حققت نجاح كبير برشا. كيف كيف اتصلت بشادية وطلبت منها أنه تستحب هاني شاكر في حفلاته, وهذا ما زاد عارف الجمهور به. رغم هذا الكل في أكثر من لقاء تلفزي حكي هاني شاكر قبل وفاته على حقيقة كل ما قيل, وبالعكس ندد بكل معناها ما قيل وقال أنه بالعكس قاعد ديما يحترم عبد الحليم حافظ. وكيفاش جاه في إحدى حفلاته نحكي على عبد الحليم وقام بتعديل الميكرو والسماعات قبل صعود هاني شاكر للمسرح وقالوا أنت المستقبل. الله يرحمهم الاثنين. من العنصر الجاي اخترنا مقتطف من لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي مع راحل هاني شاكر, كيفاش لخص القيل والقال على علاقته بالعندليب الأسمر. هذا ما قالوا العندليب الأبيض, شوفوا كيفاش حتى من الألقاب فيها دائما المقارنة بين الاثنين.

0: البلاد.
1: استاذ هاني، في ناس كتيره قعدت تتكلم عن علاقتك بعبد الحليم حافظ، ناس تقول ان هو كان بيسندك وبيأزرك، وفي ناس تقول لا ده هو كان زعلان منك، يعني مش فاهمين هي ايه شكل العلاقه. ومره في حوار قال هاني شاكر هو كويس بس مش طموح، دي كلام اقاويل ولا ده فعلا حقيقي حصل؟
2: لا، هو دي قالها، انا شفتها، يعني دي متسجله مع طارق حبيب. يعني في بداياتي انا، اما قال الجمله دي قالها، يعني قالها متسجله موجوده على اليوتيوب. والله هو قد يكون وقتها زعل مني، يعني غصب عني طبعا، لانه الحقيقه الصحافه وقتها والاعلام يعني خلى ظهوري على الساحه الفنيه وكانه يعني استاذ الموجي الله يرحمه بيحارب عبد الحليم حافظ بهاني شاكر، فابتدى يعني يبقى في كلام كتير.
1: هو ده وقت خلاف الموجي مع عبد الحليم؟
2: مع عبد الحليم. يعني على حظي السيء ان انا طلعت في هذه الفتره، مع ان والله ده طبعا ما كانش يعني في بال الاستاذ الموجي خالص. هو استاذي ومعلمي الاول وله الفضل الكبير عليا، لكن بالصدفة.
1: فضل كبير من اغانيه ولا بشكل مباشر قابلته او كده؟
2: لا، قابلته وقعدت معاه بتمرن سنتين قبل ما يقدمني في حلوة يا دنيا اللي هي اول غنوة انا غنيتها. فكنت على اتصال بيه وشاءت الاقدار ان احنا نغني في الحفلة اللي فيها استاذة فايزة احمد بتاعت مصلحة الضرائب، انه يعمل لي غنوة. فانا كان صديق والدي استاذ فتحي الغندور الله يرحمه، هو كاتب الكلمات غنوة حلوة دنيا. فروحنا وقدم الكلام للأستاذ الموجي على أساس أنا يقدموني في الحفلة بتاعت مصلحة الضرب، إن أنا وردي كان بيشتغل في المصلحة. فقدمني في الوقت اللي كان فيه فعلا خلاف مع الأستاذ الموجي، وابتدت الأقاويل بقى يعني.
1: ما حاولتش تدوب ده أو ما حاولتش تكلمه وتقوله؟
2: لا، الحمد لله دوبت ده طبعا. يعني أنا عايز أقولك إنه الحمد لله انه انا حضر لي مرتين استاذ عبد الحليم الله يرحمه.
1: حضر حفلتك؟
2: كنت بعمل حفلات في احد الفنادق القاهره. وحضر حفلتين. اول مره بقى جالي، يعني انا قلت لهم انا استحاله هطلع اغني وهو فاكر ان انا ممكن اكون قايل الكلام اللي بيتقال على صفحات الجرايد عني، او ان انا الموجي مقدمني عشان يحارب عبد الحليم. فعشان كده انا يعني اصريت انه لازم اقابله قبل ما اطلع. فكلمت الاستاذ محمد حمزه، كان وقتها هو موجود معاه حاضر، والاستاذ حلمي بكر وكده، قلت لهم انا بعد اذنكم عايز بس اسلم على استاذ عبد الحليم قبل ما اطلع اغني. ففعلا
1: هو حضرتك الحفله جاهز.
2: جاء ورا المسرح في الكواليس، سلمت عليه. وعايز اقول لك انا من الاطفال اللي غنت مع عبد الحليم حافظ بالاحضان، من الاطفال الصغيرين اللي خدوهم في حفله من الحفلات. فهو عشقي الفني الكبير، ولقيتني انا اتفتحت في الكلام، مش عارف اقول لك ازاي، مع ان انا خجول بطبعي، لكن انا لما شفت هذه القامه الكبيره اللي انا بحبه فعلا، انا قلت له على فكره لو ما كنت سمعت صوتك ما كنتش عرفت ان انا بعرف اغني، من كتر ما انا حبيت صوتك وحبيت اغانيك. فازاي تتوقع ان ممكن يكون الاستاذ الموجي بالحب ده عايز يحاربك بيا؟ ازاي انت هرم رابع؟ يعني انا ما اعرفش.
1: انت قلت له كل اللي جواك من غير ما هو حتى يقول لك حاجه.
2: لا هو طبعا هو جاي وشكله زعلان. يعني فاهم قصدي ازاي؟ بس انا اصريت انه قلت له مش هينفع، مش هطلع، لازم يعرف انا بحبه قد ايه. حضني وبصنا بعض وقال لي انا عارف انه ساعات بيبقى فيه يعني مبالغات شويه في الكلام اللي بيتقال. قلت له والله انا ما في ولا حاجه من اللي اتقالت دي اتقالت عن لساني ولا عن لسان الاستاذ الموجي خالص. يعني انا اعتبرني تلميذ من تلامذه الفنان الرائع الكبير عبد الحليم حافظ، وهفضل مخلص لك لاخر يوم في عمري. ف
1: غنيت في الحفل.
2: الكلام يعني بجد اما بيبقى من القلب بيوصل الحمد لله للقلب. فلقيته فك شويه كده وابتدى يضحك مش زي ما كان جاي في الاول. وعدت اليوم، عدى اليوم على خير الحمد لله وغنيت وقعد سمع وانبسط وسقف. وبعدها بشهر وشويه في نفس المكان برضه لقيته جاي حاضر تاني معايا المره دي. المره دي بقى ابتدى يمشي في القاعه يعدل الميكروفونات، كان في ظهر بعض التصفير في السماعات وكده، فلقيته قايم ابتدى يعدل في الميكروفونات، هاتوا السماعه دي كده، هات ما اعرفش ايه كده، هو من نفسه
1: بيظبط لك،
2: بيظبط لي انا الـ الـ الـ الصوت وانا بغني. ولقيته راح جاي قاعد على المسرح معايا وغنينا مع بعض كده برضه يا قمر. هو فنان جميل، فنان كبير، فنان رائع. انا حزين ان انا للاسف ما كانش فيه كم الموبايلات اللي موجوده دلوقتي، كنا صورنا اللحظه التاريخيه دي. لكن يعني للاسف دي كانت اخر مره انا اشوفه فيها، وبعدها بشهر او اقل من شهر تعب وسافر السفريه اللي توفى فيها الله يرحمه. فيعني انا بحمد ربنا جدا جدا جدا، بشكره انه اداني الفرصه ان انا اعبر لهذا الفنان العظيم عن مدى حبي وتقديري ليه.
1: كان ممكن الظروف ما تسمحش وهو يفضل معتقد ان انت جواك شيء ضده.
2: بالزبط
1: يعني
2: بالظبط. فالحمد لله ان يعني ربنا من عنده يعني رتب المقابلتين دول.

مع صوت داليدا رجعنا العام 75 جاتندري لو جور اي لا نوي جاتندري توجور طون روتور الغنية هذه خرجت في ألبوم جاتندري الألبوم اللي ضم زوز من أنجح لي سوكسي متاع داليدا الغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها بالطبيعة مع غنية أخرى باش نحكي لكم حكايتها الغنية الثانية وبعد شوية تسمعوا شوية منها لهنا نرجعوا تقريبا لفترة السبعينات كان داليدا في آخر كل حفلة ليها تختم بغنية تشاو أموري تشاو بعد سنوات حبت هكا تبدل قلقت شوية معناها داليدا نهار وهي ماشية تعدي عطلة في إحدى القرى الإيطالية تسمع في القرية هذه حكاية شاب معروف لغوا دو فيلاج يقولوا له كيفاش خلى القرية متاعه وسافر لحبيبته في أمريكا باش يعيش معها قصة حب ولكن القصة هذه باءت بالفشل ورجع جيجي بخفي حنين الحكاية هذه حكيتها داليدا الشاعرة مقربة لها واللي كتبت الكلمات وخرجت أغنية جيجي لامورازو.

جيجي لاموروزو داليدا وسألني سؤال مزين هيثم زميلي بتبيع ليلى قال لي ريتم هذي تسمى غريك ولا كيفاش ريتم هذي متاع الغنية هذي بالتحديد هو ريتم 100% من نابولي على خاطر جيجي أصله معناها من قرية في دوير ونقولوا احنا نابولي لكن ما يمنعش أنه داليدا غنيت وفي رصيدها برشا من الأغاني اللي على إيقاع يوناني صرف كيف ما دارلا ديرا دادا هذه الغنية غنيتها داليدا في ريتم تاع فولكلور غريك يعني الشون تراديسيونيل متاع لي بيشور اللي في جزيرة اسمها كاليمنوس كيف كيف غنيت لا دانس دو زوربا مش هي الأولانية بطبيعة غنيت برشا الأغنية هذية على ريتم لحن ميكيس تيودراكيس وبطبيعة الأغنية هذية نسبة الفيلم زوربا لو غريك تتسمى داليدا غنيت في الريتم اليوناني في الزوز أغاني هذوما لكن جيجي لاموروزو ريتم 100% نابوليتا كيف ما قولوا نواصل معكم اختياراتنا بعد شوية الكوين اوف بوب تينا تورنر تسمعوها في الباند صون للنسخة 17 الفيلم جيمس بوند وقتها شكون جيمس بوند وقتها بيرس بروسنان جولدن آي في أغاني وأجيال It's time to play.

0: مجموعة لباس في المقنين الزين الأسبوع اللي فات كان استضافة للفنان الشاب الجزائري فنان الملوف عبد الرحمن زراتة، وجبت له على واحدة من أحب الأغاني الجزائرية على قلبي، نحب هيس الغنية هذية المقنين الزين. المقنين الزين مش مجرد غنية، راهو هي تاريخ لحكاية كاملة، حكاية أصغر شهيد جزائري، غنية من التراث الشعبي الجزائري كتبها ولحنها الفنان محمد الباجي وقت اللي دخل السجن خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر. كتبها بعد ما سمع حكاية شاب جزائري ما فاتش عمره 20 سنة وحكمت عليه فرنسا بالإعدام بالمقصلة. الشاب هذا اسمه بوعلام رحال وهو أصغر شهيد تم إعدامه بالمقصلة. بوعلام رحال تقسم نفس الزنزانة مع الفنان محمد الباجي، وكان بوعلام عضو في جبهة التحرير الوطني الجزائرية وكان مناضل وكان زادة يلعب في فريق مولدية الجزائر لكرة القدم. بوعلام رحال سجنته فرنسا بسبب تفجيره ملعب الأبيار وكان عمره وقتها 19 سنة. القانون الفرنسي حدد سن 20 سنة لقضاء أحكام الإعدام. لهنا المستعمر الفرنسي زور شهادة الميلاد وزاد 10 شهور على تاريخ ميلاده باش يعني تم تطبيق حكم الإعدام في حقه. تم إعدام بوعلام نهار 20 جوان 1957، رغم أنه هو شخصيا طالب أنه يعدم بالرصاص بدلا من المقصلة، إلا أنه الاحتلال رفض وطبق ضده أبشع جريمة. محمد الباجي تأثر بالحكاية هذه، أكتب أغنية المقنين الزين وإرثاه وشبهه بالطائر السجين، ولليوم الغنية هذية تتغنى بعدة أصوات وفرصة باش سمعناها لكم وحكينا حكايتها. هذية أغاني أجيال ومعكم من إذاعة المنستير، ونواصلوا مع مختلف اختياراتنا اليوم شوية آخر ميكس بصوت فنانة عالمية، شكون تعرفوها بعد شوية بعد ما تسمعوا راغب علامة غنية نستالجيك زادة متأكدة. آسف حبيبتي الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات. نرجع بعد شوية.
1: أغاني وأجيال

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: اسف حبيبتي.
1: اختيار ان شاء الله عجبكم في لقاءنا اليوم في اغاني واجيالك، ذكريات اكيد مع فتره التسعينات، ومن جمله ما خرج فيها الاغنيه هذه اسف حبيبتي راغب علي، ما اكيد مع اغاني اخرين هكا وين جي الفرصه تنبرمجوا لكم العديد. ما دمنا في اغاني واجيال، الكل جيل اغاني، هو ان شاء الله لبي كل اذواقكم. تحيه لكم من اذاعه المنستير. فقرتنا الجايه باش تكون ميكس، اخترناه الليله بصوت ما شبه حتى صوت آخر، فنانة متفردة، فنانة عملت كارير صغيرة في المدة لكن خليت فيها بصمة، نحكيه تقريبا على 11 سنة فن، فنانة عاش 27 سنة واسمها انضاف لقائمة ليزيكون متاع الجاز والبلوز والسول على غرار ساغا بوغان، واندا جاكسون، دينا واشنطن، هي الفنانة البريطانية ايمي وينهاوس. الفنانة هذية للفن تخلى حياتها من اللي صغيرة، خاطر في العائلة متاحة كانوا ثم فنانين من جدتها اللي كانت مغنية وعازفة ساكسوفون، أخواتها زادة فيهم شكون كان في عالم موسيقى جاز. الكاليتي فوكال متاع صوت أيمي وينهاوس بدأت تظهر للعين في عمر 13 سنة، ومع الصوت كان ثم غرام كبير بالعزف على الجيتار، بدأت تغني صغيرة في النوادي قبل ما تولي نجمة عروض الشوبيز. وفي العالم هذي اكتشفها صدفة المنتج وينمينسكي اللي في الوقت ذاك كان يلوج على أصوات جديدة، والصدفة حطت قدامه إيمي وينهاوس اللي صحت معاه أول كونتراتو، خرجت على إثره أول ألبوم لها عام 2003 ألبوم فرانك. حياة بتفاصيل معقدة عاشتها إيمي وينهاوس، ثم مشاكل صحية، مشاكل إدمان، مشاكل عاطفية، مشاكل وصلت في مرحلة ما ظهرت في عروضها الموسيقية في تصرفاتها، معناها كانت عنيفة حتى سيغسين، عاشت لانوريكسي، البوليمي، ديبريسيون، نفسية هشة، صحة فيها معاناة، زواج وعنف زوجي، هذا الكل دخلها في دوامة المخدرات والكحول وتوفيت على إثر جرعة زائدة. فنانة كانت ملفتة بكل هذه التفاصيل، ملفتة بصوتها حتى باللوك متاحة أوتنتيك، اللوك متاع إيمي وينهاوس، وخرج اللوك هذية ولا موضة في فترة معينة، وحتى بعد وفاتها عام 2011 بقت حاضرة في ذاكرة جيل كامل. Mix.

ميكس الليلة بصوت ايمي وين هاوس العشاق هالكل واللي بالك فيهم شكون يسمع فينا في الوقت ذي ذيك عليش نهدي لكم الميكس ذي اللي ان شاء الله كان على ذوقكم. تحية لكم مستمعين الكل. يقرب وقت موجز اخبار التسعة تويكا 8:56 دقيقة نرجعوا مع اختيارات متنوعة وفقرات موسيقية زادة متنوعة بعد موجز الاخبار مع احمد العيساوي قبلها باش نرجعوا مع الفن العربي الخليجي بالتحديد. يا طيب القلب وينك عبد المجيد عبد الله خليكم معنا في الاستماع.

تمام التاسعة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوية بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. وتشمل الإجراءات العاجلة حسب ما ورد في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مريم الشريفة تطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركية الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية. تنطلق غدا رسميا السنة التكوينية بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. كشفت معطيات نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم عن ارتفاع إنتاج الكهرباء الأولية من المصادر المتجددة بنسبة 61% حتى موافى شهر جويلية 26/2000 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وساهم هذا النمو الملموس في رفع حصة الطاقات المتجددة لتشكل 9% من إجمالي المزيج الوطني لتوليد الكهرباء، والذي لا يزال يعتمد بنسبة 91% على الغاز الطبيعي. تستهدف تونس في أفق 30/2000 تقليص استهلاكها من هيدروفلورا الكربون، وهي من الغازات الدافئة القوية التي تستخدم بالخصوص في التكييف والتبريد وفق ما أكده اليوم وزير البيئة حبيب عبيدة. ويمكن تحقيق هذا الهدف بالخصوص من خلال ترويج لأجيال جديدة من المكيفات المقتصدة للطاقة والمستعملة لغاز أقل إضرارا بطبقة الأوزون. صادقت لجان إسناد الامتيازات على نحو 1643 عملية استثمارية بقيمة 267 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، وفقا لنشرة الإحصائية التي نشرتها اليوم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. في ذات السياق، صادقت هياكل الاستثمار التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على 2453 عملية استثمارية بقيمة تنهز 23.9 مليون دينار. قالت وزارة الأشغال العام والإسكان في غزة أن 3000 مبنى في القطاع مصنفة ضمن

0: البابان الخطرة والآيلة للسقوط بما يشكل تهديدا لآلاف العائلات الفلسطينية. يذكر أن 20 فلسطينيا استشهدوا اليوم من بينهم أطفال ونساء، وأصيب 25 آخرون، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، والتي كانت تؤوي عشرات النازحين. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير،
1: لبحر حكاية أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: أغاني وأجيال
4: بعد.

0: أغاني
1: وأجيال.
0: اللهم اكبر الغرام. أغاني وأجيال.
2: بعدو

0: قلنا ما دمنا مع أجواء العودة المدرسية نبرمجوا الأغنية هذي لرفقة جيل كامل، معناها في الشارع دا مدرستي الفنانة حنان. تعرفوش الآن عام رجعنا بالأغنية هذي تقريب السنة 1988، الكلمات لرضا أمين، الألحان لإبراهيم فهمي اللي تميز برشا في ألحان عندها طابع صعيدي شوية، وهذا برز هكا في أجزاء من أغنية في الشارع دا مدرستي بصوت الفنانة حنان. نرجع نسلم عليكم مستمعين الكل من إذاعة المنستير وأغاني وأجيال، مازال متواصل معاكم إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل. نرجع واختياراتنا في أغاني وأجيال من جملة ما فيها الليلة موسيقى من العالم في الوقت هذايا.
1: موسيقى من العالم.

عاصم تركي هو اللي نتوقفوا معاه في سهرة الليلة، واحد من أمهر عازفي الكلارينيت والترومبيت في تركيا والعالم، حسنو شلندر. حسنو باختصار الفنان التركي هو اللي حابين نسمعوكم موسيقى في سهرة الليلة في أغاني وأجيال. حسنو اللي هو من عائلة غجرية عاشت في أزمير، عائلته عندها علاقة كبيرة بالموسيقى، أبوه يعزف على الترومبيت، جده أيضا كان عازف على الكلارينيت. هذا الجو اللي أثر في حسنو، بالتالي في عمر 5 سنين تغرم بآلة الكلارينيت اللي وليت رفيق دربه في مساره الفني والموسيقي. الغرام سقلوا حسنو بدراسة الموسيقى في جامعة اسطنبول، لكنه ما كملش قرايته، كان هذا خياره، اختار الانضمام لمجموعة موسيقية اسمها الفرقة المغناطيسية، لو كان عربوا الاسم متاحة يكون هكا اسمها الفرقة، اللي شاركت في عدة تظاهرات في تركيا وخارجها. ومن بعد انضم الفرقة أمبريو وعمل معها دي تورني مهمة، بخلف أنه رافق زيد العديد ومازال يرافق العديد من الفنانين الأتراك في جولاتهم الفنية، وحتى لليوم برشا برشا فنانين أتراك يحرصوا على أنه حسنو يكون معاهم، لأنهم بالفعل ضمنين نجاح الحفل، وبالفعل ينطبق عليه وصف المبدع كيف ما يقولوا الأتراك، اللي يقولوا زيدا أنه الفنان اللي يعرف ينطق آلة الكلارينيت ويخليها توصل برشا مشاعر فيها ساعات المبهج، وفيها المشاعر اللي فيها ربما شجن. كنت فرصة وحضرت يوما ميل حسنو في أحد عروض مهرجان سوسة الدولي في عرض تقسيم تريو، عرض مميز جدا، ما كانش واحد وقت حسنو، كان مع أي تاتش دوغان عازف القانون الكبير العازف التركي، أيضا حسنو وإسماعيل تونش بليك على آلة الباقلاما. حسنو اختيارنا الليلة في أغاني وأجيال. موسيقى من العالم.

حسن واختيارنا من موسيقى العالم ديما نأمن قيمة الموسيقى الآلاتية جنبا إلى جنب. قولوا احنا مع الغناء احنا شعوب لمحالة عاطفية نميلوا شوية للأغنية أكثر من الموسيقى، لكن الموسيقى كي تتمعن فيها عالم آخر. تحية لكم، أهلا وسهلا، هذه إذاعة المنستير 9 و4 ونواصلوا معكم. ما عملناش احنا اختيار تونسي وقيت يظهر لي باش نرجعوا لعام 84 من سهرات مهرجان المنستير الدولي اختيار الليلة، العرض من العروض المميزة اللي كانت حاضرة فيهم الفنانة القديرة نجاة عطية. هذا اختيارنا الليلة بالتونسي.

0: أصحاب المنصير
1: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة عن موجة 90.5
0: إذاعة المنصير
2: 90.5

تحياتنا لكم من إذاعة المنستير، مازلنا معكم في أغاني وأجيال، فقرتنا جاية من أجواء لغبريز وزوز أصوات يزغنيات تسمعوهم بعد شوية.

زوز غنيت في الربريز الليله وديما نرجع ونقول راهو لي ربريز ما نبرمجوهمش في اطار اناخير الاصل والا التقليد. احنا نحاولوا نختاروا الافضل في لي ربريز وكها، ولكن يبقى للاصل النكهه نتاعو والرونق نتاعو. اخترني لكم واحده من الاغاني جميله، ورده الطرب الله يرحمها، ورده الجزائريه بتونس بيك. الاغنيه تسموها بصوت نانسي عجرم وبتونس بيك وقت لها خرجت تتسمى رجعت ورده ساعه لواجهه سوق الاغنيه العربيه، ورجعت الأغنية العربية اللي فيها لمسة هكا طربية رغم أنه فيها زادة مسحة من الحداثة، نحكي لهنا على سنوات التسعين، رجعت الأغنية العربية للواجهة رغم سيطرة الأغنية الخفيفة في الوقت ذاك. الأغنية الثانية اللي باش يسمعوها في الغبريز هي أغنية أول مرة تغنيت كانت في الفيلم اللي حمل نفس عنوانها، الفيلم تمرحنا اللي هو فيلم غنائي استعراضي من إخراج وتأليف حسين فوزي ومن بطولة نعيمة عاكف، فايزة أحمد، رشدي أباظة وأحمد رمزي. تمرحنا من كلمات جليل البنديري وألحان محمد الموجي، وفي نفس الفيلم غنيت فايزة أحمد غنية من أجمل أغانيها يما الأمر على الباب واللي لحنها مرسي جميل عزيز، وكتبها بالأحرى مرسي جميل عزيز ولحنها محمد الموجي. يتمرحنا في الغبريز بصوت الفنانة اللي جيل كامل يتفكرها ويحبها زادة في واحدة من أجمل أغانيها بخلف الصلح خيرة، أقوى الحقيقة أثر غنية سلامت سلامت سلامت. بطبيعة نحكي على نادية مصطفى.

إن شاء الله متونسين مع إذاعة المنستير. يا مرحبا، مساء النور للناس الكل اللي اختاروا باش يسمعونا. مازالت تقريبا ربع ساعة معكم في لقانا في أغاني وأجيال. شوي آخر فقرتنا هيت ألبوم. ألبوم بالموسيقى عرفتوها الأغنية، وعنوان الأغنية هو نفسه عنوان الألبوم اللي باش نسمعوكم منه كوكتيل بعد شوية. ألبوم نرجع به العام 93، ألبوم حبك هادي بتبيع الأنباء اللطيفة العرفاوي. تقريبا كلمات الأغاني الكل بإمضاء عبد الوهاب محمد الشاعر. عبد الوهاب محمد اللي يعتبر عراب الفنانة اللطيفة، خاصة في السنوات الأولى اللي مشيت فيها المصر، بالتالي لقات العراب متاحة والداعم الأول لها الفنان والشاعر عبد الوهاب محمد، اللي حتى بعد وفاته وصى بأنه جزء كبير من أغانيه ما تغنيهم كان لطيفة العرفاوي. لمسة صلاح الشرنوبي على مستوى الألحان، وبين قوسين راهو حبك هادي تو نعمل عليها جو، موجودة معناها في الحفلات الخاصة والعامة، في حكايتها اللي كيتش العربي من الأغاني اللي ياسر زادة مطلوبة. لكن في وقت ما الأغنية هذية تمنعت، لأنه راهو أنه كلماتها تخدش الحياة. حبك هادي وأنا مليت الحب العادي، حتى بعد سنوات باش رجعت تبث الأغاني هذية ولا الأغنية هذية في الإذاعات المصرية وفي الإذاعات زادة العربية. اختيارنا الليلة بصوت لطيفة العرفاوي.

ومعكم نوصلوا الآخر لقانا في أغاني وأجيال. حبينا مسك الختام يكون بصوت طربي باختيار طربي كارم محمود. تحية لكم مستمعينا الكل في العشرة موعد الأخبار مع أحمد العيساوي. هيثم ونيسي كمل معكم الرحلة تقنيا. ألفة جميلية تقولكم كين مازال في العمر بقية. ملتقانا غدوة إن شاء الله فيه بكل الألوان من الثلاثة حتى للأربعة. نخليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقى على خير، تصبح على خير.

0: كبير.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة: متابعة لتشكيات من تعطل بعض الخدمات الإدارية في أغلب بلديات مدينة المنستير. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو إلى ترشيد استخدام الشاشات للأطفال. والحكومة تضع برنامجا لاعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%. أهلا بكم في المنستير. وتزامنا مع العودة المدرسية والتي تتسم بذروة الإقبال على الخدمات الإدارية والبلدية، اشتكى عدد من المواطنين من تعطل أغلب الخدمات البلدية كالتعريف بالأمضاء والنسخ المطابقة للأصل في أغلب بلديات مدينة المنستير، ما يضطرهم إلى التنقل بين مختلف المصالح البلدية بالمدينة للحصول على الخدمة المرجوة، ليصطدموا إما بغيابها أو طول الصفوف الانتظار أو بالشبابيك المغلقة.
2: جيت مش نعمل تعريف بالامضاء، البلديه نتاع الرسيس خلك برا يمشي البلديه هذه، والبلديه هذه قالت لك امشي للبلديه اللي حدا الكره الارضيه. علاش مثلا انا تاكسي منه تاكسي منه تاكسي منه، ما يراعوش ظروف الولي ولا ظروف التلميذ؟ مش معقول، نورمالمون بلديه لازمك تخرج كل شيء، سواء كان مضامن ولا وفيات ولا تعريف بالامضاء. علاش يصعبوا فيها على المواطن؟ هي سهله. انا تو جيت بلفين، مشيت على ساقيه ديستانس، بعد ركبت بلفين لنا وزيد تو نمشي وين التليفون.
3: أني ناخو تاكسي نجي لهني
4: في تعريف بالإمضاء،
3: معناها ما عندناش تعريف بالإمضاء. ماذا بينا أي بلدية نزورها الخدمات الكل موجودة، مش قلنا عليه هذا مولود في البلدية الأخرى مسجل في البلدية الأخرى ماذا صبوا في البلدية الأخرى.
5: والله كي تدخل بلدية تطلب أنت حاجة تقول عاملة لك مزية، الخدمات مش كافية، قل لك الريزو ما فماش، أرجع من بعد إجا غدوة، المشي والجاي أكثر من كل أي حاجة.
1: وتفاعلا مع تشكيات المواطنين، أكدت المكلفة بالبلديات في ولاية المنستير فاتنا المجري للأخبار أن الشبابيك الحالة المدنية بالبلديات تعيش ضغطا كبيرا، خاصة مع العودة المدرسية والجامعية، مشيرة إلى العمل على تفادي هذا الإشكال.
6: بالنسبة للشبابيك الحالة المدنية، احنا عندنا في ولاية المنستير 9 دوائر بلدية أمن الخدمات هذه بخلاف مقر الرسمي نتاع البلدية، لكن كما تعرفوا توا موعد نتاع عودة مدرسية، وولاية المنستير معناتها تشهد 18,000 طالب وكلهم يتوجهوا للبلديات باش يعملوا تعريف بالإمضاء ويستخرجوا الوثائق نتاعهم، وهذا أكيد باش يعمل ضغط كبير على المصالح البلدية، مع ساعات ما انقطاعات نتاع إضاءة، ولكن بحاول الله الأمور ماشية تتحسن، وخاصة احنا عاملين لنا حصص استمرار حتى نهار السبت اللي هو نهار الراحة، بلديات كلها عاملة حصة استمرار، إذا كان تكون ثم بلدية قريبة لجارتها وهي ما عندهاش الاستمرار تعلق لافتة تقول راهو استخراج الوثائق موجود في البلدية المجاورة اللي هي كذا وكذا، باش المواطن ما يقفش وما يتعطلش. وبالمناسبة هذه زاد البلديات عزت، مش البلديات الكل بالطبيعة، وانتم تعرفوا اللي ثم نقص في الموارد البشرية في تونس الكل، ولكن هاو احنا تو استجابة لطلبات المواطنين كما قلت سيادتك، تو نزيدوا نأكدوا ونحثوا البلديات على تدعيم للشبابيك باش تسهل الخدمة للمواطن.
1: في نابل، وبالرغم من انطلاق العودة المدرسية، لا تزال مدرسة أبي ثاوي بقليبيا في حاجة إلى تدخل عاجل لصيانة الوحدات الصحية. متابعة لهذا الموضوع مع فاطمة بن عثمان.
7: طالب الناشط بالمجتمع المدني بمدينة قليبيا هيثم محفوظ السلطات المحلية والمندوبية الجهوية للتربية بنابل بالتدخل العاجل لصيانة دورات المياه بالمدرسة الابتدائية

0: بالضاوي أقليبيا التي بحاجة اليوم إلى تدخل عاجل.
1: نداء إلى السيد المدير الجهوي للتربية بنابل، للسيد وزير التربية، مصالح وزارة التربية، المدرسة الابتدائية سيد بوضاوي، دورات مياه تفتقر إلى أبواب. اليوم في 2026 العودة المدرسية صراحة ما شيء أسف، وليدات صغار هدوا باش يدخلوا لدورات المياه بدون أبواب. الرجاء التدخل العاجل والسريع من أجل النشأة، من أجل الطفولة.
0: اتصلنا بالنائب عن الإقليم الثاني السيد أنيس الخلفاوي، فأكد لنا أنه قد تم رفع جملة النقائص إلى وزارة التربية وأنه جاري العمل لتلافي الإشكاليات والنقائص.
2: بالنسبة للمؤسسات التربوية بالتنسيق مع المديرين المعاهد والمدارس أخذينا النقائص، وكنا احنا كمجلس الإقليم الثاني تنقلنا لوزارة التربية وعملنا جلسة مع ممثلي وزارة التربية واعطيناهم النقائص على مستوى ولاية نابل، وتم تجاوب مع الوزارة خاصة نقائص في عدد الكراسي والطاولات، تم إشكاليات زادة في الصيانة، القاعات، النوافذ والأبواب، قولوا تم تجاوب على مستوى الإدارة المركزية. وزاد حاجة أخرى، المدير الجهوي نتاع التربية نتاع ولاية نابل مشكور قاعد يخدم في خدمة كبيرة مع السلطات الجهوية وقاعد يتنقل على مستوى كامل الولاية، وتم تنسيق وتم تشارك على مستوى المجالس المحلية. كي تم حاجة قليلة احنا نجمو التنسيق مع المجتمع المدني، مع رجال أعمال على مستوى الجهة، حتى مع الأولياء نجم نتجاوزهم الإشكاليات هذو.
0: للإشارة، تتواصل أشغال الصيانة بأكثر من 20 مؤسسة تربوية وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بنابل السيد لطفي الجزاني.
3: أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض في تصريح لحنان العباسي، أكد أنه تم تسجيل عزوف من طرف الفلاحين على اقتناء مشاتل الزيتون بسبب الأزمة التي عاشها القطاع السنة الفارطة من تدني سعر الزيت، حيث تراجع الفلاح عن اقتناء كميات كبيرة من مشاتل الزيتون لغراستها، وهو ما أثر سلبا على هذا القطاع.
4: من شرط الزيت عمناول وتعمناول هذيك خلت الفلاحة عزوا على ذرة الزيتون. يقول لك أنا أخوي هك تشوف السوق شنو هو، حتى اللي كان مشتغل في 50,000 يضرب 20,000 ديما أربعة كمية. راح الأسواق متاع الزيت اللي صارت عمناول وتعمناول الأزمة اللي صارت فيه الزيت ما تمشي قبل كبير. وإحنا عنا برنامج على بنك الفريق التنمية في ولاية زغوان لخمس سنين مثلا، عمناول عنا 40,000 زيتون بلدي، 40,000 متوفروش علاش؟ خاطر مثلا ما الجودة ماخدينهمش. السنة بإذن الله مش أخذوهم ونوزعوهم على صغار فلاحين، مش الكبار فلاحين اللي يزرع في 50 عود يزرع 100 عود. قطاع الزيتين ما عادش قطاع واعد كما قبل. الناس ولا تخوف برشا، اللي عندها عاملة برنامج يعني مش تزرع في 100,000 وتزرع في 50,000، الناس كلها وقفت حتى لين يتضح إنه الزيت يبان المشكلة متاعه ويتحلش ممكن ترجع الفلاحة تزرع.
3: دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من استخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل. ونصحت الوزارة في بلاغ لها باختيار محتويات ملائمة لأعمار الأطفال ذات قيمة تربوية مع توفير المرافقة والمراقبة الأبوية ووضع قواعد واضحة داخل الأسرة لتنظيم استخدام الأجهزة، بما يساعد الطفل على اكتساب قواعد الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي. وأشارت إلى أن الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات وخاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر في التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية، وقد يرتبط ببعض الصعوبات النفسية والسلوكية من قبيل القلق والعزلة والعصبية وسرعة الغضب، فضلا عن انعكاساته الصحية المحتملة المرتبطة بقلة الحركة واضطرابات النوم وإجهاد العينين وألام الرقبة والظهر. أكد وزير البيئة الحبيب عبيد خلال الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون أن التونسيين يستعملون ما لا يقل عن 4 ملايين مكيف، وأشار إلى إقرار توجه نحو اعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%، وهو ما سيمكن من تقليص استهلاك 600,000 مكيف والاقتصاد في الطاقة الموجهة بحلول عام 30 و2000.
5: عندنا قرابة 4 مليون كليماتيزر، الجينيراسيون معناتها هذه الجيل الجديد من الكليماتيزر يستعمل فيه غاز اللي يحمي طبقة الأوزون أولا، وثانيا هذه معناتها مقتصد في الطاقة، وكي نقولوا مقتصد في الطاقة 15% على 4 مليون هو مش يمكننا معناتها من تقليص اعتماد 600 ألف كليماتيزور في بلادنا. شوف هذا التأثير متاع 600 ألف كليماتيزور غير في اقتصاد في الطاقة، وهذا الهدف متاعنا بالنسبة لنا احنا إن شاء الله من هنا 2030 هذا الهدف متاعنا، أن على الأقل 15% معناتها 600 ألف كليماتيزور هم متواجدين ولكن اقتصادا للطاقة مش تكون موجودة في بلادنا.
3: دوليا، شهد جنوب لبنان اليوم تصعيدا ميدانيا جراء تجدد القصف والغارات التي نفذها الاحتلال الصهيوني على عدد من البلدات في محافظتي النبطية والجنوب، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج وبعض المنازل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربية على علو منخفضة. وأفادت مصادر ميدانية حسب ما أوردته بأن القصف الصهيوني استهدف بلدة بيت حانون في قضاء بنت جبيلة، ما أسفر عن اندلاع حرائق في عدة مناطق وعدد من المنازل، فيما وصل الطيران الحربي للاحتلال تحريقه فوق مناطق واسعة من الجنوب اللبناني. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو إلى ترشيد استخدام الشاشات للأطفال. والحكومة تضع برنامجا لاعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%. أخرج النشرة تقنيا هيثم الناس، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
6: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
7: إذاعة المنستير،
8: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
9: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقيون العرب.
10: لورد كاش، رائدة التلحين وصوت الأصالة، إنتاج مونتي كارلو الدولية.

عندما طلب مني اختيار اسم من أسماء موسيقيين العرب، بدأت باسترجاع تاريخ فنانين الذين رفدوا تراثنا وموسيقانا بإبداعاتهم ورصيدهم. بحثت وقلت لور دكاش. لابد من التعريف بمنجزها الفني الكبير، بمسيرتها التي جمعت بين الموهبة والدراسة والاحتراف والمثابرة. وتساءلت لماذا تبقى هذه المسيرة محدودة الانتشار لدى الجمهور العربي الذي لا يعرف سوى آمنت بالله، هي التي غنت حوالي 500 أغنية ولحنت أكثر من 120. رغم افتخارها شخصيا بأغنيتها هذه، إلا أنها كانت تستغرب أن تكون قد حالت دون انتشار أغنيات أخرى هامة لها.

ولدت لور جورج دكاش في 24 مارس 1917 في بيروت في كنف عائلة محبة للموسيقى والغناء. فوالدها تاجر الأقمشة والمنسوجات كان شغوفا بالأدب والشعر والأغنية، امتلك مكتبة ضمت أسطوانات كبار مطربي ذاك الزمن فضلا عن كتابته الشعر العامي، فيما كانت والدتها تعزف على العود وتغني. وتربت الطفلة في منطقة حار تحريك في حي تكثر فيه الفرق الشعبية، فكان تأثرها بالميجان والعتاب والأهازيج والمواويل من جهة، وبفن الترتيل والغناء الديني من جهة ثانية نتيجة ترددها أيام الآحاد على الكنيسة. تمتعت لور منذ صغرها بذكاء ومقدرة استيعاب مكناها من حفظ أغنيات الكبار رغم صعوبتها. ففي أحد الأيام عاد الوالد إلى المنزل ليصدم بابنته ذات السنوات الست وقد وضعت رأسها داخل بوق جهاز الفونوغراف وهي تغني بصوت عال أغنية أم كلثوم مالي فتنت بلحظك الفتاكي. حينها تيقن من موهبة ابنته التي عهد بها أولا إلى الموسيقار بيترو تراد ليعلمها عزف العود، ثم إلى الموسيقار سليم الحلو ليعلمها التدوين الموسيقي وحفظ الموشحات. أما التلحين فله قصته اللافتة، فهذه الصغيرة التي درست المقامات وعزف العود لتبدأ طريقها الفني بشكل علمي صحيح تمكنت من تسجيل أولى ألحانها وهي لم تتعدى العاشرة من العمر، حين طلب والدها المشجع الأول والأكبر لها طلب من بطرس معوض كتابة قصيدة لابنته، الأمر الذي استغربه الشاعر، فكيف لفتاة في هذا العمر أن تغني قصيدة؟ لكنه نزل عند رغبة الصديق الوالد ونظم طلوع الفجر أعقبها بنام هنيئا، لتطلق بذلك لور أولى الأغنيات من ألحانها بتوزيع تصويري عندما أدخل زقزقة عصافير إذانا ببزوغه.

0: وفي إطار تعريفنا لمسار مطربتنا، من المهم جدا التوقف عند دراستها النوتة الموسيقية وتمكنها من تدوين ألحانها بنفسها، وهو للإشارة ما لا يتقنه ملحنون كبار يقومون بالتلحين صحيح لكن لم يتعلموا التدوين. ما أهمية هذا الأمر؟
1: واضح كانت مطلعة مش بس على المقامات والإيقاعات، ولكن أيضا تعلمت تكتب نوتة موسيقية، فكانت هي تدون ألحانها بنفسها.
0: الناقد الموسيقي فادي العبد الله.
1: يعني هي مش بس ملحنة على الفطرة، هي ملحنة عارفة شو عم تعمله، عم تجتهد كل الوقت على أنه تلاقي نصوص وشعراء وتطور من إمكانياتها وتدون اللي هي بتعمله حتى يبقى وتقدر تتناوله مع عازفين وتعمله توزيع موسيقي إلى آخره. فهذا كتير بدل على معرفة وعلى رغبة بالتعمق بالموضوع، مش على اتكاء على موهبة بحتة ولا على الصوت فقط.
0: أحيت لورد كاش حفلات في لبنان وسوريا وتركيا، إلا أن الاحتراف الفعلي حصل عندما تعاقدت معها عام 1929 بيضافون، وهي شركة أسطوانات معروفة على تسجيل مجموعة من الأغنيات التي قامت بتلحينها، مثل التليفون، بدي أروح، ما في روحة، شلبي وأمين البلدي، مدام الساعة يا روحي في إيدي. لكن الشابة امتلكت اليقين بأن التعرف على آفاق فنية أخرى فضلا عن الانتشار الأكبر لن يكون إلا من خلال مصر التي سافرت إليها في المرة الأولى عام 1933 رفقة والدها، لتجد هذا البلد في حال من الغليان والحراك ضد الاستعمار. فزارت ضريح الزعيم سعد زغلول وغنت يا روح سعد قد سكنت قلوبنا، فكان لها الصدى واسع في أوساط المثقفين والسياسيين، بل الباب الذي مكنها من العبور إلى محطة أخرى هامة مع تعرف أهل الموسيقى والفن والصحافة على هذا الصوت.

0: اغني لك واللي راح احكيه وغلوت يا ورد. ما تقولش علي ولا تحكي لحد, ما تقولش علي ولا تحكي لحد, وكلمني يا ورد يا ورد يا ورد.
1: 1945 محطة مفصلية في مسيرة لورد دكاش, حين اختارتها الإذاعة المصرية لتكون إحدى مطرباتها المعتمدات. فحملت الشابة ذات 22 عودها رفيق دربها, وسافرت إلى مصر لتستقر بها حتى نهاية حياتها. وقبل أن أتابع, أدعوكم للتعرف على أهمية هذه المسألة تحديدا من رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
2: فكرة وجود اللجان لاعتماد داخل الإذاعة كانت فكرة مهمة جدا, حتى لا يتسلل أشباه المطربين أو أشباه المواهب إلى داخل الإذاعة المصرية. هذه اللجان بدأت مع الإذاعة منذ بدايتها مع الفنان الموسيقي الكبير مدحت عاصم, ودي كانت بدايات ما يعرف باللجان الموسيقية. الإذاعة لا تذيع إلا أغاني الشخصيات المعتمدة لديها, بيتم اعتماد الشخص بعد امتحان وربما أكثر من امتحان حتى يسمح له بالغناء داخل الإذاعة المصرية. وبالتالي لورد كاش سنة 45 قررت الإذاعة المصرية أنها تستدعيها للمشاركة في حفل بالقاهرة, وده كان بالنسبة لها شيء مهم جدا, لأنه الإذاعة المصرية في هذا التوقيت كانت رائدة الإذاعات العربية, والحركة الفنية في مصر كانت حركة كبيرة. كانت القاهرة والإذاعة المصرية محطة رئيسية لانتشار الأصوات العربية من داخل مصر.
1: مصر الوطن الثاني. في ربوعه أرادت لورد دكاش التعمق في دراسة فن الموشحات والأدوار, رغم تعلمها أصول الموسيقى والتدوين في لبنان, فتتلمذت على أيدي كبار الفنانين وأصبحت نجمة دائمة في الحفلات التي تقيمها الإذاعة المصرية, حين قدمت عشرات الأغنيات من ألحانها وألحان غيرها إلى درجة لقبت بحافظة التراث بعدما اختارها الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف في مشروع معهد الموسيقى العربي بحفظ التراث من الأدوار والموشحات وتدوينه خوفا من الاندثار. كيف لها أن لا تتألق في هذا اللون من الغناء؟ هي العاشقة للموشحات والأدوار, هي السميعة للأساتذة لهذا اللون من محمد عثمان, كامل الخلعي, عبد الحامولي. أما سيد درويش فتقول عنه: الشيخ سيد درويش كان في دمي.

0: لابد أن نخصص بعض الوقت للأغنية التي حققت الشهرة الأوسع للورد كاش في مصر، لسيما أنها ولدت كما تروي هي بنفسها عقب خلاف. في عام 1939 أتت إلى القاهرة لتسجيل أغنيات لصالح شركة بيضافون، إحداها كانت من ألحان اللبناني فريد غصن الذي أخبرها لدى موعد تسجيل هذه الأغنية بقرار شركة الأسطوانات إحالتها إلى أسمهان، فغضبت لور وأراد الملحن تهدئتها، فقال لها إن لديه أغنية بديلة من كلمات الشاعر مصطفى خريف بعنوان أمنت بالله، وطلب منها أن تبدأ بتلحينها، ثم تابع هو التلحين لتحقق هذه الأغنية التي ولدت من خلاف إلى نجاح كبير لم تعرفه أي من أغنيات المطربة خلال مسيرتها، وهو ما جعلها تكرر السؤال كيف لأغنية واحدة أن تسيطر على باقي إنتاجاتها، لبل أضيف أن لا تعرف مطربتها إلا بها، هي صاحبة عشرات الأغنيات التي لا تقل أهمية وجمالا شعرا ولحنا.
1: لورد كاش فينا نقول هي أول من هاجر من لبنان بالعصر الحديث من الفنانين إلى مصر.
0: يا السحاب، كباحث موسيقي هل لك أن تشرح لنا؟
1: أنا حضرها مرة بالخمسينات بلبنان ووجدت من مصر كانت عم تعزف عود وعم بتغني، فهي بمصر انشهرت بأغنية هي أمنت بالله، هي أغنية حلوة كتير على فكرة، يعني لحن شعبي مهم جدا، بعدها مشهورة لهلأ ومعروفة، والدليل عم نحكي فيها سنة 2026، يا ريت سمعونا إياها.

لا شك أن أمنت بالله شكلت لونا جديدا في الغناء العربي. الموسيقى لعبت دورا أساسيا رغم بساطتها. الكلمات أحالتنا إلى الخالق الذي نسبحه عندما نرى هذا الجمال. أما الصوت فتميز بقوة الأداء والتعبير. أغنية تجاوزت الحدود، مشكلة جواز المرور للمطربة في الوطن العربي بطبقاته الثقافية والفنية والاجتماعية، إلى درجة أنها كانت تعزف على المزمار في الأرياف المصرية كما تعزف على البيانو في الصالون الأرستقراطية. وإلى اليوم لا تزال أمنت بالله تغنى من قبل فرق طربية وأوركسترالية ومهرجانات، وتعزف على أيدي موسيقيين بتنوع آلاتهم.

0: تميز صوت لورد كاش بالقوة واتساع المساحة. تميزت بأسلوبها الخاص الذي مزج بين الرصانة والثقافة والتعبير، بنطقها السليم وإتقانها للغة العربية. هي المحبة للشعر، النهمة لقراءة دواوين الكبار. لحنت قصائد لإيليا أبو ماضي، بشارة الخوري، صالح جودة، محمود حسن إسماعيل، علي محمود طه، أحمد فتحي، مصطفى عبد الرحمن وغيرهم من الكبار. تعاملت مع الكلمة باحترافية وأكاديمية وإحساس، وحتى باختراع وزن موسيقي لإيفاء كل كلمة حقها. هذا ما حصل مع قصيدة ميعاد ليلة الأحد التي نظمها صالح جودة وأذاعتها في إحدى البرامج الإذاعية. لنتعرف موسيقيا من الناقد فادي العبدالله.
1: التفصيل هون كان أنه الإيقاع هو إيقاع غير موجود في الموسيقى العربية من قبل، ولا مستعمل من بعد بالحقيقة. الإيقاعات العربية الشائعة بالقرن العشرين هي عموما إيقاعات رباعية، يعني بيكون عندنا 1-2-3-4، 1-2-3-4 وبتتكرر، أو 8 مثل دم دم استك دم استك على 8 مثلا. الإيقاعات العربية الأقدم كانت إيقاعات مركبة، مثلا تكون 1-2-3-1-2-3-4 1-2-3-1-2-3-4، مش متساوي. هذا العمل هي لحقت إلى حد ما الكلام، ذكريات اللقاء لم تنمي، يعني عطت لكل حرف تقريبا مدة متساوية بالغناء، فهذا ما بيعود يركب على الإيقاعات الموروثة. هون صار عندنا إيقاع مرتبط بالتفعيلة الكلام اللي هي عم تغني، وهذا بيضطر أنه لما أجت تدون أنه تلاقي أنه هذا مش راكب على الإيقاعات اللي أنا بعرفها، فاضطرت أنه تحط له مقياس خاص فيه وتطلب من الموسيقيين أنه يتعاونوا معه حتى يعزفوا على هذا الإيقاع الجديد. فهذا الإيقاع اللي هي عملته هو إيقاع مركب داخليا من أجزاء ثنائية وثلاثية، وبالتالي بينتج عنه وزن إيقاعي غير مسبوق.

0: وعندما استمع الأستاذ محمد عبد الوهاب إلى وزن الإيقاع الغريب المستخدم في القصيدة طلب أن تتصل به لور.
1: صباح الخير يا أستاذ. قال إيه يا بنت؟ قال إنت عاملة يا بنت؟ قلت له ده من بعد وحنك يا أستاذ، أنا عارفش حاجة. قال لي إنت عبقرية يا بنت، إيه اللي إنت عملتي؟ قلت له أبدا يا أستاذ، صالح جودة عامل لي ميعاد الأحد في بالنص هنا. في وزن هنا بقول ذكريات اللقاء لم تنامي يقظات في مهجتي ودامي ناردات في مهجتي وفامي فبحقي وحق ذا القسم أن تعيدين ليلة الغرام. لما يسكت النوت وكتبته لقيت 17 من 8. أنا مش عبقرية ولا مكتشفة، أنا حسب ما يجي معايا اللحن بعمله، أوقات بعمل نواك أوقات بعمل سماعي. قال لي أنت عبقرية يا روح. قلت له يا أستاذ هذا وسام وأعلقه على صدري، هذا وسام على صدري يتكريم منك.
0: يحسب للور دكاش تركيزها على التلحين كما الغناء، رغم أنها غنت من ألحان غيرها كفليمو وهبي، رياض البندك من لبنان، أحمد صدقي، محمود الشريف، عبد العزيز داود، عبد العظيم عبد الحق، محمد الموجي وغيرهم من مصر، إلا أن العدد الأكبر من أغنياتها كان من ألحانها، ألحان نوعت بها بقوالب ومقامات حتى في سياق الأغنية الواحدة، تأكيدا منها على ثروة مقامات الموسيقى العربية. ورغم رصيدها الواسع في القوالب الكلاسيكية والتراثية وتعمقها في فنون الأدوار والموشحات، إلا أنها نجحت في محاولاتها اللحنية التجديدية، مما طبع ألحانها ببصمة خاصة. الباحثة الموسيقية زينة صالح كيالي.
2: على مدى سنين طويلة كانت لور دكاش تقدم برنامجين شهريا عبر الإذاعة المصرية، وتبتكر في كل مرة جديدا، وهي أول امرأة تغني وتعزف العود وتقود الأوركسترا في الوقت نفسه مباشرة على الهواء. لحنت لور دكاش قصائد لكبار شعراء من بينهم الأخطل الصغير وإيليا أبو ماضي. كانت لور دكاش من أوائل الفنانين الذين مزجوا إيقاع الفالس الغربي باللحن الشرقي، مساهمة في تطوير الموسيقى العربية الحديثة، حتى أن صحف ذلك الزمن كتبت لقد أصبح للشرق الأوسط موزاره الصغير.
0: احتراف لور دكاش للتلحين والإصرار عليه في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات من المواضيع التي لا بد من إيضاحها، ففي زمن لم يعرف ملحنات إلا فيما ندر جدا، كسرت هي الهيمنة المطلقة للملحن الذكر فقط، اختارت نصوصها، ألفت لها ما يثبت هويتها كملحنة، لتؤكد أن الإبداع ليس حكرا على جنس معين، وليعترف معظم النقاد بنجاحها في هذا المجال. الباحث الموسيقي الياس سحاب يضيف:
3: وجود ملحنة حتى بالأيام الازدهار مهم كان، لأنه قليل في ملحنات انسهروا يعني، وما في ملحنة فاقت الملحنين يعني، مش معروف بالفن اللبناني ولا بالفن العربي كله يعني انه في ملحنة كانت من فوقها على الرجال بالتلحين، فهي مش شاذة عن هالقاعدة هذه يعني.
0: الناقد فادي العبدالله، كيف تقيم ألحانها لنفسها؟
4: بحس انه بألحانها هي في بحث أكتر يعني، في محاولة استكشاف أكتر لإمكانياتها، لوين ممكن تروح، وين ممكن صوتها ياخدها، وفي انتقاء أكتر للكلام اللي بتحب هي أن تلحنه. في ألحان الآخرين معظمهم إن لم يكن كلهم تقريبا مش عالقين بالذاكرة. هي غنت كتير لملحنين متنوعين، إنما من الواضح أنه هي كانت أعمال منتجة للإذاعة، بما أنه هي كانت جزء من الإذاعة المصرية ابتداء من منتصف الأربعينيات، فمش متهيأ لي أنه في نفس الرغبة في البحث والتعمق بصوتها إلا لما هي كانت عم تشتغل على صوتها.

0: بتعزلي وتشوف عيلك شو بيني يا خيلة.
1: عرفت لوردا كاش نجاحاً، كانت نجمة الندوات الفنية والثقافية، جالت في دول عربية وغربية حيث أحيت العديد من الحفلات وتم تكريمها في فرنسا. لكن الزمن تبدل ونجمة الإذاعة المصرية غاب عنها بريقها. غضت الإذاعة النظر عني وابتعدت إلى أن بقيت على الهامش تروي بحسرة. فماذا بقي اليوم من أرشيف هذه المطربة؟ السؤال لرئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
2: لدينا في الإذاعة رصيد موجود لها، المفترض أنه من بداية 45 كان لها أغنيات، لكن الحقيقة أن هناك لدينا وثائق في الإذاعة تؤكد أنه كان لديها أغنيات عند شركة ماركوني التي كانت تدير الإذاعة المصرية منذ إنشاءها سنة 34 أو من 37 وحتى 46، وإثر نزاع قضائي تم بين الإذاعة وهذه الشركة عاد أرشيف لورد كاش مرة أخرى إلى الإذاعة المصرية لإثبات أحقية الإذاعة في اقتناء هذا الأرشيف الغنائي للفنانة الكبيرة. إذن الإذاعة تحتفظ بشكل عام بالأغنيات الموجودة لديها المملوكة لديها، وبالتالي ربما كان هذا هو السبب في عدم وجود كل رصيد أغنيات لورد كاش داخل الإذاعة المصرية.
1: توارت الأنظار عن لورد كاش ليصبح وجها من الماضي، مع ذلك بقيت مرافقة عودها حتى النهاية. الفن غذاء لروحي، ليس تجارة ولا مادة كما تصف. عندما تشعر بالوحدة تصحب عودها أمام باب منزلها لتغني ما بقي لها من صوت، هذا الصوت الذي أدى مختلف القوالب والمقامات. كانت تتمنى قبل رحيلها أن يستمر إرثها بالتناقل عبر الأجيال لتبقى حاضرة في الذاكرة الفنية والجماعية. فهل سيساهم التطور التكنولوجي بإنقاذ ما بقي من هذا الماضي العريق في الإذاعة المصرية؟ ماذا يجيبنا عبد الرحمن البسيوني؟
2: الإذاعة المصرية تعمل على تطوير المحتوى الغنائي، لدينا أرشيف قومي سيعيد مرة أخرى احتواء وإنتاج بشكل أفضل صوتيا لتعظيم الاستفادة من التراث المملوك للإذاعة المصرية، ونحن أيضا نعمل على أن احنا نعيد جمع التراث الذي ليس موجودا داخل الإذاعة المصرية. هذا مشروع نعمل عليه ويكون في إضافة للفنان لورد كاش وغيرها من المطربين خلال السنوات القادمة بإذن الله.

0: ابتعد عنها الفن، لكنه ظل معها في ارتيادها الأسبوعي إلى الكنيسة المجاورة لفيلتها في مصر الجديدة حين كانت ترتل بخشوع، فقلبها لم يكن يرتاح إلا بالصلاة. عندما أشعر بالضعف ألجأ إلى الصلاة التي تملأني محبة، أصلي لشخص، لمرضى، أزور مستشفيات ودور عجزة وأحمد الله على الصحة الجيدة. لكن هذا القلب نبض نبضة أخيرة يوم 12 من أكتوبر عام 2005 لتغادرنا لورد كاش عن 88 عاما، 60 منها عاشتها في مصر بعد انتقالها من وطنها الأول لبنان. لكن مكرمة حلقة اليوم جعلت من الفن العربي الراقي الأصيل آية ومشعلا ومنارة.
1: كنتم مع حلقة لورد كاش ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد وتقديم غادة الخليل، إخراج مازن الخليل، إنتاج مونتي كارلو الدولية.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
3: المنستير 104.7.
4: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
5: إذاعة المنستير
4: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لإفادة الجهات الصحية. وتشمل الإجراءات العاجلة حسب ما جاء في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مريم شريفة تطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنهما تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. وأشارت إلى أن الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات خاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر في التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية. تنطلق غدا رسميا السنة التكوينية الجديدة بالمراكز الراجعة بالنظر لوكالة تونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. تنظم الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية الدورة 7 من تظاهرة فورسا ستريت يومي 19 و20 من سبتمبر الجاري بمدينة الثقافة بمشاركة وزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة التونسية للتكوين المهني وديوان التونسيين بالخارج. تشارك 11 مؤسسة تونسية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية ضمن فعاليات الدورة 35 من الصالون المزمع تنظيمه من 15 إلى 18 من سبتمبر الجاري بموسكو وفق ما تقدم به مركز النهوض بالصادرات. دوليا، قال نائب رئيس الأمريكي جدي فانس أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. بدوره أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية استمرار تدفق الملاحة عبر مضيق هرمز وأن إيران لا تسيطر عليه وأن حصار المضيق محكم وفعال. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، ساعة مع الروائع والألحان الخالدة لأيام زمان، ساعة مع الطرب الأصيل منذ 57 عام، وتحديدا سنة 1969 زار تونس مطرب المواويل الشرقية الفنان المصري محمد عبد المطلب.
1: ساعة مع الطرب الأصيل.

0: محمد عبد المطلب عبد العزيز الأحمر، مولود في شهر أوت سنة 1910 في قرية بمحافظة البحيرة شمال مصر، وتوفى في 21 أوت 1980 بعد أيام من بلوغ 70 عام. مطرب مصري معروف فنيا وشعبيا باسم عبد المطلب، حفظ القرآن واستمع إلى الاستيوانات في قهاوي البلدة، غنى في مسرح بديع مصابني سنة 1932، وعين محمد عبد الوهاب مردد في كورال في فرقته. اشتهر بغناء المواويل ولحن له محمود الشريف بتسأليني بحبك ليه، ونجحت الغناية نجاح كبير فسجلها على استيوانة وأنتج له عبد الوهاب فيلم تاكسي حنطورة. قدم مسرحية يا حبيبتي يا مصر وأنتج فيلم خمسة شارع الحبايب، وبلغ رصيده أكثر من 1000 غناية، بداية من بتسأليني بحبك ليه وصولا إلى اسأل علي مرة. تلمذ على يدين عبد المطلب عدد من الفنانين الكبار، من بينهم شفيق جلال ومحمد رشدي ومحمد العزبي، ومن أشهر أغانيه رمضان جانا، كلمات حسين طنطاوي وإلحان محمود الشريف. وغنى من ألحان الموسيقار فريد الأطرش أغنية الأفراح يا ليلة فرحنا طولي.
1: ساعة مع الطرب الأصيل.

في ساعة مع الطرب الأصيل الليلة مستمعين الكرام نسمع الحفلة اللي قدمها عبد المطلب في تونس بطابعه وشخصيته ومواويله القديمة ذات الطابع الشرقي النابع من أحياء السيدة والحسين وخان الخليلي وبيئة مصر القديمة. لذلك كانت حفلة تجاوب معها بكل ترحيب ومحبة جمهور مسرح قرطاج وكأنه يسمع لأول مرة لأغاني عبد المطلب.

0: الساعة مع الطرب الأصيل.
1: الحفلة لملك الأغنية الشعبية والمواويل محمد عبد المطلب في مسرح قرطاج سجلته تلفزة تونسية ورقمنته باش نعديوه الليلة عبر موجات إذاعة المونستير. أما الأغاني اللي تعدات في الحفل اللي عمره أكثر من 57 عام فمش نتعرفوا عليها من خلال تقديم الحفلة اللي كانت بصوت كروان الإذاعة التونسية عادل يوسف رحمه الله، فسهرة رائقة وممتعة للجميع.
2: أيها السيدات والسادة، إلى الطرب والغناء الشرقي مع الفنان الكبير ضيف تونس محمد عبد المطلب. سيغني محمد عبد المطلب أربع أغنيات ونستمع إليه في أغنية جديدة لأول مرة تقدم في تونس، عنوانها الناس المغرمين ما يعملوش كده. أما الأغنية الثانية فهي ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، ثم نستمع إليه في أغنية السبت فات والحد فات وبعد بكرة يوم الثلاث. أما الأغنية الأخيرة فهي يا حاسدين الناس ملك الناس. سيداتي وسادتي، مع المطرب الكبير محمد عبد المطلب.

0: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات المنستير وسوسة والمهدية وزغوان ونابل وسليانة والقيروان والمهدية. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها الأربعاء أن تتراوح على الكميات الأمطار بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. بإمكان أصحاب البطاقات أو بطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالته من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية وفق بلاغ صادر على البريد التونسي. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى أعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والجسدي. وأشارت إلى أن الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات خاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر في التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية. تستهدف تونس في أفق 30 و2000 تقليص استهلاكها من هيدروفلورك الكربون، وهي من الغازات الدافئة القوية والتي تستخدم بالخصوص في التكييف والتبريد بحوالي 24% وفق ما أكده وزير البيئة حبيب عبيدة. ويمكن تحقيق هذا الهدف بالخصوص من خلال الترويج لأجيال جديدة من المكيفات المقتصدة للطاقة والمستعملة لغاز أقل إضرارا بطبقة الأوزون. صادقت لجان إسناد الامتيازات على نحو 1643 عملية استثمارية بقيمة تناهز 267 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية وفقا لنشرة الإحصائية التي نشرتها وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية. في ذات السياق ساق صادقت هيكل الاستثمار التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على 2453 عملية استثمارية بقيمة تناهز 23.9 مليون دينار. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.